عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. اجعل أرأيت باليمن، أي دع الرأي إلى الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر بمنى في رهط يؤذل في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ظهيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها ابن أختها عروة بن الزبير عن قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من قصار السور.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من قصار السور.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأولاد.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

وعلنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم.

هنا على أنفسهم فقدمهم يا رحمن، أجزل مثوبتهم ارفع درجتهم، اللهم كافئهم باليد الطول التي لهم علينا.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 73.
1: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. الحديث 791. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. باب التلبية. الحديث 792. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. الحديث 793. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. باب الإهلال مستقبل القبلة. الحديث 794. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي من ذي الحليفة، فإذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات فيه، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. الحديث 795. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 796. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة. وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحديث 797. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الأكارم، في هذا اللقاء من دروس الحج الحديث عن أركان الحج. التلبية سنة، ويستحب أن تكون وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثلاثا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت أخفض، وأفضل صيغة هي الصلوات الإبراهيمية. ثم يقول: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمن أحب. الآن يستحب الإكثار من التلبية على كل حال، عند تغير الأحوال وتلاقي الرفاق وإقبال الليل وإدبار النهار، وفي المسجد الحرام وفي مسجد الخيف وسائر المساجد، ويرفع بها صوته من غير مبالغة، بشرط ألا يشوش على مصل أو قارئ أو نائم. واحد نائم قام صرخ فيه: لبيك اللهم لبيك، بحت. مو هي السنة. ألا يشوش على مصل أو قارئ أو نائم، ولا يلبي أثناء الطواف والسعي، لأن للطواف والسعي أذكاراً مخصوصة. ولا ترفع المرأة صوتها في التلبية. من عيوب الحاجات تلاقي عم ترفع صوتها أو هي عم تلقن التلبية، امرأة، صوت المرأة عورة، فنبهوا زوجاتكم، صوتها منخفض بحيث تسمع نفسها، أما الرجل يرفع صوته. لا ينبغي أن تسلم على من يلبي، هو في ذكر، لأنه هو، أما إذا سلم عليه عليه أن يرد السلام. الأكمل إنسان يلبي، إياك أن تسلم عليه. إذا رأى الحاج ما يعجبه من مظاهر الدنيا، ينبغي أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. حتلاقي أشياء جميلة، طرقات وقصور وسيارات، تكييف، مشاكل سوبر ماركت بغداد بمكة المكرمة. فإذا إنسان فات لهيك أماكن، لا يتحول عن الله عز وجل، الدنيا توري. كلما شاهد شيئاً أعجبه: لبيك إن العيش عيش الآخرة. يبدأ وقت التلبية حينما يحرم، وقت الإحرام، وينتهي حينما يشرع بالتحلل برمي جمرة العقبة صباح يوم العيد. حينما ترمي جمرة العقبة صباح يوم العيد تنتهي التلبية، من بدء الإحرام وحتى رمي جمرة العقبة، وبعد ذلك تنتهي التلبية. في حالة خاصة، إذا إنسانك جسمه في بعض الأعراض وممكن يمرض الحج، ومع أنه سبحان الله، الله عز وجل من كرمه للحجاج أنه يعافيهم من أمراض يعانون منها في إقامتهم، لكن من باب الاحتياط قال: يجوز للمحرم بحج أو عمرة إذا خاف مرضاً أو عدواً أو نفاذ زاد أو نفقة أو أي مانع يشق معه الاستمرار في الحج، أن يشترط لنفسه عند إحرامه التحلل عند طروء العذر بهدي أو بلا هدي، بأن يقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحج ومحلي حيث حبسني العذر أتحلل بهدي أو بلا هدي، أو يقول أتحلل إذا أطلقها. صار في أمر قاهر، إذا أنت قلت لبيك، لبيك اللهم بحج ومحلي، وقت حلي يعني، حيث حبسني العذر، هالكلمة هي تجعل حجك صحيحاً فيما لو طرأ طارئ حال بينك وبين إتمام الحج. نعم، أو بيكون في عليك هدي إذا كان الكلام ما قلته، لكن إن شاء الله ما في شيء. ويجوز أن يشترط الحاج لنفسه عند العذر أن يقلب حجه إلى عمرة، وتعد العمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، فالعمرة لا بد من عمرة غير الحج. نعم. الأشياء التي لا يجوز أن يفعلها المحرم: اللباس بالنسبة للرجل، يحرم المخيط والمحيط، يحرم المخيط والمحيط المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه، ويحرم عليه أيضاً ستر رأسه بأي شيء يعد ساتراً، وتكره المظلة عند الشافعية، والأحناف تجوز من دون كراءة المظلة. له أن يشد على وسطه الهميان، هذا الكمر يعني أو النطاق، وله أن يلبس خاتم ونظارات، والساعة، الساعة والخاتم والنظارات والحزام اللي فيه الهوية أو فيه بطاقة التعريف وفيه شيء من المال، هذا كله بيجوز استعماله. له أن يعقد الإزار من طرفيه، عند الشافعية يجوز أن يعقد الإزار من طرفيه، إنه ما بده يلبسه، إذا قدر يربطه من طرفيه بعقدة بسيطة بتجوز هذه. وله أن يجمعه بالدبابيس وليس الشكالة، بالدبوس ممكن، الشكالة مكروهة. نعم. لكن ليس له أن يعقد طرفي الرداء ولا أن يخليله بالدبابيس، بحل محل الإزار الحزام، أما هذا يلقى على الكتف إلقاء، في ناس بيحطوا شكالة بس مكروهة. له أن يجعل في إزاره تكة أو خيطا أو مطاطا يعقده من طرفيه كي يشد الإزار على وسطه، ولكن ليس له أن يخيطه من جانبيه ببعضهما مثلما تفضلت ممكن. أما المرأة فيجوز لها أن تلبس ما تشاء كما تلبس في حالتها العادية. الآن إذا خشيت المرأة كشف وجهها جاز لها أن تستره بمنديل تبعده عن وجهها بحيث لا يصيب وجهها. القفازين عند الأحناف بيجوز، عند الشافعية ما بيجوز، بس إذا كان في أيدي تثير الفتنة الأفضل يكون في قفازين. لو احتاج الرجل إلى أن يستر رأسه لنحو مداوات، أو المرأة أن تستر وجهها لمثل ذلك، جاز ووجبت الفدية. إذا الرجل في مرض برأسه لازم يحط شيء على رأسه، عليه فدية صار. الطيب يحرم على المحرم أن يتطيب في بدنه أو ثوبه أو فراشه بكل ما يعد طيبا، أما ما كان طيب الرائحة وليس بطيب كرائحة الفواكه، تفاحة لها ريحة كالتفاح والبرتقال فلا تحرم. نعم. والقرنفل والمحلب فلا يحرم وإن كان طيب الرائحة، لكن يحرم أن تدهن بالأدهان. كل دهن طيب، كريمات، أدهان معينة، هذه كلها أيضا محرمة. قال دهن ما ليس بطيب كالزيت والسمن ونحوهما فلا يحرم الإدهان بهما إلا في الرأس واللحية. إن العادة قديما كان يدهنوا الشعر بالزيت، فالرأس واللحية بعد عنهم الزيت والسمن، بس مين حيدهن سمن بلدي دهن جسمه؟ مو وارد هلا. ويحرم استعمال الكحل المطيب وأكل الطعام المطيب كبعض الحلويات، إذا حلويات فيها ما زهر الأولى بعد عنه. شم الورد عند الشافعية يعد تطيبا، عند الأحناف المكروه فقط، عند الأحناف شم الورد مكروه، أما عند الشافعية يعد هذا تطيبا. إذا أكل أكلات فيها دهن، فيها سمون وزيوت، لا يعمل هيك لرأسه، يكون طيب. فهذا يعني صابون العرب الحاه مو واردة هون إطلاقا، في عليه دم بيصير. شوفوا يا أخوان موضوع الطيب، الناسي والجاهل والمخطئ والمتعمد سواء في وجوب الجزاء، الناسي والجاهل والمخطئ والمتعمد سواء في وجوب الجزاء، لكن الناس لا يحاسب عند الله، والجاهل يحاسب على جهله، والمخطئ لا يحاسب على خطئه، المتعمد يحاسب على تعمده، أما في الجزاء سواء. أيام تنعزموا بالحجة تفضلوا غسلوا صابوني لوكس مثلا، ما تنتبه أنت، انتبهوا بالحج خذ معك صابوني غار من هون، حريص لك أنه أي تطيب مشكل. تحرم إزالة الشعر بحلق أو قص أو نتف أو إحراق في أي موضع كان من البدن، وتحرم إزالة الظفر أيضا ولو جزءا منه، فلو فعل أثم وعصى ولزمته الفدية. لا في قص لا شعر ولا ظفر. يا واحد بيحط لك ظفره بتمه بيتسلى بسنانه بيروح شقفه منه، مو منتبه، هي في عليها مشكلة. قال إذا علم أنه إذا مشط شعر رأسه أو لحيته انتتف شعره حرم التمشيط. أما وعيت واحدة مدريان ما في عليه شيء فيها. إذا سقط شعره من تلقائه فلا شيء عليه، لا شيء عليه. عقد النكاح يحرم، يحرم على المحرم أن يزوج أو يتزوج، وكل عقد نكاح كان فيه الولي أو الزوج أو الزوجة أي منهم من كان منهم محرماً فهو باطل، ويجوز للمحرم الشهادة في عقد لغير المحرم. إذا واحد من مكة بده يتزوج شهد ما في مانع، أما كل واحد محرم العقد باطل، وكل شيء متعلق بعقد النكاح باطل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبعاً الجماع ومقدماته كلها. إتلاف الصيد، يحرم على المحرم إتلاف كل حيوان بري وحشي مأكول مستأنس أو غير مستأنس، مملوك أو غير مملوك، فإن فعله لزمه الجزاء وقيمته لصاحبه إن كان مملوكاً، ولو توحش إنسي لم يحرم، ولا يحرم صيد البحر وتحرم الطيور. هذا موضوع الصيد، لكن ما حتلاقوا لا ذباب هناك تصيدوه، يعني ما في شيء منهم بالحرم تقريباً. قال يحرم على المحرم كل شكل من أشكال المعاونة على الصيد المحرم، كل شكل، لو ناولته حاجة للصياد هذا محرم. يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغتسل بالصابون غير المعطر. هذا كله متعلق بالإحرام، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن دخول مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الجن إلى الآية 50 نهاية سورة المرسلات.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الجن إلى الآية 50 نهاية سورة المرسلات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على صفوة الله من خلقه، وخيرة الله من عباده، خاتم أنبيائه ورسله، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه جميعا ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول

في الحلقة السابقة وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وذكرنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب أن يستمع القرآن الكريم من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما وصل هذه الآية قال له: حسبك. فالتفت فإذا عيناه الشريفتان تذرفان الدموع. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أي في هذا اليوم، يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يود الكافرون ويتمنون هؤلاء الذين عصوا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام أن تسوى بهم الأرض، أي أن يكونون هم والأرض سواء. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنون أن يكونوا ترابا حتى لا يعذبوا العذاب الأشد الأكبر. يومئذ يود هؤلاء أن يكونوا هم والأرض سواء ولا يكتمون الله حديثا، أي يعترفون بكل ذنوبهم وخطيئاتهم. وهذا لا يتنافى يا أخوتنا مع قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لأن القيامة مراحل كثيرة متعددة، وما بالك بيوم كان مقداره 50,000 سنة. بعد ذلك يوجه الخطاب للمؤمنين من أجل أن يصححوا عباداتهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. من حكمة الإسلام أنه حرم بعض الأشياء تحريما تدريجيا. هناك أمور لا تحتاج إلى التدريج في تحريمها، كالسرقة والكذب والزنا، ولكن هناك أمورا اعتاد المجتمع عليها، وذلك مثل الربا والخمر وغير ذلك من الأمور الاجتماعية أو الاقتصادية. ولذلك حينما حرمت الخمر حرمت على مر

الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كانت الإشارة إلى ذم الخمر في سورة النحل في قوله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، حيث وصف الرزق بأنه حسن وخلا السكر من هذا الوصف. فتلكم أول إشارة لكراهية الخمر. ثم نزلت آية البقرة وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزلت هذه الآية في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ذلك أن بعض المسلمين وهو يصلي أخطأ في قراءة القرآن الكريم فقال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن أن يصلوا وهم سكارى حتى يكون هناك وعي تام عندهم حين صلاتهم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت آية المائدة كما سنعلم إن شاء الله. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي يا أيها المؤمنون لا يجوز لكم أن تمكثوا في المسجد أو أن تدخلوا المسجد وأنتم في حالة الجنابة. ومثل حالة الجنابة يا أخوة حالة الحيض. ومن هنا فإني أعجب من كثير من الناس وبخاصة بعض الأخوات اللواتي يسمحن للحيض أن يمكثن في المسجد بحجة أنهن يستمعن الدروس. ونحن نعلم أن سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام حينما طلب من السيدة عائشة رضي الله عنها أن تناوله خمرته أي ما يشبه المصلى وهي خارج المسجد قالت يا رسول الله إني حائض، فقال لها إن حيضتك ليست في يدك أي مدي يدك وناوليني هذه. وهكذا يا أخوة نفهم من هذا الحديث أن الحائض لا يمكن لها ولا يجوز لها أن تمكث في المسجد أبدا. يقول الله ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا يجوز لكم أن تدخلوا المسجد إلا عابري سبيل، أي لتصلوا إلى الماء أو لتصلوا إلى بيوتكم. وقد كانت بيوت الصحابة رضوان الله عليهم تحيط بالمسجد. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا يجوز لكم دخول المسجد في حالة الجنابة إلا بعد التطهر حتى تغتسلوا. ثم تذكر الآية الكريمة بعض الأحكام التي لا بد منها لتصحيح العبادة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذه حالات أربع: المريض، المسافر الذي يأتي بعد قضاء الحاجة، أو ملامسة النساء. واختلف العلماء في قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، فذهب كثيرون إلى أن المقصود بها الجماع، وقال بعضهم إلى أن المقصود بها لمس اليد وهو مذهب بعض الأئمة. وهكذا نجد أن العلماء والأئمة يقفون في فهم كتاب الله تبارك وتعالى موقف الاجتهاد ولكل دليله. فالشافعية يرون أن من لمس المرأة الأجنبية حتى إن كانت زوجه فلا بد أن يتوضأ. والمالكية يقولون إن اللمس إن كان بشهوة ينبغي أن يتوضأ. وذهب الحنفية إلى أن الأمر ليس كذلك، فمن لمس زوجه لا يجب عليه الوضوء. رحمهم الله جميعا
وجزاهم

عن دينه وعن عباده خيرا؟ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم؟ أي إن لم تجدوا ماء في هذه الأحوال فإن من رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع لكم التيمم صعيدا طيبا. والصعيد هو وجه الأرض، وقد اشترط بعض الأئمة كالشافعية أن يكون التيمم بتراب طهور، وغيره أي غير الشافعي قال إن التيمم بأي شيء من وجه الأرض يجوز. وهذه قضايا فقهية لا نود أن نفصل القول فيها. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والتيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ولكن هل ضربة اليدين ينبغي أن تكون إلى المرفقين كالوضوء؟ يرى بعض الأئمة هذا، ويقول بعضهم إن ضربة اليدين يكفي فيها أن تكون للكوع، والكوع هو آخر الكف وليس المرفق. هناك فرق يا أخوة بين المرفق والكوع. المرفق هو الذي ينبغي أن يصل إليه الماء في الوضوء، أيديكم إلى المرافق. أما الكوع فهو منتهى الكف، ومن هنا العبارة المشهورة فلان لا يعرف الفرق بين كوعه وبوعه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. عفوا غفورا كثير العفو وكبير المغفرة تبارك وتعالى. وهذه الآية نزلت حينما كان المسلمون في إحدى الغزوات، وفقد عقد للسيدة عائشة رضي الله عنها، فبدأت تبحث عنه فلم يجد الناس الماء ليتوضأوا. ثم بعد ذلك طلعت الشمس وليس هناك ماء، فنزلت الآية، فقال كثير من الصحابة جزاكم الله خيرا يا آل أبي بكر، والله إنكم كلكم بركات على هذا الدين وعلى هذه الأمة. فامسحوا بوجوهكم وبوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ثم إن هناك آيتين في التيمم، هذه الآية وآية المائدة التي سنتحدث عنها إن شاء الله فيما بعد. واختلف العلماء أي الآيتين نزلت أولا، فقال كثير منهم إن آية النساء التي معنا الآن كانت قبل آية المائدة نزولا، وسنزيد هذا الكلام تفصيلا إن شاء الله عند حديثنا عن آية المائدة.

0: إلى توجهت الآيات بعد بيان بعض هذه الأحكام التي تتصل بالعبادة، توجهت إلى أهل الكتاب تعجب من أحوالهم وتحذر المسلمين أن يكونوا مثلهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ وقد تقدم لنا في سورتي البقرة وآل عمران أن هذه الصيغة ألم تر هي صيغة استفهام معناه التعجيب، أي ألا تعجب من حال هؤلاء اليهود الذين أعطاهم الله التوراة، أعطاهم نصيبا من الكتاب، ومع ذلك نبذوها وراء ظهورهم واشتروا بها ثمنا قليلا. يشترون الضلالة، اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ويا ليتهم اكتفوا بهذا، ليتهم اكتفوا بأنهم ضلوا، بل أرادوا منكم أيها المسلمون أن يضلوكم كذلك، أرادوا أن يضلوكم أيها المسلمون. عداوة عجيبة عجيبة، ضال لا يكتفي بضلالته بل يريد أن يضل غيره كذلك، وهذا الذي نراه اليوم يا أخوتنا. ويريدون أن تضلوا السبيل، يريدون منكم أيها المسلمون أن تضلوا الطريق الذي بينه الله تبارك وتعالى لكم. ثم تأتي هذه البشارة للمؤمنين إنهم التزموا بشرع الله تبارك وتعالى، والله أعلم بأعدائكم. نعم، إن الله تبارك وتعالى يعلم أعداءكم أيها المسلمون أكثر مما تعلمونهم. وصدق الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. نعم الولي ونعم النصير. الولي قد يكون ضعيفا لا ينصر، والنصير قد لا يكون وليا، ولكن الله تبارك وتعالى هو وليكم ونصيركم أيها المؤمنون، فاعتمدوا عليه وعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وسينصركم على أعدائكم. وليت المسلمين يقفون عند هذا الجزء الكريم من الآية، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. وسنكمل الحديث عن تفسير الآية الكريمة في الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن صحابته جميعا وجزاهم عن دينه وعن عباده خيرا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة مبناها على الدرجات وعلى المراتب، وهنالك من يسارعون في التكاثر في الأموال والأولاد إلى غير ذلك، لكن تنقطع هذه الأمور في صلاتنا وفي حجنا، فهنالك المساواة المطلقة في الصلاة والحج. فإن الأميرة وإن الغفيرة وإن الغنية وإن الفقير يأتون إلى بيت الله تعالى بمساواة تامة، كذلك من ذهب إلى الحج، فكأنه يخلع حياته وكأنه يترك ما امتاز به من طعام ومن شراب، وها هو تحت حرارة الشمس اللافحة، وها هو بلباس متواضع، فكأن العظمة والأبهة تبقى خارج المسجد في الصلاة، وكأنها بقيت بعيدا عن مواسم الحج. هذا أمر على غاية الأهمية. كما خلقنا الله تعالى هكذا نقف في صعيد عرفات وفي منى وفي مزدلفة وفي بيت الله الحرام في سبيل أن يتأدب الإنسان في حياته وأن لا يعلو، لأنه أخطر شيء في حياة الإنسان هو أن يستكبر. ومن هذا الباب يخرجه الله تعالى من مألوفه بالبعد عن الأهل عن الولد، هنالك أدب الجوارح، هنالك تقصير الشعر، تقليم الأظافر، كل ذلك مما يبتعد عنه الإنسان حتى يصل إلى درجة من المعاناة المقصودة، في سبيل أن يتعلم الإنسان كيف يتأدب وكيف يشعر مع الآخرين. بل إن هنالك أدبا مع النباتات بعدم قطعها في بيت الله الحرام، بل إن هنالك أدبا حتى مع الجمادات. أرأيتم كيف نطوف ببيت الله الحرام وكيف نقبل الحجر الأسود ونحن في ذلك عابدون لله، لا نعبد أحجارا ولا أشجارا، وإنما هي معان تطيف بعقل المؤمن وبعقل الحاج لعله يرجع من حجه وقد عرف للناس قدرهم وقد عرف للدنيا قدرها بأنها منقضية وبأنها زائلة، ولا يبقى إلا ذلك الذكر الصالح مما أراد الله للأمة أن تتعلمه نظريا

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. الأيام الأول من ذي الحجة هي الأيام المعلومات التي ذكرها الله تعالى في قوله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الأيام العظيمة التي نشهد فيها ركن الإسلام الخامس والعبادة العظيمة الحج. والحج في اللغة والقصد، ومن أجل معاني الحج أن يقصد المسلم من هذه الرحلة إلى الله تعالى مغفرة الذنوب والزلات ورفع المكانة والدرجات، فيرجع من تلك الرحلة صافي القلب طاهر الجنان غفرت ذنوبه وعاد كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من خطيئته كيوم ولدته أمه، ومن حج بيت الله الحرام وعاش تلك الأجواء يعلم بأن أجمل الرحلات التي خرجها والتي ذهب فيها هي رحلة الحج، لما فيها من جميل الذكريات ولما فيها من وقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء لأثره المبارك، ولما فيها من مشاعر عذبة يستحضرها المسلم وهو يقف عند كل مشعر من المشاعر. هذه العبادة مع ما فيها من تعب وإرهاق إلا أن لها متعة غريبة وعجيبة، فأنت تزور بيت الله الحرام الذي قال عنه الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، والمثابة هي العود، فالقلوب تحن للبيت وتشتاق إليه وتثوب إليه كلما ابتعدت عنه، وهذا المعنى يعرفه كل من زار البيت معتمرا أو حاجا. وهذه الرحلة مع ما فيها من إرهاق وتعب يهون، إذ الرحلة إلى الله ولأجله، والمستفيد منها هو العبد. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ لذلك فإن الحاج يرجع من هذه الرحلة وهو يشعر بخفة من الذنوب والمعاصي، ولصعوبتها جعلها الله تعالى مرة في العمر. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال أحد الصحابة: أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكررها ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فسكت صلى الله عليه وسلم رأفة بنا. وعبادة الحج من العبادات التي لا يفهمها كثير من الناس، بل يعدونها من المبهمات. فلو استعرضنا جل الأعمال التي يقوم بها الحاج لوجدنا بأنها أفعال غير معقولة المعنى. مثلا، فالميقات المكاني مكان لا يجوز مجاوزته إلا بنية الإحرام ولبس ملابسه، والطواف أمر غير معقول أيضا، فنحن نطوف حول الكعبة التي هي في الأصل حجارة، والسعي بين الصفا والمروة يحمل المعنى ذاته، ثم الوقوف بعرفة من الزوال إلى مغيب الشمس يتلوه المبيت في مزدلفة التي لا شيء فيها غير افتراش الأرض، ثم رمي الحصيات في أول يوم 7 وفي باقي الأيام 21 ونبيت في منى لا نرجع إلى مساكننا. كل هذه الأفعال ليست معقولة المعنى في ذاتها، إلا أن الله تعالى قد تعبدنا بفعلها كما أمر من غير تغيير أو تبديل، يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نعبده بهذه الطريقة والكيفية وهذا الوقت ليرى مدى التزام العبد بأمر الرب. فإن كان معنى هذه الأفعال ليس معقولا، إلا أن طاعة الله تعالى معقولة ومطلوبة، وهذا والله هو أجل المعاني في عبادة الحج. ولأجل هذا المعنى جعل الله تعالى أجر الحج عظيم، لأن من التزم وأتى على العبادة بالطريقة التي يريدها الله تعالى يكون قد نجح في اختبار العبادة التي تعبده الله تعالى بها، فكان الله تعالى في قلب العبد كبيرا وعظيما. ولذلك فإن الإمام الشاطبي رحمه الله كانت له عبارة تسطر بماء الذهب، كان يقول: مقصود الله من العباد أن يكون مقصودهم من العبادة موافقا لمقصوده من التشريع، أي أننا نعبد الله تعالى بالطريقة التي يحب لا بالطريقة التي نحب، بالطريقة التي يريد لا بالطريقة التي نريد. وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقيقة الفهم لما خاطب الحجر الأسود قائلا: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فوراء كل فعل يصنعه الحاج أسرار وأسرار في العلاقة بينه وبين الله تعالى. اللهم بصرنا بحقائق عبادتك، واصنعنا على عينك، وتقبل أعمالنا واجعلها خالصة لك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصحيح.

في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

0: يكون زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و 10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعب تبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر، معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، يكثر السؤال ويتكرر السؤال التقليدي في كل عام لمن نوى أن يتقدم إلى الله عز وجل بأضحية في سبيل الله عز وجل، هل يحلق شعره وأظفاره أم يمسك عن ذلك؟ هذا ورد في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنص الحديث: فليمسك عن شعره وأظفاره. وكان هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذلك من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره سنة وليس فرضا، تأسيا بالحجيج الذين حضرت عليهم محظورات الإحرام، يعني كأنه نوع من الشعور بأنك إن لم تحج فأنت كالحجيج بهذا السلوك وبهذا النسك إن نويته، لكن إن لم تقدر عليه فلا حرج، لأن هذا من السنن وليس من الواجبات. هنالك أناس طبيعة أعمالهم، طبيعة ظروف حياتهم تحول دون أن يطبقوا هذه السنة، فلهم الأجر والثواب بذلك إن شاء الله. إذن هذه المسألة من السنن وليست من الواجبات، ولذلك الأمر فيه سعة، وديننا جعله الله عز وجل دين يسر وليس دين عسر، بالعكس، وما جعل عليكم في الدين من حرج كما قال الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حياة أف أم، ضلك معنا. من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

0: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل. 06-255-99.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء, 106.5 اربد والشمال, 101.1 بالقاو صلت, 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فام.

إذا مستمعينا الكرام، بالأمس قررت وزارة الداخلية وبتوصية من وزارة الصحة منع دخول القادمين من جمهورية الكونغو وأوغندا بعد تسجيل وفيات وإصابات بفيروس إيبولا. هذا الفيروس الذي يصنف أنه من أخطر الفيروسات التي شهدها العالم، واللي يمكن كان خلينا نقول قد انتشر فيروس إيبولا تحديدا في عام 2000 في عام 2014 حتى 2016. الكونغو أعلنت بالأمس عن تسجيل ما لا يقل عن 130 حالة وفاة بسبب الفيروس، وهناك اشتباه بأكثر من 513 إصابة كما قالت المصادر، وتم تسجيل أيضا إصابات ووفيات في أوغندا. وزارة الصحة عنا وعلى لسان المدير مركز الأمراض، المدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل بلبيسي، أكد أنه اليوم أي شخص سيدخل من هذه الدول يجب أن يخضع إلى حجر صحي مدته 21 يوم للتأكد أنه لا يحمل هذا الفيروس. الحجر الصحي ممكن يكون مؤسسي وممكن أن يكون منزلي بحسب الإصابة وحسب طبيعة الإصابة. مرة ثانية، ما هو فيروس إيبولا؟ طبعا كان الحديث عن عن عن فيروس الأيام الماضية عن فيروس هانتا، وكان الحديث بأنه اليوم هذا الفيروس اللي سجلت فيه كثير من دول العالم إصابات، لكنه لا يصل إلى مستوى خطورة فيروس إيبولا. اليوم الفيروس يعني مثل ما قلت، واللي سجل أو بدأ ظهوره في عام 2014، سجل آنذاك عشرات بل مئات الإصابات، مئات الوفيات في فيروس إيبولا. كان الحديث بأنه التفشي سريع خاصة في مناطق كان جنوب أفريقيا تحديدا، والسلالة الجديدة من الفيروس اليوم لا يتوفر لها أي علاج أو لقاح، لذلك تصل بحسب الأرقام نسبة الوفيات في السلالة الجديدة التي تجددت في 2026 الأيام الماضية حديثا من فيروس إيبولا تصل إلى نسبة 40% من الإصابات. يعني بين كما تقول منظمة الصحة العالمية، قد يصل في جنوب أفريقيا بين 100 من المصابين يصل هناك 40 حالة وفاة. طبعا الأعراض هي أعراض شبيهة بكل الفيروسات التي يعني تصيب الإنسان، ارتفاع الحرارة والتقيؤ والصداع، وأحيانا يحدث النزيف. لذلك اليوم احنا بنحكي عن أكثر من 28 ألف إصابة سجلت في 2014 و 2016، سجل من 28 ألف إصابة أكثر من 11 ألف وفاة في هذا الفيروس. اليوم عاد الحديث عن إيبولا، واليوم عودة الحديث عن إيبولا يفتح العودة إلى الحديث عن الفيروسات اللي شهدها العالم، ويمكن كان أخطرها ما أثر على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد جائحة كورونا اللي عاشها العالم لأكثر من سنتين. فاليوم احنا مثل ما قالت وزارة الصحة سنتعامل بكل احترازية مبكرة لمنع وصول أي إصابات إن شاء الله، ربنا يحمي الجميع.

أظهر استطلاع رأي نشرته رويترز أن نسبة التأييد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انخفاض، وانخفضت إلى أدنى مستوى منذ عودته إلى البيت الأبيض السنة الماضية. شعبية ترامب تراجعت بحسب التقرير أو بحسب استطلاع الرأي بسبب معاناة الأمريكيين من الحرب الأمريكية على إيران، بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع الوقود والمحروقات، وأن هذه الضربات التي شنتها الولايات المتحدة في شهر 2 شباط الماضي التي شنتها على إيران كانت سبب في أزمة الوقود والطاقة في العالم، ما رفع وانعكس على الأسعار المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية. الحرب كما تقول أو يقول استطلاع الرأي، واللي مثل ما قلت الآن كان سبب في النفط العالمي وحتى ليس النفط والغاز فقط، حتى في التجارة، أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع في الولايات المتحدة. وإحنا كنا نقول دائما أن ارتفاع أسعار الوقود يقابل دائما ارتفاع أسعار السلع والخدمات. لذلك الأرقام تقول بحسب الاستطلاع أن أكثر من 50% من الأمريكيين تأثروا سلبا في الحرب الأمريكية على إيران. فهذا هذا التأثر بشكل سلبي كان سببا في هذه النسبة، أن تراجعت نسبة التأييد لدونالد ترامب بعد أكثر من عام على عودته إلى البيت الأبيض. ومبارح المجلس الشيوخ الأمريكي قرر في أن لا يمرر أي قرار، وهو طبعا أيضا هذا القرار يحد من صلاحيات ترامب بموضوع الحرب على إيران، أن لا يمر أي قرار بخصوص الحرب على إيران ما لم يحصل ترامب على توفيض من مجلس الشيوخ الكونغرس بنسبة تصل إلى تفويض 100%. وصوتوا على هذا المقترح 50 تقريبا سيناتور لصالح تمرير هذا القرار.

إلى حديثنا واستطلاعنا اليوم، يمكن كانت أمانة عمان أعلنت أن هناك تقريبا 22 منطقة ستكون موجودة فيها الأضاحي أو المواقع المخصص للأضاحي، وهناك أكثر من 400 حظيرة ستكون موزعة على كل المناطق داخل العاصمة بهدف تنظيم عمليات البيع وتوفير الأضاحي بالنسبة للمواطنين. وأنتوا طبعا إحنا لما نحكي عن الأضاحي وعمليات البيع، الكل يعلم جيدا العشوائية اللي تصير مع الأسف، والأمور التي يعني كل سنة نتحدث فيها لها علاقة بالذبح بطرق غير صحية. هذا من جانب. من جانب ثاني، أنا بدي أحكي اليوم عن استمرار الغلاء وارتفاع الأسعار الواضح اللي خلى كثير اليوم من العائلات تشوف أن الأضحية يعني صارت قرار مالي بده حساب وتفكير، بعد ما كان يمكن في السنوات الماضية شيء محسوب أمره من من من من يعني من رب الأسرة، بعد ما كانت اليوم زمان أساسيات تجهيز العيد، عيد الأضحى المبارك، يكون يعني بدون كل هالحيرة يكون اليوم التفكير بالتضحية أو التفكير بإقامة شعيرة الأضحية. والكل يعلم جيدا اليوم خصوصا مع الارتفاع المستمر بأسعار المحروقات والذي انعكس على ارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الأساسية، فارتفعت الأسعار بشكل كبير. يمكن الخروف اللي كان قبل سنة خلينا نقول 250 دينار، وطبعا لما تقول خروف 250 السنة الماضية كان خروف يقطع مش أقل من 25 كيلو لحم، 250 دينار، اليوم مش أقل من 300-350 دينار، أكيد حسب النوع وحسب المنطقة وحسب الوزن، ويعني كثير من الأمور لها علاقة بهذا الموضوع. اليوم سيكون معي يعني أحد اللحامين، الأخ بكر اللحام، وهو أحد المستمعين لصوت حياة ومشارك دائما معنا في البرنامج، راح يكون معي في الحلقة، راح يكون معنا في الاستوديو ونحكي أكثر عن موضوع كيفية وآلية الاختيار. لكن يا أخوان اليوم مرة ثانية، إذا بدحكي عن الأسعار، كثير من العائلات يقول لك هذا الموضوع صار عبء، الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم يعني جعل كثير من الناس اليوم يا تبحث عن خيارات أقل تكلفة أنه يشارك مثلا بأضحية عجل أو أضحية أبقار، أو يقول لك أنا اليوم بدي يعني ألغي فكرة أني أقدر أضحي هذه السنة. فطبعا أنتوا عارفين اليوم، لأنه إحنا لما نقول العيد الموضوع مش بس سعر أضحية، الموضوع أنه العائلة قاعدة تلحق على الأجار وعلى الفواتير وعلى الدواء وعلى المدارس وعلى المصاريف اليومية اللي يمكن ما بتخلص. فصار واحد قبل ما يشتري يحسب أن اليوم أنا هل أستطيع، هل هذه أولوية ولا لازم أأجل للسنة الجاية إذا الله أحيانا، وفي أشياء اليوم أولى ممكن اليوم أني أشتغل عليها. فبعتقد اليوم قديش مهم نفكر بهذه الطريقة، خاصة أنه اليوم كثير من الناس لساته يقول لك أنا يعني لسه مش قادر أقرر. إذا أنا كنت قادر فعليا اليوم مع التزامات الموجودة في العيد، إذا كنت قادر اليوم أقرر أو قادر اليوم أني أضحي هذه السنة أو لا. طبعا الأضحية أنتم عارفين أنها مش مجرد فقط عبادة، هي شعيرة ودلالة حب وخير ومحبة وتكافل وتعاضد بين الناس في المجتمع. لكن اليوم بدي أعود للأسعار، أسعار الأضاحي سواء البلدي أو الروماني، وخلينا نقول هذا أو هذين الصنفين الأكثر إقبالا من الناس. الناس صارت تسأل، طيب مدام اليوم أنا عندي ارتفاع واضح في أسعار اللحوم، ومدام أن ارتفاع أسعار الأعلاف رغم أنه أنتم شايفين الربيع، فاليوم البعض يقول أن هذا كلام تجار المواشي، ارتفاع أسعار الأعلاف انعكس على الأسعار، ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات انعكس على الأسعار، طب اليوم لماذا لا نبحث عن التفكير في الاستيراد؟ وطرح كثيرا الفترة الماضية الخروف السوري، الخراف السورية طرحت كثيرا الفترة الماضية، لماذا لا يكون في هناك اليوم يعني استيراد بشكل كبير وليس في الأعداد اللي وصلت القليلة جدا التي تكاد لا تكفي منطقة معينة من الخراف السورية حتى نعادل الأسعار؟ مثل ما قلت مصاريف العيد لو وقفت عند الأضحية ممتاز، في ملابس وفي عيديات وفي حلويات وقهوة ومعمول وغيره من هذا الكلام. عشان هيك اليوم كثير من العائلات يقول لك أنا يعني صرت أدخل العيد وأنا حاسب كل شيء بالدينار، فعليا بالدينار، الدخل محدود وثابت ولا يواكب هذا الارتفاع وغلاء المعيشة في الأسعار، فبطل الموضوع عندي محسوم زي زمان. اليوم صار الوضع يعني مختلف كثير، اليوم يعني مع الارتفاع الكبير والذي قد يصل على سعر الأضحية الواحدة بين 50-80 دينار وأحيانا أكثر، فاليوم لما يوصل سعر الخروف لمبلغ يعني مثل ما سمى البعض أكثر من راتب موظف،
فوق قدرة الأسرة المتوسطة. اليوم أكيد الناس ستبدأ بأن تعيد حساباتها بهذا الملف، أنه اليوم أنا أكون قادر على أني أضحي هذه السنة ولا لا. السؤال قد يكون أو الحوار الدائر اليوم بكل بيت، نضحي ولا نسد التزامات أهم؟ إن نشارك في أضحية بدل ما نذبح خروف كامل لأنه إحنا غير قادرين على دفع مثلا 300 أو 350 دينار، فنشارك بعجل اللي يستطيع أو بقر اللي يستطيع أن يدخل في سبعة وأدفع لي 180 دينار. اليوم البعض يقول لك التجار ومربي المواشي بيقولوا إحنا يعني الموضوع مش مبالغة، الموضوع مش استغلال، الموضوع هيك الطبيعي، هيك الأسعار. والبعض يقول طب في ربيع وفي مراعي، التجار المواشي يقول لك بالعكس، أنا اليوم في الربيع وفي المراعي ترتفع الأسعار مش تنخفض كما يعتقد الكثيرون، لأنه أنا اليوم مش محتاج أني أشتري أعلاف وأطعم الموجود عندي. فأنا اليوم مجرد ما عندي ربيع ومراعي فأنا خلص اليوم براحتي، إذا اشترى اشترى المواطن، ما اشترى اليوم عندي مراعي أقدر أني اليوم أطعم الحلال الموجود عندي. فمرة ثانية يا إخوان، هل اليوم الارتفاع مش مبالغ فيه كما يقول تجار مواشي، مش استغلال مثل ما يحكي البعض؟ هو فعلا نتيجة طبيعية للارتفاع العالمي بالوقود وبالمحروقات وبالأعلاف، واليوم ارتفعت كل هاي التكاليف، فبالنهاية أكيد سينعكس على السعر وراح تكون الأسعار أعلى. بيقول لك الشعير ارتفع، الذرة ارتفعت، ومش بس الأزمة الأخيرة، لا حتى خلال السنوات الماضية الشحن ارتفع، الأسعار الاستيراد ارتفعت، كل هذا ارتفع اليوم، النقل ارتفع، المحروقات ارتفعت، الأدوية البيطرية ارتفعت، الرسوم ارتفعت، أجور العمال ارتفعت. فأنا كمربي اليوم أو تاجر حلال يقول لك أنا الخراف صارت مكلفة عندي أكثر من أول، فأنا مضطر أرفع الأسعار. أنا حاولت أقولكم وجهتي النظر، ما بين وجهة نظر الناس اللي يقول لك يا أخي والله مبالغ بالأسعار، والله الأسعار اليوم اللي إحنا قاعدين نشوفها غير مبررة، وما بين التجار الحلال والمواشي اللي يقول لك أنا لا، يعني الارتفاع اللي صار انعكس على سعر الأضحية. انعكس على سعر الأضحية. في كمان نقطة مهمة أنا حاب أضيفها، وهي أنه يعني شو سبب التفاوت الواضح في الأسعار بين منطقة ومنطقة؟ يعني ليش السعر بعمان غير عن السعر بمادبة والمفرق والزرقة مثلا؟ ليش السعر بالمفرق غير عن السعر بإربد؟ طيب إذا النوع والوزن متقاربين، خلينا نقول ليش هذا الاختلاف الكبير في الأسعار؟ مرة ثانية، هل يعود إلى الاستغلال أم عدم الرقابة على الأسواق؟ هذا الارتفاع اللي هذا إحنا متفقين أنه غير مبرر، قاعد يعد سنونها. هذا الارتفاع غير المبرر بالأسعار. يعني مرة ثانية إخوان، هذا الارتفاع وطبعا أكيد راح ينعكس على سلوك المستهلك بين منطقة ومنطقة اليوم، هل هذا استغلال ولا ما في رقابة على الأسعار؟ شو رأيكم؟ اليوم كثير من العائلات مثل ما قلت قبل شوي، كثير من العائلات يقول لك يا عمي أنا بعد ما كانت الأضحية عندي إشي محسوم خلص، أنا اليوم يعني يا سنة أو سنة لا، يعني بدخل اشتراك مع الأضاحي اللي ممكن يكون فيها اشتراك مثل ما قلت قبل شوي، العجول أو الأبقار. وأنا ممكن ما جبت موضوع الجمل أو الناقة لأنه تعرفين الجمل أو الناقة بالأسعار اللي وصلت حاليا، يعني اللي أحيانا يتجاوز 2000 دينار. أنتوا شو رأيكم يا أخوان؟ هل أسعار الأضاحي هذا العام مبررة؟ مبررة مثل ما قلت أنه إحنا اليوم عندنا رسوم ارتفعت وعندنا استيراد ارتفع وعندنا شحن ارتفع وأعلاف وأدوية بيطرية وأسعار عمال وأجور عمال، ولا باعتقادكم اليوم لا، الارتفاع يعني أكيد مبرر، والارتفاع اللي حاصل في المنطقة أو في العالم ككل انعكس بشكل مباشر على أسعار اللحوم، وهذا الارتفاع مثل ما أثر على الناس وقدرة الناس على شراء اللحوم الفترة الماضية اللي وصل فيها كيلو الخروف الروماني أو كيلو بالفعل كيلو اللحم للخروف الروماني أكثر من 11 دينار، فأكيد سينعكس هذا على سعر الأضحية، مثل ما انعكس التراجع الواضح في الاستهلاك سينعكس على إقبال الناس على شراء الأضاحي. رح نحكي أكثر اليوم في هذا الموضوع.

شكرا اخوي اكرم، يسعد صباحك. يقول لي اخوي ابو زيد والله كان الواحد يركن على عيد الاضحى عشان ياكل لحمه، وما اظن حدا يضحي السنه، الله المستعان. الله يرزق الجميع، والله يعين كل واحد يعني على الوضع اللي موجود عنده، وان شاء الله كل حدا فينا يكون قادر يضحي او على الاقل يشارك في اضحيه. خليني اقول لكم انه اسعار الاضاحي هذا العام بالنسبه للبلدي والروماني ستكون متقاربه، لان هناك بحسب ما قالت جمعيه مربي المواشي من بداية السنة، مش جديد، من بداية السنة يعني قبل الحرب الأمريكية على إيران، كان في اقتراجع في أعداد الخراف الرومانية القادمة إلى الأردن بسبب فتح رومانيا أسواق جديدة لتصدير الخراف الرومانية، وأبرز هذه الأسواق تحديدا إسبانيا والجزائر، فصاروا يصدروا لإسبانيا والجزائر على ما أذكر الرقم كان يتجاوز 1,000,000 خراف من الرومانية التي وصلت إلى الجزائر هذا العام، فهذا كان سبب في ارتفاع أسعار اللحوم الرومانية، طبعا إضافة للأسباب اللي احنا حكيناها قبل شوي. فاليوم يقول لك أنا بدل ما ضحي روماني خلاص ضحي بلدي، الأسعار متقاربة، وقد تكون في معظم الأحيان يعني مش كثير تفرق بين 20-30 دينار. اليوم راح نحكي بالأسعار، راح نحكي إذا كانت مبررة أو لا، وكيف اليوم يجب أن يتم اختيار الأضحية بطريقة صحيحة بدون أن نتعرض للغش. هذا من خلال الأخ بكر اللحام اللي راح يكون معنا في الاستوديو، وراح نسمع أيضا من وزارة الزراعة بخصوص الخراف السورية، وسنسمع أيضا من التجار من جمعية مربي المواشي بخصوص اختلاف الأسعار في المحافظات وعمان تحديدا. بدي أسمع منكم أيضا اليوم إذا كنتم تعتقدون أن الأسعار مبررة، إذا كانت اليوم الناس يعني قاعد تشوف أنه فعلا اليوم أسعار الأضاحي ارتفعت بسبب الارتفاع اللي قاعد يصير في العالم للمحروقات والشحن والأعلاف والرسوم وما إلى ذلك، والموضوع لا علاقة له باستغلال الناس أو باستغلال هذا الموسم. إذن هل أسعار أضاحي هذا العام مبررة برأيكم؟ وهل هذا الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم أو في أسعار الأضاحي هذا العام سينعكس على الإقبال؟ يعني اليوم راح نشوف كثير من الناس يعني تلغي فكرة الأضحية تحديدا. على أرقامنا سنستمع لأراكم بعد موجز الأخبار مع صفية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
2: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي يقول إن قرار منع دخول القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى الأردن جاء كإجراء احترازي بعد دراسة المعطيات الوبائية المتعلقة بانتشار مرض الإيبولا في البلدين. البلبيسي يقول إن قرار منع دخول القادمين من الكونغو وأوغندا إلى الأردن احترازيا بسبب فيروس إيبولا سيتم مراجعته شهريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطنا فلسطينيا ونجله وشابا من حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل. استشهاد 6 لبنانيين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير قانون النهر في قضاء صور. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لمشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار رمزي يحد من صلاحيات ترامب في شأن حرب على إيران وسط تزايد المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للحرب. ناقلتان صينيتان عملاقتان تحملان 4 ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط تخرجان من مضيق هرمز بعد انتظار دام أكثر من 2 شهرين في الخليج. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب145 دينار. بس ب145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن هل أسعار الأضاحي برأيكم هذا العام مبررة؟ طبعا أنا لما أقول أسعار أضاحي وأنا قلت قبل موجز الأخبار الارتفاع الواضح والكبير في الأسعار، وأنا ذكرت الرأيين بين من يعتقد اليوم أنه لا الأسعار فيها استغلال، وبين من يقول، وهذا على لسان تجار المواشي والحلال وحتى المعنيين في القطاع، يقولون أن الارتفاع سبب ارتفاع التكاليف والأعلاف والشحن والاستيراد وغيرها من التفاصيل. هل الأسعار مبررة هذا العام؟ اللي مثل ما قلت اليوم الخروف اللي كنت تجيبه السنة الماضية ب 250 قد يصل إلى 300-350 هذا العام، وهل هذا الارتفاع في أسعار الأضاحي سيؤثر على الإقبال عليها؟ شو رأيكم؟ على أرقامنا شاركونا أراكم 06-516-2020 516-5020 و516-2060 عبر الواتساب 07-87-92-93.

0: ابدا مع صالح. تفضل اخوي صالح.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا اخو صالح، يا هلا بك.
1: يعطيك العافية اخوي لي.
0: هلا يا سيدي.
1: الله يتقبل الطاعات ان شاء الله منا ومنكم ان شاء الله.
0: ان شاء الله من الجميع. يا هلا اخوي صالح.
1: سيدي اكيد المبالغ انا شايفها الاضاحي مبالغ فيها السنة.
0: الاسعار مبالغ فيها.
1: وبدي اعطيك مثال صغير صار معي انا بالاضحية السنة هاي. انا في واحد نسيب لنا اشتريت منه اضحية قبل تقريبا 14 يوم.
0: نعم.
1: عنده بس جايب 15 خروف هو مربيهم، يعني عنده برسيم بزرع وهو مربيهم. أيوة. فلما جيت بدي اشتري منه بيحكي لي لسه اسعار السوق مش مبينه.
0: كيف يعني؟
1: قلت له طب انت ليش بتبيع على اسعار السوق؟ يعني انت بدك تشوف انت قديش كلفك وبدك تحط نسبه ربح عليه وبيع. قال لي لا احنا تعون الحلال ما بنشتغل هيك، قال لي احنا بنشوف شو وضع السوق وبنبيع بناء على وضع السوق. وقيس عليه سيدي كل التجار البواشي، خلينا نحكي الصغار والمتوسطين، الكبار هم اللي بيتحكموا بالسوق.
0: نعم. يعني قديش الاسعار اللي شفتها تقريبا صالح؟
1: انا والله لما اشتريت حكى لي 6 دنانير الكيلو.
0: 6 دنانير على ايش؟ الروماني ولا البلدي؟ الروماني ولا البلدي صالح؟
1: بلدي.
0: 6 قائم.
1: حاليا غلي، يعني هسه بتجيبه ب 6.5 حاليا.
0: 6 قائم او 6.5
1: قائم سيدي. قائم.
0: واضح أكيد. 6 قائم أو 6.5 يعني. يعني صراحة إحنا قاعدين بنحكي عن دينار لدينار ونص على الكيلو زيادة عن السنة الماضية تقريبا.
1: صحيح.
0: السنة الماضية كان 5.5 يعني وربع.
1: مش طبيعية الأسعار السنة.
0: يعني فكرت تستمر في الموضوع ولا ناوي تلغي الفكرة اليوم السنة هاي؟
1: لا لا خلص أنا اشتريته يعني ودفعت للزلمة، أنا شفتها فرصة يعني. وما شاء الله كبش كان منيح يعني.
0: قديش طلع عليك؟
1: الله تعالى بالنهاية هاي عبادي يعني.
0: أكيد. كم طلع عليك الخروف؟
1: والله أعطاني إياه رعانة يعني، طبعا هاي مرعاة يعني، طلع علي 280.
0: 280 دينار. الله يقبل إن شاء الله أخوي صالح.
1: آمين.
0: الله يقبل. يعني أنا بس بدي أكد على نقطة، باعتقادك اليوم الأسعار أنت بديت حديثك قلت لي مبالغ فيها، بس بالمقابل هم يقولوا إحنا يا عمي ارتفعت علينا كثير أشياء فإحنا رفعنا بناء على الرفعات اللي صارت، شو رأيك صالح؟
1: والله سيدي شوف، يعني أنا حكيت لك عن تجربتي، هم اللي بتحكم بالسوق هم التجار الكبار، ما في معادلة، ما في هامش ربح معين بيشتغلوا عليه، بيشتغلوا عليه خلط كيف الطلب بالسوق، شو الطلب اللي موجود بالسوق وشو المعروض. وبتحكموا فيه التجار الكبار، ما في والله انا كلفني مثلا الخروف مبلغ معين ابيعه بمبلغ معين، لا مش موجود هذا الحكي بالسوق.
0: أيوة. طيب.
1: التجار الكبار هم اللي بتحكموا بالموضوع.
0: اشكرك سيدي، هذا راي اخوي صالح. ابو سيف تفضل.
2: السلام عليكم.
0: هلا اخوي ابو سيف.
2: والله انا امبارح اشتريت الي ولاخواني ولاخواتي، خمسة
0: اشتريت ما شاء الله. ايوه
2: ستة.
0: نعم ستة.
2: بس مش خرفان، اخذت ثنايا اللي هن اناث الماعز.
0: نعم.
2: طلعت ب 215.
0: 215 الثنيه الواحده.
2: نعم. استخلات. نعم ثنايا. والزلمه عنده خرفان بوزن 45-50، قال لي نقي على 250.
0: 45 قائم.
2: نعم.
0: كويس وزنه والله.
2: بس بدك تطلع شوي على عمان، يعني ابعد شوي على عمان بتلاقي.
0: من وين اشتريت يعني، من اي منطقة؟
2: من منطقة جبة.
0: جبة.
2: طريق جرش.
0: جرش. نعم.
2: نعم طريق جرش.
0: طيب ابو سيف يعني قديش تقريبا طلع عليك الكيلو قائم؟
2: والله انا سألته قديش لو بدي اوزن توزين، قال لي البلدي الخروف بخمس ونص.
0: خمس ونص والله سعر ممتاز.
2: والروماني 6.5.
0: والروماني 6.5. الروماني اغلى من البلدي.
2: عشنا وشفنا الروماني اغلى في البلد. دارس برا يا عمي هذا.
0: والله انك صادق. يعني اشتريت 6 ثنايا على 215 الوحده.
2: على 215. نعم.
0: وزنها قديش قائم الثنايا؟
2: وزنها يعني بحدود 40-45، يعني بالميت بترمي لها 20 لحم.
0: نعم يا سيدي الله يقبل ان شاء الله. الله يقبل.
2: الله.
0: انت شو رايك بالاسعار؟ شو رايك هاي الاسعار تعتقد منطقيه ولا شو؟
2: لا مش منطقيه للاسف، خاصه المستورد. يعني لمتى بدنا نضل محتكرين لفلان وفلان؟ ما نفتحها يعني، ما نفتحها بكفي يعني.
0: نعم. كونك رحت على على على مناطق الشمال ابو سيف، على جرش، في خراف سوريه ولا لا؟
2: لا
0: ما في.
2: لا
0: اللي انا سمعت انه في وصل جدي سوري ولا ما في؟
2: وصلت اللهم صل على سيدنا محمد بيت راس والمناطق الشماليه جدا،
0: بيت راس
2: على اساس انه في عندهم سوري اللي هو وجدت إنهن إنعاج صفات، يعني كل واحد ناقصها نظارة وعكازة. اللي بدعوا إنها سورية ب120 ليرة.
0: 120 دينار.
2: بس هي مش سورية، هي ختيارية لا تستوي لو بتولع عليها محطة من الغاز.
0: وزن كبير.
2: نعم وزن كبير وعمر كبير.
0: وعمر كبير.
2: نعم.
0: يعني أنت قلت نقطة مهمة أبو سيب البداية، اللي بده يشتري يطلع برا عمان، ليش؟
2: متحكمين شوية بالسعر ومغليين
0: بعمان.
2: يعني أنا كنت مرض وعارف المناطق وعارف الأسعار. فلما سألت بعمان لا كثير كثير كثير، يعني 300-350 على إيش عدم المؤاخذة.
0: وهيك جبت ب215 من برا عمان.
2: نعم والخروف ب250 واللي بده جاهز بدل لوين وعنده بارك. والله الزلم مش انه ما عندوش.
0: نعم يا سيدي بارك الله فيك، تسلم ابو سيف والله يقبل ان شاء الله. الله يقبل الله يقبل. اخوي جمال تفضل.
3: صباح الخير ابو زيد، كيف
0: هلا اخ جمال؟ صباح الخير.
3: والله الاثار طبعا جدا السنه هاي
0: جدا
3: جدا جدا، وخصوصا بدي احكي لك شغله. السنه هاي في كميه استرالي بسيطه، لاول مره الاسترالي يباع بالكيلو مش بالحبه. الكيلو ب5 دنانير السنة هاي.
0: نعم.
3: يعني السعر العام.
0: قصدك بالوزن، بالوزن خلينا نقول.
3: بالوزن.
0: بالوزن.
3: قائم 5 دنانير الكيلو. بينما كان ينباع العام ماكسيموم 180-200 دينار.
0: الحبة. بس أنا بعرف إنه كل الخراف تباع بالوزن يعني.
3: لا لا الأسترالي طول عمره بينباع بالحبة.
0: يمكن يكون كل وزن متقارب.
3: مش الروماني.
0: يمكن.
3: الأسترالي يباع بالحبة.
0: يمكن إنه الأسترالي وزنه كله متقارب، مش عارف صراحة.
3: تقريبا متقارب خلاص.
0: هم عارفين قديش. يعني قديش يطلع الأسترالي على الشخص؟
3: 275-300 دينار.
0: هذا الأسترالي.
3: نعم.
0: يوصل 300 دينار.
3: من 55-60 كيلو، 5 دنانير.
0: 55 قائم كبير.
3: عرفت علي؟ يعني شوف الفرق السعر، فرق الربح على العام. تقريبا 975,000 دينار، يعني حوالي 1,000,000 دينار بس عن العام. فرق الربح والعلم انه الشحن نفسه.
0: واشتريت اخوي نفسه. جمال؟
3: لا والله انا لسه ما اشتريت، انا اشتريت بدي اشتري بلدي. يعني بطلوع الروح اعطاني اياه دينار ب5 دنانير و90،
0: يعني 6 دنانير.
3: نعم.
0: 6 دنانير. اشتريت من وين؟ من عمان؟
3: لا والله من شاب عنده مزرعة وبربي، يعني عنده
0: من خارج عمان يعني.
3: من جهة الزرقة تقريبا.
0: من الزرقة.
3: اطراف الزرقة.
0: انا شايف الكل قاعد يطلع برا عمان.
3: ما هو ايش بدك تعمل؟
0: لانه في استغلال، خلينا نحكيها بصراحة، لانه في استغلال بعمان صراحة.
3: استغلال وموجة يعني.
0: في وانا قلتها قبل الموجة، قلت اليوم ليش السعر بعمان غير عن المحافظات؟ شو هذا التفاوت الكبير بين منطقة ومنطقة بالأسعار؟
3: ما في رحمة،
0: خاصة إذا كان الوزن وال وال وال وال والنوع متقاربين، ليش القد في فرق يعني؟
3: فرق كبير. وبعدين إحنا الشحن ما إلنا علاقة فيه لا بمضيق هرمز، إحنا كلنا عن باب المندب، حتى الأسترالي بيجي عن طريق باب المندب، الروماني بيجينا عن كان يجينا عن طريق طرطوس.
0: نعم.
3: ما له علاقة يعني، ما له أي علاقة، وما في سبب معين إلا خلص يركب الموجة. بده يعوض، بده يربح زيادة عن اللزوم، تجبر يعني.
0: نعم. طيب تسلم أبو أخوي جمال بارك الله فيك. والله يقبل يا صديقي، الله يقبل. خلينا نسمع أبو وسيم على الواتساب. سمعنا أبو وسيم. يلا.
4: السلام عليكم، الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي أبو وسيم.
4: والله هذا غير مبرر الأسعار هاي، والله إنه حرام. والله يا اخوي ابو زيد انه قسما بالله انه هذا حرام. يعني شو اسعار يا رجل؟ يعني انت بتحكي راتب موظف كامل ما بيصرف منه ولا شيء، ولا بيدفع ولا فاتوره ولا بيدفع شيء، وانت عارف يعني هذه شعيره من شعر الله سبحانه وتعالى وسنه نبينا ابراهيم وسنه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، على مله ابينا ابراهيم وسنه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قسما بالله لازم يا اخي خففوا على الناس، يعني اقل شيء اقل ضحيه حقه 350 دينار والله حرام.
0: والله يسمعنا اسعار اقل.
4: انا راح ابعث لك يا سيدي العزيز رقم صاحبي لي. برضو يا سيدي العزيز تاجر حلال. يعني مش هيك، وسكان مأدبة مش هيك، والله مو هيك يا اخوي ابو زيد. يعني وبعدين عندك التجار خصوصا الايام هذه، تعرف شو بيسوي يا ابو زيد؟ بحطوا لك في الاعلاف ملح مشان بعيد عنك الأضحية أو
0: مش بالأعلاف بالمي عادة
4: تشرب بالمي. مي كثير وهذا حرام.
0: هذا يمكن قبل العيد بيوم تنعمل من بعض الأشخاص
4: يزيد له من 5-10 كيلو قسما بالله هذا حرام والله يعطيك الصحة والعافية
0: عشان تشرب وتوزن. شكرا أبو سيم. نسمع سمير الزواهرة.
5: صباحكم زيد صباح جميع المستمعين.
0: هلا أخوي سمير.
5: فترة الأعياد ما بيشتغلوا على القبان نهائيا ولا أي تاجر بيشتغل على القبان مناولة ومشايلة عرفت لي كيف؟
0: نعم.
5: يعني أكثر من كذا مرة يقول لك إحنا على القبان ما بنشتغل على الراس على الحجم وعلى كذا وهو شطرته التاجر والمواطن الله يكون بلون
0: الله يكون بلون. شكرا سمير. طبعا احنا لما نقول على القبان بالنهاية انت تقدر تعرف الوزن يعني لازم على القبان صراحة حتى انت تعرف قديش طلع عليك الكيلو حتى تكون يعني قادر على الأقل تعرف اذا كنت مشتري بالسعر المنطقي ولا اليوم تم استغلالك. بعتقد اليوم كثير من الناس يعني خلينا نقول ما عنده الخبرة الكافية في شراء الأضاحي وهذا طبيعي يعني احنا لانه مش كل يوم قاعدين نشتري ذبيحة. انا اليوم اذا بدي اشتري لبيتي اكيد بدي اروح اشتري من المحلات الملاحم للمولات فبشتري بالكيلو. فبعض الامور لها علاقه بالاضحيه احيانا كثير من الناس يجهلوها وهذا الجهل بسبب عدم احنا اليوم خبرتنا فيها احيانا يستغل من قبل انا اقول من قبل بعض التجار. انا ما اتحدث عن الكل في ناس تخاف الله وفي ناس يعني يحسب القرش اللي يربحه على من الناس لكن البعض استغل عدم معرفه كثير من الناس بهذا الموضوع ثنايا عبور كبش ويعني وكثير كثير من الأمور. أعتقد اليوم بدنا نحاول نحكي ببعض الأمور حتى نوضح الصورة أكثر للناس. أخوي محمود تفضل.
6: السلام عليكم.
0: هلا هلا أخوي محمود.
6: أهلين أخي.
0: عليكم السلام يا هلا بك.
6: والله يا أخي الأسعار كثير كثير مبالغ فيها.
0: نعم.
6: وأنا يعني بنظرتي كنت إحنا منطقتنا هيك جنوبية يعني عمان جنوب عمان في كثير مربين مواشي بشوف المربين بسألهم بحكي لي هذا اللي برعى ما بنبيعه
0: 100% خاصة يعني خاصة انه في مراعي هاي السنة
6: للتسمين بسمنوه عشان يعطيهم وزن فهذا اللي ببيعوه. اثنين اللي ببيعوا في الحبة فيه كثير مثل منهم بكون حط لك بالحبة. انا في احدى السنوات اخذت اللي ببيع بالحبة هو بحكي لك من 40-45 والله ما بتصفي 10 كيلو لحم
0: 10 كيلو لحم
6: 10 كيلو لحم
0: يعني هذا وزن كثير صغير
6: زي الارنب فكرتها ارنب كبير بس انذبحت.
0: نعم.
6: انه هاي 35 و32 بس تكون هيك الصوف تبعها خاصة الروماني اللي بسموه ابو صوفه تكبر صوفها هيك ففي كثير امور تجهل على الناس
0: يعني قصدك احنا اليوم من خلال تجربتك محمود ما حدا يشتري على الحبه
6: والله على الميزان لو
0: على القبان على الميزان مباشره
6: على القبان ما ما ما برضى انا بقول له بدي على القبان يعني لقد ما يكون
0: قال
6: ما في على القبان والله
0: قعدت ما اشتري من منه مباشره ما دام ما رضي في شيء غلط يعني
6: اكثر من ساعتين لفيت على كل الحظاير ما حدا بيع القبان قال ما ضلش ينسال القبان بالحبه وبحكي لك من 40-45 بس والله لو تجيب قبان ما بتطلع 35 و32 و30 كيلو وفي صديق لي والله اقسم لي قال لي بيشتغل عند ناس قال لي والله هذول ما بيضحوا اقل من 6 أشهر اعمارهم قال لي ما تشتري قال لهم
0: طيب والله والله هذا مش حرام الكلام
6: والله في
0: يعني لما أبيع الناس وأنتم عارفين أنه الأضحية لها شروط أن تكون أكبر من عمر 6 أشهر وإلى شروط ثانية لها علاقة أن لا تكون مثلا مريضة أو عوراء أو عرجاء يعني تفاصيل كثيرة أعتقد كلنا نعرفها. يعني لما أبيع الناس وأضحك عليهم ويكون عمره أقل من 6 أشهر يعني بصراحة مشكلة مشكلة
6: والله
0: مشكلة. تسلم أخوي محمود الله يقوي. اشتريت يعني هاي السنة ولا لسه محمود؟
6: والله لسه إذا مرتفع مسرح أشتري والله شاركت أنا بحملة حياة وإذا ما إذا في مثلا سعر مناسب بذبح ما في سعر مناسب خلاص الله يتقبل اللي اشتركنا فيها عن طريق الحملة امبارح
0: الله يقبل الله يقبل يا صديقي
6: الله يسلمك.
0: تسلم. هلا أخوي محمود.
6: السلام عليكم.
0: هلا عليكم السلام. زاهر العتب على الحكومة بموسم الأضحى لماذا لا يكون هناك خطة استيراد لفترة محدودة بضرائب معفاة لدعم الناس ودعم السعر وتمكين الناس من الأضحية؟ شكرا محمد فطافطة. على حسب السعر بعتقد اليوم 6.5 للكيلو هذا المتوسط الوزن من 40-50 القائم فبطلع السعر أكثر من 290 ويطلع عليك سعر الكيلو 12 دينار المفروض طبعا أنه سعر الكيلو يكون لما تأخذ ذبيحة كاملة أو أضحية أقل من السعر في الكيلو اللي تشتريه من الملحمة أو من المول لكن بعتقد اليوم هاي هي الأسعار. شكرا يا صديقي صباح الخير. شو محمود شو متوفر غير البلدي والروماني رح نحكي أكثر اليوم مع الأخ زعل. أعتقد مثل ما سمعنا قبل شوي الأسترالي موجود. أكرم هلا أخوي صباح الخير. شكرا محمد. الأسعار غير مبررة وبعتقد اليوم ما في رقابة حقيقية على السوق. اليوم الصبح مع أبوي في السعودية كان سعر الأضحية بين 350 و400. شكرا يا سيدي شكرا. إن شاء الله يعني يكون في شغل أكثر على هذا الموضوع لأنه صراحة في استغلال لبعض الناس. أخوي محمد إشراع تفضل. محمد
7: الله يسعد صباحك أبو زيد.
0: هلا بيك. هلا أخوي محمد صباح الخير.
7: كيف حالك شو أخبارك؟
0: يا هلا يا هلا محمد.
7: والله يا أبو زيد إحنا الآن مش شاعرين إنه في بهجة عيد أضحى لأنه البلدية منعت الحظائر والضحايا ومنعت الناس تبسط. شاعرين إنه في عيد أضحى يعني.
0: وين بالمفرقة؟
7: بالمفرق بعدين يا أخوي الخرفان الأردنية بالتصدير. يعني في عندنا منطقة عند دوار الدباب اسمها الكارنتين هاي لو تيجي تشوفها.
0: نعم.
7: كل يوم مش أقل من 15-20 شاحنة تحمل خرفان على الخليج.
0: بس كل سنة هيك محمد يعني مش جديد.
7: لا بس
0: يعني الخراف يعني الأردنية صراحة مرغوبة في الخليج وكل سنة منصدر لقطر والسعودية تحديدا.
7: أنا رحت على السعودية الخروف الأردني في السعودية مرغوب.
0: صح.
7: الخليج مرغوب.
0: صح.
7: بعكس الخروف أي خروف ثاني لا. نعم. سوري ولا رمسي مرغوب بدول الخليج عن جد. يعني احنا الان انا اشترينا ضحية ولا اشترينا بس جبتها من الموقر يعني من عندكم من جهة عمان
0: من الموقر جبتها
7: عمان من شرق عمان. والله اشتريت.
0: طيب انت بالمفرق يعني عندكم سوق حلال عندكم سوق حلال كبير بالمفرق يا محمد.
7: بس والله الاسعار غالية لدي يعني احنا مزينا زي الاردن يعني واحد قال لي صاحبي لي لحام عنده خرفان بيقول لي 23 كيلو صافي لحم 300 دينار.
0: نعم.
7: بينما أنا جبت هاي ثنية الغنم 35 كيلو لحم صافي 250 يعني أنا زيادة هاي باللحم بتزيد التوزيع بدأ ما تودي لك كيلو نص 2 كيلو بتودي للناس الفقراء والمحتاجين بدأ ما تودي كيلو نص بتديهم 2 كيلو فيعني لما يكون في زيادة باللحم أنت بتكسب والسعر يعني 250 مناسب.
0: هذا إيش اللي اشتريته 250
7: ثنية غنم ما بزيد. بتقطع قال لي صاحبها يعني لأنه قرابتي قال لي محمد بتقطع 235 كيلو لحم صافي
0: يعني قديش تقريبا قد

0: خمس دنانير، خمس دنانير، خمسة ونص شيء يعني.
1: اه معقول نعم.
0: يعني
1: بس طبعا الخروف انا خليني اقول لك، طبعا احنا مش مثل ما بنعرف كلنا الخروف هو مرغوب اكثر، ويمكن خمس دنانير كنا نحكي على السنه الماضيه على الخروف، اليوم يمكن الثانيه كانت اقل من خمسه السنه الماضيه.
0: والله سيدي انا اقول لك شغله، اللي بيقدم لله ما بيسعر عن الثمن، يعني ما الثمن ما مش دا ما في داعي، لكن انت بتقدم شيء لله
1: اكيد، بس كمان السعر صدقني مهم، السعر مهم، حتى الناس تقدر اليوم تضحي، يعني أكيد كلنا عارفين أنه إحنا مقدمين لرب العالمين حتى نقيم هذه العبادة والشعيرة، لكن بالنهاية ما يكون في استغلال للناس، ويكون البيع بحسب السعر المنطقي صراحة.
0: أكيد والله أبو زيد، بس يعني الناس اللي معاه مصاري يعني بيشتري، يعني اللي معاه مصاري ما عنده فلوس بيضحي، واللي ما معه يعني الله يرزقه إن شاء الله بيضحي السنة الجاية عيد الأضحى القادم إن شاء الله، إذا الله خلانا عايشين بيضحي
1: إن شاء الله.
0: والله احنا كل سنه بنضحي سنتين، بس السنه هاي الاوضاع شويه صعبه.
1: ها شايف هذا اللي كنت احكي فيه انا قبل شوي، انه فعليا تفرق الاسعار، تفرق طبعا.
0: والله بتفرق يا ابو زيد، وقاعد اقول لك يعني العام اشترينا خروف تقريبا 220، وكان خروف كويس يعني قطع حوالي 25 26 كيلو.
1: نعم
0: يعني هذا اول عام، العام كنا بالحج اول عام، العام يعني رحنا على الحج الحمد لله.
1: نعم
0: اما اول عام اشترينا 220 قطع حوالي 26 27 كيلو لحم.
1: نعم
0: والله يفرق عن السعر، يعني 300 دينار ما قطع لك 23، يعني في فرق حوالي 50 60 دينار يا ابو زيد.
1: صح صح،
0: والله يكون بالعون سيدي، والحمد لله ويتقبل منه ومنهم بصالح الاعمال
1: من الجميع ان شاء الله، من الجميع اخوي محمد.
0: الله يعطيك العافيه، شكرا، السلام عليكم.
1: حياك، عليكم السلام. ابو احمد حياك الله، تفضل ابو احمد. هلا ابو احمد. هلا اخوي ابو احمد، يا هلا،
2: كيف حالك يا سيدي؟
1: هلا ابو احمد، سلامات.
2: احنا ضحينا ثلاثه مع تعالف الخير.
1: نعم
2: بس قلنا بنضحي واحد، يعني بتعرف الجيران نوزع، بس هم يعني التجار حرموا الناس اللي تاخذ يعني حرموهم، يعني هذول التجار الخطيب رقبتهم صارت.
1: من اي ناحيه قصدك؟
2: يعني من اي ناحيه، لانه خلص بديش ضحينا الثلاثه اللي عندكم خلص بكفي. مش راح كنا بدنا نذبح واحد بنضحيه هيك لله نوزع، هذا لا بدناش نوزع خلص. لما بطلب مني 350 و330 و320 والروماني اغلى من البلدي، وين صارت هاي؟
1: صح،
2: هذول ذكروني لما تروح تشتري شغله بقول لك ايه هاي الماني وهذا ياباني وهذا ايطالي، مش صناعه محليه.
1: نعم
2: فهيك صار انه الاجنبي اغلى من الاردني، هاي والله اول مره بتصير.
1: يعني انا مثل ما ذكرت له علاقه بالفتح اسواق جديده بروماني، هذا اللي حكوه قبل فتره الاخوات في وزاره الزراعه،
2: غرفه التجاره، يعني لما بتعمل لقاء مع غرفه التجاره بدون يدافع عنهم لهم تجار عشان الانتخابات كمان. بس زي ما بحكي لك يعني سوريا في فيديوهات بتنزل و140 و130 و150 و160، طب ليش ما يجيبوا من سوريا؟ انسى التجاره العالميه وفيش بيننا وبينهم، يا اخي جيب انت افحص، عندك وزاره الزراعه وعندك هذا افحص وجيب، يعني جنبنا سوريا، لا بدها شحن ولا بدها هرمز ولا بدها نقل ولا شيء، جنبنا بس افتح الحدود وفوتهم.
1: صحيح.
2: يعني معقول زي ما حكوا اللي قبلي مفروض يفتحوا يا عم التجار، احنا في ناس بتجيب ما بيخلوها تجيب، مفروض يفتحوا التجار خلص الاستيراد لأي حدا بده يجيب. والله غير تصير الذبيحة ب150 ونفسه اللي كل الناس عارفاه اللي بتحكم بالأسعار التاجر الكبير هذا، والله غير يصير يدلل على الضغط وبناله. يعني ما بعرف الحكومة وزارة الزراعة، هلا بطلع طبعا المسؤول بحكي لك كأنه في المدينة الفاضلة بيبرر لك، بس ما يطلع عن الكرسي تبعه بصير يحكي على المساوئ. والله مفروض يفتحوا الاستيراد يا أبو زيد، والله مفروض. يعني التاجر لما بيربح، أنت شفت الآخر فضيحة اللي بياخذوا $60 على الخروف ومش عارف إيش. يعني في أرباح كثير بالخرفان، في أرباح. مفروض الدولة تتدخل وتسمح الاستيراد لأي حدا.
1: أشكرك أبو أحمد، تسلم سيدي. صباح الخير أخوي سعد المصري، يقول لي أخوي ليث بالعقبة القائم 6.5، والله العقبة دائما أسعارها غالية صراحة. مجدي تفضل أخوي مجدي.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، هلا أخ مجدي.
3: كيفك؟
1: هلا يا سيدي، هلا أخوي مجدي.
3: أنا مهندس زراعي.
1: مهندس زراعي، نعم الله يحييك.
3: تخصصي إنتاج حيواني، عندي خبرة 35 سنة بالقطاع.
1: نعم.
3: كثير الناس اللي حكت معك ما بعرف، يعني اللي ما عنده خبرة بالموضوع بصير يحكي شغلات خلينا نحكي مش صح.
1: تفضل قلنا الصح.
3: أول إشي

0: هناك موضوع ولادة الخراف. ولادة الخراف بالأردن الموسم تبدأ الخراف تولد بشهر تقريبا 11-12-1. هاي الخراف اللي بتولد هيك ما بتجزئ للأضحية صح؟
1: نعم.
0: فعندنا شغلة صار عندنا الخراف لازم احنا نعمل خراف او مش نعمل بقضية بسموها للتزاوج كثير بشهر 10 بشهر 6-7 مشان نحصل على الخراف تجزئ للأضحية.
1: نعم.
0: هذا قلل عدد الخراف الموجودة عند المزارعين بشكل عام من النوع البلدي. هاي احدى الشغلات اللي ادت الى انه الاسعار تنقطع. بعدين قضيه ثانيه ارتفاع اسعار المواد العلفيه، المواد العلفيه كثير ارتفعت، الادويه كثير ارتفعت. هذا الحكي المزارع شو بده يسوي؟ بعدين نيجي لقضيه الخراف اللي جايه من برا. قضيه الاستيراد كثير فيني ارتفاع بالمنصه الشحن والاسعار التامين، وهذا رفع اسعار الخراف اللي جاي من برا بشكل كبير. انا مش دفاع عن حدا، بس لازم نحكي بمنطق ونحكي انه كل شيء ارتفع بنتيجه هاي.
1: أشكرك. طبعا أنا حكيت هذا الكلام بالبداية وحاولت أذكر الرأيين. تسلم أخي مجدي. بدي أروح لرئيس جمعية مربي المواشي الأستاذ زعل الكواليتي. يا مرحبا أستاذ زعل، صباح الخير.
2: يا مرحبا.
1: يعني كنا حاب
2: بخير.
1: يا هلا يا سيدي وأنت بخير. كنا حابين تسمع معنا بعض آراء الإخوان على الهواء. يمكن اليوم السؤال والحوار الدائر، هل الأسعار هذا العام مبررة أم تعتقد أن هناك ارتفاع غير مبرر في أسعار الأضاحي؟ شو رأيك؟ تفضل.
2: والله يا سيدي الارتفاع يعني ما بنقدر نقول كله غير مبرر. يعني في المهندس الزراعي اللي حكى قبل شوي حكى أسباب منطقية حقيقة بالنسبة للأغنام البلدية.
1: نعم.
2: يعني الأغنام البلدية مظبوط الأعداد اللي ولدت هي قليلة لأنه معظم الأعداد ما بضحي، يعني واللي بضحي أعداد مش كبيرة جدا، فهذا قلل نسبة المعروض.
1: نعم.
2: وبالتالي ترتفع الطلب كمان. يعني لا تنسى أنه إحنا مرينا في 4 سنوات جفاف كبربي مواشي، هذه أثرت على إنتاجية الأغنام، أثرت على زيادة التكاليف عليهم، أثرت على إنه السنة الماضية كان في فاقد كثير في الخراف. يعني فأحد الأسباب المبررة، لكن إنه بعض الحظائر غير مبررة، اللي بيبيع 6.5 واللي بيبيع 6.25 أتفق معك هذه غير مبررة. هم يعني السعر الواقعي حد 6 دنانير الخروف البلدي لغاية 50 كيلو منطقية، يعني إنما 6.5 وأكثر والله غير مبررة.
1: والروماني قديش تقريبا المنطقي؟
2: والله الروماني يعني مبالغة، يعني 6.25 و6.5 كان قبل فترة والأسبوع الماضي بلش ينزل، معناته في مغالاة. شايف صحيح إنه صار في أسباب لرفعه في الخارج، إنه مثل ما بيحكوا يعني إنه ارتفع تكاليف الشحن، ارتفع سعره في رومانيا، صار عليه طلب من الدول، بس انه يسبق البلدي لا ما اظن، هذه غير مبرره. وانا اتوقع يعني الروماني اذا بضل هيك اسعاره رايح الاقبال يكون على البلدي وعلى الجد السوري. اخوي احنا دخل عندنا جد السوري كميه كبيره تتجاوز 40,000 واسعاره في حدود 5.25 أو 5.5، وهو انا بشوفه كمان افضل من الروماني. يعني
1: الجد السوري زي البلدي، ما يفرق على البلدي
2: ابدا. هو كويس وما في دهن. صح. يعني الناس متوهمه على الروماني، والله الروماني ابو 60 و70 كيلو ونص دهن، صحيح مليلي بس موزع.
1: خاصه اذا ما كان يعني خاصه اذا كان تسمين. صح صح،
2: انه كل دهنه في اللحم يعني موزع، فالناس متوهمه على الروماني. الروماني اللي كويس هو الروماني الصغير اللي ابو 30-35 كيلو اللي بعده ما اكل الخلطات.
1: نعم.
2: لكن الرومان الكبير كل الدهن، فأنا بجد بدائل له. يعني بجد السوري الخروف البلدي أنا بشوفه أفضل. من ليش أنا أروح الروماني؟
1: لكن معظم الناس أستاذ زعل قالوا ما مش لاقين جد السوري، يعني ما حدا لا بحث ولا وجد جد السوري.
2: عادي تم استيراد بالله كمية كبيرة، حكوا يعني وزارة الزراعة إنه دخل جزء 40.
1: يعني في مناطق معينة متوفر فيها الجد السوري؟
2: والله متوفر في كل المناطق. يعني انا مستغرب انه ما نزل يعني في الحضارة.
1: واكثر شيء 5.25. ها
2: 5.25-5.5 ممكن حسب الحضارة. بتعرف بعض الناس بغالي شوي بدي يحصل ربح، يعني اول ما يفتح الحظيره برفع السعر، شاف الطلب قليل برد يخفض السعر. السنه الماضيه بدت الاسعار في الوقت زي هيك في حدود 5.5، بدت قبل شهر من عيد الاضحى 6 دنانير كانت غاليه. السنة الماضية، لكن متى نزلت؟ نزلت وقت العيد، يعني ما صار طلب. تراجعت الأسعار إلى مدول 5 دنانير العام، ثاني يوم ثالث يوم العيد انباع البلدي في 4 دنانير و85 قرش.
1: 4 دنانير؟
2: يعني نعم 85 قرش قبل العيد، في فترة العيد، لكن قبل العيد كان في حدود 5.25 كان 5.5 كمان كان مرتفع سعره. لأنه تعرف أنه أصحاب الحدائق فرصة لهم، أنه هاي فرصة أن نحقق ربح في هالمناسبة المباركة، لكن حسب الطلب، إذا صار عندهم طلب بحقق، ما صار طلب يصير يخفضوا في الأسعار. فأنا بناشدهم يعني بلاش المغالاة، يعني المغالاة راح تخفض الطلب، لأن قدرة الناس الشرائية محدودة، وبالتالي بتظل عندهم هاي الأغنام، وإذا ظلت عندهم بعد العيد ما عليها طلب بالمرة.
1: صح،
2: يعني الخروف الكبير أو الجد الكبير هذا بينزل سعره بشكل كبير، فخلي السعر معتدل، وهيك بتبيعوا أعداد كبيرة وبتربحوا ربح معتدل، فالمغالاة والله نعم كويسة بالأسعار.
1: نعم يا سيدي، بارك الله فيك على وجودك، شكرا رئيس جمعية ربيع المرشي أستاذ زعل كولي. شكرا يا أخوان، أنا بس أعطونا دقيقتين يفوت الأخ بكر، هي الأخ بكر لحام وصل حتى نحكي عن كيف أختار الأضحية، كيف أكون بعيدا عن الاستغلال والغش في موضوع الأضحية. يعني رح ينضم الآن معنا مباشرة في الاستوديو اللحام، الأخ بكر اللحام.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان. للجودة خرمة هوية.
2: اهلا بكم من جديد. اسمحوا لي ارحب مباشره بمن ضمنا معنا في الاستوديو، الاخ بكر اللحام. صباح الخير اخوي بكر. وعبد الله اللحام صباح الخير.
3: صباح الورد.
2: يا هلا فيكم. يمكن احنا كنا نقول قبل شوي، كنت اسمع لبعض الاراء بخصوص الاسعار. كثير من الناس يقول لك اليوم الاسعار مبالغ فيها. خلينا نحكي بالاسعار. نبدا معك اخوي بكر بالاسعار، بعدين بدنا نحكي مع عبد الله بكيفيه اختيار الاضحيه، اليه الاختيار، الوزن، العمر. قديش أكون أنا حريص أني أعرف أنه الوزن والعمر مقارنة بالسعر منطقي وما في استغلال. خلينا نبدأ بالأسعار. الأسعار مبالغ فيها ولا منطقية؟
3: هسه الأسعار مش مبالغ فيها، هي منطقية على الوضع اللي إحنا منعيشه حاليا. لأنه عندك كل إشي تكاليف ارتفع.
2: نعم.
3: وأي إشي حتى مجرد النقل ارتفع، مجرد اللهم صل على سيدنا محمد الأعلاف ارتفعت.
2: نعم.
3: فالسعر يعني بين العام وبين السنة نص دينار أفرق، ما أفرق إشي كبير يعني.
2: نص دينار على الكيلو.
3: نص دينار على الكيلو. كنا نبيع بخمسة وربع
2: البلدي،
3: بخمسة ونص البلدي.
2: نعم.
3: هسا الآن منبيعه بخمس دنانير وخمس وسبعين وبست دنانير. هيك سعر الخروف البلدي.
2: نعم.
3: يعني ما بتجاوز ست دنانير.
2: نعم.
3: الخروف البلدي.
2: والروماني شو سبب الارتفاع اللي قاعد يصير؟
3: الروماني عالميا مش عنا لحالنا، يعني مش انه محصور للأردن او للأردنيين.
2: نعم.
3: الروماني محصور عالميا، اشي عالمي، ارتفع عالمي.
2: قديش بتبيعوا الروماني؟
3: احنا ما عنا روماني، بس الروماني اللي موجود بالسوق الله العليم بوصل له ست دنانير، ست دنانير وربع.
2: يعني اكثر من البلدي.
3: طبعا اغلى من البلدي.
2: اغلى من البلدي.
3: ارتفاع عالمي.
2: نعم. يعني اليوم الاسعار اللي موجودة عندك اذا بدنا نحكي عن البلدي أكثر إشي ست دنانير.
3: ست دنانير البلدي ما بتجاوز ست دنانير.
2: ما بتجاوز ست دنانير. عبد الله الاختيار، كثير من الناس يقول لك أنا مرات أحس حالي أتعرض للاستغلال لأني ما بعرف كيف أختار. البعض يقول لك حط إيدك على ظهر الخروف، البعض يقول لك افتح ثمه، العفو شوف أسنانه. قديش أنا بدي أفهم آلية اختيار، كيف أختار خروف؟
4: عسى هي آلية الاختيار بتيجي حسب الأعمار. بالنسبة للخروف لازم يكون ست أشهر.
2: نعم.
4: بالنسبة للجدي لازم يكون سنة. بالنسبة للعجل سنتين.
2: نعم.
4: هاي أعمار اللي هي اللي الخروف بضحي أو العجل بضحي أو الجدي بضحي، لازم. نعم. تكون الأعمار هاي وافية. هسا لو بدنا نيجي للشعب للمواطن إنه يختار أضحية، هلا المواطن ما رح يعرف هذا الحكي، لأنه بالتالي هو بده خبرة، يعني صح. بدها أصحاب الخبرة إنهم. نعم. هم يعرفوها. فما رح يعرف المواطن، فبدك تحكي له إشي إنه يعرف يختار فيه. خلينا نمشي نحكي على آلية الوزن. هلا كثير.
2: نعم.
4: من الناس بحكي لك مثلا البسطة الفلانية أو الملحمة الفلانية عنده الخروف سعره 200 دينار اليوم. هلا هو بكون الوزن خفيف، هو ما اشترى، بالتالي اللحام رح يربح في هذا، رح يربح أو في ثقيل رح يربح. لما تيجي على الخفيف، انت الخروف الخفيف مثلا نحكي ميزان 35 كيلو قائم. هل هذا خروف 100% ما بضحي، لانه عمره من 3 شهور لأربع شهور ما بتجاوزهن.
2: نعم.
4: بتحكي في ميزان 35 كيلو. لو بدنا نحكي على خروف بضحي بدك تبدا من 40 42 وطالع، هيك بكون وصل الست أشهر عشان المواطن يقدر إنه يشتري.
2: أكثر من 42 كيلو قائم.
4: من 40 42 وأطلع.
2: نعم.
4: لغاية 50 60 70 حسب كل واحد وقدرته. بالشراء. أما أدنى حد للميزان يكون 42 كيلو، هذا عشان الواحد يقدر يعرف.
2: طيب اليوم البعض بيقول لك أنا إذا اشتريت قائم 50 بده يقطع لي 25، قائم 60 بده يقطع لي 30، قائم 40.
4: هذا الحكي صحيح،
2: صحيح؟
4: وارد 100%
2: صحيح.
4: والخروف اللي بيكون سمين يعني لحمه تمام وكامل لسه بيجي أبو 50، بيجي 26، بيجي 27 لحم.
2: إذا كان في تسمين.
4: إذا كان في تسمين وما في غش من قبل اللي باع إنه الخروف مثلا عطش عطشه أو
2: هذا اللي كنت تحكي فيه. أحد الشباب قال قبل شوي، قبل بيوم ناس بتحط مي وملح، مزبوط هذا الكلام؟
4: هذا الحكي موجود، بس هذا غش حرام، وهذا اللي بيشتغل الشغل هذا إشي ما برضي رب العالمين إنك أنت تجوع أو الطعمي أو تعطش وتشرب. هذا الحكي بالتالي الخروف بوكل كيلو زيادة، بشرب كيلو كيلو ونص مي زيادة. فهذولا أنت بتدفع حقهم وأنت مش عارف كمواطن. مش راح تعرف انه هذا اللي صار عنده، فبيكون في مخافة الله، ويكون الشراء من مصدر موثوق، يعني يكون ملحمة موثوقة او تاجر حلال يكون موثوق، اللي الواحد يعرف يشتري شيء بما يرضي الله.
2: طيب عبد الله حكى على موضوع المي والملح، شو في اساليب غش انا ممكن اليوم اتجنبها كمواطن؟
3: هسا غش له طرق كثيرة. اذا ما كان مصدرك ثقة انا ما بأيد المشترى. يعني بدك تدور على مصدر ثقة، وأهم إشي يكون يخاف الله وسمعته نظيفة.
2: نعم.
3: الطرق الغش كبيرة وكثيرة.
2: زي إيش أخويا؟
3: يعني
2: غير المي والملح.
3: مي وملح هاي انساها. ممكن بنفس الميزان يغشك.
2: بالميزان.
3: بنفس الميزان يغشك.
2: اللي بعض يقول لك أنا ما أبيعك إلا بالحب، ما أبيع بالقبار، شو رأيك؟
3: هسه هو فعلياً بكون موزن وعارف شو اللي
2: هو بيبيع. عارف، بس هل أنا أقبل كمواطن على وزن الحبة ولا لازم أوزن بالقبار؟
3: إذا كان مصدرك ثقة اقبل، بس أنا الصح إني أوزن. أنا شاري ميزان، أنا ليش أنا ما الميزان أريح إلي وإلك؟
4: المواطن ما رح يعرف هذا الحكي، ما رح يعرف
2: من أي
4: المواطن
2: ناحية؟
4: يعني أنت ما رح تعرف الخروف اللي قدامك قديش وزنه.
2: طبعا ما رح تعرف.
4: أنا كلحام كتاجر مواشي أنا بس أطلع على الخروف بعرف أنه هذا مثلا من 48 ل 50، ممكن أخطئ بكيلو، ممكن أخطئ باثنين، مش أكثر منهن. لا فوق طالع أو نازل. هسا المواطن ممكن أنه يطلع على الخروف يشوفه 50 كيلو لكن هو فعليا 40 39، بيكون إشي صوف.
3: 100%.
4: فاهم كيف؟ هذا الحكي بده يكون المواطن يشتري في الكيلو أفضل إشي.
2: بالكيلو.
4: هلا إحنا ما بنبيع غير في الكيلو.
2: من خلال التوزين قصدك.
4: من خلال التوزين قدام
3: الميزان أريح إليك وإله.
4: أحل. نعم. الإشي الحلال هو الميزان في عيد الأضحى، فأنت بالتالي بتأخذ وزنك وبتدفع حق اللي أنت أخذته.
2: نعم.
4: هسا في بيع اللي بالحبة بتظلم حدا عن طريق حدا، يعني ممكن أعطيك خروف أنت أكبر أعطي بكر خروف أصغر منه بنفس السعر.
2: نفس السعر.
4: تظلم حدا على حدا، وبالنهاية أنا بايع الغنم كاملة، فلو أشتغل في الكيلو هو أحل.
2: شو رأيك بالتسمين؟ البعض بيقول لك آخر شهرين قبل عيد الأضحى كثير من التجار أصحاب المزارع يبلش يسمن، وهذا التسمين أحيانا بيكون سبب بأنه بدل ما يربي لحم بيربي دهن. هذا الكلام واقعي؟
3: لا لا لا، مش شرط. لا هسيات ممكن أنت تربي، أنت عارف شو بدك تقطع، أنت بهمك اللحم ما بهمك الدهن. مش اني انا بكون
2: مثلا،
3: انا بيهمني اللحم.
2: يعني الاخ زعل قبل شوي، كان معنا مربي رئيس جمعيه مربي المواشي، قال اليوم كثير من الناس من التجار قاعد قبل شهرين يبلش يسمن اعلاف وما اعلاف، وهذول الشهرين بيكونوا كفيلات انه يربي دهن، لذلك بيكون وزنه.
3: هسه هي كل الحلال
2: كبير،
3: كل الحلال
2: بس
3: عايش على التسمين،
2: دهن مش لحم. شو
3: انت اللي مشان انت بدك اياه للحم؟
4: هذا
3: هو تسمين،
4: بيعتمد على الخلطات العلفيه.
2: الخلطات العلفيه،
4: احنا الخلطات العلفيه احنا بنعرف خلطتنا، احنا كعلف غنم احنا بنحط شعير ذره صويا، وبنحط املاح ونسبه تراب اللي هو كلس، لازم الخلطة يكون عليها من 15 كيلو ل 17 كيلو على كل طن، وأكثر من هيك بكون الوضع لا. هلا في شغلات اسمها
2: هاي الخلطة اللي لازم يستخدمها،
4: لازم الخروف يأكلها شعير ذرة صويا بالإضافة لأملاح ومعادن، واللي هي تراب اللي هو التراب الطبيعي بنحط على الطن من 10 ل 15 كيلو، هذا كلس.
3: تراب اللي هو للكلس،
4: كلس للخروف
3: إجباري يعني.
4: إجباري ينحط. هلا بعد هيك بيجي شغلات تانية في العلف اللي هي إضافات علفية، منها مواد مش صحيحة اللي هي شغلات ما بتنحط، يعني اللي هي بتخلي الخروف يفور في وقت أكثر من اللازم، يعني هو لازم يزيد بالشهر من 7 ل 10 كيلو نحكي. إذا بنحط مواد إضافات علفية ثانية، طبعا هي مكلفة وسعرها غالي، بس إنه الخروف بصير يزيد بدل 10 12 13 كيلو 15 بالشهر.
2: شو هاي بالشهر؟
4: بالشهر
2: بدل 7 كيلو،
4: بدل 7 كيلو بصير يزيد.
2: شو هاي المواد؟
4: 10 12.
3: هلا طبيعي هو من 7 ل 10 كيلو.
4: إضافات علفية هي مستوردة من برا، إشي منها بكون أسمدة، وإشي منها مواد
3: كيماوية
4: مش صحيحة يعني مش صح إنه يأكلها الخروف.
2: وهل فعليا بتلاحظوا انتم كلحامين بتلاحظوا انه في ناس تستخدم هذا الاشي كثير؟
4: موجود بس مش بنسبه عاليه،
3: نسبة ضئيلة.
4: هلا في ناس بتلتجئ للعلف بتضيف له علف الدجاج، علف الدجاج بيكون مركز اكثر، بنحط مع علف الغنم
2: بزبط الغنم ياخذ من علف الدجاج
4: بياكلوا الخروف، بس انه نتائجه صحيا للخروف مش كويسه. يعني الخروف بدل
2: مثلا، يعني نرجع لنقطه الثقه أخوي بكر،
3: أهم شيء الثقة.
4: اللي ما بتوثق فيه لا تشتري،
2: لا تشتري منه،
4: لا تشتري منه. حتى لو كان السعر هسا الواحد بكيف بحكي أنا اليوم اشتريت أضحية ب 180 وهي سعرها فعليا 280، أنت بتحكي بفرق 100 دينار، هذول ال 100 دينار لو اللحام بربح 100 دينار في الخروف بتلاقي اللحامين هم أكبر تجار البلد هاي وأكبر رأس ماليين فيها، بس هذا الحكي مش وارد. إحنا الخروف في عيد الأضحى بربح معانا 10 دنانير 8 دنانير 12 15، هذا أعلى حد وأعلى سقف للربح.
2: طيب موضوع المراعي، اليوم الناس بتقول لك فيه الشتاء وفيه مراعي، اليوم المراعي كانت سبب ارتفاع الأسعار، له علاقة موضوع وجود المراعي بارتفاع الأسعار ولا لا؟
4: هلا الموسم كويس، يعني الموسم الشتاء كويس، بس بالتالي هذا للحصاد للشعير وللأمور هاي ممكن انه يريح سعر الشعير، سعر الطن ينزل مثلا بدل 200-210 يصير 185-180-170، هذا الحكي بيوفر شوية توفير في العلف، بيصير انه العلف متوفر اكثر. هلا احنا السنة الماضية كان في شح في الشعير، يعني كان سعره غالي وارتفع وصل 230، هلا اليوم 185 سعر الطن، فهو معتدل بيخفف عن الناس.
2: طيب بكر بعض يقول لك انا بدي اطلع على الاطراف اروح على الناس اللي عندهم حلال واشتري منهم عشان هذا خرفان مراعي، شو رايك بهالكلام؟
3: حسيات مراعي ما في، كلياته تسمين، كله اللي تسمين. بالنسبه للحم وبالنسبه للطن
2: طبعا احنا لما نقول تسمين يعني اعلاف،
3: اعلاف كله اعلاف وكله تسمين. ممكن انه تلاقي واحد مثلا برعاله شويه انعاج بده اياه للميلاد، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. الرعية غير اللحم،
2: نعم،
3: اللي أنا برعاه غير إني أنا بدي ربيه للحم. اللي بربيه أنا اللحم إجباري،
2: يعني أنا اللي برعاه التسمين. أنا اللي برعاه للإنتاج،
3: للإنتاج
2: اللي هي الأم، للإنتاج
3: اللي هي الأم. أيوة. ممكن إني أنا رعيتك بتكون مثلا للحليب،
2: للحليب
3: صح، للحليب وللميلاد، هاي الرعية
2: للميلاد صح.
3: إجمالا اللي هو الخروف للحم تسمين، بزبطش إنك ترعاه الرعية اللي البال الناس فيها. الناس بشوف برعة بتطلع بالمرحة بتلاقيهن بالجبال وإشي سارحات، فكرنا هذول غنم اللي هي ذبح. هاي تطلع عليها بتلاقيها كلها إميات، وبتلاقي بينهن كبش
2: بس،
3: تلاقي لا يلحقهن اللي هن الخرفان الرماسي.
2: الرماسي نعم نعم نعم،
3: يعني هسه
2: بس الصغير
3: الصغير
4: الأم صح. بتكون منتجة ما في منها فائدة للذبح، هي إنتاج حليب،
2: إنتاج
3: لا تصلح،
4: إنتاج حليب وإنتاج خروف،
2: إنتاج خروف ولادة
4: ولادة، فهذا الحكي. وحتى العبورة اللي هي مثلا بتخلف أنثى مش ذكر، هلا هم بيضبوا العبر هذول لأنه الأمهات بس تكبر في العمر بده يكون لها بديل،
2: نعم.
4: بديل اللي هي بنتها بتكبر بتلحقها، فالفائدة الخروف. الخروف بالتالي التجار بأخذوا أول في أول. وحتى صاحب النعجة يعني صاحب الأم ما بيقدر إنه يعلف الخروف فترة طويلة، هو بيضطر إنه راح يكلفه،
2: هو راح يبيع،
4: راح يبيع،
2: راح يبيع.
3: طيب بيبيعه أول ما بداية فطامه.
2: موضوع الأسنان، البعض يقول لك سن سنين سنة سنتين.
4: هلا بالنسبة للخروف لو كان 3 حبات 3 أسنان اللي هن بعد السنين الوسطانيات،
3: أوصف له كيف
4: يعني. هلا بالمقدمة بيكون سنين ما بعدهن وراهن في 3 أسنان صغار،
2: نعم.
4: هلا إذا كان الموجودات
2: يعني احنا ننسى أول سنين،
4: أول سنين كبار العاليات
2: بعد ذلك.
3: هسا في عندك سنين
2: اللي هو المقدمة،
3: المقدمة
2: نعم
3: تمام، وراها بيجي 3 أسنان هذا معه 3 حبات.
2: ايش المقصود بثلاث حبات؟
3: المقصود بثلاث حبات اللي هو تحت السنة،
4: تحت السنة خروف،
3: تحت السنة خروف،
2: تحت السنة خروف.
3: لما يكون عندك اللهم صل على سيدنا محمد،
2: يعني هذا قديش عمره؟
3: تحت السنة،
4: تحت السنة،
3: يعني من تحت السنة خروف
4: اشهر وفوق. لا هلا ما بتخصر.
2: يعني هاي الصورة قدامنا، يعني اول يعني اول
4: سنين الوسطانيات هذول. هلا هاي اللي الصورة هاي ثنية،
2: هاي ثانية،
4: ثانية مش خروف، يعني هاي بتكون أكثر من سنة فاتت في السنة الثانية،
2: هاي بالسنة الثانية
4: مبدلة حبتين
2: لأنه السن صغير واضح التبديل
4: 100% مبدلة.
2: طيب والبعدين
3: هاي محمد، في عندك إشي اسمه جامع، بسموه الجامع، في الهرم، في الثني، في الرباعي،
2: نعم
3: صح
4: مزبوط.
3: اللهم صل على محمد.
2: ايش الفرق بينهم
4: هسه احنا لو
3: بدنا الأعمار. نحكي
2: يعني يمكن ضايل معي دقيقه، ايش الفرق بينهم
4: هسه لو بدنا نحكي على النعجه والام اللي هي الجامع والامور هاي بتكون بين التجار بيع مشترى
2: لا انا كمواطن اليوم بدي انزل
4: للمواطن
2: بدي اعرف قديش
4: يعرف شو العمر. هلا الجدي لازم يكون سنه كامله، لازم يكون حبتين. يعني لازم
2: حبتين.
4: يكون مبدل عشان يكون مضحي. المفروض انه يكون حبتين. الخروف بيكون 3 حبات، بس انا حكيت لك في البدايه نشتغل على وزن ما ننزل عن 40 كيلو، 40-42 فما فوق عشان يكون تعدى 6 شهور، وضروري انه يكون 3 حبات عشان يكون خروف.
2: تسلم بارك الله فيك. يعني يمكن
3: ونصيحه للناس
2: صدر.
3: اخر كلمتين نصيحه، نعم. حاليا في الايام هاي خاصه اللي متعود على الروماني، انا بنصح نصيحه يعني من اخ لاخوه ان شاء الله، ضحي جدي الجدي شبيه في الروماني، وفي ناس بقول لك انا جدي بلدي. طبعا بقول لك انا بديش دهن، بديش
2: ليش يضحي جدي ما ياخذ
4: روماني، سعره بمتناول الايادي حاليا لانه دخل كميه من سوريا كويسه فريح سعر الجدي شوي.
2: قديش يعني الكيلو الجدي؟
4: يعني بتقدر تقول الجدي 5.5 حاليا،
3: تقريبا
4: سعره بالخمسة ونص.
2: والجدي بيقطع اكثر من 20 ولا لا؟
4: حسب وزنه. الجدي 40 كيلو قائم، 20 كيلو
2: والمعظم اقل عاده من 20.
3: هسه هو لا، عندك انت الجدي مثلا 40 كيلو بيعطيك 20 وممكن 21
4: حسب زمان
3: الطبيعه اللي كانت
4: حسب
3: فيها.
4: نعم. حسب اللحم
2: يعني السنه هاي نقول يعني الافضل للمواطن يقبل على البلدي،
3: يقبل على البلدي والجدي
4: لانه الروماني سعره مبالغ،
3: الروماني مبالغ فيه وإشي ارقام عاليه يعني.
2: نعم انا بدي اشكركم جزيل الشكر،
3: الله يحفظك،
2: وان شاء الله يكون الكل استفاد من اللي تفضلتوا فيه. اخوي بكر لحام تسلم، وشكرا اخوي عبد الله لحام بارك الله فيكم. الى موجز الاخبار مع صفيه. شكرا لسيدي بارك الله فيك، تسلم، الله يعطيك العافيه.
5: التاسعة صباحا بتوقيت الاخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي يقول إن قرار منع دخول القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى الأردن جاء كإجراء احترازي بعد دراسة المعطيات الوبائية المتعلقة بانتشار مرض الإيبولا. الجامعة الأردنية تقرر تحويل دوام الطلبة إلى نظام التعليم عن بعد اليوم وغدا، وسيتم عقد كافة المحاضرات إلكترونيا عبر المنصات التعليمية المعتمدة للجامعة. إصابة 7 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعلن أن 430 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى قطاع غزة، هم في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر في اليوم السابق. وزارة الأوقاف الفلسطينية تدين اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إضاءة جدران الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالعلم الإسرائيلي والشعارات العبرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لمشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم على 06-516-2020 و 516-5020 و 516-2060.

0: ابدا مع ام ايهم. يا هلا ام ايهم، تفضلي ستي.
1: يسعد صباحك استاذ لي.
0: هلا ام ايهم، صباح الخير.
1: انا بدي اشكرك بالبدايه انك استجبت لملاحظتي ودخلتني على الهواء، وانا حابه اطرح موضوع باختصار شديد. انا ست اردنيه طالبه بس المساعده من اي انسان نشمي اردني بيقدر يساعدني، لاني انا عملت كل الاجراءات القانونيه بالمحكمه الشرعيه وبحمايه الاسره، طبعا كلهم مشكورين، بس انا ما في حل الا هي موضوع ينحل عشائريا وعائليا. هلا انا عندي 3 اولاد، واحد عمر 17 سنه وتوأم 14 سنه، وقبل سنتين توجهت للمحكمه الشرعيه ورفعت الزام حضانه على والدهم. طبعا كان انا عندي اسباب صحيه، والاولاد طبعا خرجوا عن سيطرتي، بيعملوا اعمال عنف بالبيت، والمحكمه الشرعيه مشكورين القضاء طبعا كلهم حكموا بالزام الحضانه للوالد واستلمهم والدهم رسميا. هلا قعدوا 6 شهور، بعد 6 شهور الولد انسجن، فتبلغت أن أبوهم انسجن، فصار يجوا عندي، يعني ينسجن شهر ويطلع، أنا أستقبلهم بدون نفقة وأصرف عليهم.
0: نعم.
1: بعد هيك أنا عجزت عن نفقتهم، طلع أبوهم ورجع أخذهم. هلأ بعدين انحكم من سجن 6-7 شهور، فجدتهم وأعمامهم رموهم بالشارع، فصاروا الولاد يناموا بالشارع بلا مأوى، أخذوهم دار الرعاية فترة 2 أسبوع، رجع طلع والدهم من سجن واستلمهم. الموضوع إنه جدتهم ساكنة ببيت عيلة، خبيت العيلة في شقتين فاضيين مسكرين، وأبو الأولاد له حصة في البيت، هي رفضت تستقبلهم تماما، وأعمامهم رفضين يستقبلوهم ورفضين يساعدوني فيهم.
0: وين الأولاد هسه ستي؟
1: هلا الأولاد ببيتي أنا أخذتهم بشهر 10.
0: طيب الآن إيش اللي بدك نفقة يعني؟ هذا هو الموضوع؟
1: لا هلا تواصلت معي زوجة عمهم وحكت لي ولادك بالشارع وإحنا بنساعدك وخذهم. أنا أخذتهم توجهت للمحكمة الشرعية ورفعت إني بدي نفقة. هلا كان أبوهم طالع فترة 2 أسبوع، فإجا وقعنا اتفاقية بالإصلاح الأسري إني أخذهم ويعطيني نفقتهم لحد ما يطلع من السجن هو ويرجع يأخذهم. هلا أنا أخذت الأولاد من شهر 10 لهم ببيتي مقيمين. هلا الأولاد أنا غير قادرة على السيطرة عليهم، هم في سن مراهقة، بيعملوا أعمال عنف، بخربوا بالبيت، بضربوا بعض بشدة. فأنا تواصلت مع جدتهم أمامهم يخضوهم، رفضوا رفضا تاما يخضوهم، صبروا حكوا لي إحنا ما دخلنا، عملوا لي بلوك. والدهم هلا حيطلع بشهر 7 من السجن. هلا أنا كل مطلبي بس إني لما يطلع والدهم،
0: يعني قديش أعمارهم؟ 17 سنة أكبر واحد؟ هل
1: أكبر واحد 17 واثنين 14.
0: طيب مش قادرة تسيطر أنت أمهم، مش قادرة تسيطر عليهم ستي؟
1: يعني أنا ست موظفة بطلع من البيت وبغيب 5-6 ساعات عن البيت، باجي اليوم مكسرين البيت حتى لما يضربوا.
0: ليش مكسرين البيت يعني؟ ليش هيك يعملوا؟
1: هم عندهم فرط حركة وعندهم أعمال عنف، يعني لدرجة بيهجوا مع بعض بالسكاكين. فأنا توجهت لحماية الأسرة ورحت عليهم مع شمال عمان طبعا مشكورين، وخبرتهم إنه ابني الكبير تهجم مع إخوانه بالسكين، وحطيت شكوى رسمية هناك. لحد هلا يعني ما في اجراء رسمي، وانا بخاف يصير باكي بصراحه يعني جريمه واتحمل انا مسؤوليتهم. فلا
0: طيب
1: انا
0: خليكي معي، خليكي معي، خلي شوف شو راي الاستاذه غدير اسف محاميه والمستشاره الشرعيه. استاذه غدير صباح الخير ستي.
2: أهلين، صباح النور،
0: اهلا
2: يا هلا.
0: يعني باللي تفضلت فيه الاخت ميهم يمكن تسمعتي جزء من حديثها.
2: نعم.
0: الان بتقول لك انا ما بدي الحضانه لانه الاولاد انا مش قادر اسيطر عليهم، والاب موجود في السجن، شو الإجراء؟
2: طيب أستاذنا، إحنا إذا كل أم توجهت للعمل عشان هي تتجه لمستقبلها وتأمن قوت يومها، ونترك أولادنا نقول بدافع إنه مش قادرة أسيطر عليهم، وجد إذا أنت أمهم بهذا العمر مش قادرة تسيطر عليهم، جدتهم بعمرها قادرة تسيطر عليهم؟ يعني أنا مش بدافع عن الجدة أو بدافع عن ناس معينين، أنا لا بعرف الأم ولا بعرف الجدة، لكن الواقع إيش بحكي؟ الواقع بحكي لما بيكون الأب مسافر أو مسجون أو عنده إعاقة أو عنده عته، تتحول نفقة الأولاد على الأعمام. يعني الأم لو توجهت لتربية أبنائها واحتضنتهم، أنا عارفة إنه هذا العمر شوي بغلب وصعب.
0: نعم.
2: كلياتنا أمهات والآباء بقدروا هاي الفترة الزمنية اللي بمروا فيها أبنائنا لما بيطلعوا من البيت على الشارع، إذا ما كانوا موجهين للتعليم أو يعني نشغلهم بشيء مفيد نافع.
0: نعم.
2: إحنا ما سيطرنا عليهم وهم صغار، عشان هيك قاعدين هلأ يعني في حالة تسيب وانفلات.
0: نعم.
2: لكن الموضوع بده عقلانية أكتر، إنه نجتمع الأعمام الأخوال، يعني ما نقطعت الدنيا. لما أنا كأسرة مش قادرة أحضن أولادي، الدولة شو بدها تحضن لما تحضن؟ إحنا عنا مؤسسات بترعى الأطفال، بتقوم على تربيتهم وتنشئتهم وتوجيههم،
0: بس هذا في حال عدم وجود أسرة ستي.
2: بالضبط. لكن أنا كأم لما بدي أشوف أولادي بهذا العمر، والثلاثة أولاد اسم الله، يعني احنا بنشوف ناس بتشتهي ظفر ولد، فاحنا نرجع شوي ل يعني لذاكرتنا ونشوف احنا وين كان الخلل، وين كان الخلل، ونرجع نقومه شوي شوي. يعني احنا بنحكي في 17 سنه الام بتقول الابن الاكبر وعندها توام 14 سنه، طب الاعمام هم كمان عندهم اسر وعندهم اولاد، فاحنا اذا اقارب الام واقاربها اخوتها تركوا الاولاد والاعمام تركوا الاولاد والاب بنحبس وبيطلع وبنحبس وبيطلع، يعني هذا مش حل. حد فينا بده يتنازل، حد فينا بده يتنازل.
0: نعم.
2: الأم تخضع لتربية أولادها من أول وجديد وتلم شتاتهم، والأعمام يتعاونوا بمصروفهم بتأمين احتياجاتهم بتأمين مسكنهم وبتمشي الأمور بتنحل. أما إنه إحنا عنا بالدولة مؤسسات يعني بتلم هاي الشباب اللي طلعت هيك على المجتمع بس بدها انفلات وبدها تسيب، لا احنا ما عندنا هذا الحكي.
0: يعني ما يهم رأي الأستاذة غدير بأنه يعني أنت أقدر شخص على تربيته
2: الأم. بالضبط، الأم بتلم
0: يعني أنت الأقدر ستي. يعني احنا اليوم كون الأب غير
2: الأخير.
0: تفضلي
3: يا أستاذ، أنا لميتهم وجبتهم يعني عندي.
0: نعم.
2: لما بتكون مثلا مش
0: تفضلي وميهم تفضلي.
3: يعني أنا لميتهم وجبتهم ببيتي وإلهم من شهر 10 عندي.
0: نعم.
3: يا عمي أنا ما حدا مساعدني، لا عمامهم ولا أخوالهم ولا جدتهم. عمامهم شباب عدم مؤاخذة، وأبوهم حيطلع بشهر 7 وخلص خلص كل أحكامه. فهلا يا عمي تلقائيا القانون 17 سنة ما إله حضانة عندي، أنا مش متخالية عن تربيتهم، أنا حضنتهم.
0: طيب ستي، مدام أنت مقتنعة بهذا الكلام وخلص متفقة أنه أنت ما راح تقدري، يعني إحنا خلص 10 أيام وندخل بشهر 6 وبعدين ما ظل أيام بسيطة، ويعني يجي يعني شهر 7.
3: أنا بدي هذا بس.
0: فتحملتي أنت بشهر 9 بعينك الله تحملي كونه ما في تعاون مثل ما بتقولي.
3: أنا متحملة وعلى عيوني وعلى
0: شهر 7 يعني، وهي أبوهم موجود خلص.
3: بس أنا يعني بدي حدا يساعدني أني أسلمهم لأبوهم، ما هو يعني أنا كمان.
0: طب وأبوهم لسه أنت بتقولي لسه بشهر 7 حتى يطلع.
3: ما هو حيطلع، بس أنا قصدي الفكرة أنه مش هيقبل يأخذهم
0: يا ستي. من هون لحد ما يطلع، من هون لحد ما يطلع الله يسر أمور إن شاء الله.
3: هلا جدتهم عندها بيوت فاضية ومسكر، يعني ليش ما وعمامهم موجودين، يعني عمامهم أقدر على رعايتهم مني، هم شباب يعني بالنهاية بسيطروا عليهم.
0: نعم.
3: هي الفكرة، ليش ما عمامهم يعني ياخذوهم يحطوهم ببيتهم تحت رعايتهم تحت عنايتهم، وأنا موجودة بوجه وبنصح وبرشد وبدير بالي عليهم. بس أنا يعني أنا بالنهاية كمان أنا ست، يعني أنا يعني لما ابني يتهجم علي يضربني أنا كيف
0: يعني مين أحق ما هو يا أم أيهم، يعني مين أحق بالتربية، أبوهم وانتي امهم ولا عمامهم؟ يعني بعدين اكيد عمامهم متجوزين وكل واحد عنده اسره والتزاماته. على العموم ستي، على العموم مثل ما اتفقنا الان، خلينا ننتظر حتى تحكي. ايش يا ست غدير تفضلي.
2: هلا يا ام ايهم، انتي بتقولي بدك تلزمي الجده والاعمام في حضانه الاولاد قبل ما ابوهم يطلع. احنا عارفين انه في مراحل وفي درجه، في درجات لالزام الحضانه.
0: صح.
2: لما بتخرج الحضانه من يد الام
0: تذهب
2: للجده، ومن ام الام.
0: نعم.
2: لام الاب. للاب، بعدين الدرجه الخامسه القاضي بيعين، بتصير الامور تقول الامور للقاضي لما بيكون في الإدام لدرجة من هاي الدرجات. يا أم أيهم، اللي بنرضى لحالنا نرضى لغيرنا. أنت بالعافية بدك تلزمي الجدة وتلزمي الأعمام في حضانة الأولاد بدافع أنه أنت مش قادرة لهم، وهم في عمر وفي بنية بدنية أنت مش قادرة تسيطري على تفكيرهم وعلى بنيتهم البدنية. طب أنت نفسك بترضي مثلا لو أولاد أخوكي كان معاهم هذا الضرب، حدا يلزمك وحدا يعطل عليك رزقك ووظيفتك وسعيك؟
3: لو سمحت اسمعيني، انا معي كتاب الزام حضانه من المحكمه الشرعيه، حضانه ابوهم حضانته لهم، فهم تلقائيا حدا يساعدني. يا عمي انا مش طالبه شيء، مش طالبه.
2: ارفعي يا ام ايهم، ارفعي قضيه نفقه، ارفعي قضية نفقة بالغين، والزمي الاعمام. طبعا الجد يبدو انه متوفي،
3: الجد متوفي والاعمام في واحد مش متجوز.
2: من الاعمام اقل ما فيها، يعني اقل واجب انت بتقدري تلزمي الاعمام بنفقه هذول الابناء، وهم يعني ثلاثه الله يحفظهم مش كتار. بيجي لنا بيكون عندنا قضايا نفقات، بنلزم الاعمام بخمس اطفال، في نفقه خمس اطفال بتتوزع بالتساوي على الاعمام.
0: نعم. هاي النفقة والموضوع والموضوع مش مطول يعني المفروض شهر زمان
2: بس بده إدارة
0: والأب يطلع وتكون الأمور منتهية. شكرا ست أم هيهام وأنا بفضل صراحة هاي التفاصيل كمان يعني مش كثير أنا بفضل تنحكى على الهواء بعتقد هي خصوصيات أكثر من أي شيء ثاني. بعتقد اللي صبر من شهر 9 السنة الماضية يقدر يستنى هالشهر لحد ما يطلع أبوه وإن شاء الله
2: شكرا
0: شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا

0: يعني اسمحوا لي أروح مباشرة للدكتور جمال الدباس رئيس جمعية أطباء القلب الأردنية. يا مرحبا دكتور جمال، صباح الخير يا سيدي.
1: صباح النور يا سيدي، يا مرحبا.
0: يا هلا دكتور. يمكن كان الأستاذ محمود الدباس كاتب مقال له علاقة بموضوع سرعة التدخل الطبي في حالات القسطرة القلبية والطوارئ القلبية، ويمكن قبل فترة كان وزير الصحة يتحدث عن موضوع أهمية أن يكون الموضوع، خلينا نقول الجلطات القلبية أو القسطرة القلبية والطوارئ القلبية موجودة في كل المناطق وتغطي كل المحافظات، والموضوع مش بس أنا أني أقدر أجي أو أقدر أوصل لعمان. وتحدث أيضا بالمقال على موضوع الإخلاء الجوي، أنه يعني في موضوع الجلطات القلبية خاصة إذا كانت دقيقة. شو رأيك بالتفاصيل؟ يعني خاصة موضوع اليوم الخدمة القسطرة القلبية السريعة. تفضل سيدي.
1: هو في الواقع يعني طرح مهني عميق بالداول بالأرقام والحقائق، قضية أصبحت بتمس حياة الناس بشكل عام.
0: نعم.
1: خصوصا في المناطق البعيدة خارج العاصمة، يعني زي مثلا معان، العقبة، وغيرها كمان. هاي الضرورة تقتضي توفير خدمات القسطرة العلاجية القلبية في كل أنحاء المملكة، زي ما قلنا خصوصا بالمناطق الطرفية. وهذا في الواقع بنتحدث عن دقائق، إحنا
0: دقائق، صح، دقائق تفرق. نعم.
1: والمضاعفات الدائمة مثل فشل عضلة القلب والوفاة كمان.
0: نعم.
1: عند حدوث جلطة قلبية حادة مثلا. هنا بتبين الفجوة الحقيقية بين الإشي اللي بنطمح إله كنظام صحي متقدم.
0: نعم.
1: وبين الواقع اللي ممكن يعيشه مواطن أو سائح في مدينة العقبة.
0: نعم. يعني طيب دكتور انت ذكرت الجنوب والعقبة مرتين لحد الآن، يعني هل اليوم إذا مريض في العقبة، يعني خلينا نقول صار عنده أعراض الجلطة القلبية أو احتاج قسطرة عاجلة، ما في أخصائي يعمل له العملية في العقبة؟
1: في معظم الأوقات نعم، ما في.
0: وهذا ينطبق على المحافظات الأخرى؟
1: لا، المحافظات الأخرى تختلف. نعم.
0: طب يعني أنا بذكر قبل فترة كان يعني كان معنا الدكتور إبراهيم بدور وزير الصحة، وذكر أنه إحنا اليوم في وزارة الصحة يعني عالجنا هذه المشكلة.
1: هو للأمانة إحنا أصدرنا بجمعية القلب الأردنية بروتوكولات بال 2025 عن هذه الحقيقة، وتفاعل معها برضو وزارة الصحة ومعالي الوزير تفاعل وطبق اللي أرشدناه، يعني اللي كانت التوصيات.
0: أيوة.
1: في هذا المؤتمر بال 2025 تطبيق القسطرة العاجلة في كل أنحاء المملكة.
0: نعم.
1: على مدار الساعة بدءا من الأول من شباط هذا العام. هذا قرار

0: فيها أطباء قلب عنا موجودين في الجمعية يعني.
1: نعم.
0: وفي كمان قسطرات برضو موجودة جاهزة. طيب ليه ما عمالها بتشتغل؟ ما بيسمحوا لها أنها تشتغل هلا حاليا بحجج مختلفة، إنه مثلا فيش مثلا إمكانية لو صارت مضاعفات إلى آخره.
1: يعني الموضوع له علاقة بالتعقيدات الإدارية ولا شو رأيك دكتور جمال؟
0: له علاقة بالتعقيدات الإدارية لا شك، ويجب أن تحل. أنا مثلا في عمان إذا صار عندي مشكلة جلطة قلبية مثلا،
1: نعم.
0: أنا بروح بتوجه على أي مستشفى سواء عام أو خاص،
1: نعم.
0: وبلاقي القسطرة وبلاقي حدا يعالجني ويفتح الشريان. بس لو أنا رحت زائر إلى العقبة وصارت أصابتني الجلطة هناك، لن أجد في معظم الأوقات طبيب قلب ممكن أنه يفتح الشريان وأتعالج، وممكن تنتهي المشكلة بعاهة على القلب دائمة وأدوية دائمة أو الوفاة مثلا يعني.
1: طب شو رأيك بنقطة الإخلاء الجوي دكتور جمال، إذا بدنا نحكي عن العقبة مثلا؟
0: الإخلاء الجوي، شوف طائرة الهليكوبتر ينفذها ساعتين عبين ما توصل عمان، وهذا الحكي بتنافى مع التوصيات اللي معتمدة عالميا في علاج الجلطات القلبية.
1: كونك قلت الموضوع يفرق بدقائق سيدي.
0: بالدقيقة بفرق، كل ما أسرعنا في عمل القسطرة وفتح الشريان عن طريق القسطرة كل ما كانت النتائج أفضل بكثير. بفتح الشريان في معظم الأوقات.
1: نعم. يعني شو المطلوب الآن باعتقادك دكتور جمال حتى إحنا اليوم نتجاوز هذا الملف؟
0: المطلوب إنه السماح بأطباء يعني بدها نظرة هلا حاليا، فريق يتوجه إلى العقبة،
1: نعم.
0: يدرس المعيقات الموجودة في مدينة العقبة، إنه مثلا في عنا أطباء قلب، في عنا مختبرين قسطرة في مستشفيات خاصة.
1: ليش ما نفعلهم يا سيدي؟
0: ليش ما نفعلهم؟
1: صح.
0: مشكلة أطباء يعني، شايف؟ وبالتالي ينبغي البت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، لأنه قد يحدث ما لا يحمد عقباه.
1: صح. دكتور جمال، طبعا احنا اليوم نقول أما ما تبقى من المحافظات أمورها جيدة بهذا الملف.
0: شوف بالنسبة إلى معظم المحافظات، نعم مثلا
1: يعني لو شخص صار عنده إشي طارئ بخصوص الجلطات القلبية أو القسطرة مباشرة يقدر يتعالج إذا وصل للمستشفى.
0: مش كلهم معان، ما فيها هاي الخدمة حتى الآن حتى الآن غير موجودة، وهي بعيدة، ما في مجال، حتى الهليكوبتر بده ساعتين قبل ما يوصل عمان.
1: يعني إيش غير العقبة ومعان دكتور جمال؟
0: هم أكثر شيء ممكن يواجههم مريض المصاب بالجلطة القلبية في المملكة حاليا يعني
1: إحنا لازم نوازن. يعني ليش أنا بعمان بعدين المواطن اللي بعمان شو يفرق على المواطن اللي بالعقبة وبمعان؟ يعني لازم أوازن أنا بين سلامة الناس كلهم وأوازن بين التدخل الطبي السريع والفوري دكتور جمال، ولا شو رأيك؟
0: هو الأصل هيك بكل تأكيد يعني. ما في فرق بين أي منطقة وأخرى في الخدمة الصحية يعني. ما في مجال إنه تفرق العقبة ومعان عن عمان وعن
1: صح.
0: إربد والصلص وغيرها يعني.
1: صح.
0: بالتأكيد هاي متوفرة، وخصوصا إحنا أعلننا إذا بدكم كوادر طبية إحنا جاهزين جمعيين نوفر لكم.
1: يا سلام.
0: يعني من ناحية من ناحية فنيين قسطرة، من ناحية أطباء قلب كمان.
1: نعم.
0: جاهزين إنه يكون موجود هناك تغطية.
1: نعم.
0: على مدار الساعة يعني. ما في مشكلة.
1: نعم. يا سيدي إن شاء الله يعني بتوقع اليوم إحنا يعني رح نوصل أيضا الرسالة من خلال المقال اللي كتبه الأستاذ محمود الدكتور محمود دباس بخصوص الملف اللي نحكي عنه اليوم، خاصة يعني إذا بدي أقول عن محافظات الجنوب. وأنا معي الأستاذ بعد إذنك دكتور جمال دباس، معي الأستاذ سعد العامور الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة، بدنا نسمع تعليق الوزارة على هذا الموضوع، خاصة أنه أنت قلت نقطة مهمة الآن أنه إحنا جاهزين كجمعية، أطباءنا جاهزين وخبراتنا جاهزة، بس أعطونا إجراءات إدارية حتى إحنا نقدر نشتغل. سيدي.
0: نعم.
1: أستاذ سعد صباح الخير.
2: ضمن النظام.
3: صباح النور أبو زيد.
1: تحياتي يا سيدي، كيف حالك؟
3: أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك. أنا معي رئيس جمعية أطباء القلب الأردنية دكتور جمال دباس، وكنا نحكي على موضوع
3: الدكتور جمال.
1: الله يحييك. كنا نحكي على موضوع القسطرات القلبية العاجلة والفورية، وأنا كان معي قبل كم شهر معالي الوزير وحكينا بهذا الملف، وقال إنه إحنا استحدثنا في وزارة الصحة إنه أي شخص لا سمح الله يتعرض إلى جلطة قلبية يعني علاجه فورا وبكل المستشفيات وبكل المحافظات متوفر، لكن الدكتور جمال بيقول العقبة ومعان لحد اليوم ما زال

0: زالت المشكلة قائمة. تفضل.
1: الله يعطيك العافية وشكرا لك. هلا سيدي. شكرا للدكتور جمال دباس. يعني بالحقيقة يعني معالي الوزير قبل فترة أطلق بروتوكول خاص بالجلطات القلبية الحادة.
0: نعم.
1: وهذا البروتوكول حقيقة هو يعني وضع ربط مباشر بين جميع المستشفيات، المستشفيات الحكومية طبعا اللي فيها غرف قسطرات قلبية مع باقي المستشفيات التي لا يتوفر فيها غرف قسطرات قلبية.
0: نعم.
1: وبحيث أن يكون هناك أطباء مناوبون موجودين يعني في غرف القسطرة، وأي مريض يأتي في يعني جلطة قلبية حادة يتم مباشرة إما قسطرته في المستشفى الذي هو فيه إذا كان فيه غرفة قسطرة قلبية، أو يتم إرساله بشكل مباشر للمستشفى ضمن الربط الجغرافي مع المستشفى الموجود في القسطرة القلبية. وهذا حقيقة لم يكن موجود سابقا. هاي يعني عملت بشكل كبير على يعني إنقاذ حياة يعني العديد من الأشخاص نتيجة التصرف بشكل مباشر. ويعني كما تعلم أبو زيد، القسطرات لما يكون هناك قسطرة قلبية بشكل مباشر للجلطات القلبية الحادة، هذا يحمي القلب وبالتالي يعني لا يكون هناك حالات مضاعفات نتيجة عدم القسطرة بشكل مباشر.
0: نعم.
1: هلا فيما يتعلق طبعا معان مربوط مع المستشفيات الأخرى ضمن البروتوكول الجلطات القلبية، وهي مغطاة والعقبة من خلال اتفاقياتنا احنا مع الخدمات الطبية الملكية، وهناك مستشفى عسكري داخل محافظة عقبة، وبالتالي هناك تغطية شاملة لكل محافظات المملكة فيما يتعلق بالقسطرات القلبية.
0: نعم، كل المحافظات يعني معان من خلال
1: نعم.
0: المستشفيات وزارة نعم. الصحة، والعقبة من خلال المستشفى العسكري.
1: نعم، من خلال اتفاقيتنا مع الخدمات الطبية الملكية.
0: نعم. دكتور جمال حاب تضيف شيء سيدي؟
2: والله احنا عملنا يعني سيشن جلستين علميات في مؤتمر معان الاخير.
0: نعم.
2: احنا وصلنا لهاي الحقائق عندما نزلنا على الميدان في معان والعقبه. هلا طبعا معالي الوزير اصدر قرار بعمل قسطره في مستشفى معان، اعتقد بحاجه راح تكون على الخط في يعني في هذا الموضوع. بالنسبه الى العقبه، تفاجأنا إحنا كأطباء قلب عندما اجتمعنا بأطباء القلب والأطباء عموما في العقبة إنه هاي الخدمة عمليا بحاجة إلى إعادة نظر بشكل دقيق. معظم الأوقات غير مطبقة، المستشفى العسكري بيلبي جزئيا هذا الطلب جوز بخلال الويك إند، لأنه قد لا يكون هناك كوادر كافية إلى آخره. باقي الأيام لا يكون مغطى بشكل اللازم بشكل عام. طبعا هذا الكلام كانت موجودة في اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء الدكتور بسام البواعني في العقبة.
0: نعم.
2: مع الزملاء الأطباء باللجنة الفرعية، والكل تفاجأنا بعندما حكوا هاي المعلومات اللي كنا نجهلها في الواقع. احنا في جمعية القلب احنا بنعرف انه موجود عندنا زي ما تفضل طبعا الأخ سعد، موجود كل الخدمات. وحقيقة نقل النوعية اللي عملها قرار الوزير معالي الوزير أخيرا من الأول من شباط هذا العام، يعني إحنا قديش كل مجلس بنمتدح فيها ومدحناها في معان ومدحناها في العقبة كمان.
0: لا.
2: لأنه هاي فعلا قرار كثير أثر على مستوى خدمة القلب في في في الأردن، لكن بحاجة إلى تدقيق في موضوع معان، وإن شاء الله تفعيل القسطرة بالعقبة قصدي، وإن شاء الله تفعيل القسطرة بإمعان راح يتم بالمستقبل القريب بهمة الزملاء جميعا.
0: شكرا دكتور جمال دباس رئيس جمعية أطباء القلب. شكرا أستاذ سعد العامور الناطق للأهمية باسم وزارة الصحة. شكرا يا سيدي.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أعود لاتصالاتكم. أروح لعصام. أخي عصام تفضل.
1: أهلا وسهلا بزيد. الله يسعد صباحك.
0: هلا يا سيدي صباح الخير. هلا أخوي عصام.
1: سيدي في مشكلة ولازم الكل يعرفها أو ينتبه عليها, وهي أنا بدي أحكيها لوجه الله تعالى يعني.
0: نعم تفضل.
1: بخصوص شركات التأمين. احنا رحنا اشترينا سيارة موديل 2024 وحكوا لي, انا عرفت انه اخوي لا يملك رخصة قيادة, وعرفت انه انا اللي بدي اسوق السيارة.
0: كمل سيدي. نعم.
1: فهنا الموضوع اخذوا رخصتي واخذوا هويتي والامور تمام, ورحنا على الترخيص واخذوا الهوية وتمام التمام واخذوا الرخصة برضو. وهنا تعرفت اني انا سائق المركبة. فبعد 5 شهور, أنا ما بدي أطول في القصة, أنه بعمل حادث, بتفاجأ أنه التأمين الشامل بروح أراجع عليه فبحكي لي أنه في عندك حصر قيادة. طب شو يعني حصر قيادة؟ حصر قيادة باسم المؤمن له وصلة القرابة من الدرجة الأولى فقط.
0: نعم.
1: السيارة طبعا أنا سجلتها باسم أخوي على أساس أنه عن طريق البنك والضمان, وتسجلت باسم أخوي. بقول له يا جماعة الخير, طب ما أنت أخذت مني رخصتي وأخذت مني هويتي. فبحكي لي ما إلك أن أي حق من العقوق أنك تطالب فيه لأنه عندك حصر قيادة.
0: نعم.
1: طيب أنت لا بلغتني أنه في عندي أنا هذا البند موجود, ولا بلغتني أنه أخوي لازم أن يكون عنده حصر قيادة, وما حد فهمني في التأمين
0: مش موجود هذا في بند العقد, مش موجود في البنود.
1: موجود في البنود بس ما أعطوني الكتاب البوليسي في التأمين.
0: طب كيف أنت بتوقع وتعطيهم بدون ما تشوف البنود؟
1: لما قلت لهم أنا معرف على حالي كسائق, وقالوا لي أنت معرف كسائق يعني ما حد يركب المركبة غير أنت وأخوك.
0: ماشي, بس احنا حكيناها كثيرا يا أخوان, أي حدا بدي يوقع أي عقد على الأقل يقرأ البنود. صارت كثير قصص يعني شبيهة بهذا الموضوع خاصة مع البنود.
1: ما أعطوني إياه بالمرة. قالوا لي إلكتروني.
0: ما وقعت أنت عندهم؟
1: وقعنا بس مش على البوليسية هاي. وقعنا إنه أنا السائق, وقعت على هويتي ورخصتي.
0: شو صار الآن طيب؟ السيارة شو صار عليها؟
1: السيارة هسه شطب والبنك بطالب.
0: قديش صار له الحادث؟ 4 أشهر؟
1: لا شهر.
0: شهر. طيب خلينا بلكي وديناك على الاتحاد العام لشركات التأمين, نشوف كيف ممكن نرتب لك الأمور إن شاء الله.
1: هسا التأمين الشامل أنا رحت عليه, بقولوا لي للبنك المركزي.
0: خلينا نشوف بلكي حكينا مع الدكتور مؤيد كلوب رئيس التنفيذي لاتحاد شركات التأمين, نشوف كيف ممكن يساعدك بالملف, بس أساس نفهم كمان الطرف الثاني شو يحكي, وإذا كان الموضوع قانوني اللي يتحدث فيه ولا لا, وهل يعني الموضوع تم إبلاغك سابقا ولا لا. خلينا نشبكه مع الدكتور مؤيد. بالله يا شباب خلينا نشبك الأخ عصام مع الدكتور مؤيد, إن شاء الله بنشبكك معه, مرتب لك موعد تروح عنده على المكتب وتشرح له كامل التفاصيل. أخوي عصام
1: الله يكرمك.
0: الله حيك والحمد لله على السلامة. شكرا لكم متابعة وصفة. شكرا عدي القاضي شفاء شلول المؤمنة معالي محمود فتحي عبد الله جعفر, محدثكم ليث جبور, نرتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني, معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج, مستشفى الاستقلال, مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان, خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة, خرمة هوية.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. الأيام الأول من ذي الحجة هي الأيام المعلومات التي ذكرها الله تعالى في قوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الأيام العظيمة التي نشهد فيها ركن الإسلام الخامس والعبادة العظيمة الحج. والحج في اللغة هو القصد، ومن أجل معاني الحج أن يقصد المسلم من هذه الرحلة إلى الله تعالى مغفرة الذنوب والزلات ورفع المكانة والدرجات، فيرجع من تلك الرحلة صافي القلب طاهر الجنان، غفرت ذنوبه وعاد كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن حج بيت الله الحرام وعاش تلك الأجواء يعلم بأن أجمل الرحلات التي خرجها والتي ذهب فيها هي رحلة الحج، لما فيها من جميل الذكريات ولما فيها من وقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء لأثره المبارك، ولما فيها من مشاعر عذبة يستحضرها المسلم وهو يقف عند كل مشعر من المشاعر. هذه العبادة مع ما فيها من تعب وإرهاق إلا أن لها متعة غريبة وعجيبة، فأنت تزور بيت الله الحرام الذي قال عنه الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. والمثابة هي العود، فالقلوب تحن للبيت وتشتاق إليه وتثوب إليه كلما ابتعدت عنه، وهذا المعنى يعرفه كل من زار البيت معتمرا أو حاجا. وهذه الرحلة مع ما فيها من إرهاق وتعب يهون، إذ الرحلة إلى الله ولأجله، والمستفيد منها هو العبد. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ لذلك فإن الحاج يرجع من هذه الرحلة وهو يشعر بخفة من الذنوب والمعاصي ولصعوبتها جعلها الله تعالى مرة في العمر. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال أحد الصحابة: أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكررها ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فسكت صلى الله عليه وسلم رأفة بنا. وعبادة الحج من العبادات التي لا يفهمها كثير من الناس، بل يعدونها من المبهمات. ولو استعرضنا جل الأعمال التي يقوم بها الحاج لوجدنا بأنها أفعال غير معقولة المعنى. مثلا، فالميقات المكاني مكان لا يجوز مجاوزته إلا بنية الإحرام ولبس ملابسه، والطواف أمر غير معقول أيضا، فنحن نطوف حول الكعبة التي هي في الأصل حجارة، والسعي بين الصفا والمروة يحمل المعنى ذاته، ثم الوقوف بعرفة من الزوال إلى مغيب الشمس يتلوه المبيت في مزدلفة التي لا شيء فيها غير افتراش الأرض، ثم رمي الحصيات في أول يوم 7 وفي باقي الأيام 21 ونبيت في منى لا نرجع إلى مساكننا. كل هذه الأفعال ليست معقولة المعنى في ذاتها، إلا أن الله تعالى قد تعبدنا بفعلها كما أمر من غير تغيير أو تبديل. يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نعبده بهذه الطريقة والكيفية وهذا الوقت، ليرى مدى التزام العبد بأمر الرب. فإن كان معنى هذه الأفعال ليس معقولا، إلا أن طاعة الله تعالى معقولة ومطلوبة، وهذا والله هو أجل المعاني في عبادة الحج. ولأجل هذا المعنى جعل الله تعالى أجر الحج عظيم، لأن من التزم وأتى على العبادة بالطريقة التي يريدها الله تعالى يكون قد نجح في اختبار العبادة التي تعبده الله تعالى بها، فكان الله تعالى في قلب العبد كبيرا وعظيما. ولذلك فإن الإمام الشاطبي رحمه الله كانت له عبارة تسطر بماء الذهب، كان يقول: مقصود الله من العباد أن يكون مقصودهم من العبادة موافقا لمقصوده من التشريع، أي أننا نعبد الله تعالى بالطريقة التي يحب لا بالطريقة التي نحب، بالطريقة التي يريد لا بالطريقة التي نريد. وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقيقة الفهم لما خاطب الحجر الأسود قائلا: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما ما قبلتك. فوراء كل فعل يصنعه الحاج أسرار وأسرار في العلاقة بينه وبين الله تعالى. اللهم بصرنا بحقائق عبادتك، واصنعنا على عينك، وتقبل أعمالنا واجعلها خالصة لك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. هيئة النزاهة تقول إن النائب مصطفى العماوي لم يقدم وثائق بشأن شبهات فساد، ومعظم القضايا التي طرحها قديمة. إصابة 7 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أصدرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بيانا حول التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، مؤكدة أنه لم يقدم أي بيانات أو وثائق تدعم ادعاءاته. وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن العماوي حضر إلى الهيئة بعد طلب الاستيضاح منه حول ما ورد في مقابلة صحفية، إلا أن ما قدمه اقتصر على معلومات شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عام 2003، إضافة إلى مداخلات سابقة له في مجلس النواب. وأضاف المصدر أن الهيئة خاطبت عددا من الجهات المعنية للتحقق من المعلومات التي طرحها النائب، وتبين أن بعض القضايا كانت منظورة أمام القضاء، وصدر بشأن بعضها أحكام قضائية قطعية، فيما خضعت المشاريع المشار إليها للتدقيق من جهات رقابية مختصة. وأكدت الهيئة أن معظم ما طرحه العماوي يتعلق بقضايا قديمة مضى عليها أكثر من 20 عاما، وكانت قد أثيرت أمام مجالس نيابية سابقة وتم التعامل معها وفق أحكام القانون. هذا وقالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إن أي ادعاءات أو منشورات تتعلق بالفساد ويتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي تعامل باعتبارها بلاغات تستوجب التحقيق والمتابعة وفق أحكام القانون أو قانون النزاهة ومكافحة الفساد. وبينت الهيئة أنها تدعو ناشري الادعاءات لتقديم ما لديهم من بينات حماية أو من بينات حماية للمصلحة العامة. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة. قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي إن قرار منع دخول القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى الأردن جاء كإجراء احترازي بعد دراسة المعطيات الوبائية المتعلقة بانتشار مرض الإيبولا في البلدين، وبهدف الحفاظ على خلو المملكة من المرض. وأوضح البلبيسي أن القرار اتخذ بناء على توجيهات وزير الصحة، وبعد اجتماع ضم معنيين في وزارة الصحة وإدارة الأوبئة والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وبحضور ممثلة عن مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن. هذا وحول طبيعة المرض، قال البلبيسي إن الإيبولا يعد من الأمراض الفتاكة وينتمي إلى عائلة الفيروسات النزفية، وينتقل إلى الإنسان غالبا من خفافيش الفاكهة عبر الاتصال المباشر، ثم ينتقل من إنسان إلى آخر من خلال الدم أو سوائل الجسم أو الأسطح الملوثة. وفي متابعاتنا، سجلت المركبات المخلص عليها محليا تراجعات كبيرة في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت المركبات الكهربائية الصدمة الكبرى بانخفاض بلغت نسبته 78%. وللحديث أكثر حول هذا الانخفاض ينضم إلينا عبر الهاتف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر. أهلا بك أستاذ جهاد. بداية، ما هي الأسباب الرئيسية؟ أهلا وسهلا، ما هي الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض الكبير في التخليص على المركبات الكهربائية بهذه النسبة وهي 78%؟
1: صباح الخير صفية، وصباح الخير للسادة المستمعين. لا شك أنه القرارات الحكومية المتعاقبة وآخرها قرار ما سمي بإعادة هيكلة قطاع المركبات اللي صدر في 28/6/2025 واللي حصر الاستيراد ببعض المواصفات واستثنى كثير من المواصفات اللي كانت تدخل على البلد.
0: نعم.
1: هذا هو السبب الرئيس اللي أدى إلى تراجع حجم التخليص ونتيجة شح البضائع المطابقة للاشتراطات الجديدة اللي فرضتها الحكومة، وأيضا تقريبا الحد بشكل كبير من قابلية استيراد السيارات المستعملة حسب الاشتراطات السابقة.
0: نعم أستاذ جهاد، كيف انعكس هذا التراجع على أسعار المركبات محليا في السوق المحلية؟
1: القرار اللي صدر في 28/6 العام الماضي أعطى فترة سماح إلى 1/11/2025 للتخليص على المركبات اللي لا تنطبق عليها الاشتراطات، وبالتالي تم التخليص على كافة المخزون الموجود في مستودعات المناطق الحرة ومستودعات البوندد، ولم يتبقى تقريبا أي سيارة في المنطقة الحرة. هذا المخزون اليوم هو اللي عم بيغذي بشكل أساسي الطلب المواطنين، مع يعني دخول أعداد قليلة من السيارات ضمن الاشتراطات القليلة. لغاية الآن لا يزال هناك استقرار حقيقة في الأسعار، قد يكون هناك بعض الارتفاعات الطفيفة، لكن مع نفاذ المخزون القديم والشح اللي من المتوقع أنه يحصل، قد يكون هناك يعني في الصيف ارتفاعات في أسعار المركبات.
0: نعم، كيف من الممكن أن يؤثر هذا الوضع على الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة في الأردن؟
1: أنا أشوف إحنا يعني اليوم المؤشرات الأداء في المناطق الحرة العامة والخاصة فيما يخص قطاع التخزين وقطاع الترانزيت يعني شهدت بعض التحسن نتيجة الانفراج في الشقيقة سوريا. لكن يعني القطاع الاستثمار كتشريعات ناظمة وكمناطق حرة يعني هناك استقرار في التشريع اللي حصل. القوانين اللي فرضتها الحكومة أو التشريعات فيما يخص السوق المحلي أثرت بشكل مباشر على الاستثمار في هذا القطاع. اليوم احنا شهدنا يعني خروج قطاع كبير ما يسمى قطاع الخدمات، اليوم للأسف معظمهم بلا عمل.
0: نعم.
1: هذول اللي يعني ما الصنايعي اللي كانوا يصلحوا السيارات المتضررة، اليوم قطاع التخليص المتواجد في المنطقة الحرة صار عنده تراجع 50% و60% و70%، فبالتالي كثير منهم بدأوا بتسريح موظفينهم. قطاع الخدمات المساندة من النقل وغيره اليوم متأثر بشكل كبير، فبالتالي اليوم الاستثمار في قطاع المركبات حقيقة كثير من المستثمرين متضررين نتيجة القرارات الحكومية اللي صدرت العام الماضي.
0: هل من إغلاقات في السوق الحرة اليوم؟
1: يعني اليوم احنا عم نشوف كثير من المعارض اليوم مغلقة وما فيها بضاعة.
0: نعم.
1: نتيجة عدم قدرة أصحابها على استيراد المركبات ضمن الاشتراطات الجديدة. اليوم يعني تم حصر الاستيراد بسيارات معينة، فئات معينة. احنا اليوم نعم السوق الخليجي واسع والسوق الامريكي واسع، لكن هل بضائعه تناسب ما يطلبه المواطن الاردني؟ اليوم المواطن الاردني بده سياره كهرباء بالدرجه الاولى، سياره هايبريد بالدرجه الثانيه، وسياره بنزين. للاسف
0: صحيح.
1: معظم السيارات الموجوده في الاسواق الخليجيه عباره عن سيارات بنزين ومحركات ذات سعه كبيره، مع ارتفاع البنزين خلال الشهرين الماضيين والارتفاع المرتقب. يعني المواطن اليوم ما عم بفكر بسيارة البنزين، بده سيارة كهرباء، بده سيارة هايبريد. هاي السيارات غير موجودة اليوم في الأسواق يعني بشكل يعني يمكننا من الاستيراد بشكل تجاري، فبالتالي معظم اللي بده يجي اليوم هي سيارات زيرو. هاي السيارات الزيرو معظمها رح يجي عن طريق الوكلاء المعتمدين، وبالتالي اليوم بعض التجار اضطر انه يصير موزع او ياخذ من الوكيل حتى يطلع مصاريفه، لا يستطيع الاستيراد بشكل مباشر. فحقيقة نعم، وكلما تقدم الأمر صفي يعني مع دخول الصيف وانتهاء العام راح نشوف أعداد أكبر من المعارض تغلق في المنطقة الحرة
0: للأسف. شكرا لك ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر على هذه التفاصيل. وبالانتقال إلى قطاع غزة، أصيب الليلة الماضية وفجر اليوم 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع. أعلنت السلطات الإسرائيلية إن 430 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى قطاع غزة، هم في طريقهم إلى الأراضي المحتلة، وذلك بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر أمس. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات طالت نحو 20 فلسطينيا من بلدة حزمة شرق القدس المحتلة. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الفلسطينية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إضاءة جدران الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالعلم الإسرائيلي والشعارات العبرية بالتزامن مع تنظيم حفلات صاخبة في ساحاته، وصفة هذا الإجراء بالاعتداء السافر على قدسية المسجد ومشاعر المسلمين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران، وأضاف ترامب: الإيرانيون سئموا من الصراع ونأمل التوصل إلى تسوية سريعة للحرب وإنهائها بطريقة لطيفة. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن السلاح النووي يسيطر على تفكير الإيرانيين. هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار رمزي يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن حرب على إيران وسط تزايد المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للحرب ومسارها الغامض. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، الذهب الحالي للأونصة 4469، الفضة الحالي للأونصة 74. الأسعار الحالية لمؤشر الناس داك 28854، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7357.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: عمان نبض القدس.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: حياة أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة مبناها على الدرجات وعلى المراتب، وهنالك من يسارعون في التكاثر في الأموال والأولاد إلى غير ذلك، لكن تنقطع هذه الأمور في صلاتنا وفي حجنا، فهنالك المساواة المطلقة في الصلاة والحج. فإن الأميرة وإن الغفيرة وإن الغنية وإن الفقير يأتون إلى بيت الله تعالى بمساواة تامة، كذلك من ذهب إلى الحج، فكأنه يخلع حياته وكأنه يترك ما امتاز به من طعام ومن شراب، وها هو تحت حرارة الشمس اللافحة، وها هو بلباس متواضع، فكأن العظمة والأبهة تبقى خارج المسجد في الصلاة، وكأنها بقيت بعيدا عن مواسم الحج. هذا أمر على غاية الأهمية. كما خلقنا الله تعالى هكذا نقف في صعيد عرفات وفي منى وفي مزدلفة وفي بيت الله الحرام في سبيل أن يتأدب الإنسان في حياته وأن لا يعلو، لأنه أخطر شيء في حياة الإنسان هو أن يستكبر. ومن هذا الباب يخرجه الله تعالى من مألوفه بالبعد عن الأهل عن الولد، هنالك أدب الجوارح، هنالك تقصير الشعر، تقليم الأظافر، كل ذلك مما يبتعد عنه الإنسان حتى يصل إلى درجة من المعاناة المقصودة، في سبيل أن يتعلم الإنسان كيف يتأدب وكيف يشعر مع الآخرين. بل إن هنالك أدبا مع النباتات بعدم قطعها في بيت الله الحرام، بل إن هنالك أدبا حتى مع الجمادات. أرأيتم كيف نطوف ببيت الله الحرام وكيف نقبل الحجر الأسود ونحن في ذلك عابدون لله، لا نعبد أحجارا ولا أشجارا، وإنما هي معان تطيف بعقل المؤمن وبعقل الحاج لعله يرجع من حجه وقد عرف للناس قدرهم وقد عرف للدنيا قدرها بأنها منقضية وبأنها زائلة، ولا يبقى إلا ذلك الذكر الصالح مما أراد الله للأمة أن تتعلمه نظريا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: بيت حواء مع رندا.

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 إلى 12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب فيكم.

ويسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا من الشمال للجنوب في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، أو عم بتشاهدونا على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الـ IPTV على حياة تي في.

وأكيد ما بينفع نبدأ حلقتنا بدون ما نقرأ حروف محبتكم، كلامكم الطيب القريب إلى القلوب. أنوار، يسعد صباحك. أنوار بتقولنا صباح الخير والمحبة، حبيت أصبح على أحلى مذيعة وأجمل متابعين في برنامج بيت حواء، يا رب يكون صباحكم مليان فرح وراحة بال وطاقة حلوة مثل قلوبكم، متابعة دائمة دائمة إلكم، نورتوا صباحنا بكل كلمة حلوة. يسعد صباحك يا أنوار، يا حلوتني أنتي، يسعدك على كلامك الطيب. ميساء غنام، أم محمد الشافعي، ومي البلبيسي، يسعد صباحكم حبيباتي. وأم يوسف الغالي، يسعد صباحك، تقولنا صباح الورد والياسمين يا غالية، يا صباح الفل والياسمين. أم أحمد، يا هلا ورحب، أشرقت ونورت يا أم أحمد، الحمد لله على سلامتك ووصولك بالسلامة على الأردن. بتقولنا أم أحمد، ابحثوا عن جمال الروح وبقرب الأرواح الطيبة تطيب الجروح، فسلاما على الذين وجودهم في حياتنا بستان، نرتاح في ظله يزهرون القلب إذا نزلوا فيه، نرتاح

قوية من جمال أرواحهم. يسعد أعماركم، يسعد صباحك يا حبيبتنا، الله يبارك ويسعدك يا حبيبتنا أم خالد. اللهم في هذا الصباح اكتب لنا فرحا يملأ القلوب ورزقا يفتح الأبواب ودعوة لا ترد وطمأنينة لا تزول، واجعل لنا من كل ضيق فرج ومن كل هم مخرج، وبارك لنا في أيامنا القادمة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين. أم يوسف الله يرضى عليك ويرضيكي. الله يخليكي يا أم يوسف، شكرا جزيلا لكلامك الطيب، الله يرضى عليك ويرضيك. أم هاني البستنجي يا صباح الفل والياسمين والعنبر. بحكي لنا عمر أبو زيتون، أحيانا يكون النضج هو قوة المواقف التي مررت بها، تلك التي علمتك وأنت في أشد ضعفك، وقت بكيت بصمت ووقت شعرت أنك مستهلك من كل شيء. النضج ليس عمرا، بل تلك اللحظات التي غيرتك دون أن تشعر وجعلتك أكثر هدوءا، أقل اندفاعا، وأكثر فهما للحياة وللناس ولنفسك. يسعد صباحك يا عمر، يا الله يرضى عليك يرضيك على كلامك الطيب يا رب ويخليك. وفاء الشرقاوي يسعد صباحك. هدى علي يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتحكي لنا أم أحمد، تحية محملة بالدعوات في كل اللحظات ومكللة بالتكبيرات ليجبركم رب السماوات. صباحكم جميل كجمال قلوبكم، الله يرضى عليك ويسعد صباحك وكل أوقاتك. ميساء اللهم آمين، بتقولنا اللهم بلغنا عرفة واجعل لنا دعوة لا ترد يوم عرفة جميعا، اللهم آمين. ومي بتقولنا مي خلف، يا صباح الأنوار والبركات والخيرات في هذه الأيام المباركات، اللهم بلغنا يوم عرفة جميعا، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم ويسعد دعواتكم الطيبة يا ربي.

0: بطني. ترين عندك اقتدارا فكوني مثل
1: هيام جاد الله بتقولنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا واختم بالصالحات أعمالنا. صباحك بالخير، صباحك خير وسعادة عزيزتي رند الغالية ومتابعي بيت حواء الأعزاء. يا صباح الورد والفل والياسمين والعنبر والسكر والعسل يا هيام، يعني اليوم أنا مغاوزة معاكي. يسعد صباحك يا هيام يا حبيبتنا، الله يبارك فيكي. راتب بقولنا راتب الباز في كل يوم رسالة ولاء وانتماء للبيت والأصدقاء، أما اليوم فلنا رسالتان من يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء الاستغناء عن رسالة مكررة للأخيار بقيادة النجمة المتألقة بنتنا رند عناب والكادر، فتلك رسالتان لأجلك يوم الأربعاء. أخوكم راتب الباز، الله يرضى عليك ويرضيك يا راتب على كلامك الطيب. يسعد صباحك وكل أوقاتك من الأحد للخميس حتى الجمعة والسبت، الله يرضى عليك ويرضيك. مأمون ميناوي يسعد صباحك. أم أحمد بتقولنا والله الأردن منورة فيكم بالنشامة والنشميات والمخلصين والمخلصات الأوفياء أينما حلوا اللي بنحطوا على الرأس، الله يرضى عليك ويرضيك يا أم أحمد. عزيزة بتقولنا أحلى صباح ما بيكمل إلا مع بيت حواء منورة رندق القالب غالب. يسعد صباحكم جميعا يا صباح الفل والياسمين. وجميلة محفوظ يسعد صباحك أنتي ومنى إبراهيم، يا هلا ويا رحب فيكم في بيت حواء، الله يسعدكم ويبارك فيكم.

منى جادو أم خالد، يسعد صباحك يا منى يا عزيزتنا. يا جماعة أم يوسف غنام وينها؟ مختفي إلى فترة. سحر وينك؟ إحنا وهاجر، سحر حمدان هاجر، أين أنتن يا عزيزاتي؟ مستناكم على كومنتاتنا. هيام العموري، يسعد صباحك يا حبيبتنا، بتقولكم صباحكم رضا من الحي القيوم. يسعد صباحك أخت رند، وردة بيت حواء، الله يرضى عليك ويرضيك يا هيام. شكرا شكرا على كلامك الطيب يا حبيبتنا. هيام بتقول لي حبيبة قلبي والله يا روحي انتي غاوزي معي دائما يا احلى رند. اكيد يا هيام انتي بالقلب ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحميكم ويحفظكم مستمعات ومستمعين بيت حواء. اليوم حلقتنا عم تحكي عن موضوع، يعني بصراحة احنا ستات البيوت كتير بدايقنا، واي شخص بحاول يعمل اشي برضه اذا صار معاه بدايقه. السؤال بيحكي كيف بتتصرفي إذا حدا انتقد طبخك؟ يعني حدا إجا طابخة وعاملة هالسفرة بقولك والله طيب بس لو زودتي ملح شوي. أنا صراحة بتجيني الصفنة بهيك حالة، شو بدي أحكي لك يعني؟ احكي الواحد يسلم ايديك يعطيك العافية، او مثلا لما تكون طابخ عاملة منسف على سبيل المثال بصير تحكي لي شو اللبن اللي استخدميته، لبن رايب ولا شنينة؟ والله ما واتاني. لا يا جماعة الخير ما بزبط. طيب نيجي اشي تاني، يصير يسألونا سؤال تاني، مثلا طبخت الكبسة ليش حاطة زبيب؟ والله ما حدا بياكل زبيب على الكبسة، يا الله اعلم ترى النسخة الاصلية من الكبسة فيها زبيب ولا لا، بس في ناس بتحب تحطها يا عمي. نحكي الحمد لله ويعطيكم العافية. وانا كلكم اللي بيجي بيحكي لك انا والله ما باكل دجاج من برا البيت، يعني تكون طابخ وعامل سفره وما بترضى تاكل من الدجاج لانه ما طب ليه؟ طب احكي لي بعمل لك سمك اقلها. الله يرضى عليكم ويرضيكم. فاحكوا لنا شو بتتصرفوا مع الناس. في ناس كمان لسه بتحكي لنا شفاء، في ناس بتحب الكبسه بلحمه، بتحكي لي طب احكي لي من الاساس، بجيب لك لحمه ما بعمل لك دجاج وبغلب حالي وبنظف وبحمر. فاحكوا لنا انتم اذا حدا انتقد طبخكم كيف، شو بتتصرفوا، كيف تتصرفوا، وشاركونا بمواقف يعني صارت معاكم على هواتف البرنامج او على الكومنتات. فاصل وراجعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحاً حتى منتصف الليل. لنكن جميعاً يداً واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: خبر عاجل من مفروشات جهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

0: المفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضغطان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم

أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نحكي كيف بتتصرفي إذا حدا انتقد طبخك. شاركينا مواقف صارت معك أو أي حتى الشباب يعني صبايا وسيدات ورجال، إذا حدا انتقد طبخك أو طبخك شو عملتوا وشو كان الموقف. نستقبل تعليقاتكم على الفيسبوك، على لايف الفيسبوك، على تلفزيون حياة FM TV أو على هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2016-2020 516-2020. نصبح الكومنتات، نكمل الكومنتات. أم أحمد مجدلاوي يسعد صباحك يا حبيبتنا. حنين العاصي يسعد صباحك. عبيدة رزق، يا جماعة هذا الكومنت مميز، راح أحكي لكم ليه مميز. صباح الخير غوالي الروح، ومن الأرواح إذا ملكتك ملأتك، وإذا آوتك داوتك، وإذا أحبتك أحيتك. صباح الورد على مستمعات ومستمعين بيت حواء والمذيعة المتألقة رند عناب. الله يرضى عليك ويرضيك يا عبيدة. عبيدة هو ابن البرنامج، ابن مستمعتنا العزيزة أنوار وزوجها أحمد، ما شاء الله تبارك الرحمن. فهذا عبيدة يعتبر ابننا كمان، فالله يرضى عليك، يسعدهم اللي كبروا. بكتب لنا كومنتات على بيت حواء، الله يسعدك ويبارك فيك ونشوفك أحلى الشباب يا رب. سناء يسعد صباحك وكل أوقاتك. هلأ نيجي نحكي بموضوعنا، شوفوا كومنتات الموضوع اليوم شو بتحكي. ميساء بتقولنا والله إشي بيقهر، أنت طول اليوم، أنت طول اليوم بتكوني تعبانة وهل كان طبيخ وجلي. والله فعلا 100%. هيام بتقول في ناس بعقدوا الأمور. ميساء بتقول في ناس بيقرفوا يأكلوا من عند الناس، بيأكلوا بس سلطة ومقبلات وأنت بتكوني كترت الجاج واللحمة عشانهم. فعلا يا ميساء، إحنا من الناس يلي بنكون يعني عشان نكرم الضيف بنكتر البروتين، بنكتر جاج، بنحط قطع زيادة جاج أو قطع لحمة جاج، والآخر بتقول لك أنا ما بأكل إلا سلطة. لا لا لا، ليش والجاج واللحمة؟ يلا بضلوا عنا 3 أيام بعد ما يروحوا للضيوف.

0: معنا مشاركة أم يوسف، يسعد صباحك يا حبيبتنا.
1: صباح الورد يا غالي، الله يرضى عليك ويبارك في عمرك يا ربي.
0: يا هلا يا هلا ورحب، كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
1: والله الحمد لله، مشتاق لك كثير.
0: يلا يرضى عليك يا حبيبتنا انت، الله يرضى عليك.
1: الله يرضى عليك، تكفي انك بتضل منوري بيت حوا دايما.
0: يلا يخليكي، والله نور محبتكم هذه يا حبيبتي انت، الله يرضى عليك ويرضيك ويبارك فيك يا أم يوسف.
1: حبيبة قلبي، الله يرضى عليك ويبارك في عمرك يا حبيبتي.
0: الله يخليك. احكي لنا يا أم يوسف، يعني كيف تتصرف اذا اليوم حدا انتقد طبخك، شو بتعملي؟
1: والله يعني اغلب الايام خلص بسكت، بحكي له اعمل لك شيء ثاني بداله مثلا. خلص شو بدي اعمل، ما بقدر يعني انا من النوع اللي ما بحب ازعل حدا حتى لو ازعلني. خلص بسكت يعني بعمل شيء، يعني اذا هو يعني مثلا كان في هالوقت تعرف تكون يعني جايين يتغدوا جعانين او شيء، اتصرف اروح اجيب لك من برا مثلا، ولا تصبر اسوي لكم الحاجه هاي مثلا، زي هيك. انا هاي تصرفي، ما بعرفش بسكي يعني. انا من النوع اللي بخجل كثير والله يا حبيبتي.
0: يا حبيبه قلبي انت،
1: ما بحب ازعل حدا نهائي
0: يا حبيبي.
1: وبفضل كل واحد مثلا، اللهم صل على محمد، يعني يجي خلص انت صار الاكل موجود والاشياء. حتى انا يعني مش بدي اروح عند اي انسان، مستحيل مستحيل مستحيل في حياتي يعني انتقد في واحد في شيء. خلص باكل بشرب بطلع، خلص انت اتحمل هاليوم مثلا وخلص، مش ضروري انك تزعل اللي رايح عليه. بكفي انه مفرحك وعامل لك كل شيء، عامل لك اطباق بتجنن وهذا، يعني انت لازم تفرح في هذا الشيء، مش انك تيجي تنتقد الناس في هذا الشيء. خلص السكوت هو افضل، كل وروح وكل في بيتك في الاخر.
0: والله اجيب لك سندويش فلافل وانت مروح، لا تحرج الناس اللي عاملت لك اكل. الله يسعدك ويبارك فيك يا ام يوسف. والله انت مثل النسمه، ما شاء الله عليك، الله يرضى عليك ويرضيك يا غاليه.
1: الله يسعدك،
0: وانا بحبك يا حبيبه قلبي، تسلمي.
1: قسما بالله يمكن ايام بتلاقيني ما بكون موجود، اللهم صل على محمد، على يعني على البرنامج بكون عندي بنت ابنتي وهيك، بكون منزعج عشانه بضل عندي وتروح المدرسه بتدرس، فما فيش معي مجال حتى امسك التلفون.
0: يا حبيبه قلبي انت،
1: وبكون مرات مريض يعني، هذا اللي بكون يعني اني مش قادر يعني احكي، ولا انا مستحيل يوم بقى تعرفي. والله اني انا عندي في راديو في جوا المطبخة، التلفون بضل في غرفه النوم، وبروح المطبخ عشان اسمعك هين واسمعك كيف كل مطرح.
0: يا حبيبه عمري، يا حبيبه يوسف، الله يسعدك ويبارك فيك، الله يخليك ويبارك فيك. شكرا،
1: يا رب يتقبل طاعاتكم ان شاء الله
0: جميعا.
1: يا رب عيد سعيد عليكم،
0: يطول بعمرك، يطول بعمرك باذن الله، يطول بعمرك. شكرا يا حبيبتي، يطول بعمرك ويبارك فيك يا ام يوسف، ما اجملك. معنا كمان مشاركه، ام احمد.
2: يا قلبي،
0: يا هلا. يا عليكم السلام، يا هلا ورحب، كيف الأحوال؟
2: بركاته وألف تحية لعيونك.
0: يلا يرضى عليكي
2: المتابعين والحبايب.
0: يلا يخليكي،
2: والله من مصر كنت أتابعكم.
0: يلا يسعدك ويبارك بعمرك يا ربي.
2: لدرجة أحفادي بيحكوا لي مين حوا هاي.
0: الله يخلي لك ياهم، وتشوفيهم أحسن الناس حبايبي، الله يرضى عليك ويرضيك يا ربي.
2: يا ربي
0: الله يخليك يا أم أحمد. احكي لنا يا أم أحمد بالموضوع هذا، يعني إذا أنت تعرضت ناس تنتقد طبخك شو بتتصرفي؟
2: رشيت الله باخذ الامر بكل اريحيه،
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: وشو يعني بحكي لها طيب يمكن انت لك طريقه وانا لي طريقه، طب احكي لي كيف طريقتك مثلا، بنتعلم مش غلط، رغم اني يعني بديش مش غروري يعني، بس ما بحب اكسر نفس حدا لو شو ما عمل، وبحب اشارك الناس واجاملهم شو ما كان. بحب اللي وضعه المادي ضعيف اكل عنده واشبع واشعر اني انا متلهفه اكل عنده.
0: الله.
2: واللي حيله كبير باكل من عنده يعني شوي هيك.
0: يا حبيبتي
2: بحبش كبره الحيل، بحبش الناس اللي شايفه حالها الصراحه.
0: صح.
2: ولكن بجامل الجميع.
0: والله لا كلامك
2: والله
0: صحيح،
2: بجامل الجميع لدرجه اني لو يعني رحت على ناس مثلا مش يعني حتى ما لقيت عندهم لو نظافة، والله بجبر حالي وباكل.
0: الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك،
2: حرام جبر خاطر هذا. يعني وهاللي تعبان ومقدم لك يعني لو شو مكان.
0: صح صح
2: والله، كاسة المية من عند حبيبك وأخوك المسلم، من عند جارتك، من عند أهلك، من عند خلانك، تسوى الدنيا كلها، ما هو وجه بشوش.
0: والله الله يرضى عليك.
2: الحياة مش أكل وشرب وانتقادات وكسر خواطر وهذا يبين حاله عالتاني وحرد عضلات.
0: والله الله يسعدك ويرضى عليك يا أم أحمد والله، ويجبر بخاطك زي ما تجبر بخواطر الناس. الله يرضى عليك يا أم أحمد، شكرا يا حبيبتنا، الله يرضى عليك ويرضيكي. معنا كمان مشاركة، أم سمير يسعد صباحك.
3: يا هلا
0: يا هلا ورحب
3: يا هلا
0: يا هلا
3: وغلا والله،
0: يطول بعمرك. كيف حالك يا حبيبتنا؟
3: الله يسعدك، الحمد لله رب العالمين، بفضل الله ونعمة وفضل من الله.
0: يا حبيبة عمري يا هلا بيكي، كيف
3: الله
0: أمورك؟
3: يسعدك الحمد لله. يعني زي ما تفضلت الأخت أم يوسف معاكم يوميا، ولو أنه مرات التعليقات بتأخر شوي أو ما بتوصل بكير، بس إنما معاكم دائما من 20 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، والله هذا شرف لإلنا والله. الله يرضى عليك ويرضيك يا أم سمير ويبارك فيك. الله يخليك ويبارك فيك. كيف تتعامل مع هيك موقف يا أم سمير إذا حد انتقد طبخك؟
3: يعني الحمد لله رب العالمين، لحد الآن اللي بيأكل من عندي بيقول يا جماعة يعني إن شاء الله مش مجاملة، والله ما هي مجاملة بحكولي
0: ما شاء الله.
3: لكن يعني مثلا هذيك المرة كانت بنتي وجوزها عندي، قال لي شوية الرز المحشي يعني مش مخبصة، بحبها مخبصة.
0: أنا
3: شوفي إله أكثر من 30 سنة متجوز ما بنتي، أنا ما بعرفش إنه بحبه مخبص.
0: أول مرة هاي المعلومة لها، هاي على صهرك بصراحة.
3: صح
0: على صهرك، أنت ما إلك علاقة بالموضوع. إحنا بنخبص لك إياها المرة الجاية ولا يهمك.
3: فهذيك المرة كنا عند ناس يعني وحدة وعاملة ومتغلبة. ففي وحدة الله يهديها دائما بتنتقد، مالح خلت كل الناس كل اللي قاعدين الستات ينتبهوا انه مالح. فحكت صاحبة البيت يا جماعة حسستوني اني انا حاط كل الملح في الاكل،
0: احرجتها كمان، ما بيصير هذا الكلام صراحة.
3: الحمد لله. بس لو حصلت معي يعني حصلت لما حكى جوز بنتي، حكيت له ان شاء الله المرة الجاي عادي جدا باخذ الوضع.
0: والله ما شاء الله
3: ليش اتحسس ممكن صح. والله في مرات بتطبخي طبخة بتحسي انت نفسك انها ما هي طيبة ولا زاكية.
0: والله
3: انت بتاكليها من ايدك تحسي انها مش طبيعية. يعني
0: صح فعلا يا أم سمير، والله هاي الحكمة دائما بناخدها من كبارنا. ما شاء الله عليكم على الدبلوماسية اللي بتتعاملوا فيها بالأمور. شكرا يا أم سمير على محادثتك إلنا وأنك شاركتينا بهذا الموضوع. قبل ما ننتقل للفاصل بس بدي أسلم على الحكمي مقبول من السعودية، بحكي لنا أرحب بالجميع فهل من مرحب. يا هلا ويا رحب فيك. يعني مش ملحق أقرأ الكومنتات للأسف، سامحونا. يسعد صباحكم فردا. فاصل وراجعين، بس رح نرجع لكم. تتذكروا الشيف آية زيود رح ترجع لنا اليوم مع رشوف ولزاقيات وحلاوة ومهلبية، لنشوف شو رح تخبرنا آية زيود. فاصل وراجعنا إن شاء الله.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
2: الحادية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: الأخوين زلابيمو للحلويات رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تلقي القبض على 4 أشخاص تورطوا في إنشاء وإدارة صفحات يروجون من خلالها لمعدات إلكترونية تستخدم للغش للطلبة في إربد. هيئة النزاهة تقول إن النائب مصطفى العماوي لم يقدم وثائق بشأن شبهات فساد ومعظم القضايا التي طرحها قديمة. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقول إن أي ادعاءات أو منشورات تتعلق بالفساد ويتم تداولها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي تعامل باعتبارها بلاغات تستوجب التحقيق أو المتابعة. إصابة 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة، بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. جمعية الفرقان الخيرية. دريم هومز.

0: اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي اذاعه حياه اف ام في برنامج بيت حواء. وزي ما انتم متعودين علينا كل خميس في عنا فقره اكلات زاكيه، اكلات طيبه من كل مره من مكان شكل. واليوم في عنا الرشوف واللزقيات والهيطليه والحلاوي، حتى لحتى نحكي اكثر عن هاي الاكلات الطيبه. رح يعني شرفتنا ونورتنا في اذاعه حياه اف ام في استوديو بيت حواء الشيف ايل زيود. اهلا وسهلا فيكي.
1: اهلا فيكي،
0: كيف حالك؟ طمنينا عليك.
1: تمام.
0: يا نشميه،
1: الله يسعدك. والله تمام، الله نشكر
0: الله ويبارك فيكي. يعني رشوف النشميه ما في منه، رشوف
1: ما
0: النشميه
1: ما في رشوف والمكذب يجي شوف.
0: ايوه بالضبط. شو سر الرشوف؟ نبلش اليوم بالرشوف يا جماعه الخير.
1: هسا الرشوف يعني الناس ممكن تشوفه انها اكله عاديه، بس هي كجانب تراثي وجانب برجعك مثلا مليون سنه لورا على دور جداتنا القدام، امهاتنا. يعني كنا نروح عند جدتي هي تعمل الرشوف، يعني الزمن هذا قليل تلاقي حدا بيعمل رشوف.
0: صحيح صحيح.
1: فكانت فكرتي من الرشوف انه انا اخليه بين الاجيال، التراث بين الاجيال، وبنفس الوقت انا من النوع اللي بحب الطبخ وحب الأشياء التراثية، كثير ممتنة للوطن. وكانت قصتي بالرشوف يعني كثير طويلة
0: ما شاء الله.
1: يعني كيف لما أنت تجيبي طفل صغير تطلعيه يعني من البير وخلص، تطلعيه ما إله حدا، ما إله موطن، وبس بده يعيش. فافتتحت مشروعي لحتى إيش أسدد حالي بالرشوف.
0: يا شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا اليوم الأشخاص ممكن يكون السند بحياتنا، هم أم أب أخ ابن ابنه، اليوم الرشوف هو سندك.
1: بالضبط
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. كيف عملتي، كيف تصنعي هذا الرشوف؟
1: هسه الرشوف هو بالعاده في له 100 طريقه، يعني حسب البدو، الجنوب، الشمال، كل يعني محافظه لها تقاليد وعادات معينه. ولكن اللي يميز رشوف ايل الزيود اللي هو الرشوف النشميه انه معمول بالسمن البلدي والجميد البلدي الاصلي.
0: الله،
1: انت عارفه كيف يعني، مش باللبن او بالشنينه، بالجميد
0: ما شاء
1: اللي
0: الله
1: هو المريس.
0: المريس والريحة تبارك الرحمن مبينة، ريحة السمنة ريحة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني من الرشوف قررت آية تطلع من القالب العام للأكل التراثي وتصنع شغلات من تحت دياتها زي الحلاوة. وين علب الحلاوة؟ نفرجيهم الحلاوة اللي بتعملهم آية تبارك الرحمن. هاي الحلاوة يلي بتصنعها آية، شو المميز بينها وعن الحلاوة بنشتريها من المحلات؟
1: هسا كثير ناس أجي جربها عندي، يعني حكالي حلاوتك بتختلف، فيها نكهة. وكثير ناس بيجوا علي بعطيهم الوصفة وبعطيهم المقادير ما بيسووها زي
0: نفسك غير يا آية، ما فيها.
1: شوفي تأكدي انه مليون بالمية، انا ما كان هدفي من المشروع انه بس افتح محله بس او مشروعه بس، لا، زي ما انا بحب الي بحب الاكل يكون طيب نظيف، بحب للناس نفس الاشي. فكل اشي برشوف النشمية معمول بحب وبنفس طيبة
0: ما شاء الله. صراحة انا اكلت علبة حلاوة قبل اللقاء يعني، وانا بشهد طعم الحلاوة صدقا مميز. اسم الله اسم الله. السمسم يا جماعة فيها سمسم، سمسم جواتها من حقه
1: حقيقة، فيها كثير اشياء
0: يعني، هي طيبة جدا يعني. ومين اكتر الناس بيطلبوها الحلاوة؟
1: هسا الحلاوة هي الناس تاكلها بالشتوية. تمام. انا اول ما افتتحت محلي كان رشوف بس، كل فترة يعني كل شهر صرت أضيف صنف جديد من تراثنا.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: شوي شوي ضفت إيش؟ اللزقيات. شوي شوي ضفت الهيطلية، المهلبية. شوي شوي ضفت الحلاوة.
0: ما شاء الله.
1: بس ضفت الحلاوة الناس صارت تحكي حلاوة هيها بالسوق، ليش يعني لحتى نشتريها؟ فاستخفت الناس فيها. فما شاء الله تبارك الله كل يومين نخلط يعني كمية حلاوة جديدة ونجدد.
0: ما شاء الله.
1: يعني توزيعات للبيبي، التخرج، يكون في حفلة عزاء صاروا يقضوها عن روح أي ميت،
0: الحلام.
1: أفراح. فكان رشوف النشمية جزء من أي مكان.
0: ما شاء الله تبارك الله الرحمن. ما شاء الله عليك. وكمان يعني يلي حاب يزيد وزنه بسهولة وبسرعة عليك بحلاوة النشمية
1: بعدين.
0: يا سلام على نشميتك، على النشمية وحلاوتها. الله يرضى عليك ويرضيكي. حكيتي عن المهلبية والهيطلية.
1: صح.
0: وفي فرق بين المهلبية والهيطلية.
1: نعم.
0: شو الفرق
1: صحيح
0: بيناتهم؟
1: هسا المهلبية بتنعمل بحليب غنم. هسا كثير ناس بعملها بحليب بودرة. تمام. بس المهلبية بدها حدا كيف ذهين. يعني أمرات المقادير تبعيتها مش إنه مقادير أنت تحطيها من النت وبس. يعني أمرات تزيدي شوية مثلا حليب، تقلل شوية مثلا نشا بتخرب، تفرط، بتكبيها كاملة. فبدها الشخص اللي يكون قد حاله يعملها. يعني هسا أنا أوقات لما أشغل المهلبية ويكون عندي طلبية 500 علبة مثلا، يعني طول ما القدر على الغاز وأنا قلبي على الغاز بحسه مع القدر، خاص بحب أنه يعني الطلبية تطلع على أكمل وجه. هسا المهلبية هي بتنعمل بحليب الغنم، أصلها حليب الغنم، ناس بيعملوا بودرة حليب غنم ونشا. أما الهيطلية فهي بتنعمل بجريش وسمن. هسا الهيطلية كيف تنعمل بجريش؟ يعني الجريش نفسه القمح اللي هو بنعمله للرشوب بس بكون ناعم. بدك تحطيه بخريطة يومين ثلاث تصفيه، إله مراحل يعني إله عدة طرق وبتعمليها. يعني الهيطلية كثير مفيدة للجسم للإجرين للمفاصل. حتى السمن يا جماعة، الناس تأخذ فكرة عن السمن وعن الأشياء أنها يعني بتسمن، لا تعالي هسا على جيل أولادنا وبناتنا دز العيل بقى.
0: طبعا
1: يعني لو باكل الطفل مثلا اشياء مفيده غير الشيبس والشوكولاته من هاي الاشياء، صدقيني ما راح يزور دكتور.
0: تز العيل بقى وحياه الله ينوقع. تخيلتوا نادي
1: فعلا
0: والله من خبطه الولد مش
1: يعني بتحسي ما في مناعه.
0: لا
1: خلص يعني بس بدي اكل شيبس وشوكولاته. فانا اولادي دائما
0: ما شاء الله
1: يعني بخيرهم حلاوه ولا شيبس.
0: والله حلاوه، انا بنفسي
1: حلاوه
0: صح،
1: بدي حلاوه.
0: لا توقعت
1: كل ما يجوا عندي يعني خلص انا بحب ابسطهم اجيب لهم من برا وجبات اشي ما برضو.
0: ايه حبايبي اسم الله اسم الله عليهم، الله يخلي لك اياهم يا رب.
1: فابنك يعني زي ما تعودوا بمشي
0: ما شاء الله،
1: فلازم انه احنا ننشر هاي الثقافه.
0: صح
1: يعني احنا بجيل يعني انه مش انا بعيب على المطاعم صار رز ملون واشياء، بس انك تاكلي وجبه نظيفه غنيه معروف شو هي وقيمتها تراثيه، مش زي لما تاكلي وجبه فيها مواد مصنعة
0: والله على جميع عملها. صح 100%.
1: وأنا كل شيء بمطعمي يعني ما بخلي أي موظف يصيب أي إشي.
0: أنت بس
1: أنا بطبخ كل إشي وبجهز كل إشي، يعني بتبدأ رحلتي من 4 الفجر بخلص كل أموري كل شغلي كل طبخي، وبس بدي أرتاح بسلم الموظف أو الموظفة بس يبيعوا.
0: ما شاء الله
1: مستحيل حدا يعرف الوصفة.
0: ما شاء الله
1: مستحيل
0: ما شاء
1: مستحيل
0: الله.
1: يعني
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: يعني حتى اليوم اللي بتعب فيه خاص عندي استعداد أسكر رشوف النشمية 3 أيام ولا حد يعرف وصفة.
0: ولا تعطي السر؟
1: ولا أعطي السر. وكثير ناس
0: دفعوا لي مبالغ. بيني وبينك بيني وبينك ما حد
1: كثير دفع لي. اسمعي كثير دفع لي مبالغ وكثير أجا ناس بدي شاركني. مستحيل لأنه أنا لما بلشت من الصفر ما لقيت حد يسندني. فلسندني رشوف النشمية فخلص يعني.
0: طب بس إذا يعني مش ممكن حتى تقدم مساعدة لأي شخص إنه
1: لا يعني بقدم يعني كثير بتواصلوا معي من إربد من جرش أعطينا الطريق. أنا يعني مثلا حامل بتوحم بنقلها إياه، بس تحكي لي آية أنا طبخت وما طلع زي تبعي.
0: لا طبعا ما رح يطلع في النفس غير. تعرفي وانت عم تحكي آية يعني لأول مرة بحياتي ما شاء الله، طبعا مع احترامي لجميع الشفات بالعالم، أول مرة بشوف شف بتطبخ بكل حواسها حتى بقلبها عم تطبخ. يا جماعة هي مش مجرد بحط المكونات على الغاز وبتركهم يتسبكوا بسحب حالي وبروح.
1: لا لا لا.
0: انت بكل حواسك بكل عقلك بكل اشي مركزة مع هاي الطبخة، هذا المميز هذا بالصبر. السر
1: يعني هسا انا اليوم اللي بكون متوتر يعني في تعبانة مضغوطة عندي مشكلة عندي ضغط مستحيل افتح المطعم او اطبخ. بفتح لهم المطعم بحكي لهم بيعوا هيطلية وحلاوة مهم ما يسكر المطعم. لانه خلص بحب اطبخ بكل حواسي.
0: طبعا ما شاء الله من واضح
1: يعني خلص بداوم. مش انا مثلا بداوم الفجر على 4 متى انا بروح 12 انت متخيله يعني ممكن لما اخلص شغل البيت اشوف شو علي شو الامور ممكن بنام ساعتين او كات ما بنام. الكل دائما جملتهم آية انت كيف ما بتتعبي شو بتاخذي دائما نشيطه
0: ما شاء الله خلاص
1: الناس ما بتشوف الكواليس ما بتشوف شو بتتعبي الها بالظاهر. فانا بحب اطبخ بحب يعني اذا ما كنت رايقه ومشغل لك عمر العبدالله نزلنا على البستان ما بروق ما بطبخ.
0: سبحان الله لما تسمعيها خلص تجيك طاقه لحالك
1: تطمني كل شيء ما شاء
0: الله. اساليني انا عن تعزيله البيت لازم اسمعك غير عشان اعرف اعزل 100%.
1: فدايما يعني الواحد يعمل كل إشي بحب
0: صح
1: ويحط عينه بعين رب العالمين.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن يا آية، الله يحميك ويحفظك ويسند صحتك يا رب ويوقف لك أولاد الحلال بطريقك. يعني إحنا حكينا عن كل الأصناف إلا هالحزينة اللزاقيات ما جبنا سيرتها عنها منغنغت نغنغ يا جماعة بالسمنة تبارك الرحمن ما شاء الله.
1: هسه اللزاقيات يعني كثير ناس يعني إلها أكثر من اسم أكثر من محافظة. هسه اللزاقيات هي كنافة البدو. هسه زمان يوم يصير عرس يصير عزا كانوا إيش يحلوا؟ مش بكنافة، ما في كنافة اللي هي اللزقيات كنافة البدو. هسا هدفي من اللزقيات الناس انبسطت منهم كثير تمام يعني بس يصير عزة بكلوها بس بعزة انت عارفة كيف. فأنا جددت لهم الإشي هذا كنت أوفر لهم يومي بس إنه يعني هلا كان على صحتي ما بقدر رشوف ومنسف كله بنفس اليوم. لا صرت كل يوم خميس في رشوف النشمية أوفر لهم إيش لزقيات.
0: يعني احنا اليوم الخميس واللزاقيات موجوده يا جماعه اللي بيسمعنا بيقدر يدوق برشوف النشميه.
1: ولكن انه الناس اللي بدها طلبيات لعزة لعرس لحفله مثلا اكثر من 300 400 رغيف بده يحجز قبل بيوم.
0: هذا الرغيف انت بتخبزيه بتعمليه كامل؟
1: كل شيء قدامك انا بعمله
0: ما شاء الله تبارك. حتى السمنه
1: حتى السمنة
0: من صنع
1: واللبنية والجبنة حوايج المنسف كل شيء أنا بعمله.
0: كيف بتتاكل اللزاقيات؟ في علبة سكر أنا شايفه.
1: هسا اللزاقيات في ناس بيحط سكر، هسا مرضين السكري ما بحب السكر. في ناس بيجيب معاه عسل، أنا أحط له عسل. يعني بيكون الدكتور معطيه معاه سكري. في ناس بيكلها بزيت. هسا هي بزيت زاكية ولكن أصلها بسمن، إن ما كانت مغرقة منهنها زمن ما بتتاكل.
0: مبين ما شاء الله.
1: هسا بترش عليها سكر وبتلف الرغيف وبتصمطي وشوفي كيف
0: يا سلام يسلم هالإيدين وهالعينين ما شاء الله. شو أكثر منتج عليه طلب عندك؟
1: يعني صراحة أحكي لك، يعني أنا صالحك في هالشغلة.
0: كثير
1: ناس وقفوا ضدي.
0: إيه؟
1: الرشوف أكلة موسمية شتوية. كيف بدك تبيعي رشوف بالصيف؟ أقسم لك بالله العظيم إنه ما شاء الله تبارك الله الطلب على رشوف النشمية بالصيف أكثر من الشتاء.
0: ما شاء الله تبارك
1: يعني الصبح
0: الرحمن.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن بطبخ قدر كبير أنا، يعني تقريبا في 100 كيلو. تعالي لبعد الساعة 2 أي حدا بيجي ما في رشوف بيكتئبوا.
0: ما في خلص بحب.
1: فبرجع إيش أجدد كمية.
0: ما شاء الله تبارك.
1: أكثر صنف مطلوب عنا اللي هو الرشوف الحلاوة، يعني الحمد لله رب العالمين فيش إشي مطعمي مش مطلوب.
0: ما شاء الله لمسافة.
1: لأنه ليش أنا هسه تعالي علي ما بحب مثلا أجدد كمية وأخزن بالثلاجة أو أخزن بالمطعم،
0: كله فريش
1: يومي
0: ما شاء الله.
1: يعني أنا بقول لك وقتي من الفجر ومن 4 أول زبون بستقبله على 7.
0: أوه ما شاء الله.
1: بكون مخلصة كل إشي.
0: شو بكون بيشتروا على 7 حلاوة؟
1: بفطروا بيجوا عنا بفطروا. ما شاء الله. شوف بأخذوا حلاوة بأخذوا هيطلية بأخذوا خبز شراك.
0: تبارك الرحمن.
1: فأنا بعمل كل الكميات يعني فريش.
0: ما شاء الله. ما
1: يعني
0: شاء الله.
1: بعمل خلصت على طول برجع بجدد.
0: انت ما شاء الله يعني بتدخلي القلب. انزلي اروح على المطعم عندك بدي اشوفك انت.
1: والله بتنوري.
0: والله مش بس اني اشتري، انا بدي اشوفك
1: يعني حتى اي حدا لو يجي ما معاه كمان بعطيه.
0: ما شاء الله
1: عادي ما عندي مشكله. يعني اهم شيء انه يجرب منتجي، ما بهمني المصاري ماشي، هو اصلا المشروع مصدر دخلي وسندي، ولكن كمان الشخص الخير اللي بيقدر يعمله رح يلاقيه مع الايام.
0: طبعا طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن. اولادك بيحبوا يشتغلوا معك هاي السلاسل؟
1: كثير
0: بحب يدخل معك على المطبخ.
1: يعني انا بجيبهم عندي زيارات وهم مش عايشين عندي. يعني صدقيني هم لو يجوا عندي ما راح اقدر اعمل كل هذا. يعني امرات الواحد بواجه ظروف صعبه
0: طبعا،
1: ولكن هو بده يكون قد الظروف عشان يثبت حاله بالنهايه يعيش حياه سعيده هو واطفاله. يعني تكون النهايه سعيده زي
0: صح.
1: ما بنشوف هسه بجيبهم عندي زيارات بحكي لهم بدي احط الموظفه بالمطعم ونروح على البيت، ما برضوا.
0: بدهم يضلوا عندك.
1: بدها تعمل معاي مهلبيه، بدها تعمل معاي هيطليه، بدهم ياكلوا حلاوه، بحبوا المطعم.
0: طبعا
1: بنتي يعني صف اول بضلت تحكي لي ماما انا كثير فخوره فيكي.
0: ما شاء الله.
1: يعني هي عاشت معي ظروف صعبه وشافت شو عانيت، بضلت تحكي لي ماما انا كثير فخوره فيكي، انا بدي افتح زيك مطعم.
0: ما شاء الله
1: أنا
0: تبارك الرحمن.
1: كثير جمله بسمعها بيجوا علي صبايا، بيجوا علي ناس، يعني الحمد لله رب العالمين اللي مفتتحت 9 أشهر.
0: ما شاء الله.
1: ولكن أنا بلشت بالبيت قبل بسنتين.
0: تبارك الرحمن.
1: يعني من البيت قبل لا أفتح المطعم، يعني زي ما يقولوا لما تفتح إجر ثابتة. لما أنا فتحت المطعم يعني ما كنت بحاجة لافتتاح أو إني بحاجة لحد يعلن لي أو يدعمني، لأني أنا من البيت ما ظل جامعة، معرض تراثي، بزارات، إيفنتات، إلا شارك رشوف النشمية فيه.
0: ما شاء الله.
1: فالناس كانت تعرفني على مستوى. فلما افتتحت المطعم يعني أنا ما كان هدفي لا شهرة ولا سوشيال ميديا، هدفي أوصل الرشوف.
0: ما شاء الله.
1: فالإشي اللي بيبسطني إنهم بيجوكي من محافظات، من السعودية، من الطفيلة، من عجلة ومن السلط لحتى يذوق رشوف النشمي.
0: ما شاء الله تبارك.
1: يعني هذا جواتي شعور بكون كثير مبسوطة، ما بهمني المصاري، يعني إنه شخص مقدر تعبي، مقدر مشروعي،
0: جاي من آخر الدنيا عشانه.
1: لما تجيك صبية تحكي لك أنا عندي مشروع نفسي أصير زيك، أنت قدوتي، يعني انا يعني فخوره فيك، بنبسط كيف الصغار يجوا يتصوروا معي، انت رشوف النشميه. فكان لقبي دائما ام الرشوف.
0: أمر.
1: ما يحكوا لي هاي الزيوت ام الرشوف.
0: والله تستحقي هذا اللقب. يعني انا لو اللي بشوف الطنجره هون ويشوف السمنه اللي مغرقه هون والريحه او اللي يشم الريحه، يعني في كثير ناس كانوا.
1: بس انت لسه ما ذقتي.
0: لسه بدي ادوق كمان شوي. استنيني شوي.
1: خلي
0: مفعول الحلاوه. عن جد ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي بدها قهوه لتحكي بس صراحه، بعد الحلاوه والهيطليه بدها
1: فنجان قهوه
0: لازم صح 100%. ما بيزبط يعني ما بيزبط.
1: بعدين الحلاوه كثير مفيده. يعني المكسرات اللي فيها بتعطيك ذكاء. الناس اللي بدها تحفظ، اللي عندها مثلا نسيان للجسم للعظام، كان زمان جداتنا القدام شو يقولن، يخلط الحلاوه بسمسم وتطلع ابنها هي تحيط بعز البرد رشق تكون وياكل حلاوه ما يصيرش بيه شيء.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: فانا بحاول ارجع زمن اللي راح.
0: اه ونجحتي
1: والحمد لله رب
0: العالمين. ولله الحمد ولله الحمد.
1: يعني ولله الحمد يعني لي 9 أشهر فاتحة. ما بقول لك إنه أنا زي ما بحكوا إنه آية وصلت القمر صارت آية النهيان. معها مصاري كثير ولكن أنا الحمد لله رب العالمين مشروعي ناجح.
0: الحمد لله. بتعرفي ليش ناجح؟ لأنه أنت شخص من كل قلبه عم يشتغل مآمن بنفسه بقدراته وعارف وين رايح.
1: بالضبط. يعني شوفي ممكن لو أي شخص يقعد مكاني بالمطعم يواجه اللي أنا بواجهه ما يستحمل. يعني تيجي علي مثلا ختيار عمرها 80 سنة خيبج فاتحة كل هالمطعم على رشوف، بقولها ليش يا خالتي؟ بتقول لي كنا بنعمل رشوف. يعني بإمكانها أي واحدة ثانية تحشر حالها وتصيح تفرط.
0: طبعاً
1: كلك الصراحة. بس أنا مش مهتم
0: طبعاً.
1: رزقي بإيد رب العالمين وأنا واثقة بآية الزيود وعارف إنه آية الزيود لقدام الكل راح يفتخر فيها وإنها راح تصير.
0: إحنا فخورين فيكي من هلا مش لقدام.
1: راح تصير وراح يكون إلي فروع. أقول لك هي مش بكثرة الفروع. ممكن إنك تفتحي إشي واحد ويضرب ترند عن كل المحلات.
0: صح صح.
1: فأنا فخورة بحالي ومآمنة بقدراتي ومآمنة إنه رب العالمين هو سندي
0: بإذن الله تعالى. وأنا متأكدة من هذا الإشي آية، لأنه اللي بيشوف شغفك وأنت عم تحكي عن مشروع زي كأنه واحد من أولادك، كيف قلبك عليه، كيف بتشتغلي وكيف بتعملي، حتى بتضحي بوقت نومك واسترخائك وصحتك وعافيتك بس لأجل هذا المشروع.
1: صراحة أنا الإشي الوحيد اللي أنا اخترته بحياتي.
0: وبتعرفي كمان شغلة مهمة كتير، مش بس لأنك أنت برضو اخترتي، أنت حاربتي مشانه.
1: بالضبط.
0: أنت ما رحتي والله كانت الدنيا كلها موجودة يلا يا آية افتح المحل.
1: لا.
0: هاي المخازن موجودة وهاي العدة موجودة وروحي.
1: شوفي أنا لما افتتحت رشوف النشمية بالبيت يعني كان الظرف اللي أنا فيه كثير جدا جدا صعب، يعني بس أم بدها تعيش أولادها وتسند حالها. شوفي يعني يمكن لما أقول لك ما في سند يعني تستغرب تحكي معقول؟
0: معقول.
1: لا ما في سند، ما كان إلي سند، لا أهل ولا أي حدا، كل الدنيا كانت ضدي، كل الدنيا كانت جاية علي. فأنا توحمت بابني نشمي الله يحفظه بالرشوف. فكنت الظرف صعب، لا قادر أطبخ الرشوف ولا أجيب مكوناته ولا لقيت حد يعمل لي. فأول من حطيت بالموقف هذا بالظرف قلت لازم أني أستد حالي أنا وأطفالي، أي إشي بدي أعيش. فكانت إلي صديقة قالت لي آية أنت بطلع منك شو ناوي تعملي؟ بقولها رشوف. استخفت بتقول لي مشروع رشوف؟ شو الرشوف؟ كله عدس وحمص. قلت لها لا بدي أعمل رشوف. بتدينيني مبلغ 50 دينار؟ قالت لي إيش بدك فيه؟ قلت لها أنا بدي أجيب أغراض رأس المال وأبلش بالرشوف. جبت الأغراض، جبت العدس، جبت الطنجرة، جبت المغاريف، طبخت الرشوفات، أعلنت. يعني ما تشوف الإقبال تبارك الله
0: ما شاء الله مسافر.
1: يعني كثير عندي صور فيديوهات فيهم يرجعوا على صفحتي ويشوفوا. صارت الجمعات البزارات يعني
0: الحمد لله.
1: ما توقعت هيك الإقبال والناس بنفس الوقت ما كان عجبها.
0: ليش؟
1: يعني ما كان عجبها إنه بنت تفتتح مشروع. يجن علي يعني نسوان ابني افتتح قهوة ضمنها فشل، كيف أنت واقفة؟ كيف فيك حيل؟
0: اللهم صل على سيدنا محمد تبارك
1: الله. كيف بواجه الأشياء هاي؟
0: ما شاء الله قل المعوذات يوميا.
1: شوفي يعني العين زي ما بقول لك حق ولكن ربنا الحامي بنفس
0: طبعاً
1: الوقت.
0: طبعا طبعا.
1: فلما فتحت المحل انت عارفة كل محل بيفتح سوشيال ميديا إعلانات مشاهير. أنا ما جبت هذا الإشي.
0: الحمد لله.
1: كنت أنشر أنا على صفحتي مش بحاجة أي حدا.
0: الحمد لله.
1: يدعمني أي حدا. يعني بتعرفي المشاهير سفير المنسف ناصر السلطي صاروا إيش يطلبوا مني طلبيات.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: فأنا فخورة بمشروعي إنه بدون أي إعلانات أي مثلا زي ما نحكي تصنع وصل لقلوب الملايين.
0: ما شاء الله ما شاء الله. من رأس مال 50 دينار لليوم لرشوف
1: النشمية. حتى محلي كان رأس ماله 200 دينار.
0: الحمد لله.
1: يعني أنا لما افتتحت محلي كانت يعني كيف أقول لك زي ما تقولي على البلاطة بس شوي شوي.
0: الحمد لله.
1: من اللي صرت أبيع أسد أدفع الأجار أجيب أطور بمحلي أجيب شغلات تراثية فيش شخص بصير بيوم واحد.
0: صح مين
1: صدقيني أي شخص يعني بتشوفيه قدامك والإنسانة هاي اللي قدامك ما عمرها 26 سنة أنا ما اللي شفته بحياتي 99 سنة خلاص تقولي ختيارة
0: لا ما شاء الله عليك
1: بحياتي.
0: والله إنك عسل
1: ولكن لسه بطمح
0: الحمد لله
1: إنه مشروعي يوصل
0: بإذن الله تعالى رح يوصل بهمتك بطموحك الكبير وشطارتك هاي اللي بنشوفها وقعد تسمع لحدا إنه يطفيكي. آية زيود شكرا أعطيني إيدك أسلم عليكي.
1: شكرا إنك دائما باخذوا عني قاعدة بضلهم يقولي أنت كثير هجومية وشخصيتك
0: لا ما شاء الله عليكي بتجنني.
1: شوفي احنا الزمن اللي احنا فيه اذا ما كنت قوية وقد حالك في كثير ناس ممكن تستغلك تستضعفك او تستغل الموقف اللي انت فيه.
0: للأسف
1: فلازم تكوني دايما اخت رجال
0: 100%.
1: يعني تكوني عن 100 زلمة.
0: ما شاء الله عليك انت اخت رجال وعن 100 زلمة. شكرا جزيلا كنت ضيفتنا اليوم في بيت حواء.
1: تشرفت انا بوجودي بينكم. الله يسعدك. مبسوطة وبتمنى انكم تجربوا الاكلات
0: باذن الله تعالى.
1: تعطونا رايكم
0: باذن الله تعالى. شوف ما شاء الله يعني العين تاكل قبل التوم تبارك الرحمن. سلم ايديك وعينيك.
1: سلم
0: ايديك وعينيك. شكرا جزيلا الله يسعدك. أما أنتم مستمعين الكرام مكملين معكم لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
0: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان،

0: هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369. 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. يعني قبل الفاصل كنا نحكي عن أكلنا وتراثنا، عن الرشوف، عن اللزاقيات، حتى عن الحلاوة المميزة. مش أي حلاوة اليوم، يعني واحد صار يقتنع فيها بعد الحلاوة اللي ذوقناها من رشوف النشمية. سلم إيديها وعينيها ما شاء الله تبارك الرحمن، وأكيد المهلبية، يعني ما شاء الله دائما أجواء العيد عنا إحنا مرتبطة بهاي الحلويات اللطيفة والزاكية وتراثنا الغني والجميل. يعني يلي ما عمره داق الرشوف ويلي ما عمره عرف شو هي اللزاقيات، بعد هاي الحلقة ضروري انكم تدوقوهم.

0: يعني أجمل ما في قصة آية اليوم إنها فعليا كافحت لحد ما وصلت للمكان يلي هي فيه، للمكان يلي هي بتستناه من زمان، وأكيد طموحاتها كبرت كل ما عم تتقدم بالوقت أكتر. ما شاء الله عليك يا آية. وأكتر إشي أصابت فيه لما حكت بتدز العيل يعني اليوم أولادنا مش كربين، لازم اليوم نطعميهم، خلينا نجيب لهم الأكل الدسم، هالسمنة هاللزاقيات، نجيب لهم الأكل يلي يخليه عظامهم تقوى بإذن الله تعالى. الله يخلي لنا أطفالنا يا رب. وكمان نفكر بالموضوع، هل فعليا اليوم أحلامنا بتتوقف عند أول مطب ولا لا؟ فخلينا نتذكر قصة آية ونقيسها على أنفسنا، يعني اليوم المطبات هي بتحدد وصولنا لأحلامنا أو لا. أما لهون أعزائنا المستمعين، بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، هاي الحلقة المميزة المفعمة بالأكلات الطيبة من أول لحظة بالحلقة، ونحن عم نحكي عن الطبايخ، وإذا الناس بتنتقد الطبخ شو بنسوي وشو ما بنسوي. الله يسعدكم ويبارك فيكم، واستنونا بحلقة مميزة بإذن الله تعالى مع مستمعات من بيت حواء لنحتفل بالعيد سوا وأكلات طيبة مع بعض بإذن الله تعالى. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
1: بيت حواء مع

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
0: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، يكثر السؤال ويتكرر السؤال التقليدي في كل عام لمن نوى أن يتقدم إلى الله عز وجل بأضحية في سبيل الله عز وجل، هل يحلق شعره وأظفاره أم يمسك عن ذلك؟ هذا ورد في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنص الحديث: فليمسك عن شعره وأظفاره. وكان هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذلك من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره سنة وليس فرضا، تأسيا بالحجيج الذين حضرت عليهم محظورات الإحرام، يعني كأنه نوع من الشعور بأنك إن لم تحج فأنت كالحجيج بهذا السلوك وبهذا النسك إن نويته، لكن إن لم تقدر عليه فلا حرج، لأن هذا من السنن وليس من الواجبات. هنالك أناس طبيعة أعمالهم، طبيعة ظروف حياتهم تحول دون أن يطبقوا هذه السنة، فلهم الأجر والثواب بذلك إن شاء الله. إذن هذه المسألة من السنن وليست من الواجبات، ولذلك الأمر فيه سعة، وديننا جعله الله عز وجل دين يسر وليس دين عسر، بالعكس، وما جعل عليكم في الدين من حرج كما قال الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأخوين زلابيمو للحلويات رمز العراقة. موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تلقي القبض على 4 أشخاص تورطوا في إنشاء وإدارة صفحات يروجون من خلالها لمعدات إلكترونية تستخدم للغش للطلبة في إربد. هيئة النزاهة تقول إن النائب مصطفى العماوي لم يقدم وثائق بشأن شبهات فساد ومعظم القضايا التي طرحها قديمة. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقول إن أي ادعاءات أو منشورات تتعلق بالفساد ويتم تداولها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي تعامل باعتبارها بلاغات تستوجب التحقيق أو المتابعة. إصابة 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة، بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الأكارم، في هذا اللقاء من دروس الحج الحديث عن أركان الحج. التلبية سنة، ويستحب أن تكون وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثلاثا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت أخفض، وأفضل صيغة هي الصلوات الإبراهيمية، ثم يقول: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار، ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمن أحب. الآن يستحب الإكثار من التلبية على كل حال، عند تغير الأحوال وتلاقي الرفاق وإقبال الليل وإدبار النهار، وفي المسجد الحرام وفي مسجد الخيف وسائر المساجد، ويرفع بها صوته من غير مبالغة، بشرط ألا يشوش على مصل أو قارئ أو نائم. واحد نائم قام صرخ فيه: لبيك اللهم لبيك، بحت. مو هي السنة. ألا يشوش على مصل أو قارئ أو نائم، ولا يلبي أثناء الطواف والسعي، لأن للطواف والسعي أذكاراً مخصوصة. ولا ترفع المرأة صوتها في التلبية. من عيوب الحاجات تلاقي عم ترفع صوتها أو هي عم تلقن التلبية. امرأة، صوت المرأة عورة، فنبهوا زوجاتكم، صوتها منخفض بحيث تسمع نفسها، أما الرجل يرفع صوته. لا ينبغي أن تسلم على من يلبي، هو في ذكر، لأنه هو، أما إذا سلم عليه عليه أن يرد السلام. الأكمل إنسان يلبي، إياك أن تسلم عليه. إذا رأى الحاج ما يعجبه من مظاهر الدنيا، ينبغي أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. حتلاقي أشياء جميلة، طرقات وقصور وسيارات، تكييف، مشاكل سوبر ماركت بغداد بمكة المكرمة. فإذا الإنسان فات لهيك أماكن، لا يتحول عن الله عز وجل، الدنيا توري. كلما شاهد شيئاً أعجبه لبيك إن العيش عيش الآخرة. يبدأ وقت التلبية حينما يحرم، وقت الإحرام، وينتهي حينما يشرع بالتحلل برمي جمرة العقبة صباح يوم العيد. حينما ترمي جمرة العقبة صباح يوم العيد تنتهي التلبية، من بدء الإحرام وحتى رمي جمرة العقبة، وبعد ذلك تنتهي التلبية. في حالة خاصة، إذا إنسانك جسمه في بعض الأعراض وممكن يمرض بالحج، ومع أنه سبحان الله، الله عز وجل من كرمه للحجاج أنه يعافيهم من أمراض يعانون منها في إقامتهم، لكن من باب الاحتياط قال: يجوز للمحرم بحج أو عمرة إذا خاف مرضاً أو عدواً أو نفاذ زاد أو نفقة أو أي مانع يشق معه الاستمرار في الحج، أن يشترط لنفسه عند إحرامه التحلل عند طروء العذر بهدي أو بلا هدي، بأن يقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحج ومحلي حيث حبسني العذر أتحلل بهدي أو بلا هدي، أو يقول أتحلل إذا أطلقها. صار في أمر قاهر، إذا أنت قلت لبيك، لبيك اللهم بحج ومحلي، وقت حلي يعني، حيث حبثني العذر، هالكلمة هي تجعل حجك صحيحاً فيما لو طرأ طارئ حال بينك وبين إتمام الحج. نعم، أو بيكون في عليك هدي إذا كان الكلام ما قلته، لكن إن شاء الله ما في شيء. ويجوز أن يشترط الحاج لنفسه عند العذر أن يقلب حجه إلى عمرة، وتعد العمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، فالعمرة لا بد من عمرة غير الحج. نعم. الأشياء التي لا يجوز أن يفعلها المحرم: اللباس بالنسبة للرجل يحرم المخيط والمحيط، يحرم المخيط والمحيط المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه، ويحرم عليه أيضاً ستر رأسه بأي شيء يعد ساتراً، وتكره المظلة عند الشافعية، والأحناف تجوز من دون كراهة المظلة. له أن يشد على وسطه الهميان، هذا الكمر يعني أو النطاق، وله أن يلبس خاتم ونظارات، والساعة، الساعة والخاتم والنظارات والحزام اللي فيه الهوية أو فيه بطاقة التعريف وفيه شيء من المال، هذا كله بيجوز استعماله. له أن يعقد الإزار من طرفيه، عند الشافعية يجوز أن يعقد الإزار من طرفيه، إنه ما بده يلبسه، إذا قدر يربطه من طرفيه بعقدة بسيطة بتجوز هذه. وله أن نعم يجمعه بالدبابيس وليس الشكالة، بالدبوس ممكن، الشكالة مكروهة. نعم. لكن ليس له أن يعقد طرفي الرداء ولا أن يخليله بالدبابيس، بحل محل الإزار الحزام، أما هذا يلقى على الكتف إلقاء، في ناس بيحطوا شكالة بس مكروهة. له أن يجعل في إزاره تكة أو خيطا أو مطاطا يعقده من طرفيه كي يشد الإزار على وسطه، ولكن ليس له أن يخيطه من جانبيه ببعضهما مثل ما تفضلت ممكن. أما المرأة فيجوز لها أن تلبس ما تشاء كما تلبس في حالتها العادية. الآن إذا خشيت المرأة كشف وجهها جاز لها أن تستره بمنديل تبعده عن وجهها بحيث لا يصيب وجهها. القفازين عند الأحناف بيجوز، عند الشافعية ما بيجوز، بس إذا كان في أيدي تثير الفتنة الأفضل يكون في قفازين. لو احتاج الرجل إلى أن يستر رأسه لنحو مداواة، أو المرأة أن تستر وجهها لمثل ذلك، جاز ووجبت الفدية. إذا الرجل في مرض برأسه لازم يحط شيء على رأسه، عليه فدية صار. الطيب يحرم على المحرم أن يتطيب في بدنه أو ثوبه أو فراشه بكل ما يعد طيباً، أما ما كان طيب الرائحة وليس بطيب كرائحة الفواكه، تفاحة لها ريحة كالتفاح والبرتقال فلا تحرم. نعم. والقرنفل والمحلب فلا يحرم وإن كان طيب الرائحة، لكن يحرم أن تدهن بالأدهان، كل دهن طيب، كريمات، أدهان معينة، هذه كلها أيضاً محرمة. قال دهن ما ليس بطيب كالزيت والسمن ونحوهما فلا يحرم الإدهان بهما إلا في الرأس واللحية. إنه العادة قديماً كان يدهنوا الشعر بالزيت، فالرأس واللحية بعد عنهم الزيت والسمن، بس مين حيدهن سمن بلدي دهن جسمه؟ مو وارد هلا. ويحرم استعمال الكحل المطيب وأكل الطعام المطيب كبعض الحلويات، إذا حلويات فيها ما زهر الأولى بعيد عنا. شم الورد عند الشافعية يعد تطيبا، عند الأحناف مكروه فقط، عند الأحناف شم الورد مكروه، أما عند الشافعية يعد هذا تطيبا. إذا أكل أكلات فيها دهن، فيها سمون وزيوت، لا يعمل هيك لراسه، يكون طيب. فهذا يعني صابون العرب الحاهو مو وارد هون إطلاقا، في عليه دم بيصير. شوفوا يا أخوان، موضوع الطيب الناسي والجاهل والمخطئ والمتعمد، سواء في وجوب الجزاء، الناسي والجاهل والمخطئ والمتعمد سواء في وجوب الجزاء، لكن الناس لا يحاسب عند الله، والجاهل يحاسب على جهله، والمخطئ لا يحاسب على خطئه، المتعمد يحاسب على تعمده، أما في الجزاء سواء. أيام تنعزموا بالحجة تفضلوا غسلوا صابونة لوكس مثلا، ما تنتبه أنت، انتبهوا بالحج خذ معك صابونة غار من هون، حريص لك أنه أي تطيب مشكلة. تحرم إزالة الشعر بحلق أو قص أو نتف أو إحراق في أي موضع كان من البدن، وتحرم إزالة الظفر أيضاً ولو جزءاً منه، فلو فعل أثم وعصى ولزمته الفدية. لا في قص، لا شعر ولا ظفر. يا واحد بيحط لك ظفره بتمه بيتسلى بسنانه بيروح شقفه منه، مو منتبه، هي في عليها مشكلة. قال إذا علم أنه إذا مشط شعر رأسه أو لحيته انتتف شعره حرم التمشيط. أما وعيت واحدة مدريان ما في عليه شيء فيها. إذا سقط شعره من تلقائه فلا شيء عليه، لا شيء عليه. عقد النكاح يحرم، يحرم على المحرم أن يزوج أو يتزوج، وكل عقد نكاح كان فيه الولي أو الزوج أو الزوجة أي منهم من كان منهم محرماً فهو باطل، ويجوز للمحرم الشهادة في عقد لغير المحرم. إذا واحد من مكة بده يتزوج شت ما في مانع، أما كل واحد محرم العقد باطل، وكل شيء متعلق بعقد النكاح باطل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبعاً الجماع ومقدماته كلها. إتلاف الصيد، يحرم على المحرم إتلاف كل حيوان بري وحشي مأكول، مستأنس أو غير مستأنس، مملوك أو غير مملوك، فإن فعله لزمه الجزاء وقيمته لصاحبه إن كان مملوكاً، ولو توحش إنسي لم يحرم، ولا يحرم صيد البحر وتحرم الطيور. هذا موضوع الصيد، لكن ما حتلاقوا لا ذباب هناك صيدوه، يعني ما في شيء منهم بالحرم تقريبا. قال يحرم على المحرم كل شكل من أشكال المعاونة على الصيد المحرم، كل شكل، لو ناولته حاجة للصياد هذا محرم. يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغتسل بالصابون غير المعطر. هذا كله متعلق بالإحرام، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن دخول مكة، زادها الله تشريفاً وتعظيماً، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك عنوان.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: عنش
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: لله الحمد. قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبم

0: لله الحمد.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: عالبرنامج. خليك حاكينا
3: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
3: جمعية الفرقان الخيرية،
5: دريم هوم

0: في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 73. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. الحديث 791. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. باب التلبية. الحديث 792. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. الحديث 793. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمره، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. باب الإهلال مستقبل القبلة. الحديث 794. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي من ذي الحليفة، فإذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات فيه، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. الحديث 795. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 796. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة. وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحديث 797. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
3: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
4: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.
2: الله أكبر الله أكبر الله.
3: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 0625599.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

منتج الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية وأجرى التعامل مع الطائرة وإسقاطها في محافظة جرش. إصابة 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في غزة، بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة. كنيسة الاحتلال الإسرائيلي يصوت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه وتبكير موعد الانتخابات بأغلبية أعضائه من دون معارضة. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي أجريا ليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ دولية بسبب تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأخيرا المنتخب الوطني يبدأ الخميس المرحلة الأخيرة من التحضير لكأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا اعتبارا من 11 من حزيران المقبل. ختام الموجز يوم الأحد.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام وعبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. فتحنا بعض المحاور عن العلم وأهميته في الإسلام ولاسيما في العلم الشرعي، لكن بعض الناس يظن أن مجرد التعلم وحياسة المعلومة انتهت الأمور. هذا غير صحيح، هذه البدايات، لكن ما هي النهاية وما هي الغاية؟ العلم بغاياته لا ببداياته. بمعنى قد يتعلم الإنسان إما بشهادة أو بغير شهادة، لكن لا يؤديه ذلك إلى الفضيلة، لا يؤديه ذلك إلى الخير، ولا إلى أن ينفع الناس، عندها سيكون العلم وبالا عليه وسيكون حجة عليه. هذا الأمر الكرام ذكره القرآن وأعطانا نماذج من أولئك الذين علموا وما عملوا. وذلك لماذا غضب الله على طائف؟ لأنهم علموا الحق فكتموه وأخفوه وجعله قراطيس يخفونها ويبدون كثير أو يبدون بعضها ويخفون الكثير. القرآن تكلم عن أولئك الذين كفروا. أتظنون أن الذين كفروا بالأنبياء بموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد عليه السلام أنهم كانوا جهلاء؟ لا، ما كانوا جهلاء، لكن عطلوا يعني غايات العلم. قال الله جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يقول القرآن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن من يقول أنه مجرد امتلاك المعلومة يكفي؟ لا يكفي، لكن هذه المعلومة لازم تكون صحيحة ويجب أن تتبع كذلك بما فيها من خير ويبتعد بما فيها من شر. هنا يكون الإنسان موفق. وذلك مسيرة حياة الإنسان في العلم الكرام هو يستمد الهداية والتوفيق والسداد من الله. ذلك شوف العلماء كيف أنهم مهما تعلموا ومهما تكلموا ومهما أبدعوا يقولون الله أعلم وفوق كل ذي علم عليم. هذا هو العلم المطلوب، العلم النافع المفيد الذي يؤدي إلى الغايات الحسنى من الفضائل والابتعاد عن الرذائل. طيب سنكون مع المزيد من الإيضاح، ولكن مع هذا الاتصال أخي محمد، فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا. حياك الله يا سيدي.
2: دكتور والله بس يستفسر في لحظة الفصل الأخير في المساجد.
1: نعم.
2: في ناس تجيب معها زي سجادة صغيرة يعني لا يتجاوز طولها 15 سنتي أو 20 يعني تتفاوت وبسجدوا عليها.
1: ما غايتهم؟ ما غايتهم من ذلك؟
2: والله لا أعلم، أنا شفتها كثير بالمساجد يعني أغلب يعني ألف في البلد وشوف كثير ناس تكون حامل السجادة هاي. فأنا من باب إنه التشبه بالشيعة هل هو يجوز؟
1: لا لا لا لا
2: لا لا لا
1: أنا سألت
2: لا يتجاوز طولها 15 هي محل السجود.
1: لا لا أنا بالنسبة لي أحسن الظن بهم، عارف شو الغاية تبعتهم؟ والله أعلم إنه بعضهم مراد
2: حسن الظن فيهم يا دكتور، ولكن
1: لا إنه يتشبه بالشيعة. لا لا لا لا الشيعة لا تفعل ذلك، الشيعة بتسجد على حجر.
2: أنا غضبان من باب التشبه إن إحنا مضطرنا نسجد على إشي زي الحجر او
1: لا لا لا اظن والله اعلم ان الموضوع طبي، يعني في بعض الناس عندهم حساسيه من الغبار والاتربه، فاحتمال هو غير مطمئن الى السجاده التي في المسجد فبده يجيب سجاده عنده احتمال انه معقمها ليسجد عليها. اذا هذا من هذا الباب لا شيء في ذلك، ما اظن فيها تشبه.
2: منتشره بشكل كبير يعني
1: المساجد. طيب بارك الله فيك يا اخي محمد، انا بشكرك يا سيدي، انا بشكرك وأنا بفضل دائما حسن الظن. حسن الظن أنه لا يمكن أن نشبه أنفسنا بغيرنا، يعني ممن سواء من الكفرة أو من التائهين عن صراط الله المستقيم. لا لا أبدا، يعني الشيعة بيسجدوا على حجر من تربة كربلاء المقدسة، حتى إن منهم من يعيد الصلاة إذا صلى مع أهل السنة، كلام غير صحيح. لكن هذا السجاد بعض الناس عندهم وسوسة، بعضهم عنده حساسية من الربيع، من الغبار، الأتربة، فبيحتاج إلى شيء هو مطمئن إلى نظافته. بعض الناس في بيوتهم ما بيصلي على أي سجادة، بيصلي على سجادته الخاصة وما بيسمح لأحد يصلي عليها. في بعض الناس يعني قضية يعني المناعة عندهم قليلة، فما حرج. بعض الناس ممكن يحط معقم معطر، لا شيء في ذلك، ما فيها شيء، أنا لا أرى فيها أي شيء. من حق الإنسان أن يأتي بما يشاء. طيب، إذا موضوع العلم غاية في الخطورة، لذلك بعض الناس يتساءل، طب فلان عالم وفلان معه شهادات، لماذا ضل؟ وقل لك نعم، العلم لا يعصم، العلم ينفع إذا التجأ الإنسان به إلى الله. وذلك العلماء الكرام في أول مراحل العلم يرفعون رأسا بعلومهم ويتفاخرون بها، ثم إذا قاسوا ما عندهم بما عند الله أخذوا يتواضعون، ثم إذا تعمقوا في العلم ووزنوا علومهم بعلوم الله تعالى قالوا لا علم لنا. هذا هو منتهى ذلك. ولكن إنسان المغرور اللي وصل به الغرور أن يقول ما قاله قاله قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، إذا نسب العلم إلى نفسه. ذلك أي إنسان عالم مهما كان تخصصه إن نسب العلم إلى عقله ومهارته وشطارته وقع في الاستكبار، هذا احتمال أن يضل. إذن هذا علم غاية نبيلة وطريق التواضع والاستمداد من الله العظيم. طيب لونة تفضلي، تفضلي الاسم صحيح هيك، حياك الله أهلين، تفضلي أختي.
3: أنا عم بحاول أسد صيام راح علي،
1: نعم،
3: وماخذ نية عرفة، في الليل كان عندي صداع فما حطيت لصلاة الفجر، إجت أمي قالت لي اصحي بضل في وقت، فأنا ما فهمت، خلص قمت شربت مي، فكرت إنه قومي اصحي يعني شربي مي، ما تأكدت منها، شربت مي ورجعت كملت نومي.
1: يعني أنت شربتي مي بتظني لسه ماشي مأذن الفجر؟
3: ما حاولت أتأكد.
1: ما حاولتي؟ طيب والآن
3: أنت ما حاولت أتأكد لأني كنت نعسانة.
1: وأنت الآن صايمة قضاء؟
3: قضاء، عندي صيام
1: شايت
3: من رمضان.
1: قضاء ما بصح، قضاء لازم تنوي النية من الليل وتتحققي من الفجر بصراحة، لازم. فالآن أنا بقترح عليك،
3: لا لا، أنا أريد مخدة من أول ما بلش عرفات إنه أنا بدي أسد الصيام، عندي نية بدي أقضي
1: يوميا.
3: طبعا
1: ولكن اليوم قصرتي في ضبط وقت الفجر،
3: صح؟
1: ولذلك
3: كان عندي صداع صراحة.
1: خلص عافاك، لا أنا بقترح عليك الفطر أحسن، لأنه القضاء ما بصح يعني تنشئ الصيام إلا وقد تحققت من الإمساك من الفجر بصراحة، في تقصير صار.
3: أوكي.
1: الله يعينك إن شاء الله، ثاني مرة تحققي من وقت الفجر لأنه غاية في الأهمية أختي، الله يرضى عليك.
3: طبعا أوكي، شكرا.
1: الله يتقبل، الله يتقبل، شكرا لك. هذه الأيام الكرام مع سهولة ضبط الوقت في صعوبة، شوفوا يعني التناقض، السهولة انه آليات معرفة الوقت كثيرة، الساعات والمنبهات والإعلام صحيح، لكن الإشكال الملوثات كثيرة، ومن هنا وهنا قد تسمع دولة من هنا فبدها انتباه، في سهولة بس بدها حذر. أبعوني تفضل سيدي. السلام عليكم. الله، تفضل يا سيدي.
4: الله يبارك فيك. أنا سمعت يعني البعض يردد انه العشرة والفجر والليل العشر مش هم ذي الحجة، لأنه يوم عشرة هو يوم عرفات، فهم تسعة، فالأرجح أنه هم العشر الأواخر من رمضان.
1: طيب يعني قصدك تفسير الآية وليالي العشر أن العشر الأواخر
4: اللي هم هو نعم
1: طيب
4: اللي هم العشر الأواخر من رمضان، لأنه ذي الحجة يوم عشرة يكون يوم عرفات، فهم تسعة، فالأرجح أنه اللي هم العشر الأواخر من رمضان.
1: طيب بارك الله فيك يا بعوني، أشكرك يا سيدي. طيب لماذا قلت للأخت الكريمة يعني أن لا تكمل صيامها؟ لأنه أي إنسان يكرم يستيقظ في رمضان أو في قضاء رمضان مثل سؤال الأخت، وما انتبه إلى الوقت، واحتمال إنها يعني شربت الآن بعد الفجر، فيكون صيامها غير صحيح. ما أمسكت إمساكا سليما. فمن هذا الباب يعني ما بصح الصيام هذا الحقيقة. طبعا أخي أبو عوني، العلماء اختلفوا في تفسير وليالي العشر على اختلافات كثيرة، لكن حتى لو قلنا أنه والله من واحد الحجة إلى تسعة الحجة بعدين يوم العيد، طيب ما هو يوم العيد يوم الجائزة، يوم الأضحى الأكبر وهو عيد الكبير، فهو داخل في فضائل يوم العشر وليس منتهيا، أي واحد. ثم لما نقول صيام العشر مقصود صيام التسعة، أي واحد. إذن اللي قال وليالي العشر عن أيام ذي الحجة صحيح، واللي قال وليالي العشر عن أواخر رمضان كمان صحيح، واللي قال وليالي العشر عبارة عن الأيام التي اللي هي عشر محرم حيث فيها عشراء، يوم انقضى الله تعالى على ذلك المجرم فرعون ونجى موسى ومن معه. فالآن قضية التفسير هاي سهلة ميسورة، للدارسين يدرسون يرجحون بمرجحات، إنما هذه لا يختلف أحد أنها ليالي فاضلة، لا يختلف أحد. إنما الآن تحديدها هل هي هذه كذا، المهم أيام فاضلة، حديث ما من أيام العشر الصالح فيهن أحب الله من هذا العشر. نعم، إذا الحديث النبي سلم موضح إنه هذا العشر والمقصود من أولها إلى عشرة ويوم العيد داخل فيها، فالموضوع سهل سهل. في العلم أيها الكرام نبحث عن العلم النافع، ما بنبحث يعني مثل هذا الخلاف بين المفسرين لا نثير صدمات حوله، مثل مسائل الخلافية الفقهية لا نثير صدمات أبدا، لكن نهتم بالنافع المفيد، يعني المعلوم من الدين بالضرورة في العقائد والشرع والأخلاق. خلاف العلماء في قضايا بسيطة شكلية لا تضر إن شاء الله تعالى. يعني شوف مثلا من الأسئلة الهامة سأل أحد الإخوة إنه هل يمكن أن يكون غلاء المهور حراما؟ نعم، إذا عزف الشباب عن الزواج. الأصل في المهر إنه هذا اتفاق بين الناس، ماشي اتفاق بين الناس، لكن ماذا لو انبنى على غلاء المهور عزف الشباب عن الزواج وابتعدوا وصارت مشاكل بتحملها من فعل ذلك؟ لذلك النبي اسم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طيب قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم إلى غير ذلك من الآيات التي سنذكرها بعون الله، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. اذا قوله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، تحذير عليه السلام اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير، هذان كافيان لان يتقرب الاباء الى الله تعالى بتخفيف المهور حتى يساعد الشباب على العفه وعلى الانضباط. أنما هذه المبالغة بصراحة قد تفضي إلى محرم، قد تفضي إذا عزف الشباب عن ذلك وابتعدوا عن الطيب الحلال. طيب كان إذا قلنا لا نشغل في قضية الليالي العشر هي أي ليالي، هذا علماء التفسير انشغلوا فيه، إنما يعنينا أن الأيام الفاضلة أشاد بها عليه الصلاة والسلام بمختلف أنواع العمل ومنها الصيام ومنها غير ذلك. إنسان صلى، شافعي المذهب يرى القنوت في الفجر، فصلى خلف إمام لا يقنت، ماذا يفعل؟ يوافقه، لا أقل، يوافقه طبعا فلا يتأخر عليه، ويمكن أن يدعو بما تيسر. يعني الإمام مدعى، ادعو اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وبهذا تصيب مذهبك ولا تخالف إمامك. ويصح صلاة الإنسان صاحب المذهب وراء أي إنسان عنده مذهب، هذا هو القول الصواب في هذا المسألة. لو عندي تسليم شغل هكذا يقول، يعني بنتهي بساعتين وكذبت وقلت أنه بيأخذ يومين، ما لي مزاج بالشغل، هذا حرام؟ نعم حرام، حرمة الكذب، لا يجوز، الكذب حرام، هذا الحرام لا يفتح بابه إطلاقا إلا في حالات قصوى ضرورية، وهذا ليس منها، هذا قطعا حرام، ما في كلام. في تعقيب من بعض الإخوة على الأخ الفاضل الذي سأل حول سجادة الصلاة، لا إحنا ما حسن الظن بالناس، تقول إحداهم أنا بأخذ الجامع سجادة بضعها تحت رأسي، البنات بكونوا بيلعبوا رايحين وفي نظافة، ممكن حساسية. على كل حال بعض المساجد بيقول بعض غير نظيف، والله الحقيقة نعم بعض المصلين ما بنتبه لجرباته وشو بكون فيها وتشم روائح، فمن حق هذا الإنسان إذا كان عنده مرض، إذا عنده حساسية، أن يضع شيء نظيف، ما في أي حرج، يعني هذا مما لا يضر. سأل عن هل الأفضل في السفر إتمام الصلاة ولا قصر الصلاة؟ لا والله القصر هي سنة النبي عليه السلام، لكن حتى الإتمام يعني عند بعض العلماء أنها يعني فيها كراهة على اعتبار أنها خالفت يعني هدي النبي عليه السلام، لكن ممكن القول بالجواز كذلك أنه يجوز القصر ويجوز الإتمام، لكن الأفضلية للقصر. نعم، ما خير عليه السلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. سفره عليه السلام كان دائما يقصر في صلاته، باب التخفيف على نفسه، باب التشريع. نعم يصلي بس بشرط أن يكون ضمن أحكام السفر المعلومة، سواء في المسافة وفي الإقامة لغير ذلك. خلينا نأخذ بعض الأسئلة ثم نعود لبعض الأسئلة المكتوبة. أخي محمد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل. أخي بدي أسألك سؤال.
0: تفضل.
1: الإصلاح بين الناس، لو كذب الواحد بنية الإصلاح بين الناس، هل هذا بطول إثم يمشي؟
0: يعني بده يكون هو الحل الأخير، لما نستنفذ كافة الحلول بعدين بنستخدم الكذب للإصلاح للضرورة القصوى وليس من بداية الأمر.
1: كل جهتين ما عندي، بس حبينا نكذب يعني مشان نصلح بين الجهتين.
0: يعني إذا عجزنا عن الصلح بالطرق الآمنة من غير كذب، هذا الواجب. بارك الله فيك، أشكرك يا محمد. إخوانا هذا موضوع اللي هو متى تستخدم هذه الوسيلة. الآن الأصل في دفع مثلا الضرر على الناس الوسائل المباحة، لكن إذا اضطررنا أحيانا إلى استخدام الاحتيال يجوز للضرورات. الآن الأصل في الإصلاح بين الناس يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وتذكير بالحقوق والعفو والصلح. طب شفنا الأمور مغلقة، عندما ممكن نقول فلان ذكرك بخير، فلانة ذكرتك بخير مثلا، بيمشي الحل، لكن بشرط هنا كمان لا نتوسع في الكذب. لا، بعض الناس يقسم أيمان مغلظة وبالله وبالكتاب الذي أنزل على محمد، لا لا لا لا, لا ما بصح هذا الكلام. يعني لمن اضطر إلى الكذب للإصلاح يقتصر على حد الضرورة ولا يزيد، فمسألة كثير دقيقة لا تقبل العبث. طب كان هنا في سؤال حول قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، ما المقصود؟ والله هذا يعني اتفقت كلمة العلماء عليها، قال الله تعالى في الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، ليس العقد وإنما هو الزواج الحقيقي، وأن يكون زواجا غايته الدوام، ولذلك هذه المرأة التي طلقها زوجها 3 طلقات لا يجوز له أن تعود إليه إلا أن يتزوج رجل آخر. هذا الرجل الآخر بينها وبينه زواج حقيقي للدوام، لكن قد تتعثر حياتهم فيطلقها، أو هي تطلب الطلاق أو يموت. عندها يحل الأول أن يتزوجها بس بهذا الشرط، ولا يجوز الاحتيال على هذا. وذاك اليوم دعوكم مما تشاهدون في المسلسلات العربية، إن والله بيجيبوا واحد بس شغلته يضحكوا عليه، أنت بين الزوج والزوجة حتى تحلل. هذا عندنا محسوم في الفقه، حديث لعن الله المحللة والمحللة له، وسماه التيس المستعار، ما بيجوز. إذا الآية واضحة، تحتاج حتى تتزوج زواجا كاملا. والله أعلم. يتساءل أحد الإخوة حول حركة الإصبع في التشهد، وقل أرى بعض الناس يحركونها بشدة وبعضهم خفيفة. لا تشغل حالك بهذا، أنت في صلاتك، يعني أنت جالس للتشهد والدعاء، اخلص الدعاء وابكي واضرع إلى الله ودعك من الناس. هذه من مسائل الخلاف، إنه هل نرفع الإصبع ممدودة ولا محنية قليلا أو دائرة، أو نقرعها قرعا خفيفا نشيدا. بنسميها من هيئات الصلاة، من هيئات الصلاة، كل له دليله. لكن

طيب يقول اللي عايشين بأمريكا، هل يوم عرفة يكون مثل توقيت البلاد العربية يعني يبدأ وينتهي؟ نعم. هلا يا جماعة يراعى فيها فروق التوقيت طبعا، اللي هو بدء النهار ونهاية النهار واليوم. نعم. إنما هو يوم عرفة يوم عرفة، خلاص ما في مجال. يوم 9 ذي الحجة، وإحنا في هذا تحديدا نلتزم بما عليه السعودية، دولة السعودية. سبب لأن المواقيت المكانية عندهم مشاعر عندهم، يعني في رمضان مثلا والله أقول نعم نعمل باختلاف المطالع، كل دولة تتراءى الهلال هل دخل أم لم يدخل، ممكن يختلفون في الصيام والفطر وهذا بظل مساغ، لكن مستحيل أن يؤذن لأحد أن يخالف المسلمين في أن يقف وين تقف في عرفة. يوم عرفة إلزامي في 9 ذي الحجة، فإحنا ملزمون في هذا العصر أن نلتزم يعني بالدولة التي يترأى عند الهلال في المواقيت والمشاعر. فمن هذا الباب تكونوا تقدروا يوم 9 ذي الحجة رح يمر على كل العالم، عندنا رح يكون غير عندكم، زي ما عندكم متى بيجي هذا بيكون يوم عرفة عندكم. هل يجوز الأضحية بالكامل وهو يعلم أنها حامل؟ كيف يعني؟ طبعا، يعني إذا الإنسان يعني كان السؤال أنه هل يمكن أن يضحى بالإناث؟ طبعا مع أفضلية الذكور، طبعا الكباش كل ما كان الكبش أفضل وأحسن وأقرن وأملح بيكون أحسن أفضل. إنما يجوز وذكاة الجنين ذكاة أمه كما ورد في الحديث، ذكاة الجنين ذكاة أمه، لا نفضل ولكن قطعا يجوز ولا حرج إن شاء الله تعالى. ومثل هذا يكون في قضايا الذبح الكرام، يعني الذبح الآن بده يكون بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد. طب ذبح لما تصلي أنت العيد، أنت الآن في الأردن غير أوروبا غير أمريكا غير غير غير، لما تصلي صلاة العيد وتنتهي الصلاة خلاص جاء وقت الذبح عندكم، الأمور سهل بعون الله تعالى. طيب كان في هنا مجموعة من الأسئلة حول قضايا، لا أدري يعني العمل في قضايا التجميل الغذاء، كان الأصل في عدم التوسع يا جماعة، هذا فقط محل ضرورة لأنه تدخل طبي. حتى الأطباء الناصحون يقولون لا يجوز التدخل إلا لأمر طبي ضروري. كيف نأخذ حبة العلاج؟ نفس الكلام، غير ضروري راح ندخلك في متاهة، وفي ناس صار عندهم تشوهات لا يصح. كان في كمان سؤال حول قضية العمل في مكان علاجي أو تقديم خدمة إزالة الشعر بالليزر. إحنا عندنا مشكلة فيه هنا، مش إزالة الشعر بالليزر، هاي وسيلة، أي أداة آلة بتستطيع أن تزيل بها الشعر ليست حراما، لكن إشكال عندنا في العورات، فالعورات هذه ما أخص العورات المغلظة، فلا يجوز إلا للضرورة الضرورة الطبية. يعني بعض الأطباء ممكن يقولون إنه هذا يجب أن يزال لأنه بيساعد على الشفاء، مثلا يكون مرض جلدي ممكن، للضرورة إنسان غير قادر على إزالة هذا المكان يساعد إنسان آخر، الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى، للضرورة فقط والله أعلم. يعني هل يمكن جمع النوايا القضاء مع الأيام الفاضلة؟ يعني هذا صار سنة نتوسع فيه، ما في حرج، الأفضل عدم الجمع. خلاص أنا بصوم هذه الأيام من باب التنفل، ومنصوم عرفة من باب التنفل، ولكن القضاء في وقته. ولكن يمكن بعض الناس يصعب عليهم القضاء دائما، ولذلك لو أنهم جمعوا أنه بس نعتبر هذا اليوم نيته الأساسية هي القضاء، ننشئها قبل الفجر وننويها من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وأرجو أن لا يكون. بس فيها فارق أنه في أيام النفل تستطيع أن تفطر اختيارا، في أيام القضاء لا تستطيع أن تفطر إلا اضطرارا من المرض أو من السفر زي رمضان تمام. بس هو هذا الفارق، إذا ضبطناه إن شاء الله ما في شيء بعون الله تعالى. سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

تاريخ. تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: فتاوى برعاية سقاية بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. كان هنا في سؤال حول قضية في فيديوهات وطلع لنا بحلفك بالله ما تقلب على الفيديو وعمل لي شير وإعجاب، ما ترد علي، لست ملزما بهذا، يحلف كما يشاء. أنت وقناعتك شفت هذا المحتوى مفيد شارك، مش مفيد لا تحضر ولا تشارك ولا تضع شيء. اللي سأل حول قضية معرفة بيقول أقصد أن يوم معرفة ينتهي بالسعودية تكون الديني عنا الظهر. طيب بالنسبة للصيام نلتزم بتوقيتنا؟ لا بتوقيتكم طبعا، يعني إن أفطر الناس في السعودية أو مش في السعودية أفطر يوم عرفة، لأن أهل عرفة تحديدا الحجاج لا يصومون. إنما الآن نتكلم إحنا الذين لم نحج، إحنا لم تغرب الدين لم نفطر، وأنتم لما تغرب الدين أنتم تفطرون، يعني هذا اختلاف مطالع زي رمضان ولا فرق والله أعلم. طيب أخي خالد تفضل.
1: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام حياكم الله.
1: أعطيك العافية الله يتقبل الطعام.
0: حياك الله يا سيدي أهلا وسهلا بك
1: دكتور. بدي أسألك بالنسبة لزيادة الظهر الجونسون،
0: نعم،
1: حكم الاغتسال مع وجودها غرفة الطهارة؟
0: بدي أسأل، هي بتنفذ الماء إلى الظهر؟ ما أظن، صح؟
1: أعتقد لا،
0: ولذلك الأصل ما بصح الاغتسال فيها،
1: يعني لا يجوز الاغتسال معه.
0: لا ما بصح، لازم إزالتها إلا إذا في حالة طبية طارئة، بس ما أظن قالوا له والله ممنوع تشيلها، صح؟
1: صحيح لا. هي لما غضبت شد الظهر،
0: لا لا لا, لا. يجب إزالتها عند الاغتسال ضروري.
1: بارك الله فيك
0: دكتور. وفيكم يا سيد، أشكرك خالد. أخت دعاء تفضلي. حياك الله تفضلي.
2: سيدي أمي اليوم على صلاة الفجر بس أذن الله أكبر، هي كانت كأنها ساهية هيك شوي نايمة، فقت على أذن الله أكبر، أخذت حبة الدواء وشربت مي، بصح لها تصوم ولا لا؟
0: يعني مع الأذان
2: حكى الله أكبر هي أشربت،
0: ما في مشكلة إذا هذا الضرورة يجوز. إحنا بنفضل دائما إنسان يأكل ويشرب ويأخذ دواء قبل الله أكبر، لكن مع بدايته في حديث في هذا للضرورة فقط جائز إن شاء الله بإذن الله تعالى. أشكرك. طبعا مهم يكرم أن ننتبه إلى حديث النبي السلام، إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. هذا ليس باب ترفه، ولكن هذا باب أخذ ضرورة فقط حتى لا نلعب في دين الله. إنما الآن الأصل في الإنسان أن يأكل ويشرب قبل ذلك، ضاق عليه الأمر حبت الدواء سريعا حتى لا يضر نفسه والله أعلم. أخي محمد فضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام حك الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافيك ويرضى عليك.
3: شيخنا بدي أسأل بس إذا سمحت، يعني مين أفضل بعيد الضحية، إنه يضحي أو يعمل عقيقة؟
0: لا، في وقت الأضحية لا شيء يعدلها، العقيقة ممتدة طول الزمان، الأضحية 4 أيام، الأضحية أعظم أجرا وهي سنة مؤكدة، والأفضل أن تؤدى في هذه الأيام، أحسن العقيقة.
3: بارك الله فيك.
0: وفيكم يا سيدة، أشكرك. الأمر لم يكون واسع أيها الكرام، الإنسان يتعاطاه أي وقت، لكن لم يكون الأمر ضيقا 4 أيام الأضاحي فقط، اللي هي يوم العيد وثلاث أيام بعده اسمها أيام التشريق، هاي أيام العيد فقط. هذا خلصنا صلاة العيد، بدأ وقت الذبح، بعدين بيجي ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم قبل غروب الشمس، هذا وقت الأضاحي، لا شيء يعدلها في هذا الوقت. طيب كان في سؤال حول أكل الأضحية كاملة لأهل البيت، والله ما في حرج، ولكن كل ما الإنسان تصدق بها وأطعم وأهدى بكون أحسن وأفضل. رأيتم لما قلنا حول قضية الإمساك أو ترك القصم الأظافر، وقلنا أن هذا ليس بلازم، لأن بعض الناس بيقول لك أنا حلقت قبل أن أضحي، لا حرج، لا يبطل أضحيتك ولا ينقص أجرك، لكن أنت لم تلتزم يعني بشيء اسمه السنة فقط، لا شيء عليك بعون الله تعالى، الموضوع سهل وما بدنا نكبر هذه المسألة كثير. طيب إذا الفيديوهات اللي بيقول لك لازم تحضر وتكتب، هذا لسنا ملزمين بهذا. صحيت الصبح تسحرت فكرت مش مؤذن، بعدين انتبهت انه يقيم الصلاة، انا اكملت صيامي. على كل حال اذا كان الانسان قد غلب على الظن انه لم يؤذن، هذا بنعتبره مخطئ، وفي قوله تعالى وليس عليكم جرام فيما اخطأتم به، وحديث النبي عليه السلام رفع عن أمة الخطأ عند بعض أهل العلم انه المخطئ يكمل صيامه، أما المقصر لا. وإذا في فرق بين واحد قام فلم يضبط الوقت، واحد قام ضبط الوقت ولكن ساعته خرباني، أو سمع صوتا ظنه تلاوة فإذا به أذان. إن شاء الله المخطئ يكمل، أما المقصر ذاك ما بصح أن يكمل على الراجح. هل هناك صلاة بين أذان الظهر وقبل إقامة الصلاة؟ طبعا طبعا، في ناس صلى 4 ركعات غير السنة القبلية اللي بسموها سنة الزوال. سنة الزوال نعم هي 4 ركعات تصلى عند بعض المذاهب قبل الركعتين القبليتين أو 4 القبلية، لأن تعرف صلاة الظهر لها صورتان، صورة ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وفي صورة 4 قبلها وركعتين بعدها، كله صحيح. ولذلك لاحظوا قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء. إذا يجوز بعد صلاة الظهر تصلي 4 وتصير 8، ولو واحد يصلي واحد يصلي إن شاء الله 100 ركعة بعدين يقوم لفرضه جزاه الله خير الجزاء، ما في شيء إطلاقا إطلاقا، هذا من باب الخير. هل يوجد عذر أو حج أمام الله تعالى بعدم القدرة على ابنتي طفلة دون 13 سنة أن تتردد للكنيسة والتعليم وتغير فكرة من الإسلام النصراني؟ كيف يعلم معلم أني مسلم وأمها هو مسلم وأم طليقتي تدعو الإسلام لكن بالواقع مرتد؟ على كل حال يعني أنا لا أدري ما فحوى السؤال تحديدا، إنما هو مسلم وطليقته احتمال هي التي يعني تحرض البنت على شيء. لا يجوز، أنت مهمتك الآن أن تقف يعني ابنتك تعليما وإرشادا، وقف ضد طليقتك حتى لا تؤثر على دين ابنتك، هي مسؤوليتك، والله يعينك ويقدرك على ذلك. أخت سارة تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله، تفضلي.
4: احنا شاركنا بالحملة ائتلاف الخير للأضاحي من يومين.
0: الحمد لله.
4: الحمد لله. فأنا شاركت وأضحية، وكانت صاحبتي معي بالدوام حكت لي إنه إذا في ابن أضحية ثانية من الشركة إنه أضحيتين إلي وإلك، وأنا بشاركك بسعر الأضحية الأولى.
0: ما في مشكلة.
4: فهل هذا الشيء جائز؟
0: يعني قصدك سؤالك هل يمكن تتشارك أنت وصديقتك في ثمن أضحية أم لا؟
4: بالضبط. لأنه هم
0: حكوا
4: لنا أنه في
0: أضحية
4: ثانية مقابلها، فكأنه
0: إلي
4: وحده
0: وإلها وحده. ما في أي حرج، اشتركوا بثمن الأولى وبتكون واحدة عنك واحدة عن صاحبتك بإذن الله تعالى.
4: تمام تمام شكرا.
0: أشكرك يا سيدتي، وهذا يكرم حتى لا يفاجئ الناس. نعم أنا أدري أن أغلب المذاهب لا ترى ذلك، المذاهب ترى الاشتراك في البقر والإبل صحيح، والخراف لا يشتركون فيها بناء على أنه كان عليه السلام يفعل وكان الصحابة يفعل، كلهم صح، لكن في ذاك الزمن كان الأمر ميسورا. إحنا عشنا في زمن كان الخروف كثير سعره رخيص، ويعيش معنا صغير رخيص ويربى 2 3 شهور ثم يذبح، فكان لا يكلف أصحاب البيت. اليوم صارت أسعاره كثير غالي جدا، يعني راتب يعني الآن صار راتب موظف بسيط. فمن هذا الباب الاشتراك في هذا مذهب الليث بن سعد فقيه مصر ومذهب ابن حزم الظاهري جل هذه المسألة كثيرا في المحلى، وأتى بأدلة عقلية وشرعية كثيرة. الله يتقبل من الجميع. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
5: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

0: السيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية، وجرى التعامل مع الطائرة وإسقاطها في محافظة جرش. كنيسة الاحتلال الإسرائيلي يصوت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه وتبكير موعد الانتخابات. الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ دولية بسبب تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. إلى التفاصيل، حياكم الله. تعاملت القوات المسلحة الأردنية صباح اليوم مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية، وأجرى التعامل مع الطائرة وإسقاطها في محافظة جرش بليلة شمال المملكة دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. عقد مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية اليوم اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وأقر المجلس خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي عمل الأكاديمية والهيكل التنظيمي الذي يتكون من وحدات متخصصة تتناسب مع طبيعة المهام التي تؤديها المؤسسة بهدف إحداث نقلة نوعية في إعداد الكوادر الحكومية وتأهيلها على مختلف المستويات ضمن برامج تدريبية متخصصة ونوعية تركز على رفع الكفاءة والإنتاجية لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات. أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الطوالب اليوم وفاة حاج أردني من حجاج البعثة الأردنية. وقال الطوالب إن الحاج من مواليد عام 1953 شعر بالتعب والإرهاق فتوجه إلى البعثة الطبية الأردنية التي أجرت له الفحوصات اللازمة قبل تحويله إلى المستشفى حيث وافته المنية هناك. وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ذوي الحاج في الأردن وكذلك مع زوجته المرافقة له في الحج لإبلاغهم بوفاته وتقديم واجب العزاء. استشهد صياد وأصيب مواطنون بقصف منزل في مدينة غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي. في سياق متصل أكد وكيل وزارة الصحة بغزة أن المنظومة الصحية في القطاع استهدفت بشكل كارثي وممنهج في محاولة للوصول للأجندة المعلنة وهي إعدام الحياة، مشيرا إلى أن حرب الإبادة الجماعية تركت من الأرقام والمعطيات ما يفوق قدرة أي منظمة صحية. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر العودة الدولي الأول تحت عنوان أثر حرب الإبادة، بناء جسر للإغاثة والتعافي وتطور النظام الصحي في غزة. وبيّن أن 50% من الخدمات الصحية خرجت تماما عن الخدمة، فيما لا يزال ما تبقى تحت وطأة تحديات صعبة تهدد استمرار تقديم الرعاية الصحية. ينضم إلينا من قطاع غزة المحاصر مراسلون هناك عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. أوضاع صعبة للغاية ما زالت أو ما زال يعيشها القطاع المحاصر، أطلعنا على صورة الأوضاع اليوم.
1: بالفعل محمد، الخطير فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية في قطاع غزة وسلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار وقيام الاحتلال الإسرائيلي بسياسة جديدة هي الاستهدافات بالطيران الحربي لمنازل أو ما تبقى من منازل آيلة للسقوط يسكنها المواطنين وكذلك لمخيمات يقطنها عدد كبير من النازحين. رأينا خلال الساعات الماضية واليومين الماضيين عدة استهدافات يتم الاتصال على النازحين في مربعات كبيرة يقطنها أعداد كبيرة من النازحين بإخلاء المكان فورا تمهيدا لضرب منزل هنا وأرض زراعية هناك. رصدنا خلال الساعات الماضية عدد من هذه الحالات، بدءا بمدينة غزة تم استهداف بيت بالكامل تم تسويته بالأرض في مخيم الشاطئ. أيضا أمس تم استهداف أو ليلة أول أمس استهداف أرض زراعية في مواطن مدينة خان يونس حيث يكون عدد كبير من السكان. أيضا قبلها تم استهداف منزل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أيضا بالطيران الحربي، مما أدى إلى تدمير هذه السياسة. صراحة الناس متخوفة من عودتها مرة أخرى بشكل كبير، مما يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من الناس في الساعات متأخرة من الليل، نتحدث عن الساعة الثانية فجرا يتم نزوح الناس من منازلهم وأماكن نزوحهم، مما يشكل يعني تحديا كبيرا للمواطنين في التحرك ليلا في ظل انعدام الكهرباء ووعورة الطرقات. فهي تحديات خطيرة. محمد، أخيرا محمد، شهيدين خلال الساعات الماضية وصلوا إلى مستشفيات قطاع جراء استمرار إطلاق الاحتلال الإسرائيلي للنار انطلاقا من المواقع العسكرية التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشربج. صدق كنيسة الاحتلال الإسرائيلي اليوم بالقراءة التمهيدية وبالأغلبية وبدون معارضة على مشروع قرار بحله، وذكرت مصادر عبرية أن الكنيسة صدق بأغلبية 110 أصوات ودون معارضين على مشروع قانون حله بالقراءة التمهيدية. ويأتي هذا التصديق في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو وتفاقم أزمة قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 119 مستوطنا بينهم رئيس لجنة الأمن القومي وعضو الكنيسة تسيفكا فوغل اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة. وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، في خطوة وصفها المدير العام للمنظمة تيدرس غيبريسوس بأنها تهدف إلى التحرك الفوري لمنع مزيد من الوفيات وحشد استجابة دولية فعالة. وأكدت المنظمة أن الوضع لا يرقى إلى حالة طوارئ وبائية، وهي أعلى درجات التصنيف الجديد ضمن اللوائح المعدلة، لكنها اعتبرت أن خطر الوباء مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومنخفض عالميا. في خبرنا الأخير، يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم الخميس المرحلة الأخيرة من التحضير للمشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا اعتبارا من 11 من حزيران المقبل. وأعلن اتحاد كرة القدم أن المنتخب يبدأ الخميس تجمعه الأخير استعدادا للمونديال، حيث يستمر التجمع في عمان حتى 28 من أيار الحالي، وهو موعد السفر إلى سويسرا لمواجهة منتخبها وديا يوم 31 من أيار قبل التوجه إلى معسكره في مدينة سان دييغو الأمريكية خلال الفترة من 1 إلى 10 من حزيران المقبل. ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.

0: استوديو التحليل. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن الإعداد رام عادات، ومن المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد سلام، حياكم الله. الجامعات لا تقاس الانتخابات فقط بعدد الفائزين، بل بما تكشفه من أسئلة أعمق حول المشاركة والتمثيل وصوت الطلبة. وفي انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية هذا العام لم يكن المشهد عاديا، نسبة اقتراع تراجعت إلى نحو 44% بعد أن كانت 52%. قوائم غابت عن المنافسة ومقاعد حسمت بالتزكية في لحظة كان يفترض أن تحمل ملامح التحديث السياسي إلى داخل الحرم الجامعي. لكن السؤال اليوم ليس من فاز، بل من شارك ومن اختار الغياب ولماذا؟ هل ما جرى يعكس تبدلا في المزاج الطلابي أم تراجعا في الثقة بجدوى العمل الطلابي نفسه؟ وهل ما زال اتحاد الطلبة يمثل مساحة حقيقية للتعبير والتمثيل أم تحول تدريجيا إلى إطار محدود التأثير؟ بين أرقام الصناديق والمقاطعة وضعف الإقبال تبرز أسئلة أكبر من النتائج نفسها، أسئلة عن السياسة داخل الجامعة وعن شكل المشاركة وما الذي بقي فعلا من الإرادة الطلابية. أرحب برئيس لجنة الانتخابات في الجامعة الأردنية دكتور زياد الحوامدة. مرحبا بك دكتور زياد، كيف يمكن تقييم مستوى الإقبال والمشاركة الطلابية في الانتخابات الجامعية هذا العام؟
1: أولا أشكر لكم متابعتكم للانتخابات في الجامعة الأردنية، ويعني أمس يعني كان يوم مميز بالنسبة لنا، كان هناك إقبال كبير من قبل الطلبة، يعني سواء على الترشح للانتخابات كمرشحين، يعني حيث بلغ عدد المرشحين للانتخابات هذا العام 473 مرشح، منهم 360 من الطلبة الذكور و113 مرشحة من الطالبات، ويعني ضمن 112 قائمة على مستوى الجامعة. وهذا يعني بدل قديش كان في حماس وإقبال من الطلبة على الترشح. ويعني برضو امبارح الانتخابات يعني كانت ممتدة من الساعة 9 صباحا وحتى 7:45 مساء، وكان هناك إقبال كبير وحماس من الطلاب على المشاركة، وتنافس يعني بطريقة حضارية ومميزة بين طلبتنا، ويعني بلغت نسبة الاقتراع يعني على مستوى الجامعة 44.17%، ويعني هذه تعتبر نسبة عالية من أعلى النسب يعني في تاريخ الانتخابات.
0: لكن تحدثت دكتور زياد، تحدثت أنه هناك إقبال كبير، عدد مرشحين كبير، هل اليوم نتائج الانتخابات يعني نتحدث عن 44% مقارنة ب 52% بالانتخابات التي سبقتها، هل هذا يعتبر، اسمح لي دكتور، هل هذا يعتبر إقبالا بالنسبة للطلبة؟ هل هكذا تقاس يعني في الجامعة؟
1: أنا يعني بأكد لك أنه كان إقبال كبير، وإحنا أصلا أنهينا الانتخابات الساعة 4:00، يعني كان ممكن أنه نمدد لأنه في عنا بتعرف طلاب دراسات عليا، وكان ممكن نمدد الانتخابات، بس إحنا توقفنا عند الساعة 4:00 مساء. أعتقد إنه هذه النسبة تعتبر نسبة عالية وتعبر عن يعني مشاركة واسعة من طلبة الجامعة في الانتخابات.
0: طيب، أرحب بعضو مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية أيضا أحمد العبادي. أحمد مرحبا بك، أنت من الفائزين في هذه الانتخابات، عضو في مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية. اليوم بدي أسألك بداية من موقعك اليوم، كيف تلخص لنا صورة الانتخابات الطلابية؟
2: أهلا وسهلا فيك. أول شيء أنا أتشرف أني يعني أطلع وأتحدث على منصتكم هذه.
0: حياك الله.
2: وإني أطلع خلنا نحكي أتحدث عن موضوع الانتخابات اللي صارت مبارح بالجامعة الأردنية.
0: حياك الله.
2: الانتخابات اللي صارت مشرفة مشرفة جدا مثل ما ذكر الدكتور. نسبة إقبال عالية، هي من أعلى النسب بتاريخ الجامعة. كان في تنافس، ما كان في أي خلنا نقول مناوشات أو مشاكل. بخصوص موضوع النسبة، أنت ذكرت أن المرة هاي كانت النسبة 44% قياسا بالمرة السابقة اللي كانت 52%.
0: لا، لست أنا من ذكرتها، كذا كانت النتائج كما قال الدكتور زياد.
2: نعم صحيح، وهي نتائج صحيحة. مبدئيا بس حبيت أنوه على نقطة، أنه الانتخابات الماضية تم تمديدها من الساعة الرابعة على الساعة الخامسة، بينما هذه الانتخابات انتهت للساعة الرابعة علشان الطلاب دراسات العليا اللي أنا واحد منهم.
0: يعني كان باعتقادك لو كان هناك تمديد للوقت كانت النسبة أكثر، ستكون
2: راح تكون أكثر من 44%. طبعا
0: يعني بمعنى أنه كان هناك إقبال كبير بالرغم من يعني العزوف كما قيل في الانتخابات في داخل الجامعة، عزوف كبير كان عن المشاركة في الانتخابات.
2: بالعكس، كان الإقبال كبير، ويعني نسبة الطلبة اللي صوتوا يعني تجاوزت 24,000 طالب. وبخصوص موضوع العزوف، صدر عن بعض الجهات والقوائم منهم قاطعوا، منهم قوائم شاركت، قائمتين شاركت قبل سنتين وما حصلت أي مقعد، فالتأثير ما كان كبير. يعني لما أنت تحكي 52 تراجعت ل 44%،
0: تمام،
2: بعيدا عن موضوع التمديد اللي صار.
0: طيب،
2: وممكن أتحدث أكثر؟
0: اسمح لي، لأنه معنا ضيوف آخرين. معنا ممثل كتلة أهل الهمة في الجامعة الأردنية محمد الغزاوي. محمد مرحبا بك. لماذا قررت كتلة أهل الهمة عدم المشاركة في هذه الانتخابات؟ أحمد العبادي يتحدث بأنه كانت المشاركة كبيرة، كان هناك أيضا الدكتور زياد الحوامدة يتحدث بأنه كان هناك إقبال كبير، لماذا لم تشاركوا في هذه الانتخابات؟
3: طيب، حياكم الله سيدي.
0: أهلا وسهلا
3: وجزاكم الله خير على الاستضافة. يعني احنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ويعني احنا نتشرف بانه انتم استضفتوا كل التوجهات وكل جهات النظر.
0: هذا واجبنا، تفضل.
3: الله يحفظكم يا رب. احنا للأمانة يعني من كتلة أهل الهمة بالبداية بنحب نذكر انه بفضل الله تعالى شاركنا في المسابقة في الانتخابات الماضية، وكنا بفضل الله حاصلين على 10,431 صوت، اللي هو تقريبا 50% من المشاركين. كتلة أهل الهمة بالإضافة إلى كتلة الكرامة، بالإضافة إلى كتلة التجديد، بالإضافة إلى كتلة العودة، يعني هم 4 من 5 قوائم طبعا مشكورين مأجورين. قررنا هذا القرار المقاطعة لعدة أسباب. السبب الأول، رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وفقه الله، عندما قال هدف إيجاد منبر وطني حر لمجموعات شبابية تمثل مختلف الأفكار والتوجهات. هذا هدف كان يعني جلالة الملك قد أبرزه وأوضحه في ملتقى لنتحاور من أجل الأردن. كذلك رؤية ولي العهد جلالة الحسين بن عبد الله الثاني في مشاركة جميع الأطياف. إحنا الآن إيش الأساس اللي يعني إحنا نشوف في ناتو الاتحاد طلب موجود، اللي هو موضوع تمثيل الطلبة. أنا طالب في جامعة أردنية، وطبعا إحنا بالبداية يعني إحنا من طلاب الجامعة الأردنية، وسمعة الجامعة الأردنية هي سمعتنا، إحنا طلابها، إحنا أبنائها، بهمنا تكون الجامعة بأفضل صورة، وهذا كان قرار المقاطعة. لما أنا كطالب أنا أحق من حقي أني أوصل لطلاب يمثلونني في هذا الاتحاد. ظهرت إن الجامعة الأردنية بقرار التعيين، تعيين ما نسبة 18% من عدد الأصوات.
0: تمام.
3: هذا القرار مخالف لموضوع التمثيل. طب أنا كيف الآن أنا بدي أدخل في انتخابات اسمها انتخابات اتحاد الطلب، كيف الآن تيجي أنت بتشكيل أنا أريد أن أضع طلاب يمثلوا الـ الـ الـ الـ تعيين من عند الجامعة، من إدارة الجامعة.
0: يعني الجامعة هي من تقوم بتعيين 18% من مجلس اتحاد الطلبة، صح؟
3: نعم، 18% من مجلس اتحاد الطلبة تعينه الجامعة.
0: تمام.
3: وهذا الإشي مخالف لفكرة الانتخابات في الأساس، مخالف نسبة التمثيل. إحنا بالأخير هدفنا خدمة الطالب، هدفنا تمثيل الطالب. وجود كتلة أهل الهمة في في في في كل الأماكن في الجامعة من ناحية الخدمات الأكاديمية وغيرها، سواء في اتحاد طلبة أو بدون اتحاد طلبة. لذلك إحنا قلنا الهدف الأساس الأساسي من وجود هذه القوائم الطلابية، الهدف الأساسي من وجود اتحاد الطلبة، من مشاركتنا في اتحاد الطلبة، هي خدمة الطالب، هي رفعة من وجود الطالب. هذا القرار التعيين يخالف لهذا الأساس اللي احنا فيه.
0: خلينا ارحب ايضا في راح ارجع لك ان شاء الله، ارحب بمنسق الحملة الوطنية لاجل حقوق الطلبة ذبحتونا دكتور فاخر دعاس. دكتور فاخر حياك الله، كيف تقرأ نسبة الاقتراع بلغت 44% وربما تراجعها مقارنة بالانتخابات السابقة؟ هل هي مؤشر أزمة ثقة ولا الموضوع حالة طبيعية؟ دكتور فاخر، دكتور فاخر
4: أستاذ
0: السؤال بس سألتك كيف تقرأ نسبة الانتخابات أو الاقتراع اليوم بلغت 44% وتراجعها ربما مقارنة بالانتخابات السابقة، سألتك هل هذا الأمر يعني مؤشر في أزمة الثقة ولا هذه حالة طبيعية؟
4: أول شيء تحياتي إلى كل السادة المستمعين. هو ابتداء يعني نسبة الاقتراع مش كثير بتعنينا وبتعكس قديش هذه الانتخابات استجابت لرؤية الطلبة وعكست إرادة الطالب أم لا. عدة أسباب. أولا كيف حسبت النسبة؟ يعني لم تطرح إدارة الجامعة كيف حسبت النسبة. على سبيل المثال الجامعة طرحت أنه في فرع العقبة كانت نسبة التصويت 57%. يعني هذا اللي نزل رسميا امبارح،
0: تمام،
4: مع أنه الجامعة العقبة ما صار فيها انتخابات إلا في كلية التمريض،
0: فقط في كلية التمريض،
4: فقط في كليه التمريض، باقي الكليات كانت تزكيه والقائمه العامه كانت قائمه واحده في وزاره التزكيه وما صار في انتخابات. فكيف يعني انحسبت 57؟
0: طب خليني اسال الدكتور زيد الحوندي معنا. طب
4: كليه التمريض ولا بالنسبه للجامعه كلها؟
0: طيب أسأل، خليني اسال هذا السؤال، اسمح لي اساله للدكتور زياد الحوامده رئيس لجنه الانتخابات في الجامعه الاردنيه. كيف حسبتوا النسبه، كيف حسبت؟
1: هي طبعا زي اي نسبه انتخابات يتم احتساب عدد الطلبه المصوتين على عدد الطلبه الاجمالي في الجامعه، وهو يعني متبع باستمرار يعني في الجامعه هذا الامر، ويعني يعني ما كان في اي تغيير عن طرق الحساب في السنوات الماضيه، وهذه النسبه يعني تعتبر نسبه عاليه. احنا اليوم هذه الاستضافه يعني
4: استاذ دكتور استاذي بس سؤال دكتورنا
1: بعدين
4: يعني في جامعة
1: إذا سمحت أنا داخل في حوار مع محطة حياة FM، يعني مش داخل في مناقشة معك إذا سمحت. فأنا يعني في أسئلة معينة بتحب تسألني إياها عن الانتخابات، عن إحصائيات الانتخابات، تفضل. أنا مش جاي في برنامج حواري اللي نحكي عن هذه.
0: خلينا نطلع من هذه النقطة، يعني سنوجه الأسئلة.
1: تفضل.
0: أنا المقدم
1: من البداية كان مفروض
0: دكتور زياد، أنا من أقدم الحلقة، اسمح لي.

0: كما يتم حسابها في الانتخابات بشكل عام، عدد المقترعين مقارنة بعدد طلاب الجامعة، وهذا يعني حساب طبيعي، هو كان
1: حساب
0: معدل
1: طبيعي. تمام.
0: الطلاب اللي صوتوا في الكليات المختلفة. جي.
1: دكتور نعم. دكتور فاخر، يعني حسبة طبيعية اللي صوتوا على حسبة يعني المجموع الطلاب.
2: طيب أنا مش هدخل في نقاش في موضوع نسبة التصويت وكيف تحسب، مع أني أقول لنا ملاحظات كثير عليها. يعني سبيل المثال في الجامعة الأردنية الأم يعني الرئيسية، كلية الطب وهي من أكبر الكليات، كلية طب الأسنان، لم يتم فيها تصويت لأن صارت تزكية. يعني الأرقام شوية حابين تكون، نتمنى أنها تكون أوضح من هيك حتى نعرف نقيم نسبة التصويت. لكن في كل الأحوال الآلية اللي تبعت من قبل إدارة الجامعة بحيث أنه ينحسب خدمة مجتمع، إذا كان الطالب صوت ماشي، هي ساهمت بشكل كبير في أنه الطالب يصوتوا على سبيل المثال، يعني عشان تكون مسائل كمان فيها توضيح لكيف النسبة رغم مقاطعة الطلاب إلا أنها النسبة معقولة. أنا بالنسبة إلي أنه صوتوا 44% و40% حتى في ظل مقاطعة السواد الأعظم من القوة الطلابية، هي نسبة ضخمة. ولكن الآليات اللي تبعت اليوم هذا حقها كمان، يعني ما بفرض عليها، ما بحكي انه هذا خطأ منها، بالعكس تشجيع الطلبة على التصويت شيء إيجابي، ولكن هذا لا يعني بأنه فشلت المقاطعة أو طيب. أنه نجحت المقاطعة، ولا يعني أيضا بأنه التعديل على التعليمات كانت مقبولة من الطلاب. ودليل على هيك أنه حتى القوى المشاركة، يعني هو في عندنا 5 قوى طلابية في الجامعة الأردنية، 4 قوى قاطعت رفضا للتعديل على التعليمات، وقوة واحدة شاركت وهي رافضة للتعديل على التعليمات، وقدمت هاي القوة الطلابية قائمة النشامة، قدمت مقترح بتفصيلي مع القوة الطلابية لرفضا للتعديل على التعليمات اللي أجري.
1: لكن هذا الأمر لم يؤخذ بالحسبان،
2: في إجماع من القوة الطلابية على رفض التعديلات اللي تمت على التعليمات.
1: طيب
2: الآن
1: دكتور فاخر اسمح لي بس
2: تفهمها إدارة الجامعة عشان نفهم نقرأ احنا وين وين وين بدنا نقرأ الملف. هل بدنا نقرأ انه الانتخابات نجحت ولا لا، ولا بدنا نقرأ انه التعديلات على التعليمات لاقت قبول عند الطلبة؟ بتصوري السؤال الثاني، التعديلات لم تلقى قبول سواء الطلاب صوتوا ولا ما صوتوا، دليل عليك انه كل القوى الطلابية رافضة هاي التعديلات. هاي اول نقطة. فانا اتمنى من إدارة الجامعة ان لا تتذرع بانه في نسبة تصويت عالية وبالتالي التعديلات موافق عليها والتعيين والكوتات التعيين موافق عليها، هذا مش صحيح بالمطلق.
1: طيب.
2: يعني
1: طيب.
2: النقطة الاخرى، هل هذه النسبة تظهر نجاح العملية الانتخابية؟
1: هذا سؤال مهم دكتور فاخر، اسمح لي حتى يعني أكسب الوقت أسأل الدكتور زياد الحوامدة، هل حققت الانتخابات الهدف المرجو؟
0: بالتأكيد حققت الانتخابات الهدف المرجو. الجامعة فيها نسبة طالبات تزيد عن 68%. الانتخابات الماضية اللي بتتحدث عنها عدد الطالبات اللي نجحوا في الانتخابات كان 11 من 111، كان نسبتهم 9%، بمثلوا 68% من نسبة الطالبات في الجامعة. اليوم احنا قررنا في الجامعة نعمل تعديل بحيث المقاعد الموجودة اللي هي 119 مقعد تعكس التمثيل الحقيقي للطلبة في الجامعة. في عنا بالجامعة 68% طالبات، فاحنا كان في هناك يعني ترشيح بتعيين طالبة من كل كلية وعددهم 19 طالبة، كان في هناك ترشيح لطلاب 2 من الطلاب الدوليين، احنا بنحكي عن 15% من طلاب الجامعة غير ممثلين اللي هم الطلاب الدوليين. احنا اليوم في هذه الانتخابات كان لهم مقعدين، وكان في مقعد إضافي للطلبة من ذوي الإعاقة، وهذا إشي ضروري إنه هذا.
1: لكن دكتور زياد اليوم 4 قوائم فقط.
0: خليني أكمل.
1: اسمح لي عشان ضيق الوقت. 4 قوائم اليوم ترشحت على مستوى الجامعة.
0: أوصل لك الرسالة.
1: ماشي
0: اليوم
1: بس اسمح لي. اليوم 4 قوائم دكتور زياد.
0: في الجامعة.
1: جيد. اليوم 4 قوائم فقط ترشحت على مستوى الجامعة. واحدة فقط هي التي استكملت الإجراءات. هل هذا مؤشر على ضعف العمل؟
0: نعم.
1: اليوم 4 قوائم اللي ترشحت على مستوى الجامعة، واحدة فقط هي التي استكملت الإجراءات، هل هذا مؤشر على ضعف العمل الحزبي والطلابي؟ إذا كان يعني هذه القوائم كلها اشتكت من القانون،
0: الجامعة تقف على مسافة واحدة من الجميع، كلهم طلابنا وكلهم أبنائنا وكلهم عزيزين علينا، وبهمنا المشاركة تكون واسعة، وبهمنا

0: تمثيل حقيقي للطلبة في الجامعة، وبالتالي احنا فتحنا الباب للجميع. وبالعكس الجامعة بتشجع، وهناك نظام للنشاط الحزبي في الجامعة، وإحنا كجامعة يعني شجعنا على التصويت وحطينا نقطة نشاط ونقطة خدمة المجتمع، وقلنا إنه الطلاب اللي بيصوتوا رح نعطيهم نقطة نشاط وخدمة مجتمع لمن يرغب بذلك. وبالتالي إحنا كجامعة فتحنا المجال للجميع، وكنا على مسافة واحدة من الجميع، وهذول كلهم يعني فعلا طلاب الجامعة الأردنية، إحنا بنعتز فيهم نفتخر فيهم، وبدنا إياهم يكونوا كلهم انفولد ويعني مشاركين بفاعلية لاختيار ممثلينهم في اتحاد طلبة الجامعة، اللي هم أصلا يعني بالآخر بدافعوا عن حقوقهم وبدافعوا عن طلباتهم على مستوى الجامعة. بالتالي يعني إحنا كجامعة وكلجنة عليا للانتخابات كنا على مسافة واحدة من الجميع.
1: هذه النقطة دكتور زياد وضحت. اسمح لي أسأل محمد الغزاوي. محمد، هل غياب اليوم كتلة أهل الهمة يعني احتجاج سياسي طلابي، ولا اليوم هذا مجرد انسحاب من سباق انتخابي اعتبرته غير مجدي؟
2: أنا والله قبل ما أجاوب هذا السؤال في عندي أكثر من تعقيب. الأول بناء على كلام الدكتور حفظ الله، هل النسبة هي الحاكمة أم التمثيل الحقيقي؟ وهذا يعني شيء حقيقي، احنا ما بنطلع على النسبة بالأخير، بنطلع هل جرى فعليا التمثيل الحقيقي لكافة التوجهات في الجامعة، لكافة الأطياف في الجامعة، كم عدالات الملك في تمثيل السياسي. نرى أن هذا الأمر معدوم. الآن برضو احنا كقوائم طلابية عندما قررنا قرار المقاطعة ليس الانسحاب من المشهد الطلابي، بالعكس احنا موجودين في المشهد الطلابي، اوائل الناس وجودا في المشهد الطلابي. احنا قررنا استاذنا انه ننزل في قائمه لغايه المراقبه، كان اسمها قائمه اثر طلابي عالي. اذا جمعنا الحروف الاولى من هذه القائمه نجد انه كلمه قاطع. هذه القائمه كان هدفها الاساسي موضوع المراقبه، موضوع انه جد نشوف هذه الارقام اللي او هذه النسب اللي ابدتها الجامعه، نكون احنا كجهه مقاطعه على اطلاع فيها. الآن إحنا بناء على كلام الدكتور الذي تفضل فيه إنه كلية الطب وكلية طب الأسنان قاطعوا، طب أو ما قاطعوا، صار فيهم تزكية، ما صار فيهم انتخابات في الأساس. طب كلية الطب وطب الأسنان السنة الماضية أو الدورة الماضية 3117 صوت كان في عندها. طب هذه نسبة عالية جدا، وينها من المشهد اليوم، وإيش تأثيرها، وكيف تم حسابها؟ إحنا ما بنعرف هذه الأمور بالمرة. هذه القائمة برضو اللي كنت بحكي عنها، إحنا يعني حاولنا جدا انه نثبتها، تكون لها رئيس معالي رئيس الجامعه الدكتور نذير اعطانا مده يوم يومين لتصويب الاوضاع، كان في الظاهر انه لخبطه بين اسم واسم اخر، كان معنا مشكله في تصويب الاوضاع، لكن عماد شؤون طلب اغلقت الابواب في وجه هذه القائمه ومنعتنا من المشاركه في هذه القائمه. موضوع الكوتا اللي تطرق له الدكتور، احنا لما نحكي في 70% من الطالبات في الجامعه، انا بالعكس ما باجي بعينهم استاذي، انا بنزلهم على الانتخابات 70%، بعزز مشاركتهم، بقول للطالبات شاركوا، بعزز زي ما صار مع تعزيز المشاركة الطلابية بشكل عام، بعزز مشاركة الكوتا وبعزز مشاركة الطالبات، وبحكي لهم يا نسبة 70% من طالبات الجامعة لكم الأحقية في الوصول. وكتلة أهل الهمة أوصلت أكثر من 120 طالبة أستاذي إلى الاتحاد، أوصلت أكثر من 12 طالبة إلى التنفيذية، مش بس يعني عضو اتحاد، لا، حطيناهم في مناصب التنفيذية. هذا دليل عنه الانتخاب لمستوى الكوتا موجود، مش إنه مش موجود وليس بحاجة إلى موضوع التعيينات. بالأخير موضوع التمديدات، موضوع النسب، إحنا البارحة مش معناته قاطعنا، يعني إحنا خلنا نحكي عطلنا وما تواجدنا، بالعكس إحنا كنا في الساحة الطلابية ورأينا العزوف عن المقاعد الطلابية، إحنا اللي شاركنا في المرة الماضية ورأينا يعني خلنا نحكي الأبواب مغلقة من شدة الطوابير في كلياتنا. امبارح ما شفنا هذا الوجود، ما ننكر إنه كان في مشارك يعني من باب الصدق، وإحنا هذا منطلقاتنا في الأساس، ما ممكن أنه كان في مشاركة، لا كان في مشاركة في بعض الكليات، لكن هل كانت في نفس الزخم؟ بالمرة أستاذ أنا كنت أحد المناديب الموجودين في أحد القاعات، كان لا يصل الأعداد كما رأيناها في الأمس. طيب. الدكتور زياد طبعا دكتور مقدر، وإحنا يعني ككتلة أهل الهمة
1: وضحت الفكرة
2: وله كل احترام، لكن يعني هذه خلينا نحكي بالأخير، إحنا جامعتنا نحدث إلى أنه الجامعة الأردنية بنظر كتلة أهل الهمة أن تكون الجامعة الأسمى والأرقى كما هي
1: هذا
2: دائما.
1: هذا مطلب للجميع. أحمد العبادي، كثير من التحليلات تقول اليوم بأنه العشيرة والمناطقية ما زالت حاضرة بقوة، هل توافقون على هذا التوصيف؟
3: يعني أوافق وما أوافق. هسه بس قبل موضوع العشائرية، أنا قبل شوي كنت بتحدث عن موضوع التعيين، بس كانوا دخلوا الضيوف فأنت اضطريت أنك تأخذهم. موضوع التعيين لما نحكيه قدام الناس لازم نكون موضحين إيش هو التعيين. التعيين مثل ما قال الدكتور زياد ما كان يعني نسبة كبيرة من الإناث أولا تم تمثيلهم باتحاد الطلبة السابق، والشغلة الثانية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: هذا أجاب عنه الدكتور زياد أحمد.
3: تمام، بس أنا بدي أقول لك من وجهة نظري كطالب كطالب وكمشارك، ويعني ابن فريقي اللي يعني تم اختياره، وآلية الاختيار ما كانت أنه تجي الكلية تختار أي واحد وخلص. كليتنا أنا كنت مطلع، مادة كليتنا جابت أكثر من بنت كانت تشارك بالعمل الطلابي أو معدلها الأكاديمي عالي، وتم المفاضلة بينهم عن طريق مقابلات وأسئلة، وبناء عليها تم تعيين بنت من كل كلية تمثل الإناث، واثنين طلبة دوليين وطالب اللي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. بخصوص موضوع العشائرية، اللهم صل على سيدنا محمد، بالنهاية هاي الانتخابات كل طالب نازل أو كل قائمة نازلة عندها رؤيتها الواضحة وعندها أهدافها اللي بدها تطبقها. أنا ما إلي فيه مثلا يعني
1: أحمد إيش البرنامج الانتخابي الذي نجحت على أساسه؟
3: البرنامج الانتخابي اللي نجحت على أساسه، أولا أنا تعريفا بنفسي أنا أحمد العبادي.
1: نعم.
3: من نجحت مع الأكزود، نجحت من قسم التاريخ من كلية الأداب دراسات العليا. يعني أنا إلي مع قائمة النشامة 7 سنوات.
1: جميل.
3: واشتغلنا على مواضيع كثيرة منها تمثيل الطلبة وإيصال صوتهم، متابعة القضايا اللي تتعلق بحقوق الطلبة، متابعة مواضيع الأنشطة والفعاليات الوطنية والثقافية اللي الطلبة لازم يتطرقوا لها وودهم إنها تكون موجودة بالجامعة. بناء على هالرؤية إحنا ودنا مسيرتنا ما ودها تبلش من هالرؤية، إحنا مسيرتنا مبلشة من زمان، بس إحنا ودنا نستمر عليها بتمثيل طلاب داخل مؤسسة حكومية اللي هي الجامعة الأردنية.
1: تمام، بالتوفيق أحمد. دكتور فاخر، برأيك هل الانتخابات داخل الجامعات قادرة فعلا على إقناع الطالب بأنها تؤثر في واقعه؟ دكتور فاخر،
4: بس قبل بس بدي أوضح النقطة قبل ما أجاوب على السؤال.
1: تفضل.
4: أنا استغربني أستاذ أحمد العبادي بيطرح ببرر أو بدافع عن الكوتة التعيين، مع إنه هو كتلته قائمته صدرت بيان ضد هذا والتقت مع عميد شؤون الطلبة طالبت فيه بتغيير في إلغاء القرار.
3: يعني يعطيك العافية، أنا ما بررت، أنا بس وضحت آلية التعيين فقط، ما قلت أنا معه.
4: بس أنتوا كقائمة رفضتوا التعيين صح؟ في بيان صدر
3: كقائمة رفضنا، بس ما رفضنا الانتخابات. احنا
4: لا انا بحكي على رفض التعبيرات استاذ احمد، رفض التعبيرات.
3: خلنا اقول لك احنا رفضنا بس مو كطريقه مقاطعه، احنا ندخل المثل
4: مش انا معك ما بتفق معك
3: اتحاد طلب
4: انا بحكي مش عن المقاطعه، انا متفق معك انتوا رفضتوا ولكن انا على قاعده مش مشاركه في الانتخابات صح؟
3: احنا رفضنا اول شيء قبل ما تتوضح الاليه، والآلية توضحت لنا بالكلية، لأنه
4: يعني أنتوا صدرتوا بيان لاحقاً أكد وافقتوا فيه على التعديل على التعديلات، ما صدر ما شفت
3: لا ما صدرنا لا ما صدرنا لا ما صدرنا
4: يعني أنتم يعني الإشي الرسمي اللي ظهر قدامنا حتى اللحظة هو البيان اللي صدر باسمكم باسم القوى الطلابية الرافض للتعديلات. يعني كان في بيان باسم الكرامة والتجديد والعودة والنشامة رفض التعديلات، والتقيت بعميد شؤون الطالب من على القاعدة. تمام، هاي
3: طلبنا
1: طيب خلينا نطلع من هذه النقطة دكتور فاخر. أجبني على السؤال اليوم، هل الانتخابات داخل الجامعة قادرة فعلا على إقناع الطالب بأنه تؤثر في واقعه؟
4: بالتأكيد الانتخابات الطلابية تلعب دور مهم جدا، ولكن إذا بدك تحكي لي عن حالة الانتخابات مثلا في التكنو اللي صارت قبل سنتين اللي أثرت بالطالب شعر في ذلك أو لا، هذا إشي تاني. يعني التجربة العملية ولا بنحكي بالمطلق؟ بالمطلق أكيد أي انتخابات طلابية تفرز مجلس طلبي يعكس إرادة الطلبة، بالتأكيد هاي ستشعر الطالب بأنه في جهة بتمثله وبتدافع عن حقوقه وبتمثله أمام إدارة الجامعة بالدفاع عن
1: هذه الدورة. هذه الدورة دكتور
4: على مكتسباته
1: عن هذه الدورة تحديدا
4: وتوضيح واجباته تجاه إدارة الجامعة، هذا ألف باء في الانتخابات.
1: أنا أتحدث عن هذه الدورة تحديدا دكتور فاخر،
4: عكست إيش
1: عن هذه الدورة تحديدا السؤال.
4: للأسف هاي الدورة ما عكست إرادة الطلبة، لأنه القوى الطلابية 4 من أصل 5 قوى طلابية مقاطعة، وهي القوى بتمثل ما لا يقل عن 70% من القوة التصويتية في الجامعة أو من إرادة الطلبة إلى حد كبير. وبالتالي إحنا بنحكي عن ثقل طلابي وازن حرم من إنه يكون له صوته جوا اتحاد الطلبة، هالجزء إضافة لأنه في عندك ما يقارب 20% تم تعيينهم بعيدا عن إرادة الطلبة، وكانت تقدر إدارة الجامعة تعمل كوتات بالانتخاب زي كل العالم، في كوتة للمرأة في البرلمان بتصوت عليها تصويت، ما بيعي ما بتيجي الحكومة بتعين أعضاء مجلس النواب من السيدات الفاضلات مثل البرلمانيات.
1: طيب.
4: بنتخب انتخاب، في آلية لعمل كوتة للطالبة من خلال التصويت، طرحوها الطلاب، القوى الطلابية طرحت على إدارة الجامعة هذا الطرح والجامعة رفضت.
1: تمام
4: دكتور. بالتالي أنا لما أحكي عن إنه قوى طلابية 4 من أصل 5 غايبة وعندها 20% تعيين، ما قيمة الحديث عن إنه إرادة الطلبة تمثلت والطالب حس بإنه يشعر بإنه هذا الاتحاد القادم مع كل احترامي لكل اللي فازوا ومع قناعتي بإنه هذا شرعي ما بناقش شرعيته، ولكن قديش بيعكس إرادة الطالب، الطالب ما عمله بيشعر.
1: أشكرك دكتور زياد الحوامدي. هل تتوقع أن تفرز هذه الانتخابات قيادات شبابية قادرة مستقبلا على دخول الحياة السياسية والحزبية؟
0: يعني شبابنا قادرين وعندهم مهارات تواصل اجتماعي ومهارات قيادية، وهاي الانتخابات راح تعطيهم فرصة ينموا هاي المهارات، راح تعطيهم فرصة وقدرة على الحوار، قدرة على التعبير عن آرائهم يعني بشكل حر وبإرادة يعني مفتوحة، و يعني بالتأكيد يعني اتحاد طلبة الجامعة الأردنية له دور مهم في تبني نشاطات الطلبة، هموم الطلبة، تمثيل الطلبة أمام إدارة الجامعة. أيضا هناك كثير من الفعاليات اللي ممكن تصير سواء داخل الجامعة أو خارج الجامعة، الاتحاد بيمثل الجامعة فيها، هي فرصة حقيقية لتنمية المهارات المختلفة لدى طلبتنا والمهارات الناعبة من المهارات المهمة اللي احنا دائما بنشتغل عليها في الجامعة، ومهارات التواصل والمهارات القيادية، كل هاي يعني بتكون ناتجة عن فرص الاحتكاك لطلبة الاتحاد يعني سواء داخل أو خارج الجامعة. احنا كجامعة فتحنا المشاركة للجميع وشجعنا بكل الطرق الممكنة سواء على الترشيح اللي هو كان هاي السنة ترشيح إلكتروني، يعني إدارة الجامعة ما تدخلت فيه أبدا، يعني هو برنامج إلكتروني بيقوموا بالترشح من خلاله، وبعدين تمت الإجراءات وكنا على مسافة واحدة.
1: وهذا ربما احنا اليوم ما رأينا دكتور، اسمح لي انتهى وقتي. شكرا لك دكتور زياد الحوامد رئيس لجنة الانتخابات في الجامعة الأردنية، الشكر موصول كذلك لدكتور فاخر دعاس منسق الحملة الوطنية لأجل حقوق الطلبة ذبحتونا، كذلك الشكر لممثل كتلة أهل الهمة في الجامعة الأردنية محمد الغزاوي وعضو مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية أحمد العبادي،
0: وهي نسبة مرتفعة وتمثل إرادة الطالب.
1: البرنامج شكرا لكم على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.
5: استوديو التحليل.

0: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس. نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة مبناها على الدرجات وعلى المراتب، وهنالك من يسارعون في التكاثر في الأموال والأولاد إلى غير ذلك، لكن تنقطع هذه الأمور في صلاتنا وفي حجنا، فهنالك المساواة المطلقة في الصلاة والحج. فإن الأميرة وإن الغفيرة وإن الغنية وإن الفقير يأتون إلى بيت الله تعالى بمساواة تامة، كذلك من ذهب إلى الحج، فكأنه يخلع حياته وكأنه يترك ما امتاز به من طعام ومن شراب، وها هو تحت حرارة الشمس اللافحة، وها هو بلباس متواضع، فكأن العظمة والأبهة تبقى خارج المسجد في الصلاة، وكأنها بقيت بعيدا عن مواسم الحج. هذا أمر على غاية الأهمية. كما خلقنا الله تعالى هكذا نقف في صعيد عرفات وفي منى وفي مزدلفة وفي بيت الله الحرام في سبيل أن يتأدب الإنسان في حياته وأن لا يعلو، لأنه أخطر شيء في حياة الإنسان هو أن يستكبر. ومن هذا الباب يخرجه الله تعالى من مألوفه بالبعد عن الأهل عن الولد، هنالك أدب الجوارح، هنالك تقصير الشعر، تقليم الأظافر، كل ذلك مما يبتعد عنه الإنسان حتى يصل إلى درجة من المعاناة المقصودة في سبيل أن يتعلم الإنسان كيف يتأدب وكيف يشعر مع الآخرين. بل إن هنالك أدبا مع النباتات بعدم قطعها في بيت الله الحرام، بل إن هنالك أدبا حتى مع الجمادات. أرأيتم كيف نطوف ببيت الله الحرام وكيف نقبل الحجر الأسود ونحن في ذلك عابدون لله، لا نعبد أحجارا ولا أشجارا، وإنما هي معان تطيف بعقل المؤمن وبعقل الحاج لعله يرجع من حجه وقد عرف للناس قدرهم، وقد عرف للدنيا قدرها بأنها منقضية وبأنها زائلة، ولا يبقى إلا ذلك الذكر الصالح مما أراد الله للأمة أن تتعلمه نظريا

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية وأجرت تعامل مع الطائرة وإسقاطها في محافظة جرش. الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تقر خططها وهيكلها التنظيمي. إصابة 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. كنيسة الاحتلال الإسرائيلي يصوت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه وتبكير موعد الانتخابات. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ دولية بسبب تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأخيرا المنتخب الوطني يبدأ الخميس المرحلة الأخيرة من التحضير لكأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا اعتبارا من 11 حزيران المقبل. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: يحضره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما.
1: أكرمكم الله. تفضل. الله يحفظك. تفضل.
2: حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله والبركات، طابت الأوقات. نسأل الله لبلدنا الطيب هذا كل خير وكل أمن وكل استقرار وكل توفيق يا رب العالمين. آمين. ووحدة الصف، وحدة القلوب. آمين. اللهم آمين. وبعد، أقول جعل الله الحكيم الخبير سبحانه في قرآنه العظيم سورتين باسم كائنين بسيطين، كلاهما تدير المملكة فيهما الملكة الأنثى، وهي تديرها إدارة منضبطة لعلها أدق وأضبط وأحكم من معالك من ممالك ودول البشر الذين هم الكائنات العاقلة المفكرة اللي هم البشر، وغير المسيرة والمسخرة، يعني مش مسيرين ولا مسخرين، بالتسيير الإلهي والتسخير، غير المسير اللي هو العقلاء يعني. نعم. وسورة النحل وسورة النمل. سورة النحل سورة رقم 16 وآياتها 16 ضرب نص 16 اللي هو عدد الكروموسومات النحل 128، وهو هذا عدد الكروموسومات. والعلم بيقول إذا انتهى النحل من الحياة تنتهي الحياة.
1: يا الله.
2: ولو ليش مبالغات؟ مش مبالغات يا مويا. مين اللي بيلقح الثمار؟ النحل.
1: نعم.
2: فلو انقطع هذا اللي من يقوم بهذا الدور
1: تنقطع الثمار بالضرورة.
2: تمام. نعم. إذن مش مبالغة أن نقول إذا فقد النحل من الأرض انتهت الحياة. والنمل تدير المملكة فيها الملكة النملة، وهي تعمل بدأب، حتى ضرب بها المثل فيقال أدأب من نملة.
1: نعم.
2: أدأب من نملة، يعني أنت الآن إذا كان في جنب البيت عندك بيت نحل نمل، شوف الليل بتلاقيه شغال نار.
1: صحيح.
2: سبحانك ربي.
1: طابور ماشي.
2: نعم. إذن بلا كلل تعمل ولا ملل، رايحة وجاية رايحة وجاية.
1: مزبوط.
2: والعلم يقول إذا مات النحل مثل ما قلنا توقف الحياة، لأنه هو الذي يكمن وراء تلقيح الثمار والأشجار. وقد سجل القرآن سبحان من أنزله ثناء هذه الملكة والمملكة على سليمان الملك.
1: نعم.
2: إذ قالت أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهل لاحظتم أن خطابها لجندها خطاب العقلاء؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن كل خطاب العقلاء.
1: نعم.
2: لأنها تقوم بدورها على أكمل وجه، إذن فليكن خطابها خطاب العقلاء.
1: نعم.
2: إذن ادخلوا. وتبسم الملك من تصرفها وسجل القرآن انفعاله وتبسمه. نعم. إذ قال فتبسم ضاحكا
1: من قولها.
2: من قولها.
1: نعم.
2: يعني انبسط أنه سمعت سليمان وجيش سليمان واصل إلى خلايا
1: إلى مملكة النمل.
2: النمل.
1: نعم.
2: ومملكة النمل يذكرونه بالخير. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، معاذ الله هم يؤذوكم عن وعي وعن. نعم. بصيرة وعن قصد مستحيل، لكن وهم لا يشعرون. ولذلك تجنبوا الأماكن اللي بيصير فيها الجيش. جميل. هذا ثناء على الجيش. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يا سلام، يعني هذه النملة ذكرته بفضل الله عليه.
1: نعم.
2: الخلاصة أقول يعني هذا القرآن المدهش اللي فيه سورتين بعنوان ملكة النحل وعنوان النمل. آخر ملكة النمل، عرفنا على مملكتين تديرهما حشرات بسيطة وبإتقان شديد، ومن راقب العمل دأب لا يتوقف ليل نهار أبدا. أقول لإخوان الشباب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شباب اطلبوا العلم، واطلبوا علم هذا الكتاب طبعا والعلوم كلها، لكن أولا هذا الكتاب، ولا تشغلك الدراسة عن قرآنك، خذ ربع ساعة يا أخي بريك ما بين دراسة ودراسة، حط قرآن ربع ساعة.
1: نعم.
2: منها بتفتح عقلك، ومنها بتفتح قلبك، ومنها تنشط كلام الله يبعث فيك النشاط، وعد لدراستك.
1: نعم.
2: ثم بعد فترة من التعب غير، اقرأ شيئا من القرآن. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، اللي هم يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شباب لا تتخير أصدقاء كلامه بذيء، لا تتخير أصدقاء مع احترامنا للبشر مدمن سجائر إلى آخره أو أرجيلة ولا مدري مين، يوشك أن تنتقل العدوى إليك.
1: نعم.
2: احذر من هذه الصحبة، وأيضا قل كلمة الحق بأدب وذوق، ولكن لا تسكت ولا تصمت ولا تكتم أن تقول الحق. واقرأ ما قال القرآن عن فتية الكهف، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية. شوف القرآن كم مجد دور الفتية، يمكن يقولوا مراهقين وفتية بلا فتية، لا، القرآن أكرمهم هذا الإكرام، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فكن يا أخانا يا ابننا يا ابن أصدقائنا وأهلنا. الخلاصة كن مثل نموذج فتية الكهف، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه كلمة مستعجلة.
1: جميل.
2: الأردن بجناحيه الشرقي والغربي سريعا برضو.
1: نعم.
2: فلسطين والأردن خرج رجالا علموا كل الدول العربية، نحن اللي علمنا الدول العربية كلها بدون ما نسميها، ما نسميهاش كلها، علمها الأردنيون من فضل الله تعالى. وقد نستثني سوريا ومصر ولبنان لأن يعني عندهم اكتفاء.
1: نعم.
2: مش بحاجة إلى، لكن باقي دول العرب سوى ثلاث دول هذه نحن من علمناهم.
1: نعم.
2: نحن، ومن فضل الله مدرسنا بالأزهر كنا الأوائل على الأزهر، مش أزهريين والحمد لله. بعد 25 سنة بعت كتاب لي لشيخ الأزهر، أستاذي درسني فقالوا هذا من فلان، قال له الله ولسه فكرني يا أستاذ مثلك لا ينسى. الخلاصة فأقول الأردن من فضل الله كان مستوى التعليم فيه
1: عالي،
2: يعني في أمية تقريبا.
1: نعم.
2: يمكن 1% 2% أو شيء من القبيل كانه صفر. فمن فضل الله كان أردن ناهضا بالتعليم. نريد أن نقول أنه يعني ينبغي أن نعود إلى وضعنا الأولاني، همة، مناهج يعني قوية، مناهج محكوم محكمة محبوكة تماما إلى آخره. الخلاص إذن من فضل الله أنا كنت ماخذ على نفسي عهد أن لا أعمل إلا في الأردن، وقد عرض علينا في كل البلاد العربية، هم يعرضون. أي والله لست أنا لا أقدم طلب ولا أعرض، يعني أستاذي الخرضاوي الله يرحمه
1: فيش.
2: هذا علامة المسلمين والله، يعني علامة العلماء. يا ابني يا أحمد، نعم يا أستاذي، ما تيجي عندنا أديلك 5 أضعاف رتبك في الأردن. قلت أنا ما يخضع نفسي أحد لا أتكلم ولا أعلم إلا في الأردن.
1: يا سلام.
2: أي والله، واخواننا في امريكا قال يا اخي بنبني لك فيلا، شوف الغابه، شوف النهر اللي جنبك، شوف الجمال، شوف وخمس نفس الكلام والله مش متفقين مع خمس اضعاف راتبك لهم. قلت عمو انا لا اعمل الا في الاردن.
1: سبحان الله.
2: بضحك على نفسي. على كل حال الأردني متميز أينما ذهب، ولو أردت أن أعدد لاستغرق مني ساعات، ففي ميدان الفكر والعلم والثقافة حدث ولا حرج. عندنا الشعراء، عندنا الأدباء، عندنا طاقات من فضل الله متميزة، ففي ميدان الفكر والعلم والثقافة حدث ولا حرج، في ميدان العسكرية والسياسة والإدارة حدث ولا حرج. مش مجاملات إخواني، مش عم احنا بنجاملش، هذا الواقع ينطق ويقول. كنت عندي درس في المنطقة الشرقية من عمان،
1: نعم،
2: فوإذ بقولوا لي هذا ابن الضابط اللي قال لك يا رب تكون مقعدك عندي، واللي قال لك انه انا الاول على الامريكان، هذا الله. ابنه
1: سبحان الله.
2: اي والله، فسررت به، قلت ما شاء الله. هاي القصة رويتها مرارا أنا داخل الطيارة لما كنا بنسافر. دلوقتي ما فيش سفر لأنه ما عاد بيعطيك فيزا، أنه موصوا عليك من إسرائيل نو فيزا، مش مشكلة. فأنا داخل الطيارة يعني واحد صف الأول قال لي إن شاء الله جنبي، إن شاء الله جنبي، وأنا لسه ما جلستش عندي هنا. فقعدت السلام عليكم مين الأخ؟ قال لي أنا النقيب فلان. وطيب هنا قال لي إحنا دورونا الأول على الأمر. قلنا له أحسنت، الأردني وين مراحل أول من فضل الله. فلما عملت الدرس هذا قبل يومين، يوم يومين بس يعني، فقالوا لهذا ابن الذي قال لك
1: سبحان الله
2: أنا الأول على الأمريكان، وقال لك تعارق وقعد جنبي. كم سررت به. بالله عليك بلغ السلام لوالدك اللي كان معانا بهذا الأدب والذوق. إذن إيه ما كنت في أمريكا. طيب على كل حال نكتفي بهذا القدر
1: ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا فاصلوا ونواصل بعد الحوار فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعب.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسموه.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما. دي يعني أجدد قليلا، يعني نتكلم عن شخصيات أردنية
0: جميل
1: ليعرفها الجيل الجديد لأنه ما عاصرهاش.
0: نعم.
1: ربما سمع ربما ما سمع عن هذه الأسماء.
0: جميل.
1: سنتكلم اليوم عن علمين، في كل حلقة نتكلم عن علم أو علمين إن جميل. شاء الله تعالى. أولا مشهور حديث الجازي.
0: نعم.
1: رحمة الله عليه ورضوانه. ثانيا أحمد غطيش الأزايدة.
0: نعم.
1: اثنين، الحلقة القادمة بصير خير إن شاء الله، مشهور حديث الجازي. يا سلام يا سلام، درست أبنائه دكاترة. نعم. من فضل الله حتى وصلوا الدكتوراه طبعا، وأصبحوا من يعني أعلام الأساتذة. لكن نتكلم عن والدهم.
0: نعم.
1: صديقنا العزيز الحبيب الله، لفيت الأردن أنا وياه من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، محاضرات كله نحن على صلة معهم من عائلة من العائلة. الحمد لله لما الولاء أردت أن يعني تفتح دار للقرآن قالت صاحب أبوكم يفتتح الدار.
0: سبحان الله.
1: فجاءوني شباب قلنا لهم ولو على العين وعلى الرأس، هذا تراث الوالد. المهم افتتحنا دار القرآن. الخلاصة، فالأخ العزيز يعني هذا القائد العسكري الفذ كما قلت كان يبدأ من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب معا، ما افترقنا حتى انتهينا من الرحلة المطولة هذه. في كل مكان يكون في جمع فخم جيد نتكلم هو طبعا نتكلم بقدري يعني لا بأس. فمشينا طول الأردن من فضل الله من شماله لجنوبه، بلدا بلدا بلدا إلى آخره. هذا مشهور حديث الجازي، كرم في الأخلاق، دين، خلق، وهو الذي كان يدير معركة الكرامة.
0: نعم.
1: هذا يعرفها شبابنا أيضا، وظل صامد في محله من فضل الله حتى انتهت المعركة
0: وانسحب إلى الموقف.
1: نعم. مشرف.
0: نعم.
1: حقيقة أحمد قطيش الأزايدة متى تعرفت به؟ مش من بعيد، شيء يمكن 70 سنة بس. احنا شباب صغار لساني ابتدائي ولا كام. فقال أنا أحمد قطيش الأزايدة، كانوا أحيانا يبعثوا طلاب من يعني الشرق إلى الغرب.
0: نعم.
1: فجاءنا في نابلس.
0: نعم. جميل.
1: فتعرفت عليه من ذلك الوقت. أحمد قطيش الأزايدة إخواني اللي مش عارف، هذا نموذج في الكرم. إذا قلت لك حاتم زمانه صدقني قد تستغربون.
0: سبحان الله.
1: هذا هو أحمد الأزايدة. يا الله، محبوب من الأردن كله. جنازته شو بدي أقول لك، يعني على طول الأردن الناس من مادبة إلى عمان خيط واحد الناس. إذا تعرفت عليه عندما نقل
0: إلى نابلس.
1: إلى نابلس هناك تعرفنا. مين الأخ؟ أنا أحمد قطيش الأزايدة من مادبة. من هناك بدأت العلاقة وظلت إلى أن توفاه الله، نسأل الله أن يكون في الفردوس الأعلى. إخواني أحمد قطيش نموذج، برضو درس في القاهرة وكان من المبدعين هندسة. يوم أنا جاي من الكرك، أنا كنت أحضر أعراس وغيره، ما
0: مناسبات. نعم.
1: 12 بالليل علم أني أنا جاي من الكرك، قال لي والله تميل. يا أخ أحمد متأخر الوقت، قال والله تميل وتتعشوا كمان. هذا أحمد قطيش يا رجل، قال لا والله لا تيجوا. المهم ميلنا عنده وصلت البيت الفجر مع أذان الفجر. كان الإنسان عنده نشاط وكان في الأفق مفتوح يعني طبعا.
0: نعم.
1: الخلاصة إيه ثم يعني أصابه المرض عفاه اللهم، لكن هذا أقدار الله.
0: نعم.
1: سأل الله دواما أن يكون هذا تحت رحمة الله.
0: آمين.
1: سبحانه.
0: آمين.
1: والله يا أحباب ما رأيت جنازة في حياتي مثل جنازة أحمد قطيش. إذا قلت لك من مادب إلى عمان خط واحد صدق،
0: يا الله.
1: من كل الفئات، من كل الألوان، محبوب من كل الأصناف الأردن، مسلمين مسيحيين يحبونه ويحترمونه، أغنياء فقراء صغارا كبارا كله يحب أحمد قطيش.
0: رحمة الله عليه.
1: رحمة الله عليه. والله افتقدنا، ودائما ندعو له دائما، لأنه هذا أخ قطعة من القلب. والله يعني أتكلم في حلقات قادمة إن شاء الله عن شخصيات أخرى، نعرف ولو بيسير أعلام الأردن إخواني، نحن نكون نوزع الطاقات على المشارق والمغارب. بلدكم برفع الرأس وين مراه من فضل الله. لعلي في الحلقة القادمة أتكلم عن رئيس الجامعة ابن العقبة، أتكلم عنه ناصر الدين الأسد.
0: نعم.
1: أيضا هذا عالم علم علامة.
0: جميل.
1: مش مجاملات.
0: جميل جميل.
1: ومن بعد اللي أصبح رئيس وزراء
0: اللي هو سعد جمعة.
1: لا مش سعد جمعة، سعد جمعة صار لا ابن الكرك، نتكلم عنه.
0: ماشي.
1: نتكلم عنه في الحلقة القادمة مع هذا.
0: جميل.
1: العالم إن طيب. شاء الله تعالى.
0: يسأل بناء على هذا السياق الأخ محمد يوسف، بيقول كلامك على رأسي يا شيخ، لكن لماذا الدول التي علمناها سبقتنا؟
1: هذه بدها تحليل وتفسير. ليه سبقتنا؟ يمكن سبقتنا ماديا.
0: نعم.
1: سبقتنا في العلم ما أظن، سبقتنا في العرى الاجتماعية ما أظن، بجوز أنا غلطان بعرفش، لكن سبقتنا بإيه عشان نفهم؟
0: ربما مدنية، تطورا،
1: مالا.
0: نعم. مالا،
1: مالا صحيح.
0: نعم.
1: يعني احنا مش بلد غني، لكن غني برجاله.
0: جميل.
1: غني بقيمه، غني بتضحيته، غني من فضل الله. يعني مثل ما قال الأغنية الأردنية، في حجم بعض الورد إلا أنه.
0: نعم. لك شوكة. نعم. جميل.
1: الخلاصة فهذا البلد معطاء، هذا البلد سخاء طيب مبارك، توأم فلسطين يا أبويا، الأرض المقدسة.
0: نعم.
1: ما بينفكوا الاثنين إطلاقا، من محاول لن ينفك. دولة فلسطينية إن شاء الله شو ما كان لن تنفك عن الأردن.
0: نعم.
1: وليش تنفك؟ مش فاهم يعني ليه؟ ليه ما تظل وحدها؟ يعني السلطة الفلسطينية يا حبة عيني، أنت في
0: بلاش ندخل في السياسة.
1: خلاص ماشي. سحبت.
0: نرجع للتفسير. نرجع للتفسير.
1: ماشي.
0: طيب في الآية 69 دكتور في سورة آل عمران، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة، ودت يعني أرادت أو أحبت أو عزمت أو صممت. ودت هو ود لمعاني أنا أودك بمعنى أحبك، لكن ودت تحب أو ودت خططت.
0: نعم.
1: ونظمت وتآمرت
0: بناء على هذا الود. نعم.
1: ودت طائفة، جماعة، هي القيادات طبعا.
0: نعم.
1: طائفة من أهل الكتاب اللي هم

0: يكون إذا كان في قلة قليلة ليس لها وزن، لكن أهل الكتاب
1: اليهود،
0: اليهود حقيقة يعني لو يضلونكم يا الله، لو يضلونكم يعني إيش؟ يحاولوا يشوشوا عليك دينك. إخواني لما كان الشيوعيين والبعثيين ومدري مين الليبراليين والقوميين يحاولوا أن يشوهوا صورة مش الجماعات الإسلامية، لا صورة الإسلام نفسه.
1: نعم.
0: إيه والله الشيوعيين وغيره يتطاولوا على القرآن وعلى الإسلام. هذه المرحلة عشناها يا أبويا، قد يعني ما يستوعبوش أنه يهزؤون من نعم نعم بالضبط.
1: هو دكتور حتى في موضع آخر في سورة البقرة على ما أذكر، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لماذا دكتور يعني ما الذي يضرهم أن يؤمن الناس بالإسلام؟ لماذا يريدون أن يكفر المسلمون أو أن يرتد المسلمون؟ لأنه حتى حملات التشويه للإسلام إلى يومنا هذا دكتور يعني قائمة
0: ولبكر ولبعد ولبعد مئة سنة.
1: لماذا؟
0: لماذا؟
1: نعم.
0: أولا كان اليهود يتحكمون في المدينة المنورة، أنا ساكنها الصلاة والسلام،
1: الصلاة والسلام.
0: لما كان قبل ما يأتيها النبي عليه أزكى الصلوات، فكانوا مسكين التجارة، كانوا مسكين الأموال، كانوا مسكين التخصصات العملية زي مصاغات ومش عارف إلى آخره،
1: السوق يعني كان السوق لهم يعني
0: مسيطرين على البلد، مش بس السوق والقوة العسكرية أيضا. طب أنت لاجئ سياسي بهذا المعنى عندك قوة عسكرية ليه؟ لما كانوا العرب دون الإسلام كانوا ساكتين، فلما جاء الإسلام شارق به اليهود.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه جاء الإسلام قوة العسكرية، قوة الإدارية، ولذلك ناوؤوه من اليوم الأول، ولذلك قلعهم الرسول قلعا
1: عليه الصلاة والسلام،
0: قبيلة قبيلة، قريضة قينقاع بني النضير اقلع اقلع، احنا ما طردنا احد مؤدب ملتزم.
1: هم خانوا العهد.
0: أها.
1: وتآمروا وحاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: طبعا يعني خلعهم جزاء وفاق مش مبالغة.
1: جميل.
0: الإسلام قلعهم وزدتهم برا، منيح ما قتلناكم انصرف. إذن ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يا سلام إخواني والأخوات والأهل جميعا، هذا الدين روحنا، هذا الدين حياتنا، هذا الكتاب مجدنا عزنا نصرنا وحدتنا قوتنا، هذا الروح أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذا خرج القرآن من حياتنا خرجت الروح وصرنا جثث تمشي. القرآن هو اللي جعلنا بشرا سوية، هو اللي جعلنا أفق مفتوح من هنا إلى أعالي الدنيا وأعالي السماء من فضل الله، نناجي ربنا وقت ما نشاء، ورسولنا أعظم الرسل صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكتاب حياتنا شباب، إياكم من يزينون لكم. والله يا أخوانا عشنا مرحلة في منطقة نابلس كانت الشيوعية منتشرة بشكل فاشي فاشي بمعنى الكلمة، يمكن من اللي ما عاشش المرحلة هاي ما بتصورهاش. عشناها ومن فضل الله من الابتداء وإحنا ملتزمين دينيا والحمد لله، وواعيا مش بس دينيا،
1: نعم.
0: صلوات غيره، وواعيا وفكرا سياسيا إيه نعم. أقرأ من خلقت، كنت أعمل مجلة حياة لوحدي في المدرسة،
1: سبحان الله.
0: إيه نعم في الابتدائي. طبعا أخذ من هنا حكمة، من هنا مثل، من هنا آية كريمة ولا غيره. أعمل الخلاصة، نعود لموضوعنا إحنا. ويضلونكم، إذن ما معنى يضلونكم؟ يحاول يحرفك عن
1: نعم.
0: قرآنك
1: نعم.
0: عن كتاب ربك عن دينك اللي هو عزك وحدتك بقاؤك عزتك هذا الكتاب، إن تخليت عنه خرجت منك الروح. فإياك ومن يضلونكم. الآن الشيوعيين خمدوا
1: نعم.
0: لكن كانوا نشيطين جدا في ذلك الوقت، خمسينيات ستينيات إلى نعم. آخره، اللي هي بداية وعينا خلاصته. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني نعم. القرآن معتمد على أنه النسيج الاجتماعي يحافظ على نفسه. إذن بظلوا هم يحرثوا في البحر، أحرثوا قد ما بدهم
1: يا الله
0: إيه؟ وما يضلون إلا أنفسهم،
1: يعني كانهم بيقنعوا أنفسهم بهذا الضلال.
0: لا هم لما يفشل يعني بياع الخضار
1: نعم
0: بلم البندورات الأخرى بخذن على الدار.
1: فارتدت عليهن.

0: ما دام فشلوا في تضليل المسلمين انكفأوا على أنفسهم انشبوا سكوت البعيدين.
1: نعم.
0: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله
1: يا الله وأنتم تشهدون،
0: المقصود القرآن الكريم.
1: نعم.
0: لما تكفرون وأنتم عارفين هذه آيات الله. ولما عرض الكتاب عليهم سئلوا فيما بينهم أهو الرسول الذي حدثونا عنه في التوراة قال والله هو هل المواصفات منطبقة بس تنشروش هذا الكلام.
1: نعم.
0: هذا مش للنشر، خبوه ولذلك عرفوا وانحرفوا.
1: نعم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم
0: كأنهم
1: لا
0: يعلمون. الخلاصة يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، هذا الكتاب تعذابكم، الكتاب اللي عندكم أبثتم به ولعبتم به وكتبتم بأيديكم وتغيرت التوراة الأصلية والإنجيل مش أحسن حالا، يعني لأنه هيقول لي هذا الإنجيل كلام الله حقيقة، قال الرب بخرج عن نفسه قال الرب مثلا، يعني خلاصة هذا الكتاب كلمة زادت لا، كلمة نقصت لا، حرف رفع منه لا، حرف أضيف عليه لا، محفوظ حرفا حرفا، كلمة كلمة، آية آية، إنا نحن نزلنا الذكر
1: وإنا له لحافظون،
0: لحافظون تعهد الله
1: بحفظه. نعم.
0: وهل ينقض عهد الله مع هذا الله؟ الخلاص إذن القرآن بخاطبهم ليه دائما تحاولوا أنكم مش تكفروا أنفسكم مع 60 داهية، لكن بتحاولوا تنقر الكفر إلى المسلمين، ما نجحوش من فضل الله. إذن لما تكفرون بآيات الله، لما اجتمع الحاخامات بدوعكم قالوا أهو هو الرسول، قال والله عمي هو هو العلامات هي هي، قال والله العلامات هي هي، ننشر هذا الكلام لا لا. طيب لو سألون العرب أهل المدينة ولا جايين من مفود من مكة، هذا الرسول مظبوط عندكم كما فرقكم؟ لا مش هو، أمال مين؟ لسه جاي جاي بعدين، وحيكون منا نحن اليهود انت أميين، حيجي الرسول منا أكيد، بتحلموا. الله بعثه من أمة العرب فكان شرفا لكل العرب بل لكل الإنسانية، أعظم الرسل أعظم الكتب جاء من ملتنا من قومنا من أمتنا، الحمد لله رب العالمين. وأنتم تشهدون
1: يعني عارفين الصواب،
0: تعرفوا بتعرف.
1: نعم.
0: مثل ما بقول العوامة.
1: جميل جميل.
0: أكتفي بهذا،
1: نواصل بعد فاصل آخر إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا، فاصل آخر نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 0625599.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت السلام.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و 10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل. لدي بعض المشاركات من الإخوة المستمعين والمشاهدين. الأخ خالد بركات أبدأ بمشاركته، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، سورة الرحمن. سؤالي، كل يوم هو في شأن، ما تفسير هذه الآية الكريمة؟ ولكم كل الشكر وكل الاحترام.
1: أولا الله تعالى سبحانه لا يشغله شيء عن شيء ولا جميل. عمل عن عمل.
0: جميل،
1: مثلا تكون في المستند
0: قاعدة عامة.
1: نعم. منها ننطلق. الله تعالى كل يوم هو في شأن، وفي شأن مش واحد، يمكن شأن كبير.
0: نعم،
1: يخلق سماوات جديدة، يخلق شمس جديدة،
0: يعز أناسا يذل أناسا،
1: يذل آخرين. نعم. ينصرنا على بني صهيون مثلا. طبعا ولماذا لم ينصرنا؟ لم نأخذ بالأسباب. الله تعالى لا يريد أن نركن. مو الله تعالى بينصرنا وإحنا قاعدين بصريش.
0: قال إن تنصر الله ينصركم. تمام. ويثبت أقدامكم.
1: تمام. وأرزن وأعدوا.
0: نعم،
1: ما عديته ما بننتصره.
0: نعم،
1: ينبغي تكون في الكفاءة أنت ويا بلاش تكون مستوى أنا واحد لكن متقابلة، يعني صفر إعداد والله بنصرنا. لا بنصرناش.
0: نعم.
1: وأعدوا لهم طاقتكم، بذلتم كل طاقتكم ستنصرون.
0: جميل،
1: لن تخذلوا.
0: جميل، جميل.
1: إن الله معكم.
0: جميل،
1: إن الله معنا، هذه الكلمة كانت بلسم. جميل. على كل حال
0: جميل. هون ملاحظة فنية، بعرفش إذا الإخوان بالشباب أنس والشباب، بيقول الأخ جمال شاهين، لماذا قناتكم لا تبث على راديو الريسيفر؟ تمام، يعني لو تردوا على الأخ. الأخت صباح عياش بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الفرق بين المصحف والقرآن؟
1: المصحف الكتاب والصحف،
0: الأوراق التي كتب عليها
1: القرآن، المادة الكلام في هذه. نعم. الصحف.
0: جميل جميل. فاطمة محفوظ بتقول دكتور، قال الله تعالى وما أنت بمسمع
1: من في القبور،
0: من في القبور، وقال تعالى أيضا إنك لا تسمع الموتى. السؤال يدل على طيب هذا السؤال يدل أو تدل هذه الآية على أن الموتى لا يسمعون الدعاء أو يسمعون الزوار عندما يزورونهم وشكرا، يعني هل هذه الآيات، هكذا هو السؤال، تدل على أن الموتى لا يسمعون من يزورونهم أو لا يسمعون الدعاء أو ما إلى ذلك؟
1: هذا الأصل هيك.
0: نعم،
1: هذا ميت، ميت معناه مفصول عن الدنيا،
0: هو في عالم آخر، في عالم البرزخ.
1: تمام.
0: نعم.
1: ولذلك أنه السلام عليكم تسلم على الموتى، لكن يقول لك وعليكم السلام، لا.
0: نعم.
1: لن يرد ولن يسمع،
0: إلا دكتور يعني في بعض الاستثناءات ربما وردت في الروايات في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام
1: تبلغهم التحية.
0: نعم، يعني ما إنها ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام
1: بس.
0: إلا رد الله علي روحي.
1: تمام.
0: حتى أرد عليه السلام.
1: تمام.
0: وأظن دكتور ما يتعلق بشهداء بدر حينما يعني دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة سأل يعني هل يسمعون، فقال إنهم لا أسمع منكم، يعني بهذا. نعم. المعنى، وأظن أن هذا خصوصية. استثناء خصوصية. نعم. لكن القاعدة العامة وما أنت بمسمع من.
1: تمام.
0: في القبور.
1: نعم. أخواني مش تناقض مع هذا الله.
0: نعم.
1: هذا استثناء من أجل هدف معين، من أجل غاية. نعم. معينة، لكن القاعدة العامة الشاملة لا.
0: جميل، جميل.
1: الموت لا يسمعون.
0: جميل, جميل. أمامة أبو عواد بتقول دكتور أعطيك العافية، لماذا سميت سورة العنكبوت بالعنكبوت وهي مختلفة عن مملكة النحل والنمل؟ يعني كانت سور النحل والنمل التي بدأت الحديث عنها دكتور يعني مثال على الانتظام ومثال، طب سورة العنكبوت مثال مختلف على الوهن. صحيح. وعلى الضعف وعلى النظام الأسري المتفكك.
1: تمام. تمام.
0: لماذا سميت هذه السورة بهذا الشكل؟
1: العنكبوت، وإن أوهن البيوت
0: لبيت العنكبوت.
1: لبيت العنكبوت، بيت منسوج نسج فني.
0: نعم.
1: جميل، لكنه هش.
0: صحيح،
1: يعني بقشة
0: بهيل
1: بينتهي.
0: نعم.
1: إذن الله تعالى يريد أن يلفت أنظارنا أنه في كيانات بهشاشة بيت العنكبوت.
0: نعم، جميل، يعني ما نغتر بالمظاهر.
1: أي نعم.
0: جميل،
1: وإن أوهن البيوت
0: لبيت
1: العنكبوت، يعني عشان تنتبه أنت من هذه القوانين، من هذه القواعد، من هذه الأصول، ما يغركش انه يعني الصهاينه الان يعني بيدكوا غزه كل يوم ومحدش مبدي اي رد فعل، مع انه لو شدينا حيلنا والله إيه انهم اوهنوا البيوت.
0: نعم
1: والله إيه، مثل ما دخلوا عليهم في اول الطوفان،
0: في اول المواجهه. نعم
1: الطوفان بينت الخرعة اللي هم فيها.
0: نعم
1: والضعف والرجفة.
0: نعم.
1: اللي هم فيها.
0: نعم.
1: لما فوجئوا وين المقاومة وين ولا شيء ولا شيء، شالوهم وجوه وجابوهم.
0: نعم.
1: خلاصة إخواننا، إذا ليه أعطانا المولى هذه النموذج؟ عشان أقول لك يعني بيت العنكبوت منسوج نسج فني جميل، لكنه بيلقى الريح بيلقى المطر.
0: نعم.
1: لا وبصير دبانة. نعم
0: نعم
1: يعني هذا هو بيعمل بيت العنكبوت مصيدة بس، أما يحميه من شيء لا يحميه من شيء، لا من عدو ولا من غيره.
0: جميل جميل جميل. الأخ أبو ينال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هل جاء الظن بهذه الآية في هذه الآية بمعنى اليقين كما ورد في أغلب التفاسير، أم أن اليقين لم يكتمل بصورته المطلقة؟ وإذا كان المعنى هو اليقين، لماذا لم يقل جل شأنه الذين يوقنون؟
1: هل يمكن أن تعبر يظنون بمعنى خارج عن الظن اللي هو الوهن؟
0: الظن الظن إيه؟ بمعنى الشك يعني، ليس تمام. بهذا المعنى.
1: أي نعم، إذن معنى مستجد، معنى
0: زي
1: متميز.
0: فما ظنكم برب العالمين بمعنى اعتقادكم، أو كذلك هنا يأتي تمام. بهذا المعنى.
1: تمام. إذن يظنون أنهم ملاقوا ربهم، مش يظنون بمعنى توهين العلاقة،
0: ليس بمعنى الشك وإنما بمعنى المعتقد يعني.
1: تمام.
0: نعم.
1: إذن يظنون هنا ظنا راجحا.
0: جميل جميل. الأخ خليل أبو جزر بيقول هذا كان يعني السؤال الأخير يبدو، لأنه فعلا انتهى الوقت وهو آخر سؤال عندنا. الأخ خليل أبو جزر بيقول: رحمة الله على الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني، وأما يعني بيقول عرفت فلزم، وأما أغلب علماء اليهود والنصارى عرفوا فانحرفوا. طيب تمام. أي نعم. وألف نعم للتعلم والمعرفة، ولا وألف ألف لا للتأدب والالتزام والسمت والصمت بما يرضي وجه الله، فنعوذ بالله العظيم من المعرفة ثم الانحراف. نسأل الله أن يعيذنا من المعرفة ثم الانحراف. شكرا على هذه المداخلة أخ خليل. إحنا في سؤال للأخت أم أسامة أنا لم أنتبه له، في سورة الحجر لماذا قال إبليس ربي بما أغويتني، ربي بما أغويتني
1: لا أخذن له.
0: أيوة الله لم يغويه، لماذا قال ذلك؟
1: أغويتني يعني الله تعالى لا يمكن يكفر واحد.
0: إذن لماذا قال أغويتني؟
1: يعني بما أغويتني،
0: يعني أليس هذا افتراء من إبليس على الله سبحانه؟
1: مثل ما يقول الطالب: لما يا أستاذ
0: ليش رسبتني؟ نعم نعم
1: ولله المثل الأعلى. نعم. طبعا
0: جميل.
1: لما أغويتني؟ أنا ما أغويتك ابتداء.
0: أنت اللي
1: تجاهز.
0: نعم.
1: يا طالب اللي رسب، ليش رسبتني يا أستاذ؟ أنا بكرهك لأنه طولك مش مناسب. أي لا
0: جميل.
1: ليش رسبتني؟ عمو إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم.
0: نعم جميل.
1: الله عز وجل يقول لنا هكذا: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فليش دخلتني النار؟ عملك.
0: جميل.
1: ولا يظلم
0: جميل.
1: ربك أحدا.
0: جميل جميل. أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، وصلنا إلى نهاية الحلقة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل في الحلقة القادمة إن شاء الله. تقبلوا تحية فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية في محافظة جرش دون وقوع إصابات بشرية. الحكومة تعلن إنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية للقطار الخفيف بين عمان والزرقاء. خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تقر خططها وهيكلها التنظيمي. إصابة 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة، بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة. كنيسة الاحتلال الإسرائيلي يصوت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانوني أو على مشروع قانون لحل نفسه وتبكير موعد الانتخابات. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ الدولية بسبب تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله. الحمد لله أنك إجيت أبو عمر. والله العظيم أنا بحمد الله أنك إجيت. حياكم الله. خليك بالله لي خليك. حياكم الله جميعا مستمعين الكرام. حلقة جديدة من ترويح. أهلا وسهلا فيكم.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد، صلوا على المصطفى، صلوا على حبيبنا الشفيع، صلوا عليه وسلم وتسليما. اللهم صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم.

أجمل وأروع التحيات لكم أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا بهذه الأيام المباركات، نغتنمها دائما بذكر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. كبر الله سبحانه وتعالى على ما هيأ لنا من خير، كبر الله سبحانه وتعالى على ما رزقنا، على ما وفقنا، على ما سددنا. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

يا من أصابك هم الله أكبر من هذا الهم، يا من عجزت أمامه الظروف الصعوبات الأمور المشاكل الله أكبر من كل هذا، يا من يحتاج الله أكبر من هذا الاحتياج، يا من يسأل الله أكبر من هذا السؤال، الله أكبر من كل من هذه الظروف والصعوبات اللي بنعيشها بحياتنا. اللي ضاق عليه رزقه كبر رب العالمين في هذه الأيام، أقول الله أكبر من كل ما نجد ونحذر، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، سبحان الله وبحمده بكرة وأصيلاً.

0: يعني بهذه الأيام المباركات التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن نغتنمها، والله فرصة، قسما بالله إنها فرصة، فرصة لمن يستطيع أن يدخل هذه الأيام بالطاعات. إحنا يا جماعة باليوم رقم 3 من هذه الأيام المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل علينا وعليكم العطايا وأن يبلغنا عرفات لنقف هناك وندعو دعاء الحجيج. اللهم آمين يا رب العالمين. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
0: هم يلبون هناك قرب لله سبحانه وتعالى تلبية لدعوة أبينا إبراهيم، ونحن هنا نطوف بأرواحنا معهم، نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الطاعات وأن يتممها علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. اللهم أمين رب الأرض والسماوات. تتوقف وإياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة، بعدها نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات. الله.

حياكم الله مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة وعلى تلفزيون حياة، دائما أبدا نسعد بصحبتكم، فحياكم الله في هذه الأيام المباركات، وأسأل الله أن يجزي علينا وعليكم العطايا يا رب. والله أيام خير وبركة يا جماعة، هلموا بنا إلى سوق داعي الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، من يغتنمها والله هو الذي يربح ويفوز، فيا رب اجعلنا منهم، اجعلنا ممن يفوز بأجل هذه الأيام المباركات. اللهم ما قسمت من خير في هذه الأيام فاجعل لنا وافر الحظ منه يا الله، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين يا رب العالمين. تحياتنا لجميع الأصدقاء، لجميع الأحبة، ومعكم في ترويحة اليومك نسعد بصحبتكم، إن شاء الله يكونوا ساعتين خفيفات لطيفات معاكم، وخلي المفاجأة بآخر الحلقة، في ناس ما بيعرفوا، خلي آخر الحلقة بنحكي لهم مش هيك، شو المفاجأة بعد الحلقة بحكي لكم إن شاء الله، خليكم معنا، تحية لكم جميعا.

حتى معكم مستمعين الكرام بهذه الخبرية واللي باعتقادي صادمة كانت بالنسبة لي. الخبر لم ينتشر لا خبريا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا على أي موقع من مواقع يعني الأخبار. هذا الخبر حصريا من أحد الطلاب عندنا بالقاعة الصفية اليوم، بحكي لي عن قصة طفلة بنت جيرانهم انتحرت وعمرها 10 سنوات. قصة صادمة بصراحة، يعني هيك أثارت القاعة وكلياتنا قاعدين نفكر بنقول شو القصة. طبعا أنا أنقل القصة كما روى لي إياها، وأنا متأكد الطالب صهيب يعني وأكيد صادق فيما روى. بنت جيرانهم عمرها 10 سنوات قامت بالانتحار شنقا، ربطت عدة مناديل أو شالات مع بعضها البعض ثم علقتها بالمروحة وشنقت نفسها وماتت. هذا الخبر عندنا هون بعمان بالأردن يا جماعة. الطفلة انتحرت وسبب الانتحار كان هو طلاق الأب للأم أو الانفصال بين الأبوين. أنا سألت نفسي أول ما سمعت الخبر بقول يا الله لهالدرجة الأطفال بتأثروا؟ بنت عمرها 10 سنوات صف رابع يعني صف رابع، بقول لهالدرجة الأطفال بتأثروا؟ نعم. رسالتي لكل أب، لكل أم، لكل إنسان ممكن بروع البيت بتحول بصير يصرخ، بصير يلاطش، بصير يعني يصب جام غضبه على أهله في البيت، والعكس صحيح لكل أم بتصب جام غضبها على أهلها وأولادها في البيت. إنه هذول الأطفال أمانة ربنا أودعها بين إيديكم، ليه يكونوا في يوم من الأيام عرضة لأنهم يقتلوا أنفسهم، لأنهم لا قدر الله يؤذوا أنفسهم، لأنهم لا قدر الله يتأثروا نفسيا من جوا. أنا بحكي هذا الكلام لكل إنسان بسمعني الآن، اتق الله فيما أودعك الله من ذرية. احنا نسمع عن قصص اليوم ما كنا نسمع عنها سابقا، لكن انا والله اول ما سمعت الخبر قلت بجوز تحضر لعبة معينة او بتتابع مشهد معين، لكن كيف يصل الاحباط واليأس لقلب طفلة عمرها 10 سنوات بهذا الشكل؟ احنا وصلنا للحالة، اسأل الله انه ربنا يسلمنا منها، اللهم امين يا رب العالمين.

0: عليك. أروح أنا وياكم إلى أسطول الصمود، هذا الأسطول اللي فعلا من اسمه صمد أمام الاحتلال الإسرائيلي، وإلى الأردني اللي دائما وأبدا نعتز بمشاركاته، وأيضا نعتز بمشاركة كل أردني، كل نشم ونشمية على من هذا الوطن المعطاء بهذه الأساطيل حتى ينصروا أهلهم في غزة، ليوصلوا صوتهم. أنا حاب أسمع بالصوت والصورة يعني صوت أحد الأشخاص الأردنيين اللي كانوا على متن أسطول الصمود، واللي فعلا تعرضوا كلهم للاعتقال وتم التنكيل بهم من العدو الصهيوني. الرسالة من أحد الأشخاص وهو الاسم سريعا غياف، يلا هنتابع أنا وياكم الرسالة من الأردني في أسطول الصمود، نتابع.
1: أنا المواطن الأردني عبدالله غباش.
0: عبدالله غباش،
1: إذا شاهدتم هذا الفيديو فهذا يعني بأنه قد تم اعتقالي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني من المياه الدولية أثناء مشاركتي في تأدية مهامي الإنسانية والدينية لإغاثة أهلنا المكلومين والمجوعين والمحاصرين في قطاع غزة. وعليه أناشد المسؤولين والمعنيين بضرورة الضغط على قوات الاحتلال الصهيوني للإفراج عني وعن جميع النشطاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
0: السلام. يعني كانت هذه رسالة، لكن أنا راح أروح أنا وياكم للرسالة التالية بفيديو بعت لك يا يزيد، فيديو على الانستغرام، هذا الفيديو هيو على الواتساب بعته. الفيديو يحمل رسالة فيها إرهاب، فيها تطرف، فيها عنجهية من إتمار بن كفير، وهو يواصل تهديد وإرهاب المشاركين في أسطول الصمود بمشهد مؤلم جدا. كيف قام بهذا الفعل وكيف نفذ هذا الفعل بهذه الصورة، نتابع أنا وياكم بالصوت والصورة. طبعا إحدى الفتيات صرخت نتابع أنا وياكم بالصوت والصورة، قالت فري بالستاين، ليأتي أحد الجنود ويمسك برأسها وينزلها أسفل، يأتي إتمار بن كفير ويرفع الراية الإسرائيلية على، نتابع المشهد أمامنا. ضرب، اعتداء، سحل، تنكيل، حلق للرؤوس، ويرفعوا أمامهم يعني النشيد الوطني الصهيوني الإسرائيلي. الله المستعان. من يوقف هؤلاء الظلمة عن هذا الظلم؟ من يقول للظالم كفى؟ من يضغط على هذا الظالم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.

الإرهاب واحد، سواء كان داخل فلسطين المحتلة، سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا يعني المشهد اللي شفتوه كلكم. يعني أنا باعتقادي كلنا يجب أن نتحدث وبصوت واضح عن ذاك البطل المسلم، أمريكي مسلم، وقف أمام أولئك الشرذمة اللي قاموا بإطلاق الرصاص في مركز إسلامي هناك، وأراد أن يكون جدارا بشريا حتى لا يموت الأطفال. أتحدث عن أمين عبد الله الذي اعتنق الإسلام، وهو أمريكي حارس بطل فعلا قام بما فعله حتى يدافع عن الأطفال في مركز إسلامي. في فيديو ومشهد ينقل لنا هذه الصورة اللي حصلت في مجزرة في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. فعلا المشهد كان مؤلم جدا، ونحن نتابع أن هذا الشخص وقف بجسده كالجدار حتى يمنع هؤلاء الأطفال من أن يصابوا بأي أذى على الأقل. طبعا هو لم يكن يعلم أنه سيقتل وسيستشهد. أسأل الله أن يكتب ذلك في الشهداء، اللهم أمين يا رب العالمين. هو حارس للمسجد، ويعني الشرطة هناك قالت أنه فعلا قام بموقف بطولي حتى يدافع عن الأطفال ويحمي الأطفال. وفي سان دييغو عمل لسنوات طويلة في الشرطة، وكان يعني من خلال ذلك أنقذ الأطفال. وطبعا يعني فعلا هو حمل أطفال بجسده ليموت ويقتل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء وأن يهلك الإرهابيين أينما كانوا، اللهم أمين يا رب العالمين.

0: يعني نسمع أنا وياكم الإمام طه حسان إمام المسجد وإمام المركز الإسلامي ماذا قال عن هذا البطل؟ نتابع.
1: بطول هذا أنقذ أرواح العديد من تلاميذ المدرسة والمعلمات وأنقذ أرواحنا لأننا كنا في المسجد كذلك.
2: حارس الأمن أمين عبد الله اللي كان من بين 3 أشخاص قتلوا بالهجوم اللي استهدف في المركز الإسلامي بسان دييغو وبعدين انقتلوا منفذي الهجوم كمان فصار العدد 5 أشخاص.
1: عندما هجم المسجد كان من أخينا أمين أن أبلغ جميع المعلمات في الصفوف أن يغلقن الأبواب وقتل مباشرة بعد أن أبلغ المعلمات رحمة الله عليه. رجل اعتنق الإسلام منذ سنوات وحسن إسلامه شديد الفخر والاعتزاز بهويته الإسلامية رجل يحبه الجميع.
0: أسأل الله أن يتقبله في عليين وسبحان الله هذا الأثر الطيب. لكن بجوز الغريب جدا أنه قبل ما يقتل أو قبل ما يستشهد هذا البطل بأيام كتب نشر منشور قال أنا مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى فاللهم تقبلني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله فعليين هناك فعلا. أنا بقول رسالة أننا يعني لماذا يقتل الأطفال الأبرياء أو لماذا توجه النار للأطفال الأبرياء؟ لماذا ما زال هناك من يردد مصطلحات كالإسلاموفوبيا وغيرها من التفاصيل؟ فعلا الله يسلمنا جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين.

والله إنما هي أعمار سبحان الله. يعني أسأل الله أن ربنا يحسن خاتمتنا جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. قد يموت الإنسان على فراشه وقد يموت وهو يدافع عن دينه وعن أهله وعن أوطانه, وهناك من قضى شهيدا, فاللهم ألحقنا بركب الشهداء. اللهم أمين. يعني مشكلة جديدة عم بتصيب العالم, وبديش أقول وباء, لم ينتقل إلى مرحلة الوباء, لكنه مرض اليوم يتم يعني إصدار التحذيرات منه. أتحدث عن إيبولا. فماذا تعرف عن إيبولا؟ تعال أحكي لك القصة.

منظمة الصحة العالمية تحدثت عن 600 إصابة و 139 وفاة بعد تفشي إيبولا. لجنة الطوارئ جددت اعتبار الوضع طارئ صحي عالمي، لكنه لم يصل إلى مرحلة الجائحة. نسأل الله أن لا يصل إلى هذه المرحلة. إيبولا هو عبارة عن فيروس نادر مميت يسبب حمى نزفية شديدة. ينتقل هذا الفيروس عن طريق الاتصال المباشر بالسوائل والأنسجة الجسدية للشخص المصاب، أو لا قدر الله مع حيوان مصاب بري حامل لهذا المرض كالقرود والشمبانزي وغيرها من هذه الحيوانات. أعراضه عبارة عن ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، آلام شديدة في العضلات والمفاصل، صداع حاد وضعف عام وإرهاق، أيضا قيء وإسهال وألم في البطن، كذلك نزيف داخلي وخارجي قد يصل إلى نزيف في العينين والأنف أو تحت الجلد في المراحل المتقدمة. أسأل الله أن يسلمنا ويسلمكم جميعا. أكيد الناس تسأل شو طرق الانتقال، كيف ينتقل الإيبولا؟ من خلال ملامسة دماء أو سوائل الجسم كاللعاب، العرق، البول وغيرها من السوائل الأخرى، لمس الأسطح أو الملابس اللي بيرتديها كان الشخص المصاب بهذه الإصابة، والتعامل مع الحيوانات البرية المصابة كالخفافيش والقردة والشمبانزي. أسأل الله أن ربنا يحفظنا ويحفظكم من كل أذى ومن كل سوء ومن كل ضرر. اللهم أمين يا رب العالمين.

يعني في أوبئة مرضية وفي أوبئة نفسية وفي أوبئة اجتماعية وفي أمراض الله أعلم فيها. بعرفش بتصنفوه مرض ولا مش مرض. شخص تقدم لفتاة خطبها طبيعي تقدم لها كذا. من ضمن الطلبات اللي طلبها هذا الشخص من هذه الفتاة إنه طلب منها كشف راتب 6 شهور أو كشف الحساب البنكي لمدة 6 أشهر. شهر 6 أشهر. لماذا؟ قل لي لماذا؟ طبعا السبب انه بده يتاكد انه ما عليها اي ديون او قروض سابقه، ما عليها قروض عشان بدهش لا قدر الله ينبلي في هاي القروض بعد ما يتزوج. مع ولا ضد؟ هل انت شايف انه تصرف عادي ولا تصرف مستهجن انك تطلب من خطيبتك كشف حساب اخر 6 شهور؟ والله لو انك سفاره البريطانيه ولا السفاره الامريكيه. على كل حال ما بعرف وجهه نظركم، مع ولا ضد؟ شاركونا بالتعليقات على هذا الفيديو.

إذا كنت ترى في نفسك أو تبحث عن فرصة عمل، ترى في نفسك القدرة وبنفس الوقت تبحث عن فرصة عمل في وظيفة قيادية رئاسة الوزراء بتعلن عنها اليوم الأربعاء، أعلنت رئاسة الوزراء عن توفر شاغر، أنا سركز الوظيفة والله مهمة إلك، اللي شاغر وظيفة مدير عام الهيئة البحرية الأردنية. إذا كنت يعني ما شاء الله عنك بحار، طبعا لازم تنطبق عليك مجموعة من الشروط. والله شروط، وين الشروط؟ والله بقول لك لازم تحط مها خطط ومش خطط، انسى يعني الشروط، دوروا عليها. طبعا لازم يكون معك بكالوريوس كحد ادنى في الاداره البحريه او الهندسه البحريه، الخبره العمل بقطاع النقل البحري للملاحه البحريه السلام البحريه، خبره 15 سنه اقلها 5 سنوات متخصصه، 7 سنوات خبره في وظائف قياديه واشرافيه، 3 سنوات على الاقل في قياده في وظائف قياديه، يعني بتوقع انه ولا واحد فيكم الراتب 3500 دينار. اذا واحد فيكم يعني بصراحه يجد في نفسه هذا الامر يستطيع ان يقدم من خلال رئاسه الوزراء، وهي الطلب موجود تقدروا تعبوه.

كان يا مكان في قديم الزمان دخلنا على القاعة نراقب على هالامتحان، وإذ بأحد الطلاب صافن بتطلع في الورقة إيه ولا كاتب ولا كلمة، أول خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة، وإذ بالطالب الله فتح عليه وبلش يكتب يكتب يكتب بشكل سريع جدا. يا عمي إيش نزل الوحي على الولد؟ تعال فتش قيم لطش شيل حط، إلا الطالب مشبك بكيبلات وسلاك، لابس لكم كاميرا مركبة على صدره هون، وحاطط سماعة بذانه مصور الأسئلة، واحد برا بنقله بيغششه في الإجابات. طبعا الحمد لله تم القبض، تم التعامل مع الطالب بطريقة صحيحة وتحويله، طبعا يعني الله يعين الطالب اللي بالمسك غش مباشرة بروح حرمان. هذا الكلام أنا توقعت أنه حالة فردية، بسأل واحد من الطلاب قال والله أخوي عنده طريقة مبتكرة في تصنيع هاي الأجهزة، وقصص في صور عندي حتى يعني، بس مش هطلعها على التلفزيون حياة. لدرجة أنه قبل لحظات اليوم يعني كان في حديث عن أنه تم إلقاء القبض على أشخاص بروجوا أو أربع أشخاص بيعرضوا معدات إلكترونية للغش للطلبة. وهذا الكلام وين؟ في إربد. طبعا يعني إحنا بنحكي للأجهات الأمنية مشكورين، وأنا بحكي لكل شخص يعني من غشنا فليس منا، لكن فعلا نوصل الموضوع في الطلاب إنهم يوصلوا لمراحل من الكرياتيفيتي الابتكار في الغش. كاميرا تخيلوا معي، بيكون ثبت كاميرا طبعا صغير كتير زي الزر بتكون، وبكون في سماعة صغيرة بذانه مزروعة جوا يعني ما بتبين هيك للعيان، وطبعا بيصور ورقة الأسئلة، وفي شخص بيكون يغششه بالسماعة وبيقوم بالإجابة على هاي الأسئلة. لذلك أنا بحكي لكل شخص اليوم اتق الله، لكل طالب اليوم مقبل على الامتحانات اتق الله، من غشنا فليس منا. إذا أنت اليوم بتفكر حصولك على هاي الدرجة أو العلامة هو اجتهاد أو شطارة أو تفوق بالغش، حب أحكي لك إنه هذه العلامة مش من حقك، وأسأل الله أن ربنا يهديك ويصلح حالك.

0: يلا يا جماعة هطلع أنا وياكم لفاصل بعده نواصل بحول الله فابقوا بالقرب من حياة تكرمة.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. Come on.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب145 دينار.
2: بس ب145.
1: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. في هذه الأيام المباركات نتلمس وإياكم سبل الطاعات، كيف نقترب أكثر وأكثر من بارئنا وخالقنا. لذلك يعني دائما وأبدا نحرص أن نكون في عنا أبواب خير نفتحها ونشرعها وإياكم عبر أثير حياة FM. حملة مباركة رح نطلقها عبر أثير حياة FM يوم الأحد. قصة وتفاصيل هذه الحملة اسمحوا لي نعرفها أنا وياكم مع الأستاذ المحامي شهاب العماوي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الهلال الأخضر. أسعد الله أوقاتك أستاذنا الحبيب، كيف الحال؟ ربي يتقبل طاعتكم، أيام مباركة عليكم ويعني ربنا يحفظكم. جمعية الهلال الأخضر بالتأكيد هي من الجمعيات اللي من فضل الله سبحانه وتعالى لها تمدد واسع في محافظات مملكتنا الحبيبة. حاب أعرف أنا وياك أو من خلالك مع المستمعين الكرام أكثر عن جمعية الهلال الأخضر.
1: سيدي أول شيء بحيي المستمعين والمشاهدين لإذاعة حياة FM. جمعية الهلال الأخضر الخيرية هي مؤسسة وطنية عريقة تأسست عام 1991 على أرض الواقع. لدينا 14 فرع منتشرة في مختلف محافظات المملكة الحبيبة، ومن ضمن خطة الهيئة الإدارية أيضا التوسع في تقديم الخدمات لشمول أكبر عدد ممكن. فأيضا في عنا 4 مكاتب تحت الإنشاء بحيث أنه نوصل للمنتفعين ونخدمهم بأفضل طريقة. خدماتنا الصراحة متنوعة، لكن هي تأخذ بشكل عام الطابع الإغاثي لمساعدة الأسر الفقيرة وبشكل خاص أسر الأيتام. بحمد الله لدينا 4000 كفالة يتيم لدى الجمعية. من إنجازات الجمعية لعام 2025 الوصول بخدماتها لما يزيد عن 95,000 أسرة في المملكة. طبعا إحنا اليتيم يعني صحيح نحن مقدم له كفالة شهرية، لكن ما بنقف عند هذا الحد، وهذا كله بدعم المحسنين اللي وضعوا ثقتهم في الجمعية. في على مدار العام المشاريع الموسمية مثل مشروع الشتاء ومشروع الصيف، وفي خلال شهر رمضان هاي كلها بتكون خدمات إضافية أيضا. جميل. بتكون الأولوية فيها للأسر الفقيرة والأيتام. وبالتالي يعني طبعا التحدي اللي بيظهر يعني من خلال التوسع الجغرافي لأي مؤسسة هو أنك أنت يكون في عندك يعني إجراءات موحدة وشفافية وحوكمة. صحيح. فبالتالي يعني إحنا هذا يعني ديدن الجمعية أنه إحنا في عنا أطر موحدة. جميل. نشتغل عليها بحيث أنه اللي بتلقى الخدمة في إربد بيخضع لنفس الإجراءات اللي بيخضع لها مثلا اللي بتقدم الخدمة في الكرك.
0: جميل. يعني هو موضوع الحوكمة اللي تفضلت فيها حضرتك أستاذ شاب، يعني خلينا هيك مباشرة أنا وياك، الخير يجمعنا. نعم. شعار لحملة يوم الأحد اللي أكيد إحنا دائما في أيام الخير بنتسابق بالخيرات، لذلك كانت هذه الحملة الخير يجمعنا. وعبر أثير حياة FM بإذن الله دائما وأبدا الخير يجمعنا مع هذه الجمعية المباركة جمعية الهلال الأخضر الخيرية. رح يكون هذا اليوم يوم مبارك بإذن الله. قبل ما ندخل بتفاصيل يوم كفالة الأيتام، اللي سبحان الله أنا مباشرة أول ما تقول كفالة يتيم بيخطر ببالي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. صحيح. يعني رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. صحيح. لذلك صعوبة كفالة الأيتام اليوم بدك توصل لإيش التارجت، كم يتيم بالجمعية حاطين عندكم أو كأعداد على القوائم بالانتظار؟
1: تفضل. إحنا يعني موجود لدينا ما يزيد عن 1000 استمارة
0: غير 4000 المكتوب
1: تلقائيا، هذول جاهزين للكفالة بانتظار إن
0: ألف استمارة.
1: ألف استمارة.
0: الكفالة تقريبا كم قيمتها؟
1: 30 دينار شهريا.
0: 30 دينار شهريا تبارك الله. تمام. بتشمل هي طبعا هي كفالة مالية بتكون.
1: هي كفالة نقدية. تمام. ويعني من ضمن يعني الإجراءات اللي إحنا بنقوم فيها يعني لغايات أول شيء حفظ الكرامة للمنتفعين، وبرضه مشان ضبط موضوع الشفافية زي ما حكيت لك إنه يعني الغالبية العظمى من هاي الكفالات بتم تحويلها بنكيا.
0: جميل.
1: فبالتالي جميل. يعني أنت كمحسن عارف المبلغ هذا وين انصرف.
0: نعم. إشعار
1: وين
0: الحوالي واضح. جميل. جميل جدا.
1: وباسم مين الحساب، وبالتالي الأمور واضحة وشفافة.
0: الله يبارك. طيب جميل جدا. نحكي عن كافة محافظات المملكة.
1: نعم.
0: من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. نعم. ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.
1: نعم صحيح.
0: يعني بانتظار هذه الكفالات اللي إحنا إن شاء الله وإياكم راح نكون بإذن الله يعني حول أهلنا وأحبائنا هنا في الأردن. هل هناك كفالات أخرى أو يعني صعود أخرى تقدم فيها العمل الإغاثي؟
1: طبعا يعني إحنا سيد العزيز يعني في عنا عدة مشاريع وكفالات. نعم. أخرى من ضمنها كفالات الأسر الفقيرة. من ضمنها كفالات طلاب العلم.
0: جميل.
1: ومن ضمنها أيضا اللي هي الطرود والمساعدات العينية الموسمية. فبالتالي يعني إحنا زي ما حكيت لك بدعم المحسنين اللي اختاروا هاي الجمعية لتكون هي الوسيلة بينهم وبين المستحقين، ما شاء الله شغالة على مدار العام بهذه المشاريع. ويعني الصراحة إحنا يعني بهاي الحملة اخترنا إنه إحنا يعني نركز على موضوع كفالات الأيتام يعني لعدة أسباب، من ضمنها إنه هو شيء مستدام وأثره يعني مش آني بل هو مستمر. يعني أنت بتساهم في زراعة بسمة وفي بناء حياة يعني سليمة لهذا الطفل، بأنه إن شاء الله ينشأ يعني هو عنده يعني إيمان وقناعة في المجتمع،
0: حتى نظرته بالمجتمع. سبحان الله، نقول دائما الفقير بتطلع نظرة سلبية للمجتمع. ليش ليش أنا لا ليش أنا ما عندي؟ اليوم من خلال هذه المشاريع بإذن الله يكون في تعزيز للنظرة الإيجابية للمجتمع ومن خلالكم طبعا. الموضوع أنا في سؤال بخطر ببالي مرات مرتبط بالأيتام. اليتيم لا يحتاج فقط لطعام وشراب،
1: أكيد.
0: إيش المشاريع الأخرى اللي بتأهل يعني هذا اليتيم بحيث أنه يكون فعلا إنسان إيجابي في هذا المجتمع؟
1: هلا إحنا يعني غير الكفالة النقدية اللي إحنا بنسلمها لليتيم، أكيد هسا اليتيم مثلا هو على مقاعد الدراسة بيحتاج حقيبة مدرسية فيها قرطاسية فيها كذا، هذا أحد المشاريع الموجودة عندنا بشكل دائم ومستمر. يعني في موسم المدارس بتم يعني توزيع على هؤلاء الأيتام على حسب عدد الأطفال ومع مراعاة إنه ذكور ولا إناث، حقيبة مدرسية كاملة فيها
0: زهري ولا أزرق.
1: نعم صحيح. فيها كافة المستلزمات،
0: سونيك ولا باربي الله. يا جميل، يعني جميل نتلمس حاجة اليتيم. مش أي كلام والسلام أبدا، وإنما حاجته بشيء فيه إحسان. أنا والله كان سؤالي له طرف آخر إذا سمحت لي أستاذ الشاب، وأنت أيضا يعني محامي وأستاذ عريق ما شاء الله عنك. أنا والله سؤالي عن جد موضوع الأكل والشرب تحصيل حاصل، اليتيم سيكفل فيه بجمعيتكم مباركة بأي حدا، لكن بناء الإنسان كيف أنا اليوم حريص على أخلاقه على تعليمه على دراسته على مكانته بالمجتمع؟ هل من شيء في جمعية الأخضر؟
1: احنا في سيد العزيز مشروع اسمه ارتقائي.
0: جميل.
1: هذا موجه للأسر بشكل رئيسي، المكفولة وغير المكفولة عنا. من ضمنه هو في قيم اجتماعية بتم يعني التركيز عليها.
0: جميل.
1: ويعني كدعم وعون يعني اجتماعي ونفسي لهاي الأسر. جميل. بحيث أنه احنا نكون يعني شركاء معهم في تربية هذا الجيل.
0: نعم. إذا موضوع الارتقاء بهذول الأشخاص.
1: نعم.
0: طيب احنا على أبواب الحملة.
1: نعم.
0: فبالتأكيد هناك مجموعة من الرسائل أنت حضرتك محضرها لكل من يتابعنا اليوم بشكل مباشر للكلمة اللي بتحب.
1: صحيح.
0: أو لكل من يتابعنا اليوم عبر أثير حياة FM. ماذا يقول رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الهلال الأخضر الخيرية الأستاذ المحامي شهاب العمى؟ وماذا يقول
1: سيد العزيز؟ يعني إحنا الحملة اخترنا لها اسم الخير يجمعنا، يعني هي الاسم معبر عن المجتمع الأردني المعروف ب يعني حبه للتكافل الاجتماعي، وفعلا يعني الخير هو يعني قاسم مشترك بين كل فئات الشعب وموجود، والحمد لله يعني الناس بتساعد بعضها. هاي الحملة هي فرصة اللي بيحب إنه هو يعني يوصل تبرعه لفئات مستحقة، وبإذن الله بكون اختياره لجمعية الهلال الأخضر الخيرية هو اختيار يعني سليم. وإحنا طبعا يعني بنركز على موضوع الحوكمة والشفافية بحيث إنه يكون مطمن هذا التبرع وين راح وشو مساره وشو الأثر الإيجابي المستدام اللي هو راح يقدمه. فيعني نأكد إنه حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم بإذن الله وأكثر. إحنا جاهزين لاستقبال تبرعاتكم ودعمكم وتشاركونا الأجر بإنه نوصل للمستحقين.
0: جميل، كل الشكر لك سيدي، بارك الله فيك. إذا مستمعينا الكرام، يوم أو الموعد بينه وبينكم يوم الأحد بإذن الله، إحنا وياكم على موعد من مواعيد وأيام الخير، هذه الأبواب اللي بتشرعها حياة FM لنكون معكم بإذن الله، لنكفل الأيتام ونكون بقرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين وجمع ما بين السبابة والوسطى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في مستقر الرحمات، وأن يعيننا على كفالة الأيتام والإحسان لهم في هذه الأيام المباركات. نواصل معكم بعد دقة الساعة الخامسة وموجز الأخبار بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.
2: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات. الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

منجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. سمو ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا، يلتقي خلالها مع المستشار الألماني ورئيسة مجلس النواب الألماني. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية في محافظة جرش دون وقوع إصابات. الحكومة تعلن إنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية للقطار الخفيف بين عمان والزرقاء. وزارة الأوقاف تعلن أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك سيكون عند الساعة 7 صباحا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة والمصليات المعتمدة في مختلف مناطق المملكة. صحة غزة تقول أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدا و16 إصابة. كنيسة الاحتلال يصوت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه وتبكير موعد الانتخابات. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعا واهلا ومرحبا بكم. كل أربعاء دائما أود أن نكون معكم مع الذكاء الاصطناعي حتى نتعلم أكثر، نستفيد أكثر، نحاول نتعاطى بطريقة صحيحة مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ودائما وأبدا اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الدائم في هذه الفقرة، المهندس وليد لطفي. أسعد الله أوقاتك،
1: حياك الله،
0: كل عام وأنت بخير، أيام مباركات إن شاء الله. يعني هذه آخر حلقة قبل العيد بالنسبة لنا مع بعض إن شاء الله، وربنا يكتب الخير لنا ولك دائما وأبدا. الذكاء الاصطناعي لا شك إنه متسارع جدا في الأحداث، لا شك إنه يعني حتى هلا راح أوريك كم شيء، محضر لك مفاجآت معي اليوم. قبل مفاجآت، ما الجديد؟ بسم الله نبدأ معك.
1: الجديد صراحة كثير، لكن احنا لازم نحكي شوي عن اللي صار امبارح في مؤتمر جوجل المطورين.
0: نعم.
1: حكوا شغلات كثير كثير كثير قوية، يعني فرجيك انه الذكاء الاصطناعي قاعد مش بتطور، قاعد بتمدد. يعني واحدة من الشغلات اللي انحكت انه شهريا عم بتم معالجة 3.2 كوارداليون، وهذا رقم كبير بالنسبة لنا مش رحين نقدر نستوعب.
0: بدنا نحاول قدر المستطاع،
1: لكن عشان أعطيك كيف نستوعب.
0: قرب لي. أيوة.
1: لا ما رح قرب لك إياه، رح أحكي لك إنه هذا بشهر واحد بتم هذا الرقم. قبل سنة بالضبط هذا الشهر كان 7 أضعاف. الشهر هذا عم بتم معالجة معلومات في الذكاء الصناعي عن 7 أضعاف السنة الماضية بشهر واحد. عشان نعرف قديش الحجم الكبير اللي عم بتطور فيه الذكاء الاصطناعي. وببد مؤتمر امبارح جيميناي، كان مثلا جيميناي اطلقوا فلاش 3.5. هذا كنا زمان بنعاني من انه الجيميناي شوي بطيء شوي مقارنه في الشات جي بي تي والكلود، لكن هذا يعني حسب ما هم بيحكوا البنش مارك تاعه انه اسرع 4 مرات. تمام. واقل تكلفه كذلك. يعني منتج ثاني جيميناي أوميني، وهذا حلو جدا للفيديوهات، وحتى تقدر تعمل أفاتار لشخصيتك أنت وصورك والصورة تاعتك، وتضل محافظة على الصورة والصوت هاي خلال الفيلم كامل.
0: نعم.
1: يعني هدول الناس بيستخدموا بالسينما وبيستخدموا في الفيديوهات السينمائية، راحين ينبسطوا على هاي إنه ممكن يعملوا الشخصية والشخصية تضل ثابتة طيلة مراحل العمل.
0: يا سلام.
1: الميزة كمان انه بيضل محافظ على السياق تاعه، ما بفلت من خلال المحادثات، من خلال الفيديو، من خلال الموسيقى، من خلال الشات اللي بينك وبينه، بيضل محافظ على السياق هذا وبيضل متماسك. فهذا كمان مفيد للناس بتشتغل في البحث العلمي، للناس اللي بتشتغل في مجال الموسيقى، تأليف الموسيقي. جميل. هذا كله مفيد جدا. في كمان منتج حكوا عنه جيميناي سبارك، وهو هذا اقرب ما يكون للمساعد، لكن مساعد عن جد ذكي. يعني بدل ما انت تطلب منه شغلات، صار هو بيقترح عليك حسب برنامجك اليومي شو الجدول اعمالك، شو بدك تعمل. حتى لو انت فصلت الموبايل او فصلت الكمبيوتر، هو لحاله بيضل شغال.
0: يا سلام.
1: حتى لو الكمبيوتر شد
0: داون، في سبيس خاصه فيه
1: كلاود، بيضل شغال على السيرفرات، شغال عادي وبنتج كانك معطيه مهمه، او هو حتى اقترح عليك المهمه وشغال عليها بدون ما انت تتدخل فيها.
0: جميل.
1: اللي صار صراحة يعني تطور كبير كثير مبارح، يعني وإشي يعني بنحكي عنه حلقات، خاصة أنه في شغلات تكنيكال بتفيد الباحثين، بتفيد الناس اللي تشتغل بالأفلام السينما.
0: نعم.
1: كثير مهمة حتى الناس البسطة. يعني فكرة جوجل أصلا هم بيشتغلوا برودكت لكل الناس، لكل المنتجات، مش زي الشات جي بي تي أو الإثروبيك اللي هم الكلود أو الجروك. نعم. لا، هدول بيشتغلوا لكل المنتجات. يعني إحنا مثلا نستخدم على درايف، جوجل درايف، زي الدوك.
0: نعم. صحيح.
1: أو مستر الكيب.
0: نعم.
1: أو المابس.
0: نعم.
1: هذا كله صار سمارت، يعني صار أنت مثلا من صوتك هو يسجل النوت، يسجل الدوكومنت كامل، ينسقه، يزبطه، يحفظه.
0: يا سلام.
1: يعمل له تزامن مع الكالندر تاعتك، إيش عندك موعد. هو بقول لك الآن أنا عندي عندك موعد بعد ساعة ساعتين، إيش بدك تعمل، كيف بدك، إذا بدك تلغيه بدك تأكد عليه. هو بدخل على إيميلك، بشيك على الإيميل، بيعطيك تفاصيل على الإيميل. صارت طريقة يعني أذكى منها. كذلك في جوجل بيكشر.
0: نعم.
1: جوجل بيك هو اسمه. هو هذا على الصور دمجوا فيه النانو بنانا.
0: نعم.
1: وصار تقدر تعمل إديتنج للصورة أو تعديل للصورة زي ما بدك بطريقة ذكية جدا. الشغلات الحلوة كمان شغلات كثيرة، بس أنا يعني مضطر أني مثلا تحضر فيديو على اليوتيوب، فأنت بتدور على نقطة معينة فبتضلك ترجع تقدم ترجع تتقدم. لا الآن مباشرة ممكن تسأل اليوتيوب اسمه Ask YouTube، تسأل عن الفيديو عن نقطة معينة موجودة عندك هاي المشهد ولا مش موجود، موجود عندك الفلان بيحكي هاي الكلمة ولا مش موجود، إذا موجودة ودينا عليها وخلينا نتناقش بالفكرة اللي حكت. مثلا كمان أداة تسوق عالمية، انه انت بتدخل على اي موقع، مثلا بتدخل على موقع ماركتينج بدك تتسوق منه، في زي السلة مشتريات، فانت بتحط بتعبي فيها، لكن اذا رحت على موقع ثاني السلة هاي ما بتنتقل معك، لكن هون السلة هاي بتضل معك. اي موقع تدخل عليه السلة عندك موجودة، سلة عالمية هاي.
0: جميل.
1: اي منتج بدك اياه بتحطه بالسلة، وهو لحاله مثلا بيعمل بدور وين المنتج موجود، بجيب لك افضل الاسعار، افضل الاماكن، وافضل المواصفات لهذا
0: البرودكت. طب كيف الناس اللي تسمعنا اليوم ممكن تنتفع من كل هذه الاشياء اللي تفضلت حضرتك؟
1: هذا بدك تتعلم عليه، بدك تمشي.
0: هذا هو موضوع حلقتنا اليوم
1: كمان.
0: طبعا.
1: وفي كمان الموضوع انت حكيت عنه، موضوع الغش.
0: نعم.
1: يبدو نظارات جوجل
0: صحيح
1: نازله بقوه، لانه في تحالف بين جوجل الان وبين سامسونج.
0: يعني
1: لا، في شغلات ادفانس اكثر.
0: أوكي.
1: يعني تقدر تكتب ايميل، تقرا ايميل، تشيك، تعمل شيء بدون ما تمسك موبايلك، يعني مجرد النظر. في تحالف.
0: انا اخر نظاره شفتها اليوم عادي بتحكي فيها
1: شركه مين
0: اتوقع، مش عارف، في كوبي، يعني كوبي من ابو صيني او ابو 15 ليره ولا 12 ليره يعني. بتلبسها وبتصير تحكي فيها تليفون وبتوطيها طبعا. وبكون مثلا عادي بتقدر فيها كاميرا، بتشوف الورقه قدامك، وبتصير انت لابس النظاره، بصير شخص يلقنك الاجابات وبتصير تكتب.
1: بس بدون ما تحرك ايديك ولا ما تحرك ايديك؟
0: لا بدون ما تحرك ايديك، مالهاش علاقه
1: بالنظر.
0: بالكاميرا، يعني فيها كاميرا،
1: يعني العين تتبع العين.
0: لا هي فيها كاميرا بتاخذ الصوره شو اسمه.
1: لا بس جوجل شو بيعمل؟ انه العين بتعمل تراكينج، بتعمل تريجر
0: سكرولينج او كذا،
1: سكرولينج بتعمل اوكي رايت كليك. العين،
0: العين كيف؟
1: العين اللي بتكتب.
0: يعني كيف؟
1: هاي التقنية، اذا احنا بنعرف كيف معناته احنا سبقناه. انت عرفت؟ فهاي هو تحالف بين سامسونج وبين جوجل.
0: اوكي.
1: سماعات سامسونج الرهيبة المعروفة طبعا، جوجل في هذا، وهاي النظارة يعني متوقع انها تصلنا يعني، فبجوز الرك عليكم.
0: عسى الله عليكم. انا مش هلحهم النظارات والجديدات، بخلي شيء
1: زي ما بتعمل مثلا التوفل لما تروح تعمل
0: صحيح.
1: التوفل
0: صحيح.
1: لا صحيح. في نظاره او
0: طيب.
1: بشيكوا على
0: النظارات. جميل. موضوع حلقتنا اليوم قائم على هذا الموضوع، كيف نتعلم الذكاء الاصطناعي. احنا طبعا بكل محاضره او كل محاضره كل حلقه بناخذ هيك فلاشات معينه انه كيف ممكن نتعلم الذكاء الاصطناعي، لكن فعليا مع الازدحام الكبير جدا، مع هالمودلز الجديده عم تطلع، يعني انا امبارح عم بتعلم شيء اسمه فريبيك. فريبيك صار شيء جديد. اخذوا شركه اسمها ماجنيفيك، كانه شيء زي هيك. ماجنيفيك. وفي شيء اسمه سبيس. يعني هذا شيء جديد كان علينا.
1: هذا كان استوديو.
0: انه انت اليوم عشان تثبت الشخصيه وتثبت ايش بدك تشتغل عليه، عم تعمل لك سبيس تشتغل فيها، وبتصير من هاي السبيس تاخذ
1: المشاهد او لقطات او خيارات.
0: بالضبط.
1: صحيح.
0: وتعمل تاخذ زي تاج معين. ايش بدك؟ بدك صوره؟ لا بدي اياها فيديو.
1: وبثبت الشخصيه. مش عامل دعايه، بس قديش تكلفته مقارنه
0: بغيره؟ مش كثير عاليه، يعني انا بحكي عن $54 بالسنه. مش طبعا هذا اللي هو مستوى الاول.
1: وهذا صرنا مثلا عروض بوصلوها رقم منيح.
0: صحيح. طب انا سؤالي اليوم، كيف اتعلم الذكاء الاصطناعي؟ عندك كان حالي اول شيء عن انس، عن اي حدا بيسمعنا الان، سائق التاكسي ست البيت، كيف نتعلم الذكاء الاصطناعي؟
1: سؤالك حلو، بس في سؤال قبل بيجي. احنا تاخرنا في تعلم الذكاء الصناعي ولا مبكرين في تعلم الذكاء الصناعي؟
0: لا احنا تاخرنا، لكن ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل. انا هيك وجهة نظري.
1: صحيح. احنا لا تاخرنا ولا بدرنا
0: والله.
1: يعني مثلا الذكاء الصناعي اللي تعلمه قبل سنتين اليوم اختلف تماما.
0: يا سلام. اختلف تماما. يا سلام. شيء ايجابي هالصراحه.
1: طبعا. واذا انت ما تعلمت عن اليوم مش راح تقدر تتعلم بعد سنتين، لانه كله تراكم على علم، هذا بتراكم.
0: نعم.
1: فالفكره انه انت اليوم بديت ولا بديت امبارح ولا بديت بكره، لازم تبدا.
0: جميل.
1: لأنه هذا العلم متسارع جدا جدا.
0: نعم.
1: متسارع جدا بشكل رهيب جدا يعني، وفي أرقام يعني أرقام بتنحكى يعني، بس المشكلة إنه إحنا الأرقام ما نشعر فيها.
0: تفكرني الأرقام اللي حكيتها أول حلقة فهمت إشي منها؟ والله حد الله ما فهمت.
1: أنا ما فهمت منها غير لما حكوا 7 أضعاف.
0: بس
1: الضعف. هم عالجوا معلومات 7 أضعاف عن الشهر الماضي. الشهر بالسنة نفس الشهر السنة الماضية. 7 أضعاف يعني أنت لو الذكاء الصناعي بني آدم اليوم زاد ضعفه 7 أضعاف السنة الماضية.
0: نعم.
1: تخيل قد صار.
0: نعم.
1: عمره مثلا.
0: نعم.
1: فهاي كمية، وهذا بس موديل واحد اللي هو جيميناي.
0: نعم.
1: فما بالك المحركات الثانية.
0: جميل جدا.
1: هذا طبعا بيعطينا
0: مؤشر.
1: مشكلة في العالم. في اسمها شيء مشكلة في العالم عم بواجهها اسمه رداءة البيانات.
0: رداءة
1: البيانات للأسف يعني. الفكرة انه الذكاء الاصطناعي عشان ينتج بيانات بتعلم من بيانات. فبالتالي صار الذكاء الاصطناعي يتعلم من بيانات من وين؟ صار هو منتجها. صار يتعلم من بيانات اصلا، بياناته اللي بنتجها كونها مش بيانات انسانيه مش بشريه يعني.
0: طب هي مشكلة
1: عم بصير فيها شوية يعني نزول في الـ في الانحدار في المحتوى في الـ نعم. في الكواليتي تاعها
0: نعم.
1: فهذا الذكاء الاصطناعي بيجي بيبني عليها، فبالتالي عم بصير البيانات هاي كأنه عم بنزل مستواها والمستوى هذا ايش قاعد بتضاعف انت عرفت. فهاي واحدة من المشاكل الآن العالم بواجهها انه البيانات تاعتنا عم بصير مستواها اقل بسموه رداءة البيانات. فهي واحدة من المشاكل. لو رجعنا لسؤالك قبل ما بدنا نفكر كيف بدنا نبدا في تعلم الذكاء الاصطناعي لازم نحدد احنا ايش بدنا اياه. انا ايش هدفي من تعلم الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي فيه 3-4 مجالات. بدك تروح للمجال المفاهيم العامه زي ما احنا بنحكي فيه هون بحلقتنا مثلا، مفاهيم عامه ابلكيشن تطبيقات
0: نعم،
1: هذا مجال وهذا تخصص وهذا
0: اللي هو بسموه ذكاء نصي يعني.
1: لا لا ذكاء نصي ولا فيديو ولا تحريري واي شيء، هذا المفاهيم العامه للذكاء الاصطناعي
0: اللي هو الذكاء العام.
1: الذكاء العام انه الشات جي بي تي الجوجل مابس الشغلات هاي انه انا كيف اتعلم عليه كيف استفيد بشغلي، انا محامي انا مهندس انا دكتور انا طبيب اخذ هاي الشغلات استفيد منها. هذا مجال
0: نعم.
1: مجال كبير جدا لانه بدك تتخصص فيه اذا كنت انت محامي. الان في مثلا مودلز خصوصي للقوانين
0: نعم
1: للعقود. إذا أنت طبيب في عندك موديلات أو مودلز يعني خصوصية للتشخيص أو لتحليل الصور أو لتحليل الأمراض أو لتحليل مرض إيبولا مثلا أنت عرفت. فهذا هون ندخل بموضوع التخصص أنت إيش، أو أنت مثلا بدك تتخصص موضوع الذكاء الاصطناعي كيف بنبنى كيف بنعمل، بدك تكون بتعرف بالرياضيات بتعرف بالإحصاء بتعرف بالتفاضل والتكامل، أو بدك إذا مجالك ثاني بدك تعرف في البايثون كيف بتبرمج الذكاء الاصطناعي، بدك تعرف لغة برمجة بايثون على الأقل عشان تروح للتعلم العميق ديب ليرنينج أو لتعلم الآلي الآلات كيف تتعلم. وهذا مجال كبير عم بنشوفه الآن بالصين
0: صحيح.
1: وغير الصين موضوع صحيح. الروبوت
0: أنا كنت بطلع على إحدى الأيدي وهي يعني بتعلم الإنسان بيكون عنده مشكلة في الأوتار كيف تعمل له حركة المعصم بطريقة هيك معينة سهلة بحيث إنه بتعرف الواحد لازم يتمرن عشان يحرك مثلا
1: صحيح.
0: تحرير الوتر وكذا. فكل يعني هاي بجزء أبسط الأشكال
1: هاي أبسط
0: لكن
1: الأشكال.
0: اليوم الناس بيفكروا انه التايبنج هي وظيفتنا احنا نكتب على الكيبورد بحيث نعطي برومبت.
1: لا لا لا لا لا
0: اسمح لي نسمع انا وياك هذا الفيديو
1: نسمع يلا.
0: والفيديو لمين يا ترى بتعرف لمين؟
1: لمين
0: الفيديو؟ لمسؤول انفيديا اللي هو طبعا جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركه انفيديا بالضبط. خلينا نسمع انا وياكم. انا بعد اذنك بدنا نسمع بالصوت والصوره عندك يلا عندك بدنا نسمع بالصوت والصوره ماذا قال جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركه انفيديا. انا راح احاول اترجم بشكل سريع جدا ما قاله نتابع انا وياكم يلا. شغل الصوت طيب يا انس
1: او الصوره على الاقل
0: الصوت أو الصورة إذا أحببت يلا كبر كبر كبر علّ الصوت علّ الصوت
2: type into a keyboard our job is generally more meaningful than that I'm fairly confident that AI
0: طلع هيك كبر هذا الصوت على الآخر علّي هاي سحبها من عندك على الماوس يلا من عندك بينك الله من أول نعيد عشان نسمع مع بعض أنا والمستمعين الكرام من البداية من أنت طفيته خالص هيك يا عمري. إحنا من يلا اليمين لليمين يا حبيبي نقول ذكاء اصطناعي من اليمين يا عمري لليمين كمان كمان روح روح يمين روح طالع كمان كمان اسحب.
2: Well, what's likely to happen is AI is going to cause that $100 trillion to become $200 trillion, $300 trillion, $500 trillion. There's no fundamental limit to the size of a GDP. And so, and the number of people in the world that is participating in this GDP in the $100 trillion GDP is actually quite small. And so what if we brought the rest of the world, the rest of society, the rest of the world's population, empower them with AI, give them the opportunity to participate in the GDP, and cause this GDP to quintuple? I think that's a very likely outcome.
0: قديش ممكن نرفع الناتج المحلي؟ احنا مش دورنا فقط نعمل تايبنج على الكيبورد، نكبس ونكبس، نعطي برومبت او حتى نشتغل على الكمبيوتر، ولا دورنا اليوم كيف نستثمر هذا الذكاء الاصطناعي في رفع الناتج المحلي. بقول احنا قد نصل لناتج محلي اجمالي $500 تريليون يتحدث عن بلده طبعا، لكن انا اليوم بدي اسال سؤال فعلا، هل ممكن انه الدول تستفيد من ادوات الذكاء الاصطناعي لتصل الى الانتاجيه باعلى مستوياتها؟ لا سيما خليني بس اضيف شغله صغيره، لا سيما انه قبل كم من يوم في البحر الميت تواصل وكان في سمو ولي العهد حكى مع الشباب بشكل مباشر، قال لهم احنا اليوم الذكاء الاصطناعي شيء يجب انه نستثمره بالشكل الصحيح، بدنا نربط بين الاشياء لنخرج بتوصيه. تفضل سيدي.
1: شوف احنا لسه اطلاعنا او احنا تجربتنا مع الذكاء الاصطناعي ما زلنا في
0: التايبنج
1: على قولتك لكن هو الوجه الاخر او الوجوه الاخرى للذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي، في المجال الصناعي، في المجال التجاري الكبير، في مجال سلاسل الإمداد، وهذا إلى دور وإلى تواجد. هون بحكي عن مجال الصناعة، كيف نعم. احنا نطور صناعتنا، وهذا بالفعل يعني هذا الزلمة من الناس اللي انا بعتبرهم بيستشرف
0: المستقبل، سابق عصره.
1: بيستشرف المستقبل وبحكي عن شغلات يعني عن جد رح تصير او هو شايفها رؤى العين، زيه زي إيلون ماسك لما يحكوا عن موضوع انه الصناعة رح تصير تكلفتها اقل من 10% حاليا، زي حاليا مقارنة حاليا. ليش؟ لانه الروبوت رح يشتغل، تكاليف الانتاج رح تقل، شغلات كثير رح يستغنوا عنها بالمصانع، زي مثلا الطاقة راح تنزل لرقم مليح، توفير الطاقة مثلا،
0: نعم.
1: استثمار في الـ في الـ في الروبوتس، فهذا كله راح يؤدي على اكيد طبعا لزيادة نحكي الانتاج الصناعي ولتحسين الكواليتي تاعه، وبالتالي لتحسين نحكي الرفاهية الإنسانية.
0: جميل.
1: وهذا ما في خوف إلا إنه راح نفقد وظائفنا، لأنه كل وظيفة
0: بدها حدا يتعلم على AI يشتغل بالAI.
1: كل وظيفة جديدة في الAI إلها وظائف مساندة إلها.
0: جميل. طيب. أنا بدي أعرف كيف بدنا نتعلم AI، لكن بعد الفاصل إذا سمحت لي. شو بنقول؟
1: فاصل وبنواصل.
0: يا فاصل ونواصل إن شاء الله.
1: يا عمري.
0: يا عمرك.
3: ترويحة برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات. إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية، ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: يكون زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
4: بس ب 145.
3: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

حياكم الله من جديد. خليك على التكبيرات، ما عندك مشكلة، بالعكس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سمعنا تكبيرات، أبشر يلا.

0: حياكم الله من جديد. ما زلنا معكم على هواء مباشر عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتي اليوم. وما زلنا معك مهندس وليد. كيف نتعلم الذكاء الاصطناعي؟
1: كيف أسهل إشي كيف؟ بس الفكرة نبدأ. الآن في عندك عدة طرق عشان تبدأ. سواء إذا أنت من عشاق اليوتيوب، مليان اليوتيوب، بس أنت بدك تحدد مسار اللي بدك تعلمه.
0: لازم تخصص وقت محدد كل يوم.
1: أول شيء تحدد هدفك. أنا بدي أتعلم ذكاء اصطناعي عشان بدي أصير 1 2 3. الآن هاي هي نص الطريق. بعدين أكيد لازم تخصص وقت. اليوتيوب مليان فيديوهات باللغة اللي بدك إياها، باللهجة اللي بدك إياها، بالشخصية اللي بدك إياها. في عندك منصات تعليمية زي منصة إدراك، يا الله ما أحلاها. مليان فيها. تعليم ذكاء اصطناعي بالتخصص اللي بدك إياه، سواء بدك برمجة، بدك مفاهيم، بدك تطبيقات، كله موجود.
0: وبلش مبكرا ترى إدراك. من أول الناس اللي بلشوا.
1: في منصات كثير عربية كمان. في منصة اللي حكينا عنها المرة الماضية، المشروع مليون مبرمج عربي. مليون
0: الإمارات.
1: ذكاء اصطناعي عربي.
0: والآن بلشوا بشيء اسمه مسارات أو مسار، صحيح.
1: وطوروها بالعربي وبالإنجليزي. في عندك مثلا المنصات اللي بتكون مدفوعة بس مجانية حاليا، زي الإيدكس نحكي عنهم، الإليسون مثلا. في بتعطي مساقات كثير. في مبادرات.
0: طب اللي بيحكي لك انا ما عندي وقت،
1: ما راح يتعلم. يعني العلم هذا بده وقت، بده تضحيه. يعني علم بده يتعلم، يعني بدل ما انت رايح على المدرسه ولا رايح على جامعه، هذا وقت، صح؟ نعم. فانت بدك تضحي بوقتك عشان تتعلم. وانا بحكي لك اذا ما تعلمت انت مش راح تكون بالمستقبل. الانسان اللي ما بيتعلم على ادوات الذكاء الصناعي حاليا ما راح يكون موجود معنا بالمستقبل.
0: جميل،
1: هاي الفكره.
0: طيب يوتيوب فور اكزامبل، حددنا المسار، اختار انا شو اللي بدي اتعلمه. يعني اطلع حالي بالنهايه انا والله حاب اكون متخصص في مجال صناعه الفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي. واليوم هذا إشي كل الشركات اللي بالسوق بالاردن وغير الاردن تحتاج امثال هؤلاء الاشخاص.
1: تشوف انت، اعمل سيرش على إشي اسمه AI بروديوسر، اللي هو هذا
0: منتجين،
1: صار منتج وصار مصمم وصار هذا، اختزلوه بهاي الكلمة.
0: تمام.
1: سواء صور أو فيديو أو موسيقى أو إشي، شوف حجم الطلب عليه محليا أو عالميا.
0: جميل.
1: تمام. إحنا ما بنحكي عن إنه واحد يدخل على الجيميناي ولا على أي برنامج
0: يقول له اعمل لي
1: أغنية. لا بدنا واحد محترف الآن بأدوات الـ AI، والاحتراف صار أسهل من أول، بس بده يكون عندك البيسك زي ما حكينا، البيسك فيه في المهنة تاعتك.
0: طيب إيش الخطوات بالضبط؟
1: الخطوات إنه أنت قرار البداية، قرار تحديد المسار اللي بدك إياه. الآن بدك تدخل مثلا، رحت على اليوتيوب أو سجلت بدورة أو سجلت في أي منصة ثانية، بدك تستمر.
0: نعم.
1: بدك تطور حالك، ضلك تطور حالك. تمام. لأنه موضوع التطوير هذا والتطور مهم جدا في مستقبل الذكاء الاصطناعي. الأدوات اليوم اللي كانوا يستخدموها اللي بيشتغلوا بالفيديو اليوم مختلفة تماما عن أول، عن السنة الماضية.
0: صحيح.
1: بالصوت مختلف. حتى إحنا استخدامنا للشات GPT للكلود لهذا صار مختلف. كيف كنا عرفت؟
0: نعم.
1: صرت مثلا أكتب بحث كامل على الكلود.
0: نعم.
1: أعمل دراسة جدوى اقتصادية كاملة في الجيميناي.
0: نعم.
1: هذا الحكي قبل السنة الماضية ما كان موجود.
0: سبع مستحيلات. صحيح.
1: صرت أعمل فيديو كامل، فيديو سينمائي كامل مدة طويلة، وأعمل له مونتاج وأعمل له قصة وأعمل له كل شيء من خلال بس من أدوات الجوجل.
0: نعم.
1: جوجل ستوديو عندهم استوديو متكامل زي الفريبك، متكامل لموضوع إنتاج الفيديو. وكيف طبعا كله أونلاين كلاود، يعني ما في داعي تنزله على جهازك. يعني إذا جهازك محدود المصادر يعني شوية من أنت بتشتغل كله كلاود، البرامج كلها صارت كلاود، بطلت ما في داعي تنزلها على جهازك عشان تستفيد منها. عرفت؟ لكن الفكرة دائما تبدأ، وإنك بعد ما تقرر إنك تبدأ بتصير الأمور ميسرة. مش الحديث النبوي مسلك طريق من
0: التسهيل. صحيح. سهل الله. سهل. والله سهل.
1: سهل الله. الله به طريقا إلى الجنة.
0: صحيح.
1: عرفت؟ فالموضوع سهل جدا إن شاء الله. موضوع
0: الطريق. طيب جميل. أنا بدي الآن مجموعة من النصائح والتبس حول هذا الموضوع. الآن مسك طريق أو اختار الطريق، اختار المنصة أو الوسيلة اللي يتعلم من خلالها.

0: ما بدأ يتعلم النصائح.
1: الآن بيجي النصائح، النصيحة الأولى المثابرة، بعد ما حددت الهدف بدك تثابر على الهدف هذا.
0: نعم.
1: والثابر على أن تخصيص وقت يوم ساعتين باليوم أو ساعة.
0: كم تقريبا تقضي وقت على الاي باليوم؟
1: حسب تختلف، حسب أنا إذا اشتغلت يعني اليوم هذا كان عندي شغل مزبوط ولا ما عندي، حسب يعني حسب طبيعة الشغل. بس يعني الآن مش أنا يعني أغلبية شغل الناس اللي بتمارس شغلها من وراء الشاشات يعني بجوز يعني بالمتوسط 3 ساعات هدول AI. ثلاث ساعات لازم أتعامل مع.
0: كم كمية الإنجاز من الـ AI
1: لإنجاز؟ رهيبة جداً جداً.
0: إنجازك يعني الشخصي يعني مثلاً بدون AI.
1: يعني أنا مثلاً زمان لما كنت أشتغل بمشروع كنت أحتاج 3-4 معاي.
0: نعم.
1: الآن أنا ما بحتاج حدا. في عرفت.
0: هذا بقول لك قلص فرص العمل.
1: لا فتح مجالات جديدة. هدول 2-4 مثلاً اللي بيشتغل طور مهنته وصار يشتغل في مكان آخر.
0: جميل.
1: مستفاد. عرفت. وانا صرت احتاج ناس ثانيين مثلا او طورت شغلي او اشي عرفت.
0: نعم.
1: فهاي لها ايجابيات مليحة، لكن استخدامنا للاي اي لاي وظيفة عم بطورها وعم بخليها تنافس في سوق العمل. يعني انت تخيل مثلا هذه من الشغلات اللي انا دائما بحكيها، انه طالب ذكاء اصطناعي عم بدرس 4 سنوات في الجامعة بروح بقدم على وظيفة ما بنقبل. طب أنا درس ذكاء اصطناعي، طب ما البلد بدها ذكاء اصطناعي، طب ليش؟ شو اللي صار؟ اللي صار إنه أنت خلال 4 سنوات كمان ما اشتغلت على حالك،
0: ما طورت مهاراتك قدراتك.
1: أي جامعة في الخاصة، جامعاتنا مثلا في جامعات كثير حلوة بدناش نحكي أسمائهم.
0: نعم.
1: جامعاتنا الخاصة عندها مبادرات طلابية، عندها مشاريع، عندها أندية طلابية، عندها مبادرات حلوة، عندها خدمة مجتمع. لأن إذا أنت كطالب ما كنت مشارك فيها حتى تكسب خبرة مثلا، ما راح تضيف لك إشي في CV تاعك لما تروح تقابل بالشركات تقول لهم انا الى جانب البكالوريوس كان في عندي كمان مبادرة عملت 1-2-3 منها. شبابنا هدول اللي بيشاركوا بمسابقات عالمية بيشاركوا.
0: وهون لازم نتوقف عشان انا
1: ساتر.
0: بدي من خلالك يعني بعد اذنك يزيد اعطيني بالله الكاميرا لو سمحت، اسمح لي يعني من خلال برنامجنا ومن خلال ترويحة اني اتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكل من مثل الاردن في مسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي. الحمد لله رب العالمين، على مستوى المملكة تأهلت مجموعة من الفرق، لكن على مستوى العالم، على مستوى العالم فاز عندنا فريقين من مدرستين. تمام بالضبط، فريقين من مدرستين. على المستوى المركز الثاني حصلت عليه مدرسة المستوى العالي، مش هيك؟
1: صحيح.
0: تمام، نقول ألف مبارك لهم حصولهم على هذا المركز وهو المستوى الثاني على مستوى العالم. أما المركز الثالث فحصلت عليه مدارس الاحتراف، وبنقول ألف مبارك للمبدع نبيل وليد لطفي، هاي صورته أمامنا الآن على شاشة تلفزيون حياة اللي هو بكون نجلك ابنك الله يبارك لك فيه. وكذلك عبد الله أبو سعدة هاي الآن على يسار الشاشة، بنقول ألف مبارك له ولأهله وللمدرسة أيضا وللمرافق الدكتور اللي كان معهم دكتور قصي لقضاء الله يعطيه ألف عافية. يعني الإنجازات اللي اليوم عم يسجلها ألف مبارك. مبارك شو تحكي لابنك بالمناسبة؟ الكاميرا هيك على الشاشة.
1: أنا بحكي إنه فخور فيه، يعني هو زميله وإن شاء الله يعني من أحسن لأحسن. وبصراحة يعني هو جهده مش جهد حدا ثاني، يعني مش جهدي ولا جهد حدا.
0: جميل.
1: جهده هو وزميله.
0: إيش اشتغلوا؟ شو سووا؟
1: عملوا مشروع زي ما تحكي للمزرعة الذكية، إنه بحيث إنه في مزرعة أبقار فإنهم يتنبؤوا بالأمراض، يعالجوا نوعية الطعام المناسبة، إذا مش مناسبة يكون في هذا يكون
0: تواصل.
1: لا صدقا ما ساعدته. لا بقول لك أنا فخور فيه لأنه هذا جهده وجهد زميله. يعني
0: يا سلام.
1: طبعا في كمان مهندس في المدرسة. ما شاء الله عنه ما قصر يعني في الموضوع. وعن جد يعني أنا فخور فيهم جدا لأنه هم أفكارهم وتعبوا عليه المشروع، مشروع عالمي يعني حتى في يعني
0: جميل.
1: إن شاء الله يعني مفكرين في ناس بدها
0: تتبنى هذا المشروع،
1: لأنه مشروع تجاري هو.
0: جميل.
1: وبيهتم كثير في موضوع الأمن الغذائي.
0: جميل. وهذا شيء كثير احنا بحاجة له في الأيام.
1: عملوا تطبيق يعني طلعوا على مزارع ومع دكاترة في الجامعة.
0: جميل. جميل يشتغل بطريقة جميلة إبداعية.
1: الحمد لله يعني النتيجة مليحة وأفكار الحكام، الفيدباك من الحكام في إندونيسيا
0: كانت
1: كثيرة في إندونيسيا.
0: اليوم راح يروح
1: إن شاء الله، اليوم على موعد نطلع.
0: يلا نبيل إن شاء الله نستقبل في المطار بإذن الله، وإن شاء الله نقول لك ألف مبارك لك كأب. يعني إن شاء الله هذا الإنجاز والمدرستين، يعني هذا الإنجاز بس مدرستين في الأردن حصلوا على هذا الإنجاز بنقولهم مبارك. أما المدارس الثانية اللي حصلت على جوائز ترضية برضو بنقولها مبارك. حلو هيك جوائز ترضية، يعني برضو بيصير من باب التعزيز للمدارس الأخرى. طب جميل، يعني مثل هاي الأمور بتشجع الجيل إنه يلا اتعلم.
1: طبعا.
0: إيش اللي خلى كيف بدك تعلم ذكاء اصطناعي؟ هل المدرسة عملت له مسابقات وعملت له أجواء داخلية
1: أو
0: وفرت له بيئة؟
1: صدقني الحاضنة.
0: أي حاضنة؟
1: المدرسة. المدرسة أولا المدرسة بيئة مناسبة جدا لهيك أفكار. اثنين المدير. لما يكون في مدير متفهم، مدير واعي، عارف الاهتمامات الشباب، عارف المستقبل، عارف الاتجاهات العالمية وين رايحة، فهو بكون زي يعني بوفر لهم حاضنة مناسبة جدا. وأنا بتمنى مثلا كثير في عنا شباب كثير، حتى عنا طلاب جامعات، جامعات كثير وصلت لفرنسا.
0: نعم صرفت هون أنا ببرنامج أكثر من من طلاب جامعات يعني من فضل الله حصلوا على مراكز على مستوى العالم بموضوع الإبداع في الذكاء الاصطناعي وأحرزوا مراكز عليا. لكن أنا بقول على مستوى الناس البسيطين اللي زيي احنا المسخمطين كيف نتعلم؟ انا ليش بسال؟ لانه فعلا كل يوم عم بتشوف الناس عم تتطور في ادوات الذكاء الاصطناعي، في ناس عم تتقدم وفي ناس للاسف عم تتراجع انها ما بتتعلم ما بتستفيد ما بتستثمر وقتها. هذا الموضوع
1: التربوية الاولى في بدي احكوا لنا اياها في وزاره التربيه دائما انه كل الطلاب متميزين
0: صحيح، لكن كل واحد في مجال معين،
1: لكن في ناس اكتشفت وناس ما اكتشفت.
0: نعم.
1: وهذا بيجي دورنا احنا كأولياء امور او كمربين او كمعلمين. نعم. او كمدرسين بالجامعات انه كل طالب يستكشف ايش عنده الموهبه القادر على انه يطورها يستثمرها فيها.
0: جميل.
1: الان احنا بعاد عن الذكاء الصناعي، احنا مش بعاد عن الذكاء الصناعي كأولياء امور او هذا.
0: نعم.
1: لكن احنا اذا بدينا وحطينا الخطه المناسبه وبلشنا عرفنا المسار تاعنا، صدقني احنا خلال شهر او شهرين راح نشعر بالفرق. يعني أنا شو كما كانت مني، أنا طبيب أو كان مهندس أو كان نجار أو حداد، إذا اشتغلت بالذكاء الاصطناعي راح ألاقي فيه فرق كبير. حتى إذا من الميكانيكية الآن
0: صحيح.
1: لأن ما في بتودي سيارتك عند ميكانيكي، ما في ميكانيكي بقعد يتحذر، أول شغل بمسك الكمبيوتر ببلش يكبس بشبك سيارتك على الكمبيوتر
0: صحيح.
1: واحد اثنين ثلاث شغلة مش عارفها بجيب مهندس بقول له إيش هاي، بقول له واحد اثنين ثلاث بخلص منها، بخلص صيانة سيارتك بمسك الكمبيوتر بشيك مرة ثانية. حتى الذكاء الاصطناعي يعني الميكانيكي دخل.
0: جميل.
1: النجار كذلك، الحداد، كل المهن إذا استثمرنا فيها الذكاء الاصطناعي راح نلاقي فيه فرق كبير بالإنتاجية تاعتنا.
0: جميل جميل جدا. أتمنى إن شاء الله تكون رسالة وصلت. حنطلع إليكم لفاصل، بعده نواصل إن شاء الله. فابقى بالقرب من حياة.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك عنوان.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أربع للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة خرمة هوية.

0: هنا في تجمع ماجيك جرو لاحظ الياسمين خلف فايف بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: حياكم الله من جديد في الدقائق المتبقية معنا من ترويحتنا لهذا اليوم. قبل ما أحكي لكم مفاجأة الأخيرة، مش مفاجأة يعني، هي بس قصة صغيرة. مهندس وليد، أهلا وسهلا فيك. يعني بس هيك بدي منك 3-4 وصايا سريعة نأخذها عشان ننتقل منها لفعلا نطبق عمليا مع أي حدا من يوم طالع فرصتك تمسك تليفونك. الوقت بدل ما بتقضيه على الريلز وتضلك تقلب تعمل سكرولينج، لا، امسك وقتك واستثمره بأنك تتعلم مهارة من مهارات الذكاء الاصطناعي. تفضل سيدي.
1: تعلم المهارة سهل جدا، ممكن أي برنامج ذكاء اصطناعي تمسكه وتقول له أنا بدي أتعلم 1-2-3، اعمل لي خطة ومشي معاي كل يوم ساعة أو ساعتين. جميل. وتابعني بالتنفيذ. هذا سهل جدا.
0: جميل.
1: لكن أنا وصيتي أنه تعلم الذكاء الصناعي مش علم مغلق، يعني أنت تعلمت اليوم انتهى الكلام، لا، علم قاعد بتطور
0: مستمر،
1: مستمر جدا جدا، عشان تضلك في المستقبل لازم تتعلم. لكن أهم إشي من تعلم الذكاء الصناعي أنك تعرف المنطق وراء الذكاء الصناعي. وصلتك معلومة تأخذها وتفكر فيها كيف إجت وليش إجت.
0: يا سلام.
1: وتحاول تبحث هل في نتيجة أحسن،
0: لأنه هو فعليا ما بيعلمك هذا الكلام.
1: لا لا لا، هو
0: يدفع لك بالمعلومة،
1: هو يدفع المعلومة من وين جابها، من وين مكان ما حدا بيعرف، لكن أنت وظيفتك أنك تتأكد منها، تنقدها وتتأكد منها، تحللها وتشوف شو المنطق من وراها حتى تقدر أنت تضيف عليها مستقبلا.
0: جميل جدا. يعني أنا بدي أشكرك على وقتك دائما، يعني نكون سعداء فيه على هواء مباشرة. كل الشكر لك، وإن شاء الله بإذن الله دائما نحاول نستفيد من هالنصائح اللي بتقدم لنا إياها. ويعني إن شاء الله أيامك كلها خير وبركة وأعياد وطاعات في الأيام المباركة. منحي كل عام وأنت بخير، لك ولكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة حياة FM. في نهاية هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. باعتقادي هاي آخر حلقة راح ألتقيكم فيها قبل العيد. بعد العيد إن شاء الله بنشوفكم على خير وهدات بال، سفرة صغيرة إن شاء الله حتى أدي الحج. أسأل الله أن يتقبل منا منكم الطاعات. ندعو لكم، نخصكم بالدعاء بإذن الله. هذه تحياتي وفريق البرنامج. لا تنسوا أهلكم في غزة من صالح دعائكم في هذه الأيام المباركات وفي كل وقت وفي كل حين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالخير واليمن والإيمان والسلامة والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: فصل سادس من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الجيش يعلن إسقاط طائرة مسيرة دخلت الأجواء الأردنية. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,773 شهيدا منذ بدء العدوان. رئيس مجلس الشورى الإيراني يؤكد أن إيران تعد ردا قويا على أي هجوم جديد محتمل. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن التقديم محمد رياض. يبدأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويلتقي سموه خلال الزيارة مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس ورئيسة مجلس النواب الألماني يوليا كولونكر وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين. تعاملت القوات المسلحة الأردنية صباح اليوم مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية، وجرى التعامل مع الطائرة وتم إسقاطها في محافظة جرش شمال المملكة دون وقوع إصابات بشرية، فيما اقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك سيكون عند الساعة 7 صباحا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة والمصليات المعتمدة في مختلف مناطق المملكة. وذكرت الوزارة في بيان أن المصلى الرئيس لصلاة العيد سيكون في المدينة الرياضية بالعاصمة عمان البوابة رقم 3، ويمكن الاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد وأسماء الخطباء في مختلف مناطق المملكة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. انتهت الحكومة من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ضمن مشروع إنشاء وتشغيل قطار خفيف بين مدينتي عمان والزرقاء، إلى جانب استكمال إعداد التصاميم التفصيلية وأعمال المسح الطبوغرافي لخط الفوسفات ضمن مشروع سكة حديد يربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين. وبالنسبة للقطار الخفيف، فإن المشروع يتضمن إعادة تأهيل سكة حجاز للقطار الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء ومن شمال الزرقاء إلى المطار بطول 60 كيلومترا وبسرعة متوقعة تبلغ 60 كيلومترا في الساعة، إذ قدرت الحكومة تكلفة مشروع إنشاء وتشغيل القطار الخفيف بقيمة 1 مليار دينار. أكد وزير العدل بسام التلهوني اليوم أن الأردن حريص على تعزيز حقوق الإنسان، مستندا إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأهمية مأسسة المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على النهوض بها لتوفير المتطلبات التشريعية والإجرائية لتحقيق أهدافها. وقال تلهوني خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لصياغة مسودة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان، قال إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان تعكس الأولويات الوطنية ضمن إطار زمني ومؤشرات أداء واضحة، مع الحرص على الاستماع لآراء جميع الجهات الحكومية والوطنية وأصحاب المصلحة ذات العلاقة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة 3 طائرات مسيرة على واجهتها الغربية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وتم رصد الطائرات المسيرة من قبل قوات حرس الحدود، وتم تطبيق قواعد الاشتباك معها، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، فيما جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. أكد الناطق باسم هيئة الإعلام عمر الحمصي اليوم عدم إرسال هيئة الإعلام أو أي جهة حكومية رسائل نصية لصناع المحتوى تطالبهم بمراجعة الهيئة لدفع مبالغ مالية، وقال الحمصي إن الهيئة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع مصدر هذه الرسائل المضللة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني ووحدة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ونفى ما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إرسال رسائل نصية لصناع المحتوى تطالبهم بمراجعة الهيئة لدفع مبالغ مالية. إلى فلسطين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,773 شهيداً و 172,723 مصاباً منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيداً واحداً و16 إصابة، وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 881، وإجمالي الإصابات ارتفع إلى 2621، فيما جرى انتشال 776 جثماناً. نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اليوم مقطع فيديو يظهر ناشطين من أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة وهم محتجزون وبعضهم جاث وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض. ويظهر المقطع عشرات الناشطين على متن سفينة عسكرية ثم داخل مركز احتجاز في الكيان الإسرائيلي، حيث ظهر بن غفير ملوحا بالعلم الإسرائيلي ومرددا تحيا إسرائيل أمام أحد الناشطين المقيدين. وظهر بن غفير وهو يشكر القوات الإسرائيلية بعدما دفعت ناشطة أرضا بعنف إثر هتافها في أثناء مروره قربها: الحرية الحرية لفلسطين. نبقى في فلسطين، حيث اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك. وأفادت محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين برفقة رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم أن الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على إيران وتريد منها الاستسلام في المواجهة التي بدأت قبل أشهر. وقال قاليباف الذي قاد وفد بلاده خلال جولة المباحثات التي جرت مع واشنطن في إسلام أباد الشهر الماضي إن تحركات العدو المعلنة والسرية تظهر أنه لم يتخلى رغم الضغط الاقتصادي والسياسي عن أهدافه العسكرية ويسعى لبدء حرب جديدة، مشيرا إلى أن إيران تعد ردا قويا على أي هجوم جديد محتمل. الآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب. السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.34، الدولار مقابل الين الياباني 158، الذهب للأونصة يبلغ 4518، الفضة للأونصة 76، النفط الأمريكي الخام يبلغ 100 دولار، أما النفط برنت فيبلغ 107 دولارات للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. الأيام الأول من ذي الحجة هي الأيام المعلومات التي ذكرها الله تعالى في قوله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الأيام العظيمة التي نشهد فيها ركن الإسلام الخامس والعبادة العظيمة الحج. والحج في اللغة هو القصد، ومن أجل معاني الحج أن يقصد المسلم من هذه الرحلة إلى الله تعالى مغفرة الذنوب والزلات ورفع المكانة والدرجات، فيرجع من تلك الرحلة صافي القلب طاهر الجنان غفرت ذنوبه وعاد كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن حج بيت الله الحرام وعاش تلك الأجواء يعلم بأن أجمل الرحلات التي خرجها والتي ذهب فيها هي رحلة الحج، لما فيها من جميل الذكريات ولما فيها من وقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء لأثره المبارك، ولما فيها من مشاعر عذبة يستحضرها المسلم وهو يقف عند كل مشعر من المشاعر. هذه العبادة مع ما فيها من تعب وإرهاق إلا أن لها متعة غريبة وعجيبة، فأنت تزور بيت الله الحرام الذي قال عنه الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. والمثابة هي العود، فالقلوب تحن للبيت وتشتاق إليه وتثوب إليه كلما ابتعدت عنه، وهذا المعنى يعرفه كل من زار البيت معتمرا أو حاجا. وهذه الرحلة مع ما فيها من إرهاق وتعب يهون، إذ الرحلة إلى الله ولأجله، والمستفيد منها هو العبد. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ لذلك فإن الحاج يرجع من هذه الرحلة وهو يشعر بخفة من الذنوب والمعاصي، ولصعوبتها جعلها الله تعالى مرة في العمر. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال أحد الصحابة: أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكررها ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فسكت صلى الله عليه وسلم رأفة بنا. وعبادة الحج من العبادات التي لا يفهمها كثير من الناس، بل يعدونها من المبهمات. ولو استعرضنا جل الأعمال التي يقوم بها الحاج لوجدنا بأنها أفعال غير معقولة المعنى. مثلا، فالميقات المكاني مكان لا يجوز مجاوزته إلا بنية الإحرام ولبس ملابسه، والطواف أمر غير معقول أيضا، فنحن نطوف حول الكعبة التي هي في الأصل حجارة، والسعي بين الصفا والمروة يحمل المعنى ذاته، ثم الوقوف بعرفة من الزوال إلى مغيب الشمس يتلوه المبيت في مزدلفة التي لا شيء فيها غير افتراش الأرض، ثم رمي الحصيات في أول يوم 7 وفي باقي الأيام 21 ونبيت في منى لا نرجع إلى مساكننا. كل هذه الأفعال ليست معقولة المعنى في ذاتها، إلا أن الله تعالى قد تعبدنا بفعلها كما أمر من غير تغيير أو تبديل. يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نعبده بهذه الطريقة والكيفية وهذا الوقت ليرى مدى التزام العبد بأمر الرب. فإن كان معنى هذه الأفعال ليس معقولا، إلا أن طاعة الله تعالى معقولة ومطلوبة، وهذا والله هو أجل المعاني في عبادة الحج. ولأجل هذا المعنى جعل الله تعالى أجر الحج عظيم، لأن من التزم وأتى على العبادة بالطريقة التي يريدها الله تعالى يكون قد نجح في اختبار العبادة التي تعبده الله تعالى بها، فكان الله تعالى في قلب العبد كبيرا وعظيما. ولذلك فإن الإمام الشاطبي رحمه الله كانت له عبارة تسطر بماء الذهب، كان يقول: مقصود الله من العباد أن يكون مقصودهم من العبادة موافقا لمقصوده من التشريع، أي أننا نعبد الله تعالى بالطريقة التي يحب لا بالطريقة التي نحب، بالطريقة التي يريد لا بالطريقة التي نريد. وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقيقة الفهم لما خاطب الحجر الأسود قائلا: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فوراء كل فعل يصنعه الحاج أسرار وأسرار في العلاقة بينه وبين الله تعالى. اللهم بصرنا بحقائق عبادتك، واصنعنا على عينك، وتقبل أعمالنا واجعلها خالصة لك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797-49-8000.
2: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألما ويمنح مريضا فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
3: الله أكبر الله أكبر الله.
4: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: آه.

0: Esta agua. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي انت اقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-5020 516-4020.

0: كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة. أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلطو عمان 101.1، إربد وعجنون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة أنت أقوى. فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. ابتزاز، أوف شو مزعجة، يا الله شو مزعجة هالكلمة. ابتزوهم، ابتزوا مين؟ ابتزوا الجماعة اللي معاك خبرهم. يا جماعة كل القصة عملوها مشان يبتزوا الرجل، جد والله تخطر ببال حد؟ والله وابتزوه ودفعوه. ما عندك خبر هذاك اليوم قضية الابتزاز اللي صارت للبنت المسكينة، شو صار فيها وبأهلها؟ يا الله السيري شو مزعجة، بديش أحكي أكثر من كلمة مزعجة احترام للذوق العام. بعدين أنت بتعرف الابتزاز جواته كيد، والكيد سلوك كامن، يعني كله مرعب مرعب. لا بدي أحكي هالكلمة على الهواء، موضوع والله إنه أقول لك يعني هيك خلص، لا بلاش. طيب فبالتالي يعني أي إنسان بتحكي معه في هذا الموضوع والله بغير قاعد بصير يلد عليك على طول على طول، قد ما هو موضوع وبصل لحد الجناية، بصل لحد الجناية، بيبدأ من جنحة بصل بجناية وبيؤدي لجرائم أخرى، جرائم قتل كان سببها ابتزاز. بديش أسهب كثير، ضيفنا خبير، اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا بضيف حلقتنا لهذا اليوم، المستشار القانوني رامي السليحات، صانع محتوى هادف ومحارب، ها ومحارب لجريمة الابتزاز. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا فيك يا سيدي، أهلا نسبك. الله يكرمك.
0: الله يكرمك، مرحب فيك.
1: بشكرك بشكرك كلماتك، وأنا بتشرف وبفتخر.
0: لا أستغفر الله يا سيدي، والله بنتشرف فيك
1: ومبسطنا بالحضور. نتعلم منك.
0: أستغفر الله حبيبي حبيبي، ما شاء الله عنك وعن محتواك.
1: الله يكرمك. لأنه
0: بصراحة في أنت بتحكي بأشياء أنا بسميها خلف الكواليس وتحت الطاولة، ما حدش قابل يحكي فيها، وموجودة بالبيوت يا رجل.
1: نعم
0: موجودة يم أبدا.
1: نعم هذا الواقع اللي احنا بنعيشه للأسف الشديد. الواقع أنا قاعد بنقله كما هو بدون فلتر، بنقل القصة الحقيقية كما حصلت، حتى أنه الناس تأخذها كعبرة
0: كعبرة. نعم نعم، نعم.
1: هي فقط من باب أنه الناس تأخذها توعية وعبرة.
0: طيب سيدي ندخل على الموضوع، الابتزاز وعالم الابتزاز. أنا من خلال اطلاعي وجدت، ومن خلال حديثك تحديدا، انه جزء منه استدراج مفاجئ.
1: نعم،
0: ناس صاد ناس، عمل كمين على مواقع التواصل.
1: صحيح.
0: واستطاع انه يغرر فيه موضوع معين ويطمعه. نعم. او استطاع انه جلب حبيب وجلب مش عارف ايش، هذا مفاجئ. نعم. نعم جزء منه الابتزاز بناء على علاقات سابقة.
1: نعم

0: العلاقات خلينا نقول نشوء العلاقات.
1: نشوء العلاقات اللي هي المفاجئة ولا السابقة؟
0: لا خلينا نحكي بالسابقة بعدين نتدرج مباشرة على الـ على الـ نعم. على الـ خلينا نقول اللي هي فجأة.
1: نعم.
0: بالنسبة للعلاقات إجمالا المنتشر في ضمن الفئات المراهقة تحديدا تكوين العلاقات الإلكترونية وتكوين العلاقات العاطفية. إما من باب أنه أنا بدي أقلد صاحبيتي زي صاحباتي أو أنه أنفاتين نتسلى على جروبات الانستغرام. وللأسف الشديد واعذرني بهاللفظ مستنقع وسائل التواصل الاجتماعي يبدأ من تطبيق الانستغرام من جروبات المغلقة على
1: الجروبات المغلقة بالانستا تحديدا.
0: نعم. ليش؟ لأنها هي النسبة الأكثر انتشارا عند الفئات المراهقة. والانستغرام متابعينه وجمهور الانستغرام يعتقدوا أنه كل شيء يروح على الانستغرام هو حقيقي. يعني لما يشوف ستوريات المشاهير يشوف الستوريات الموجودة وكميات الحب الهائلة المنتشرة على ستوريات الانستغرام عندهم قناعة تامة في هذا فيما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي. فهنا تعلق الفئات المراهقة في الانستغرام يبدأ تكوين العلاقات من الجروبات المغلقة على الانستغرام وهي مستنقع وسائل التواصل الاجتماعي. للأمانة في جروبات أنا لما أفوت فيها وتحديدا الجروبات اللي فيهم بنات لحالهم الذي اللي بتشوفه جوا المحادثات للأمانة بيقشعر بدنك من كمية لغة الحوار طريقة التواصل أسلوب الكلام بينهم وبين بعض. للأمانة دائما بحكي للبنات بقولها خلي الرقابة ذاتية بلاش خلي الرقابة بمقدار انه تخيل انه ابوك فات على تلفونك. نعم بمقدار انه فات ابوك على تلفونك وقرى هاي المحادثة هل انت بتقبل انه تشوفه؟ تقولي لا مستحيل ابوي يشوف هذا الكلام. اذا قلت معناته خلي اللي يصدر منك بمقدار اللي انت بتقدر تحكيه قدام اهلك. ما بدي اقول لك انه في رفوق في ملائكه بتسجل لك اعمالك ولكن خلي في عندك رقابه داخليه بمقدار اهلك.
1: صحيح.
0: ما بدناش نتجاوز اكثر من ذلك لانه هذه باقي الامور انت الاصول انك انت عارفها.
1: في قضايا سبب هالجروبات؟
0: نعم سيدي. شوف هسه احنا راح نبلش على العطله الصيفيه. بالعطله الصيفيه انا للامانه واحد من الناس اتمنى انه المدارس تكون 12 شهر
1: ابدا.
0: والله لانه هسه راح نبلش بمشاكل الجروبات. اول ما الاولاد يسلموا تلفوناتهم بنبلش بمشاكل الجروبات. الجروبات للاسف الجيل هذا عباره عن تحديات. انا ذكر وانت انثى الاثنين نتحدى بعض. شو اللي بيصير؟ مجموعه شباب مسيطرين على الجروب بصيروا يدخلوا البنات بينشروا صور الهن مسبات تنمر إلكتروني مماسك تقليد AI.
1: منين بيجيبوا صورهم؟ يعني صور بعلش
0: من البنات يا إما إنه هو بيكون داخل معها بعلاقة وقدر يسحب منها بعض الصور أو إنه بيكون مودي بنات عليها يسرقوا لي شوي من الاستريكات اللي بتبعثن على سناب شات. فهما بيتجمعوا لغاية ما نجيبوا بنت بدهم ينكشوا مخ عليها بدهم يتسلوا عليها بغض النظر عن
1: لها.
0: نعم بيسئولها ما بين ابتزاز ما بين تنمر ما بين نشر فضايح. ننتقل من الجروبات هاي بنروح على صفحات الفضائح وهن كثر. انا يمكن بالصيف بسكر في اليوم لا يقل عن 100 صفحه فضائح. تخيل ارقام هائله جدا. شو صفحات الفضائح؟ انا معي مماسك على بنت والاغلب اللي بيعمل صفحات فضائح للمعلومه هي بنات. معي مماسك وصور لبنات بروح بعمل صفحه فضائح وادي السير صفحه فضائح البيادر صفحه فضائح عمان صفحه فضائح القويسمه وببلش انشر البنات اللي ساكنات في هذه المناطق. وهذول كثر للامانه. في بعض الصور اللي بتنتشر بجروبات الفضائح كما خلقتني ربي. واحد الحالات اللي انا تعاملت معها بنت كانت تدرس بدناش نذكر مناطق لانه الناس مرات بيزعل لما تحكي المنطقه مع انه هي يعني هي من باب التوعيه. كانت تدرس المنطقه انتقلت على المنطقه اللي جنبها. صارت مشكله بين البنات مع بنات صفها. فبالعاده هم كيف بيحلوا مشاكلهم الفئه المراهقه؟ بيعملوا مشاجره الكترونيه. يعني انا تهاوشت انا وبنت بتروح بتجيب صاحباتها بتدخلهم بجروب بيدخلونا جو الجروب ببلشوا يسبوا علي ويبعثوا مماسك. فهاي البنت اللي دخلوها جو الجروب بلشوا يسبوا عليها ويبعثوا لها مماسك ما عندها صاحبات يجين يفزعلها. شو سوت؟ راحت عملت صفحه ثلاث صفحات فضائح. فضائح منطقه كذا 1 2 3 نشرت حوالي 12 بنت كما خلقتني ربي على الستوري. يعني هي دمرت يعني 12
1: كمان
0: بنت.
1: كمان عفوا هذول اول شيء بنات صغار.
0: نعم.
1: ثاني شيء يعني كيف توفرت صور ال 12
0: أيوة
1: بنت
0: كيف
1: عندها
0: توفرت. وكمان ايوه هسه كيف توفرت سيدي؟ هسه هذول الفئه المراهقه مثلا على سبيل المثال واحده من هالبنات دخلت تلفونها على المدرسه بالعقل. كل بنات الصف سيدات الاعمال دي يتفقدن حسابات. انت تشوف حبيبها ابو تيم بعث لها مش بعث لها صب عليها ما صب عليها. هاي شو اللي بيصير؟ بيصير في عنا تسجيل دخول محفوظ على السناب شات. هاي البنت لما تروح على البيت هذا الكل هيك ما بتترك الحساب بحاله بتبلش تدور بالمحادثات

0: بالسكرينات، شوفي بالدردشات المحفوظة، بتفتح الخاص بي. هسا بالسناب في زي خزنة بسيطة بتحفظ فيها الصور، هاي البنات بيحفظن فيها الصور الخاصة فيها، ولكن خزنة السناب كلها أو الخاص بي بالسناب 4 أرقام الباسورد، سهل جدا أنك تتوقعه. ليش؟ لأنه هذا الباسورد تحديدا إذا نسيته وطلبت من السناب شات انها ترجع لك اياه بنحذف محتوى، فبحطوا اسهل رقم ممكن يتذكره. طبعا اسهل رقم مواليد 2010 بتحط 2010، 2011 بتحط 2011، والنسبه الاغلب بحطوا 2580 او 0852. هذا من كثر ما تعاملت انا مع حالات السناب بهذا الموضوع، فهن باخذن هالصور بجمعنهن باول مشكله او مشاجره الكترونيه للاسف بتنشر.
1: طب هاي اعراض ناس يعني ما بتفكروا
0: سيدي شوف، لا وازع ديني ولا أخلاقي ولا مجتمعي ولا ما في. هذا الجيل للأمانة هو مغسول دماغه في مواضيع أنا أتمنى أنه نسلط الضوء عليها، زي جروبات الفاندوم الكوري، الروبليكس وجروباته على الديسكورد. هاي يعني زي الديسكورد لازم للأمانة الإعلامي يسلط الضوء عليه. الروبليكس الكل يهتم يقول لك على الاستدراج، ولكن في ضرر اكبر من الروبليكس من الاستدراج، يعني الضرر النفسي تبع لعبه الروبليكس هو اكبر.
1: نعم راح نعمل عنه حلقه ان شاء الله
0: قدام. نعم. لانه على موضوع على موضوع الديسكورد وجروبات الفاندوم. هذا الفاندوم الكوري للامانه هو سبب السوء الاخلاق اللي احنا وصلنا له، هو الفاندوم الكوري.
1: طيب سيدي، ازار يتردد بالفتره الاخيره هذا. نعم. الاسم ازار، هل فعلا يعني يسبب خطر على ابنائنا لهذا الشكل، بهذا الشكل اللي اصبح يتردد اسمه؟
0: اذا بتسمحوا لانه اعطي المصطلح الذي لا يليق بتطبيق ازار، هو دعارة الكترونية للاسف هيك. الشديد نعم، هو دعارة الكترونية للاسف الشديد، انه بنات مدارس المفروض
1: اعطيني مثال على قصة معينة حتى الناس تصلهم
0: نعم. هسه هو اصلا ازار، عشان تكون انت بالصورة، انت بتفوت، هو عبارة عن بثوث فيديو، البنت بتفوت بتبث، بيبعثوا لها زي عمل داخل الازار، بتبلش هي تعرض لهم عشان يزيدوا لها الدعم، واللي بده يدعم بزياده بسحبها على السناب. وهذا شيء طبيعي. يعني انا في واحده من اجتني، انا بالعاده اللي بيجيني من ازار بقول متوجه، يعني انا ما بساعدكم، يعني انت فايته وعارف انه انا بدي افوت اعرض واخذ فلوس، فانت عارف انه انت بلحظه من لحظات راح تتم ابتزازك
1: محض ارادتك.
0: نعم. واحده انا ساعدتها، ليش؟ لانه الشاب اللي كان يبتزها بقول لها انا خالي رامي سلاحات ومش فارقه معي ومش سائل. فلما بدات المحادثه انا قلت لها لا، بدي ابين للبنت انه البني ادم ما بعرفه انا اصلا، بس هو خلص انه قاعد بعرض بهذا الحكي. فانا قلت لها لا والله وحياه غير هسه خلص معه.
1: هذا استخدم اسمك.
0: استخدم اسمي، فانا اضطريت هون انه فعليا انه خلص، فوت خلصتها وشطبت من عنده المحتوى الجنسي كامل اللي كان يهددها فيه. للأسف الشديد البنت كان عمرها يمكن حوالي 14 سنة 15 سنة صغيرة، بتقول لي أستاذ يعني أنا أحكي لها قصتي، بقولها بتقول لي أنا لما فتت عالم أزار شفت أنه فيه فلوس كويسة، ولا بنت الحلال تكون عمرك 14 سنة، ولك ارجع لربك ولك اتقي الله. انت قاعده بتهيني بنفسك. بعيدا عن بدناش نحكي وازع ديني اخلاقي، ولكن هو انت كشخص هذا اهانه لك. للاسف الشديد سيدي شو بتقول لي؟ بتقول لي انا علمت امي وخالتي وخواتي الثنتين المتجوزات.
1: علمتهم شو؟
0: الدخول على ازار، وصاروا الخمسه يشتغلوا على ازار.
1: استجابوا معها؟
0: نعم للاسف الشديد. انا هاي بقولها بنت الحلال، بتقول لي اقسم بالله ورجيك المحادثات، لما هذا بتفوت امي وخالتي وخواتي الثنتين،
1: لا حول ولا قوه
0: بنت الحلال. فبتقول احنا بالعكس احنا هسه عايشين عليه. فللاسف سيدي هو عباره عن دعاره الكترونيه ازار، وكثير منتشر عند الفئات المراهقه. انا لما فوت على المدارس سيدي كثير بنسال عنه، انا ما كنت اعرف شو ازار ولا غيره، ولكن من كثر
1: الاسئله انا لفت انتباهي. نعم. صحيح الحديث عنه. نعم. سيدي معلش، استدراج الشباب احيانا، خلينا نحكي بصراحه، لانه بصراحه شوف اقول لك شغله، في ناس بيقولوا بلاش تحكوا بالموضوع هذا ومش عارف ايش.
0: لا بالعكس، اول شيء الشباب هم يحتاجوا توعيه، ترى اللي بيبعثوا لي اكثر من البنات هم الشباب. والشباب هم ثلاث طرق منتشرات هسه بحكي لك اياهم.
1: اول شيء مجتمعنا محترم ومنعرف، لكن الحالات بدات بازدياد.
0: نعم.
1: ابتزاز الشباب، كيف بيتم ابتزاز؟ نعم. شاب واصطياده وسحبه.
0: حلو. هسه الشاب في الحاله الاولى وهي الاخطر اللي هي استدراجه الوجاهي. شو اللي بيصير؟ بتعرف على بنت على الفيسبوك، بينتقل هو وياها على السناب، ببلش ياخذ راحته وهي تاخذ راحتها لغايه ما هي توقعوا بشباكها. وانا ساعتها بتقول انا جوزي خارج البلاد، شو رايك تيجي تشرب عندي فنجان قهوه؟ بسحب حاله بروح بشرب عندها فنجان قهوه، بنتقلوا لغرفه النوم. للاسف الشديد بصير بينهم علاقه خارج الطبيعه. فهون شو اللي بيصير؟ ما بتحس ولا جوزها فايت وماسك التلفون مصورهم هم مع التحت.
1: وين كان
0: جوزها؟ بكون متخبي
1: بالاتفاق.
0: بالاتفاق طبعا، ولكن هنا الضحية لما يشوف جوزها وفايت ووثق الحالة بالتلفون هون راح يخاف. فهنا مباشرة شو معاه؟ فلوس بخذوهن، معهوش كثير، بطول مباشرة من جيبته دفتر سندات أمانة، بوقعوا على سند أمانة ب10,000 دينار. ودائما أنا بكل مقابل بسأل نفسي أعرف ليش هم حددوا كلهم، كل اللي بيشتغلوا استدراج وجاهي كلهم بيوقعوا على 10,000 دينار. أنا يمكن صرت مخلص عشرات الشباب بهذا الموضوع، في ناس كان دافع 1,000، في ناس 4، في ناس 10. وللأسف هم في عالم الابتزاز سيدي، اللي بيدفع دولار أو دينار فهو جبان، والجبان بيعيش وبموت وبيدفع.
1: مرة ثانية،
0: من يدفع دولار في عالم الابتزاز فهو جبان، بيعيش وموت وهو بيدفع. مستحيل انه بياناتك او الممسك اللي عليك انه ينحذف، سواء عصابات دولية او سواء استدراج محلي. والنوع الثاني من الاستدراج الشباب، وللأسف فهو منتشر، انا لو افتح لك هسه ريكويست يوميا بيبعثوا لي عشرات الشباب، اللي هو الاستدراج المغربي، الابتزاز المغربي، وهذا اكثر ابتزاز منتشر على مستوى الوطن العربي.
1: كيف
0: الابتزاز المغربي؟ بنت بتكون منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بتبحث وين في واحد، حسابه الفيسبوك واضح، صورة البروفايل تبعته مبينة، أصدقاء ومكشوفين، في ناس بيعلق له، يعني شخصية حقيقية. بتأخذ سكرين قبل ما تبعث له طلب الصداقة عن كل محتويات صفحته والمتابعين اللي عنده، وإذا هذا أخوه معلق، أخته، أمه، كله هذا بتحتفظ فيه. بتبعث له طلب صداقة، بتبلش تحكي معاه بإيحاءات جنسية على الفيسبوك، وللأسف تنقله وين؟ على سناب شات. لما يدخل على سناب شات تفتح معه فيديو كول. طبعا الشباب ناحقين شوي، بيستنى لما البنت تطلع قدام الكاميرا عشان تأكد انها بنت. للأسف انه الظاهر عنده انها بنت، ولكن هذا بنظام تكنولوجي انه هذا فيديو موجود بالاستوديو، هي بتسحبه الشبه، طبعا المغربي هذا بيسحبه على الكاميرا، والفلتر هو صوت صوت بنت، تأخذ له مقطع من هذه العملية الجنسية اللي تمت عبر الفيديو كول، وللأسف هنا بتبلش تهدد فيه $500 $700 $1,000 حسب هي ما تكون دارس البروفايل تبع الفيسبوك. إذا ما رضى شو بتعمل؟ بتعمل له جروب على الفيسبوك، بتلم قرايبه، بتبلش تنشر هذا الفيديو. نعم طبعا الابتزاز المغربي له طريقة واحدة في التعامل، يعني قد ما عملنا طرق انك تقدر تتعامل مع هذه العصابات الدولية، ما في، هو طريقة واحدة، بتحذف حسابك لمدة 14 يوم، حذف دائم. ما بحول ولا دولار، وهذا أهم تنبيه، لأنه إذا حولت بياناتك ما بتنحذف، بتظلهم يتداولوها وبتنباع لعصابات ثانية. والخطوة الثالثة في موقع اسمه stop NCII، هذا الموقع بتفوت بترفع الفيديو تبعك عليه، هم ما بأخذوا الفيديو، هم بيعملوا له بصمة رقمية. البصمة الرقمية هاي بعد 24 ساعة لما تتعامل مع كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإباحية، بتم حذف الفيديو تبعك إذا في حالة أنه انباع أو في حالة أنه توزع على السوشيال ميديا. فموقع stop NCII هي جمعية خيرية دولية اللي عاملته.
1: تعرف أنا انبسطت من شغلة أنك أنت حكيت القضية المرعبة وعطيت حلول للناس.
0: نعم سيدي، بديش أبالغ بالرقم، ولكن أكثر من 30% من الشباب الأردني وقعوا فيها، ملايين تحولت على المغرب.
1: طيب سيدي، يقال بدي بعجالي، يقال انه السناب شات هو الاكثر امانا.
0: لا سيدي، هاي للاسف الاعتقاد. هو طبعا اخطر مكان امن هو السناب شات.
1: اخطر مكان امن،
0: اخطر مكان امن هو السناب شات. السناب شات الشعور الزايد في الامان فيه هو اللي خلاه خطير.
1: أيوة.
0: البنت بتفوت بتقول لك انا بحكي مع فلان وفلان وفلان، لما اطلع بتنحذف المحادثة، مع انه هو سهل جدا التحايل على البروتوكول تبع السناب شات، وانه انت تصور المحادثة في سناب زيرو. سيدي سناب زيرو، البنت بتبعت صورتها، الشاب بسكبسة بتصير عنده بالاستوديو، بعطيهاش اشعار انه اصلا شاف الصورة.
1: طيب
0: نعم، هذا السناب زيرو حقه ليرتين بالشهر اشتراكه، يعني هو تطبيق مهكر. ففي كثير طرق انه انت تقدر تعالج موضوع السناب، سواء تحايل على البروتوكول ما بعطي اشعار، سواء تجيب تطبيقات مهكرة، او استخدام سناب زيرو. فهو بالنهاية هو اخطر مكان امن. طيب الشعور الزايد في الامان بهذا البرنامج.
1: معلش، في بنات بيبتزوا بنات او شباب بيبتزوا شباب؟
0: طبعا.
1: عفوا، الابتزاز مالي ام لي؟
0: مالي، عاطفي، جنسي. كثير في بنات عندهم الميولات المثلية، فبتكون تبتز بنات على حساب بنات، يعني هي بتكون البنت هاي دخلت معها أخذت لها صورة، هذيك تراجعت، هاي بتصير بدها.
1: تعرف أنت عم تصدمني، يعني فوق بأنه عندها، آسف بهالكلمة،
0: نعم، ميول
1: جنسي، كمان بتبتز وبتستدرج. نعم. تعاملت مع قضايا؟
0: نعم نعم انا في ناي، انا بنتي اسمها ناي، فمره قاعد بخلص مع بنت مبتزه اسمها ناي، البنت هاي لبنانيه بلبنان. فالريقي نشف وانا قاعد بحكي معها وترجاها، بنت الحلال قاعده بتنشر صور البنت، شبه فضحتها، فخفنا نصل لها. ففوت البيت بقولها يا ناي يا بنت الحلال اشطب صور هالبنت، انت بنت زيهم. فناي بنتي نطت بتقول اسمع يا با، قولها اذا ما بتحل معك صور الله لاجي اشلق شعرها. صرت اضحك انا بقولها ليش يا ناي، تقول بلاش بكره تنشرها على الستوري فكروها ناي بنتك اللي بتبتز البنات. فهي صارت تضحك بتقول لي ليك لعيون ناي انا هسه بدي احذف. فعليا حذفت. فكثير حالات بنات مع بنات كثير، وموجود عندي سكرينات ومحادثات بهذا الموضوع، شباب ابتزوا شباب وهي كثيره.
1: شو في قصه تركت عندك اثر يعني ما بتنساها؟
0: يعني قصه لن انساها، هاي ضحية كانت بعمر 13 تعرضت لتحرش من داخل المدرسة، بنت ظلت وراها بدها تأخذ منها هالفيديو، أخذت فيديو منها، البنت فكت عنها بعمر 13، هيك حلت مشكلتها، قالت لها خلاص بصوري لها الفيديو بخلص منها. غابت الفترة طويلة، صار يجيها حساب سناب فيك، هذا الحساب السناب الفيك صار يبتز هاي البنت من عمر 13 لعمر 15. للأسف فقدت عذريتها، شوه جسمها كله عبر الفيديو كول. عبر الفيديو كول البنت محاولة انتحار 5 مرات. البنت للأمانة أنا لما هاي أول حالة هي اللي خلتني أصلا استمر في توعية الابتزاز الإلكتروني. يعني هاي الحالة أنا دخلتني باكتئاب لمدة 2 شهر. فالصور رغبتها ورجتني يعني مقطعة، ورجتني يعني للأمانة.
1: عفوا مشان التوضيح، هم بطلبوا منها تقوم بهاي الأعمال؟
0: طبعا لا، هسه هي الانتحار اذا تخلص، ولكن انه كان العذاب هو نعم هو سادية جنسية، كان خلي علمها الدخان، خلاها تطفي بجسمها الدخان، فخلاها تفقد عذريتها. فللاسف هاي البنت لما انا فتت والشخص غير معروف، حساب فيك، حساب فيك هو طالب طب من جنسية عربية بدرس بلندن فقط، هذا اللي بتعرفه. فللامانة هاي الحالة اللي خلتني استمر في المحتوى وهي اللي خلتنا نصير أبحاث وكيف بدي أحل مع المبتز خارج البلد وكذا وكذا، وفضل الله أني خلصتها. يعني أكثر من 200 فيديو كان الموجودات عنده على التلفون، حذفت له إياهن، حذفتهن خاصت للبنت.
1: سبق أنك تحدثت عن كمان هاي رسالة لكل الناس، عن واحدة متزوجة تعرضت للابتزاز وبعد ما أنت حليت المشكلة توفت.
0: نعم
1: بالله معلش هاي مهمة.
0: سيدي العزيز، هاي البنت للأمانة يعني تترك غصة بقلبي. ليش؟ لأنه البنت قعدت فترة طويلة وأنا أحاول أنه أخلصها من حالة الحالة النفسية اللي صابتها. هاي البنت بدون ما نخوض بتفاصيل كثيرة، ولكن هاي البنت صار في مشاكل بينها وبين زوجها، أبوها دقر أنه يرجعها لزوجها، هم كانوا مقيمين خارج الأردن.
1: أبوها اللي دقر؟
0: أبوها دقر لأنه كان صحبه وجوزها وشركاء في العمل، فصار خلافات في العمل أجبرها أنها تطلق، وهي تعشق عشق مش طبيعي.
1: بدها زوجها
0: حاولت بكل الطرق، ما خلت إنسان ما بيعرف أبوها غير خبرته، أبوها رفض. فالبنت صارت تبحث عن طريقة ترجع فيها زوجها، فاتت على الجوجل للأسف، بحثت لقيت صفحات الروحانيين،
1: هذول تبعون
0: نعم للأسف كلهم هم عاملين حالهم روحانيين، هم الفاتحة مش حافظينها، بيعملوا حالهم انهم الشيوخ وكذا وكذا، وبيحكوا معاهم بصوت نسائي، ولكن هذا كله فلاتر، بيذبحوا لهم ذبائح كلهم نفس الذبيحه. انا 45 ألف فيديو عندي نفس الذبيحه بس بغيروا عليهم الاسم. للاسف هي تواصلت مع هذا الروحاني، طلبها فيديو، للاسف هم بيطلبوهم فيديو صعب جدا، سواء برد الحبيب او رد الطليق او جلب الحبيب، إشي بيطلبوا منه تقوم ببعض الأعمال ما بقدر أوصفها. النوع الثاني بيطلب إنها تكتب اسم جوزها على جسمها وهي عارية بلا ملابس،
1: كتبت
0: نعم هاي كتبت، وللأسف بيطلبوها هاي عشان قال إنه يلجم أبوها، خلاها تكتب رقم تلفونه كمان على جسمها. فهون البنت خافت، حولت تقريبا حوالي حسب ذاكرتي إنه حوالي 1000 دينار حولت. بعدها هي شعرت إنه هون هاي مش بنت، هاي قاعدة بتهددني شوي شوي، هون صحيت تواصلت معي قالت الأستاذ يستر على بيتك 1 2 3. قلت لها اهدي، هديتها وحليت لها الموضوع وشطبت الفيديوهات من عند هذا المبتز، كان هو مقيم في تركيا من جنسية عربية ومقيم
1: انت
0: في تركيا.
1: تواصلت معه؟
0: انا بحل معهم هذول، يعني مش الكل، هم في جزء منهم
1: حسب
0: قدرتي، ولكن الأغلب هم بيعرفوني أصلا. فحليت معه وشطبت لها كل المحتوى. البنت صار عندها وسواس قهري، كل يوم بالك بيبعثوا لأبوي، بالك بيحكوا لجوزي، بالك بنشروا صوري، بالك يا بنت الحلال يهديك يرضيك كذا. كل يوم كل يوم قسما بالله هي تسجيلاتها عندي، انه يمكن بتوصل باليوم حوالي 400 تسجيل صوتي. اه والله البنت صعب، بقول لها بنت الحلال روح اشوفي لك اخصائي نفسي، خليك انت دخلت بحاله نفسيه سيئه. للاسف في يوم من الايام فتت على الفيسبوك لقيت في لها نعم. فللامانه هاي البنت انا نفسي
1: هو الاعمار بيد الله، بس يبدو انها ماتت رعب و...
0: نعم كان احد نعم للاسف للاسف نعم للاسف الشديد انه هاي البنت صابها الوسواس القهري وهن كثر. سيدي في واحدة طلعناها من المستشفى الأمراض العقلية كانت فاقدة 75% من قدراتها العقلية، لولا جوزها وإخوانها بارك الله فيهم اللي راحوا عليها على المستشفى وفهموها أن احنا عارفين أن أنت ضحية وأنت اللي بتسع سنوات تعرض للابتزاز، اللي هديت وقدروا أن نطلعها كتبت لهم لائحة الشكوى وديتهم على جرائم إلكترونية وحماية الأسرة حتى أنه هي تحاسب المبتز.
1: الشباب بيشيروا لي لانتهاء الوقت، بس 30 دقيقة 30 ثانية طيرت لأنه صراحة مليان الضيف ما شاء الله. سيدنا الكريم احنا بال 2026 والدنيا تطورت وكل شيء انكشف، لازال في ناس للآن بيستجيب لجماعة جلب الحبيب؟
0: نعم نعم.
1: وعم ببتز يعني، بس رسالي للي عم بيستجيبوا رسالة منك.
0: نعم سيدي للأسف هم يعني جلب الحبيب أولا دينيا حرام، هو شرك بالله. ثانيا هذا ذكر مش بنت، يعني هو بتحط لك أم عبد الله الروحاني وأم عباس الإدبية وكذا أم يحيى ومش عارف إيش، هي هو ذكر نفس الفيديو اللي بنذبح بنفس الاسلوب، كله هو عباره عن دجش وعن كذب، بالمقابل هو وسيله للابتزاز المادي.
1: مستغرب انا لغايه الان بعدين تبعون جلب السعاده، ما هو تعيس نفسه اللي
0: نعم.
1: ليش ما يجلب السعاده نعم لحاله؟
0: لسه في قراءه الكف
1: لغايه الان
0: على الانستغرام صفحات قراءه الكف. طيب. بطلب صوره الكف بعدين بمشي لباقي الجسم.
1: طيب هيام العبادي يسعد اوقاتك بكل خير، يونس ابو صعليك كل احترام والتقدير، ايضا زكي ابو زكي كل الاحترام، رشا الشبلي الكل بحكي لك الله يجزيك الخير يا سيدي على هالمعلومات القيم. الصحيح انه الموضوع دسم للأمانة. نعم الموضوع دسم. رسالة للمجتمع ب 15 ثانية لشبابنا تحديدا الذكور.
0: نعم انه الذكور ما تدخل بأي علاقة إلكترونية، ما في علاقة إلكترونية راح تمشي معك بالسهولة هاي، وتذكر ربك وانت رايح عندها على الدار، لأنك انت راح تطلع من بيتها مديون ب10,000 دينار أو مسحوب تلفونك مسحوبات فلوسك، فدير بالك من العلاقة الإلكترونية من الاستدراج. لا تفكر حالك شاطر إنه الشاطر ما بقع.
1: أشكرك كل الشكر المستشار القانوني رامي السليحات صانع المحتوى ومحارب، يا الله ما أجمل كلمة محارب، لجريمة الابتزاز. بشكر الشباب أيضا اللي كانوا معي اليوم بالاستوديو الصحيح، أنس عربد وهاني السعيدي وعبد الرحمن أبو رياش ويزيد عويضة. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي، دائما نقول الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء.
2: أنت أقوى. أنت أقوى مع أنس الطنطاوي. FM 20 عاما وفرعها في السماء.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: حياة أف أم فسحة الأمل. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: جرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة FM عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. فتحنا بعض المحاور عن العلم وأهميته في الإسلام ولسيما في العلم الشرعي، لكن بعض الناس يظن أن مجرد التعلم وحياسة المعلومة انتهت الأمور. هذا غير صحيح، هذه البدايات، لكن ما هي النهاية وما هي الغاية؟ العلم بغاياته لا ببداياته. بمعنى قد يتعلم الإنسان إما بشهادة أو بغير شهادة، لكن لا يؤديه ذلك إلى الفضيلة، لا يؤديه ذلك إلى الخير، ولا إلى أن ينفع الناس، عندها سيكون العلم وبالا عليه وسيكون حجة عليه. هذا الأمر الكرام ذكره القرآن وأعطانا نماذج من أولئك الذين علموا وما عملوا. وذلك لماذا غضب الله على طائف؟ لأنهم علموا الحق فكتموه وأخفوه وجعله قراطيس يخفونها ويبدون كثير أو يبدون بعضها ويخفون الكثير. القرآن تكلم عن أولئك الذين كفروا. أتظنون أن الذين كفروا بالأنبياء بموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد عليه السلام أنهم كانوا جهلاء؟ لا، ما كانوا جهلاء، لكن عطلوا يعني غايات العلم. قال الله: جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يقول القرآن: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن من يقول أنه مجرد امتلاك المعلومة يكفي؟ لا يكفي، لكن هذه المعلومة لازم تكون صحيحة ويجب أن تتبع كذلك بما فيها من خير ويبتعد بما فيها من شر. هنا يكون الإنسان موفق. وذلك مسيرة حياة الإنسان في العلم الكرام هو يستمد الهداية والتوفيق والسداد من الله. ذلك شوف العلماء كيف أنهم مهما تعلموا ومهما تكلموا ومهما أبدعوا يقولون الله أعلم وفوق كل ذي علم عليم. هذا هو العلم المطلوب، العلم النافع المفيد الذي يؤدي إلى الغايات الحسنى من الفضائل والابتعاد عن الرذائل. طيب، سنكون مع المزيد من الإيضاح ولكن بعد هذا الاتصال. أخي محمد، فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وسلم. حياك الله يا سيدي.
2: دكتور، والله بس في لحظة الفضل الأخير في المساجد.
1: نعم.
2: في ناس تجيب معها زي سجادة صغيرة يعني لا يتجاوز طولها 15 سنتي أو 20، يعني تتفاوت وبسجدوا عليها.
1: ما غايتهم من ذلك؟
2: والله لا أعلم، أنا شفتها كثير بالمساجد، يعني أغلب يعني ألف في البلد وشوف كثير ناس تكون حامل السجادة هاي. فأنا من باب
1: أنه
2: التشبه
1: الشيعة،
2: هل هو
1: يجوز؟ لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يتجاوز
1: طولها
2: 15
1: و15
2: اللي محل
1: السجن. لا لا، أنا بالنسبة لي أحسن الظن بهم. عارف شو الغاية تبعتهم؟ والله أعلم أنه بعضهم مراد
2: حسن الظن فيهم يا دكتور.
1: لا لا، أنه يتشبه بالشيعة. لا لا لا لا، الشيعة لا تفعل ذلك، الشيعة بتسجد على حجر.
2: أنا قصدان من باب التشبه أن احنا مصرنا نسجد على إشي زي الحجر أو
1: لا لا لا، أظن والله أعلم أن الموضوع طبي، يعني في بعض الناس عندهم حساسية من الغبار والأتربة، فاحتمال هو غير مطمئن إلى السجادة التي في المسجد فبدو يجيب سجادة عنده احتمال أنه معقمها ليسجد عليها. إذا هذا من هذا الباب لا شيء في ذلك، ما أظن فيها تشبه.
2: منتشرة بشكل كبير يعني أغلبية المساجد.
1: طيب، بارك الله فيك يا أخي محمد، أنا بشكرك يا سيدي، أنا بشكرك وأنا بفضل دائما حسن الظن. حسن الظن أنه لا يمكن أن نشبه أنفسنا بغيرنا، يعني ممن سواء من الكفرة أو من التأهين عن صراط الله المستقيم، لا لا أبدا. يعني الشيعة بيسجدوا على حجر من تربة كربلاء المقدسة، حتى إن منهم من يعيد الصلاة إذا صلى مع أهل السنة، هذا كلام غير صحيح. لكن هذا السجاد بعض الناس عندهم وسوسة، بعضهم عنده حساسية من الربيع من الغبار الأتربة، فبيحتاج إلى شيء هو مطمئن إلى نظافته. بعض الناس في بيوتهم ما بيصلي على أي سجادة، بيصلي على سجادته الخاصة وما بيسمح لأحد يصلي عليها. في بعض الناس يعني قضية يعني المناعة عندهم قليلة، فما حرج. بعض الناس ممكن يحط معقم معطر، لا شيء في ذلك، ما فيها شيء، أنا لا أرى فيها أي شيء. من حق الإنسان أن يأتي بما يشاء. طيب إذا موضوع العلم غاية في الخطورة، لذلك بعض الناس يتساءل، طب فلان عالم وفلان معه شهادات، لماذا ضل؟ وقل لك نعم، العلم لا يعصم، العلم ينفع إذا التجأ الإنسان به إلى الله. وذلك العلماء الكرام في أول مراحل العلم يرفعون رأسا بعلومهم ويتفخرون بها، ثم إذا قاسوا ما عندهم بما عند الله أخذوا يتواضعون، ثم إذا تعمقوا في العلم ووزنوا علومهم بعلوم الله تعالى قالوا لا علم لنا. هذا هو منتهى ذلك. ولكن إنسان المغرور اللي وصل به الغرور أن يقول ما قاله، قاله قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. إذا نسب العلم إلى نفسه، ذلك أي إنسان عالم مهما كان تخصصه إن نسب العلم إلى عقله ومهارته وشطارته وقع في الاستكبار، هذا احتمال أن يضل. إذن هذا علم غاية نبيلة وطريق التواضع والاستمداد من الله العظيم. طيب لونة تفضلي، تفضلي الاسم صحيح هيك، حياك الله، أهلين، تفضلي أختي.
0: أنا عم بحاول أسد صيام راح علي،
1: نعم،
0: وماخذ نية عرفة، في الليل كان عندي صداع فما حطيت لصلاة الفجر، إجت أمي قالت لي اصحي بضل في وقت، فأنا ما فهمت، خلص قمت شربت مي، فكرت إنه قومي اصحي يعني شربي مي، ما تأكدت منها، شربت مي ورجعت كملت نومي.
1: يعني أنت شربتي مي بتظني لسه مش مأذن الفجر؟
0: ما حاولت أتأكد.
1: ما حاولتي؟ طيب والآن
0: أنت أتأكد لأني كنت نعسانة.
1: وأنت الآن صايمة قضاء؟
0: قضاء، عندي صيام شايف من رمضان.
1: قضاء ما بصح، قضاء لازم تنوي النية من الليل وتتحققي من الفجر بصراحة، لازم. فالآن أنا بقترح عليك،
0: لا لا أنا أريد ماخذة من أول ما بلش عرفات إنه أنا بدي أسد الصيام، عندي نية بدي أقضي
1: يوميا
0: طبعا.
1: ولكن اليوم قصرتي في ضبط وقت الفجر،
0: صح؟
1: ولذلك
0: كان عندي صداع صراحة.
1: خلص عافاك، لا أنا بقترح عليك الفطر أحسن، لأنه القضاء ما بصح يعني تنشي الصيام إلا وقد تحققت من الإمساك من الفجر بصراحة، في تقصير صار.
0: أوكي.
1: الله يعينك إن شاء الله ثاني مرة تحققي من وقت الفجر، لأنه غاية في الأهمية أختي، الله يرضى عليك.
0: طبعا اوكي، شكرا.
1: الله يتقبل، الله يتقبل، شكرا لك. هذه الأيام الكرام مع سهولة ضبط الوقت في صعوبة، شوفوا يعني التناقض، السهولة والصهولة، انه آليات معرفة الوقت كثيرة، الساعات والمنبهات والإعلام صحيح، لكن الإشكال الملوثات كثيرة، ومن هنا وهنا قد تسمع دولة من هنا فبدها انتباه، في سهولة بس بدها حذر. أبا عوني تفضل سيدي. السلام عليكم. الله، تفضل يا سيدي.
3: الله يبارك فيك. أنا سمعت يعني البعض يردد انه العشرة والفجر والليل العشر مش هم ذي الحجة، لأنه يوم عشرة هو يوم عرفات، فهم تسعة، فالأرجح أنه هم العشر الأواخر من رمضان.
1: طيب يعني قصدك تفسير الآية وليالي العشر أن العشر الأواخر
3: اللي هم هو نعم
1: طيب
3: اللي هم العشر الأواخر من رمضان، لأنه ذي الحجة يوم عشرة بكون يوم عرفات، فهم تسعة.
1: طيب.
3: فالأرجح أنه اللي هم العشر الأواخر من رمضان.
1: طيب بارك الله فيك يا بعوني، أشكرك يا سيدي. طيب لماذا قلت للأخت الكريمة يعني أن لا تكمل صيامها؟ لأنه أي إنسان يكرم يستيقظ في رمضان أو في قضاء رمضان مثل سؤال الأخت، وما انتبه إلى الوقت، واحتمال إنها يعني شربت الآن بعد الفجر، يكون صيامها غير صحيح. ما أمسكت إمساكا سليما، فمن هذا الباب يعني ما بصح الصيام هذا الحقيقة. طبعا أخي بعوني، العلماء اختلفوا في تفسير وليالي العشر على اختلافات كثيرة، لكن حتى لو قلنا أنه والله من واحد الحجة إلى تسعة الحجة بعدين يوم العيد، طيب ما هو يوم العيد يوم الجائزة، يوم الأضحى الأكبر وهو عيد الكبير، فهو داخل في فضائل يوم العشر وليس منتهيا، أي واحد. ثم لما نقول صيام العشر مقصود صيام التسعة، أي واحد. إذن اللي قال وليالي العشر عن أيام ذي الحجة صحيح، واللي قال وليالي العشر عن أواخر رمضان كمان صحيح، واللي قال وليالي العشر عبارة عن الأيام التي اللي هي عشر محرم حيث فيها عشرة، يوم انقضى الله تعالى على ذلك المجرم فرعون ونجى موسى ومن معه. فالآن قضية التفسير هاي سهلة ميسورة، للدارسين يدرسون يرجحون بمرجحات، إنما هذه لا يختلف أحد أنها ليالي فاضلة، لا يختلف أحد، إنما الآن تحديدها هل هي هذه كذا، المهم أيام فاضلة، حديث ما من أيام العشر الصالح فيهن أحب الله من هذه العشر. نعم، إذا الحديث النبي موضح إنه هذه العشر والمقصود من أولها إلى عشرة ويوم العيد داخل فيها، فالموضوع سهل سهل. في العلم أيها الكرام نبحث عن العلم النافع، ما بنبحث يعني مثل هذا الخلاف بين المفسرين لا نثير صدمات حوله، مثل مسائل الخلافية الفقهية لا نثير صدمات أبدا، لكن نهتم بالنافع المفيد يعني المعلوم للدين بالضرورة في العقائد والشرع والأخلاق. خلاف العلماء في قضايا بسيطة شكلية لا تضر إن شاء الله تعالى. يعني شوف مثلا من الأسئلة الهامة سأل أحد الأخوة إنه هل يمكن أن يكون غلاء المهور حراما؟ نعم، إذا عزف الشباب عن الزواج. الأصل في المهر إنه هذا اتفاق بين الناس، ماشي اتفاق بين الناس، لكن ماذا لو انبنى على غلاء المهور عزف الشباب عن الزواج وابتعدوا وصارت مشاكل بتحملها من فعل ذلك؟ وذلك النبي عليه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طيب قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم إلى غير ذلك من الآيات التي سنذكرها بعون الله، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: معلش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في تو استكمال الاجابات. اذا قوله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، تحذير عليه السلام اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير، هذان كافيان لان يتقرب الاباء الى الله تعالى بتخفيف المهور حتى يساعد الشباب على العفة وعلى الانضباط. أنما هذه المبالغة بصراحة قد تفضي إلى محرم، قد تفضي إذا عزف الشباب عن ذلك وابتعدوا عن الطيب الحلال. طيب كان إذا قلنا لا نشغل في قضية الليالي العشر هي أي ليالي، هذا علماء التفسير نشغل فيه، إنما يعنينا أن الأيام الفاضلة أشاد بها عليه الصلاة والسلام بمختلف أنواع العمل ومنها الصيام ومنها غير ذلك. إنسان صلى، شافعي المذهب يرى القنوت في الفجر، فصلى خلف إمام لا يقنت، ماذا يفعل؟ يوافقه، لا أقل، يوافقه طبعا فلا يتأخر عليه، ويمكن أن يدعو بما تيسر. يعني الإمام مدعى، ادعو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، وبهذا تصيب مذهبك ولا تخالف إمامك. ويصح صلاة الإنسان صاحب المذهب وراء أي إنسان عنده مذهب، هذا هو القول الصواب في هذا المسألة. لو عندي تسليم شغل هكذا يقول، يعني بنتهي بساعتين وكذبت وقلت أنه بيأخذ يومين، ما لي مزاج بالشغل، هذا حرام؟ نعم حرام، حرمة الكذب، لا يجوز، الكذب حرام، هذا الحرام لا يفتح بابه إطلاقا إلا في حالات قصوى ضرورية، وهذا ليس منها، هذا قطعا حرام ما في كلام. في تعقيب من بعض الإخوة على الأخ الفاضل الذي سأل حول سجادة الصلاة، لا إحنا ما حسن الظن بالناس، تقول إحداهم أنا بأخذ الجامع سجادة بضعها تحت رأسي، البنات بكونوا بيلعبوا رايحين وفي نظافة، ممكن حساسية. على كل حال بعض المساجد بيقول بعض غير نظيف، والله الحقيقة نعم بعض المصلين ما بنتبه لجرباته شو بكون فيها وتشم روائح، فمن حق هذا الإنسان إذا كان عنده مرض، إذا عنده حساسية، أن يضع شيء نظيف، ما في أي حرج، يعني هذا مما لا يضر. سأل عن هل الأفضل في السفر إتمام الصلاة ولا قصر الصلاة؟ لا والله القصر هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى الإتمام يعني عند بعض العلماء أنها يعني فيها كراهة على اعتبار أن خالفت يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن القول بالجواز كذلك أنه يجوز القصر ويجوز الإتمام، لكن الأفضلية للقصر. نعم، ما خير عليه السلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. سفر عليه السلام كان دائما يقصر في صلاته، باب التخفيف عن نفسه، باب التشريع. نعم يصلي بس بشرط أن يكون ضمن أحكام السفر المعلومة، سواء في المسافة وفي الإقامة إلى غير ذلك. خلينا نأخذ بعض الأسئلة ثم نعود لبعض الأسئلة المكتوبة. أخي محمد فضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل. بدي أسألك سؤال.
0: تفضل.
1: الإصلاح بين الناس، لو كذب الواحد بنية الإصلاح بين الناس، هل هذا بطول إثم
0: يمشي؟ يعني بده يكون هو الحل الأخير، لما نستنفذ كافة الحلول بعدين بنستخدم الكذب للإصلاح للضرورة القصوى وليس من بداية الأمر.
1: كل جهتين ما عندي، بس حبينا نكتب يعني مشان يصلح بين الجهتين.
0: يعني إذا عجزنا عن الصلح بالطرق الآمنة من غير كذب هذا الواجب. بارك الله فيك، أشكرك يا محمد. إخوانا هذا موضوع اللي هو متى تستخدم هذه الوسيلة. الآن الأصل في دفع مثلا الضرر على الناس الوسائل المباحة، لكن إذا اضطررنا أحيانا إلى استخدام الاحتيال يجوز للضرورات. الآن الأصل في الإصلاح بين الناس يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وتذكير بالحقوق والعفو والصلح. طب شفنا الأمور مغلقة، عندما ممكن نقول فلان ذكرك بخير، فلانة ذكرتك بخير مثلا، بيمشي الحل، لكن بشرطنا كمان لا نتوسع في الكذب. لا، بعض الناس يقسم أيمان مغلظة وبالله وبالكتاب الذي أنزل على محمد، لا لا لا لا, لا ما بصح هذا الكلام. يعني لمن اضطر إلى الكذب للإصلاح يقتصر على حد الضرورة ولا يزيد، فمسألة كثير دقيقة لا تقبل العبث. طب كان هنا في سؤال حول قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، ما المقصود؟ والله هذا يعني اتفقت كلمة العلماء عليها، قال الله تعالى في الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، ليس العقد وإنما هو الزواج الحقيقي، وأن يكون زواجا غايته الدوام. ولذلك هذه المرأة التي طلقها زوجها 3 طلقات لا يجوز له أن تعود إليه إلا أن يتزوج رجل آخر. هذا الرجل الآخر بينها وبينه زواج حقيقي للدوام، لكن قد تتعثر حياتهم فيطلقها، أو هي تطلب الطلاق أو يموت. عندها يحل الأول أن يتزوجها بس بهذا الشرط، ولا يجوز الاحتيال على هذا. وذاك اليوم دعوكم مما تشاهدون في المسلسلات العربية، إن والله بيجيبوا واحد بس شغلته يضحكوا عليه، أنت بين الزوج والزوجة حتى تحلل. هذا عندنا محسوم في الفقه، حديث لعن الله المحللة والمحللة له، وسماه التيس المستعار، ما بيجوز. إذا الآية واضحة، حتى تتزوج زواجا كاملا. والله أعلم. يتساءل أحد الإخوة حول حركة الإصبع في التشهد، وقل أرى بعض الناس يحركونها بشدة وبعضهم خفيفة. لا تشغل حالك بهذا، أنت في صلاتك، يعني أنت جالس للتشهد والدعاء، اخلص الدعاء وابكي واضرع إلى الله ودعك من الناس. هذه من مسائل الخلاف، إنه هل نرفع الإصبع ممدودة ولا محنية قليلا أو دائرة، أو نقرأها قرعا خفيفا نشيد. بنسميها من هيئات الصلاة، من هيئات الصلاة، كل له دليله. لكن الأرجح اللي هو الرفع والإحناء قليلا بس. إنما يجوز إنك تحرك عدة أنواع، والأمر سهل وميسور إن شاء الله. طيب، يقول العايشين بأمريكا، هل يوم عرفة يكون مثل توقيت البلاد العربية، يعني يبدأ وينتهي؟ نعم يا جماعة، يراعى فيها فروق التوقيت طبعا، اللي هو بدء النهار ونهاية النهار واليوم. نعم، إنما هو يوم عرفة يوم عرفة، خلاص ما في مجال. يوم 9 ذي الحجة، وإحنا في هذا تحديدا نلتزم بما عليه السعودية، دولة السعودية. سبب، لأن المواقيت المكانية عندهم مشاعر، عندهم يعني في رمضان مثلا والله أقول نعم نعمل باختلاف المطالع، كل دولة تتراءى الهلال هل دخل أم لم يدخل. ممكن يختلفون في الصيام والفطر، وهذا بظل مسخ، لكن مستحيل أن يؤذن لأحد أن يخالف المسلمين في أن يقف وين تقف في عرفة. يوم عرفة إلزامي في 9 ذي الحجة، فإحنا ملزمون في هذا العصر أن نلتزم يعني بالدولة التي يترأى عندها الهلال في المواقيت والمشاعر. فمن هذا الباب تكون تقدروا يوم 9 ذي الحجة رح يمر على كل العالم، عندنا رح يكون غير عندكم، زي ما عندكم متى بيجي هذا بيكون يوم عرفة عندكم. هل يجوز الأضحية بالكامل وهو يعلم أنها حامل؟ كيف يعني؟ طبعا، يعني إذا إنسان يعني كان السؤال إنه هل يمكن أن يضحى بالإناث؟ طبعا مع أفضلية الذكور، طبعا الكباش كل ما كان الكبش أفضل وأحسن وأقرن وأملح بيكون أحسن أفضل. إنما يجوز وذكاة الجنين ذكاة أمه، كما ورد في الحديث، ذكاة الجنين ذكاة أمه. لا نفضل، ولكن قطعا يجوز ولا حرج إن شاء الله تعالى. ومثل هذا يكون في قضايا الذبح والكرم، يعني الذبح الآن بده يكون بعد صلاة العيد. طب

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. كان هنا في سؤال حول قضية في فيديوهات تطلع لنا بحلفك بالله ما تقلب على الفيديو وعمل لي شير وإعجاب، ما ترد عليه، لست ملزما بهذا، يحلف كما يشاء. أنت وقناعتك شفت هذا المحتوى مفيد شارك، مش مفيد لا تحضر ولا تشارك ولا تضع شيء. اللي سأل حول قضية يوم عرفة بيقول أقصد أن يوم عرفة ينتهي بالسعودية تكون الديني عن الظهر. طيب بالنسبة للصيام نلتزم بتوقيتنا؟ لا بتوقيتكم طبعا، يعني إن أفطر الناس في السعودية أو مش في السعودية أفطر يوم عرفة، لأن أهل عرفة تحديدا الحجاج لا يصومون. إنما الآن نتكلم إحنا الذين لم نحج، إحنا لم تغرب الدين لم نفطر، وأنتم لما تغرب الدين أنتم تفطرون، يعني هذا اختلاف مطالع زي رمضان ولا فرق والله أعلم. طيب أخي خالد تفضل.
1: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام حكم الله.
1: أعطيك العافية الله يتقبل الصلاة.
0: حياك الله يا سيدي وسلمك.
1: دكتور بدي أسألك بالنسبة لزيادة الظهر الجونسون،
0: نعم،
1: حكم الاحتفال مع وجودها غرفة الطهارة؟
0: بدي أسأل، هي بتنفذ الماء إلى الظهر؟ ما أظن، صح؟
1: أعتقد لا،
0: ولذلك الأصل ما بصح الاغتسال فيها،
1: يعني لا يجوز الاغتسال معه،
0: لا ما بصح، لازم إزالتها إلا إذا في حالة طبية طارئة، بس ما أظن قالوا له والله ممنوع تشيلها، صح؟
1: صحيح. هي لما بتكون شد الظهر،
0: لا لا لا لا، يجب إزالتها عند الاغتسال ضروري.
1: بارك ما فيك
0: دكتور. وفيكم يا سيد، أشكرك خالد. أخت دعاء تفضلي. حياك الله تفضلي.
2: سيدي أمي اليوم على صلاة الفجر بس أذن الله أكبر، هي كانت كأنها ساهية هيك شوي نايمة، فقت على أذن الله أكبر، أخذت حبة الدواء وشربت مي، بصح لها تصوم ولا لا؟
0: يعني مع الأذان
2: حكى الله أكبر هي أشربت،
0: ما في مشكلة إذا هذا الضرور يجوز. إحنا من فضل دائما إنسان يأكل ويشرب ويأخذ دواء قبل الله أكبر، لكن مع بدايته في حديث في هذا للضرورة فقط، جائز إن شاء الله بإذن الله تعالى. أشكرك. طبعا مهم يكرم أن ننتبه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذى المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. هذا ليس باب ترفه، ولكن هذا باب أخذ ضرورة فقط، حتى لا نلعب في دين الله. إنما الآن الأصل في الإنسان أن يأكل ويشرب قبل ذلك، ضاق عليه الأمر حب الدواء سريعا حتى لا يضر نفسه، والله أعلم. أخي محمد فضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام حكم الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافيك ويرضى عليك.
3: شيخنا بدي أسأل بس إذا سمحت، يعني مين أفضل بعيد الضحية، إنه يضحي أو يعمل عقيقة؟
0: لا، في وقت الأضحية لا شيء يعدلها، العقيقة ممتدة طول الزمان، الأضحية 4 أيام، الأضحية أعظم أجرا وهي سنة مؤكدة، والأفضل أن تؤدى في هذه الأيام، أحسن العقيقة.
3: بارك الله فيك.
0: وفيكم يا سيدة. أشكرك.

0: الأمر لما يكون واسع أيها الكرام الإنسان يتعاطاه أي وقت، لكن لما يكون الأمر ضيقا 4 أيام الأضاحي فقط اللي هي يوم العيد وثلاث أيام بعده اسمها أيام التشريق، هاي أيام العيد فقط، هذا خلصنا صلاة العيد بدأ وقت الذبح، بعدين بيجي ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم قبل غروب الشمس، هذا وقت الأضاحي، لا شيء يعدلها في هذا الوقت. طيب كان في سؤال حول الأكل الأضحية كاملة لأهل البيت، والله ما في حرج، ولكن كل ما الإنسان تصدق بها وأطعم وأهدى بكون أحسن وأفضل. رأيتم لما قلنا حول قضية الإمساك أو ترك القص من الأظافر وقلنا أن هذا ليس بلازم، لأن بعض الناس يقول لك أنا حلقت قبل أن أضحي، لا حرج، لا يبطل أضحيتك ولا ينقص أجرك، لكن أنت لم تلتزم يعني بشيء اسمه السنة فقط، لا شيء عليك بعون الله تعالى، الموضوع سهل وما بدنا نكبر هذه المسألة كثير. طيب إذا الفيديوهات اللي بيقول لك لازم تحضر وتكتب، هذا لسنا ملزمين بهذا. صحيت الصبح تسحرت فكرت مش مؤذن، بعدين انتبهت انه يقيم الصلاة، انا اكملت صيامي. على كل حال اذا كان الانسان قد غلب على الظن انه لم يؤذن هذا نعتبره مخطئ، وفي قوله تعالى وليس عليكم جرام فيما اخطأتم به، وحديث النبي عليه السلام رفع عن أمة الخطأ عند بعض أهل العلم إنه المخطئ يكمل صيامه أما المقصر لا. وإذا في فرق بين واحد قام فلم يضبط الوقت، واحد قام ضبط الوقت ولكن ساعته خرباني، أو سمع صوتا ظنه تلاوة فإذا به أذان، إن شاء الله المخطئ يكمل، أما المقصر ذاك ما بصح أن يكمل على الراجح. هل هناك صلاة بين أذان الظهر وقبل إقامة الصلاة؟ طبعا طبعا في نفس صلاة 4 ركعات غير السنة القبلية اللي بسموها سنة الزوال. سنة الزوال نعم هي 4 ركعات تصلى عند بعض المذاهب قبل الركعتين القبليتين أو 4 القبلية، لأن تعرف صلاة الظهر لها صورتان، صورة ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وفي صورة 4 قبلها وركعتين بعدها، كله صحيح. ولذلك لاحظوا قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء. إذا يجوز بعد صلاة الظهر تصلي 4 وتصير 8، ولو واحد يصلي واحد يصلي إن شاء الله 100 ركعة بعدين يقوم لفرضه جزاه الله خير الجزاء، ما في شيء إطلاقا، هذا من باب الخير. هل يوجد عذر أو حج أمام الله تعالى بعدم القدرة على ابنتي طفلة دون 13 سنة أن تتردد للكنيسة وتعليم وتغير فكرة من الإسلام النصراني؟ كيف يعلم معلم أني مسلم وأمها هو مسلم وأم طليقتي تدعو الإسلام لكن بالواقع مرتد؟ على كل حال يعني أنا لا أدري ما فحوى السؤال تحديدا، إنما هو مسلم وطليقته احتمال هي التي يعني تحرض البنت على شيء، لا يجوز. أنت مهمتك الآن أن تقف يعني لابنتك تعليما وإرشادا، وقف ضد طليقتك حتى لا تؤثر على دين ابنتك، هي مسؤوليتك، والله يعينك ويقدرك على ذلك. أخت سارة تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله تفضلي.
1: احنا شاركنا بالحملة تلاف الخير للأضاحي
0: من
1: يومين.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. فأنا شاركت في أضحية وكانت صاحبتي معي بالدوام، حكت لي إنه إذا في ابن أضحية ثانية من الشركة إنه أضحيتين إلي وإلك وأنا بشاركك بسعر الأضحية الأولى.
0: ما في مشكلة.
1: هل هذا الشيء جائز؟
0: يعني قصدك سؤالك هل يمكن تتشاركي أنت وصديقتك في ثمن أضحية أم لا؟
1: بالضبط. لأنه هم
0: حكوا
1: لنا أنه في
0: أضحية
1: ثانية مقابلها، فكأنه إلي
0: وحده وإلها وحده. ما في أي حرج، اشتركوا بثمن الأولى وبتكون واحدة عنك واحدة عن صاحبتك بإذن الله تعالى.
1: تمام شكرا.
0: أشكرك يا سيدتي، وهذا يكرام حتى لا يفاجئ الناس. نعم أنا أدري أن أغلب المذاهب لا ترى ذلك، المذاهب ترى الاشتراك في البقر والإبل صحيح، والخراف لا يشتركون فيها بناء على أنه كان عليه السلام يفعل وكان الصحابة يفعل، كلهم صح، لكن في ذاك الزمن كان الأمر ميسورا. احنا عشنا في زمن كان الخروف كثير سعره رخيص، ويعيش معنا الصغير رخيص ويربى 2-3 شهور ثم يذبح، فكان لا يكلف اصحاب البيت. اليوم صارت اسعاره كثير غالي جدا، يعني الان صار راتب موظف بسيط، فمن هذا الباب الاشتراك في هذا مذهب الليث بن سعد فقيه مصر ومذهب ابن حزم الظاهري، جل هذه المسألة كثيرا في المحلى وأتى بأدلة عقلية وشرعية. الله يتقبل من الجميع. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة مبناها على الدرجات وعلى المراتب، وهنالك من يسارعون في التكاثر في الأموال والأولاد إلى غير ذلك، لكن تنقطع هذه الأمور في صلاتنا وفي حجنا، فهنالك المساواة المطلقة في الصلاة والحج. فإن الأميرة وإن الغفيرة وإن الغنية وإن الفقير يأتون إلى بيت الله تعالى بمساواة تامة، كذلك من ذهب إلى الحج، فكأنه يخلع حياته وكأنه يترك ما امتاز به من طعام ومن شراب، وها هو تحت حرارة الشمس اللافحة، وها هو بلباس متواضع، فكأن العظمة والأبهة تبقى خارج المسجد في الصلاة، وكأنها بقيت بعيدا عن مواسم الحج. هذا أمر على غاية الأهمية. كما خلقنا الله تعالى هكذا نقف في صعيد عرفات وفي منى وفي مزدلفة وفي بيت الله الحرام في سبيل أن يتأدب الإنسان في حياته وأن لا يعلو، لأنه أخطر شيء في حياة الإنسان هو أن يستكبر. ومن هذا الباب يخرجه الله تعالى من مألوفه بالبعد عن الأهل عن الولد، هنالك أدب الجوارح، هنالك تقصير الشعر، تقليم الأظافر، كل ذلك مما يبتعد عنه الإنسان حتى يصل إلى درجة من المعاناة المقصودة، في سبيل أن يتعلم الإنسان كيف يتأدب وكيف يشعر مع الآخرين، بل إن هنالك أدبا مع النباتات بعدم قطعها في بيت الله الحرام، بل إن هنالك أدبا حتى مع الجمادات. أرأيتم كيف نطوف ببيت الله الحرام وكيف نقبل الحجر الأسود ونحن في ذلك عابدون لله، لا نعبد أحجارا ولا أشجارا، وإنما هي معان تطيف بعقل المؤمن وبعقل الحاج لعله يرجع من حجه وقد عرف للناس قدرهم، وقد عرف للدنيا قدرها بأنها منقضية وبأنها زائلة، ولا يبقى إلا ذلك الذكر الصالح مما أراد الله للأمة أن تتعلمه نظريا.

0: في طاعة الله.
1: الثامنة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم وأيامكم أعزائي المستمعين والمشاهدين اللي بيستمعوا لنا عبر أثير إذاعة حياة في أم، وأيضا عبر تلفزيون حياة من وين ما كنتم عم تسمعونا أو تشاهدونا. كل عام وأنتم بألف خير. ها هي أيام العشر الأول من ذي الحجة طرقت أبوابها علينا، إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بألف خير.

صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثروا من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة. وما أحلى عمل الخير والخيرات بكافة أشكالها بكافة أنواعها في هذه الأيام والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فقد أقسم رب العالمين بهذه الأيام. وما أحلى عمل الخير دائما في كل الأوقات.

حلقة جديدة من زوايا كل يوم أربعاء من الساعة 8 حتى الساعة 9 مساء بفقرات متعددة ومميزة معكم أعزائي المستمعين. واليوم حلقتنا حتكون نوعا ما مميزة باستضافة أحد ريادي الأعمال الأردنيين المميزين اللي بالفعل صنعوا فرق في المجتمع الأردني وفي التطبيقات الذكية. تطبيق سند, التطبيق اللي سهل المعاملات الحكومية ودخل معنا في عالم جميل جدا, عالم جديد, عالم ذكي. أصبح أنك تحصل على الخدمة الحكومية سهل جدا من خلال تطبيق سند. حيكون معنا في الفقرة الأولى فقرة ضيف زوايا الأستاذ محمد البطيخي مدير تطبيق سند.

حنكون معكم فقط في فقرتين، الفقرة الثانية اللي حتكون تقريبا في تمام الساعة 8:55 دقيقة، مع طبعا فقرة مع أو ضد، واليوم حنحكي عن ضغوط الأهل وأثر الضغوط على الاختيارات الخاطئة للشباب، وحيكون معنا المعالج السلوكي الأستاذ أحمد لزغون من خلال اتصال هاتفي في فقرتنا الثانية من فقرات زوايا. إذن تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء على تردد 104.7، ومن إربد وعجلون تسمعونا على تردد 106.5، من السلط والبلقاء تسمعونا على تردد 101.1، ومن العقبة والمحافظات الجنوبية معان وغيرها من القرى الجنوبية تسمعونا على تردد 102.7. من جميع أنحاء العالم بإمكانكم تتابعونا بالصوت والصورة من خلال صفحة إذاعة حياة فيم الرسمية على الفيسبوك أو صفحة تلفزيون حياة، وبإمكانكم أيضا تتابعونا من خلال التلفزيون عبر الاي بي تي في من خلال انكم تكتبوا فقط حياة اف ام على اجهزة الريسيفر المخصصة للاي بي تي في من وين ما كنتوا عم تسمعونا او بتشاهدونا. يسعد مساكم.

نرحب بفريق عمل حلقة اليوم من المتابعة والتنسيق كريم السراوي ويزيد عويضة وأيضا عبدالله الدعجة، من الهندسة الإذاعية الحبيب أبو هاشم هاني السعايدة، ومن تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وأصحابكم من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي. يا ميت هلا فيكم.

0: من الأردن، الأرض اللي رغم كل التحديات كانت دائماً قادرة تصنع الفرصة من الفكرة والنجاح من الطموح. بلد آمن بالشباب وبقدرتهم على التغيير والإبداع. فصار الريادي الأردني اليوم حاضر بقوة بالتكنولوجيا، بالإعلام، بالابتكار، وحتى بالتحول الرقمي اللي عم يغير كل يوم شكل حياتنا اليومية. في زوايا إحنا ما بنحكي فقط عن قصص نجاح، إحنا بنسلط الضوء على أشخاص آمنوا بأفكارهم واشتغلوا عليها حتى صار إلها أثر حقيقي بالمجتمع. واليوم رح نقترب أكثر من واحدة من أهم التجارب الرقمية في الأردن، تجربة غيرت مفهوم الخدمات الحكومية وقربت التكنولوجيا من المواطن بطريقة أسهل وأسرع وأذكى. ضيفنا اليوم شخصية كان إلها دور كبير بطبعا تقريب المواطن من التكنولوجيا ومن الذكاء الاصطناعي وتعزيز مفهوم التحول الرقمي والخدمات الذكية في الأردن، الأستاذ محمد البطيخي، مدير تطبيق سند، تطبيق اللي أصبح جزء أساسي من حياة الأردنيين وواجهة رقمية حديثة للخدمات الحكومية. رح نحكي مع الأستاذ محمد البطيخي اليوم عن رحلة النجاح، التحديات، وكيف ممكن بالفعل التكنولوجيا إنها تبني ثقة، تختصر وقت وتصنع تجربة أفضل للمواطن. وقبل ما ننتقل للأستاذ محمد، خليني أنوه إنه الاتصالات اليوم بفقرة ضيف زوايا مفتوحة عبر أرقامنا 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-2060 و 06-516-2020. لأي سؤال يخطر على بالكم بما يتعلق بتطبيق سند، بخدمات تطبيق سند، بكيف إني أفعل تطبيق سند وكافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق سند، تفضلوا شاركوا معنا من خلال الاتصال عبر أرقام هواتفنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد البطيخي، مدير تطبيق سند، ونورتنا في زوايا.
1: أهلا وسهلا فيك مهندس أحمد، وبنحب نمسي على جميع المستمعين والمشاهدين. شكرا لاستضافتك الطيبة.
0: الله يسعد مساك يا رب. يعني أستاذ محمد، تطبيق سند اليوم مش مجرد تطبيق حكومي، صار جزء من يوم المواطن الأردني. كيف بدأت رحلة بناء الثقة بين المواطن والخدمات الرقمية، وكيف بدأت رحلة سند؟
1: سند بدأ من 2020 تقريبا، خلال فترة إذا بتتذكر فترة كورونا
0: أكيد،
1: فكان وقتها تطلع الشهادة الصحية، الشهادة الخضراء، فوقتها كان في يعني عدة أشخاص قائمين عليه وبدأوا بهذه الخطوة واستمروا بعدها بإضافة العديد من الخدمات والوثائق الرقمية وغيره، واستمروا بتوسعة الأعمال وخدمات تطبيق سند على مدار عدة سنوات. ويعني انضميت أنا للفريق مع يعني نهاية السنة الماضية بشهر 10، وبدأنا كمان هون العمل على نقلة لتطبيق سند للشكل الجديد، في روح جديدة.
0: أكيد. كل المواطن أردني لمس هذا الموضوع.
1: الحمد لله.
0: يعني أنا المواطن الأردني لمست تطبيق سند بشكله الجديد، وبالفعل يعني بجوز ثلاث أو أربع خدمات أنا شخصيا على الصعيد الشخصي قمت فيها كان لازم أقعد ساعات طويلة وأنا أقوم بهاي الخدمة. فيعني الله يعطيكم ألف عافية على جهودكم.
1: إحنا اليوم لما نيجي بدنا نضيف أي خدمة عم نطلع أول شيء على تجربتنا إحنا، صحيح، وبنطلع برضو على شو الخدمات اللي اليوم المواطنين بحاجتها. فأنا دائما بحكي مع الفريق إنه إحنا البوصلة تبعتنا هي المواطن.
0: نعم.
1: فاليوم إحنا منتابع شو ملاحظات المواطنين على السوشيال ميديا، على قنوات الراديو والتلفزيون، منشوف جميع الملاحظات اللي بتيجي، حتى أضفنا خدمة لتقديم المقترحات.
0: جميل.
1: وجميع هذه البيانات وجميع الكتابات اللي بتيجي من الناس كلياتها مندخلها عنا على داتابيس، ومنقوم بتحليلها. جميل. ومنعمل لها كاتيجورايزيشن.
0: أنا كنت أحكي معك في بداية وقبل الحلقة على موضوع الملاحظات الإيجابية والملاحظات السلبية. حكيت لي أنت الإيجابية بروحي فيها لو سهل بالناس، بالعكس هذا الحكي بفرحنا وببسطنا، لكن أيضا الملاحظات السلبية لها طبعا احترام وتقدير وقد تفيد في في في تطبيق سند.
1: طبعا بالعكس، اليوم اي ملاحظه بغض النظر يعني كانت ايجابيه او الايجابيه بتسعدنا كثير، وهي بتشجعنا على انه احنا نستمر، وبتعطينا اليوم بتخلينا نعرف انه احنا ماشيين بالطريق الصحيح.
0: جميل.
1: الملاحظات السلبيه هي اللي بتحكي لنا شو لازم نعمل عشان نحسن.
0: اكيد.
1: فلما سابقا كانت الناس تحكي مثلا مثلا التطبيق بطيء، معناته احنا لازم نحسنه. هي ملاحظة سلبية لكن الأثر تبعها إيجابي. بنعطي هيك ملاحظات بسيطة. تتذكر أول ما نزلنا التطبيق كان عندنا الوجه تبعت الضمان كانت دائما مفتوحة مبينة
0: الكل يشوف أي
1: حاجة. فهاي يعني اجتنا كثير ملاحظات على موضوع أنه لا هاي بدنا شوية برايفسي هون،
0: أي حدا بيفتح بشوف راتبك لنا
1: 100%. فاليوم احنا عملنا لهم عليها بلير. هلأ عملنا كمان لسه شغلة إضافية هاي جديد يعني نزلناها،
0: إنه نأخذ حصريات اليوم عندنا في البلد.
1: هاي حلوة هاي لأنها نزلت جديد على آخر تحديث. فاليوم تقدر إنه تعمل كاستمايزيشن للهوم بيج. فإذا اليوم تدخل على الصفحة الرئيسية بتقدر في خيار تخصيص اسمه بتكبس عليه، من خلاله بتقدر تتحكم شو الويدجتس اللي موجودة على الهوم بيج. فبطر ويدجت الضمان بتقدر تخفيها كلها من الهوم بيج، خلاص بتشيلها.
0: عملت لهم قصة
1: بالضبط. الشغلات الثانية بتقدر تعيد ترتيبها. فبصير صار يعني كل شخص صار عنده هلأ القدرة انه يعمل كاستمايزيشن للهوم بيج تبعته بالطريقة اللي بده إياها.
0: ايش حاب الأشياء اللي تطلع وايش حاب الأشياء اللي تختفي.
1: بالضبط، يعني حطينا مثلا مواعيد الصلاة، حاطين التنفيذ القضائي، حاطين أرقام السيارات المميزة،
0: الرخص، الهوية.
1: الرخص الهوية. هلا الرخص والهوية دائما رح يكونوا موجودين هذولا، بس مثلا في شغلات ثانية زي مثلا أرقام المميزة، زي الضمان، تنفيذ قضائي، المخالفات. ممكن حد يجي يحكي لك أنا بديش كل ما أفتح أشوف المخالفات اللي علي. صحيح. يحكي لك أنا خلص هاي بدي أشيلها. إحنا اليوم الدور تبعنا إنه نسهل على المواطنين، نعطيهم المعلومة ونريحهم، بس كمان بدنا نعطيهم القدرة إنه المعلومة اللي بده يشوفها يشوفها، المعلومة اللي ما بده يشوفها ما في داعي تضلها موجودة أمامه.
0: جميل.
1: فمثلاً تنفيذ القضائي، خلص الشخص عارف ما عنده تنفيذ قضائي ما بتهمه هذا الموضوع، بيقدر يشيلها بكل سهولة ويضيف شغلات تانية أكثر أهمية أو يعيد ترتيب هذول الوجز بالطريقة اللي بتناسبه.
0: جميل. إذن معنا أعزائي المستمعين مرة أخرى الأستاذ محمد البطيخي مدير تطبيق سند، ضيف على زوايا اليوم. للي حابب يشاركنا ومنتشرف طبعاً باتصاله عبر أرقام هواتفنا بأسئلة خاصة في معلومة معينة حاب يعرفها عن طريق تطبيق سند، حاب يشارك مقترح لتطوير تطبيق سند، يتفضل بمشاركتنا عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2060 و06-516-2020. أهلا وسهلا فيك مرة تانية أستاذ محمد. يعني أستاذ محمد، في بعض الناس أو كثير من الناس تعتبر عملية التحول الرقمي بالحكومات العربية هي عملية صعبة أو عملية بطيئة. شو التحديات الحقيقية اللي واجهت تطبيق سند حتى وصل لأرقام استخدام ضخمة؟
1: هلأ يعني نقطة كثير مهمة نوضح أنه اليوم التطبيقات العربية والتحول الرقمي في البلدان العربية بشكل عام سابق لأكثر بلدان حول العالم. اليوم إحنا في الأردن عم نطلع كمان على الدول المجاورة لإلنا، السعودية، الإمارات، عندهم شغلات برضو رائعة جداً. واحنا اليوم بنطلع احنا شو عم بيعملوا وعم نتعلم منهم.
0: جميل.
1: وبرضه هن عم بيشوفوا شو احنا عم نعمل. فاليوم انا ما بشوف انه احنا في البلدان العربية عم نكون متأخرين، بالعكس انا عم بشوف انه البلدان العربية صراحة بخاصة موضوع التحول الرقمي عم نكون سباقين في يعني خطوات كثيرة للأمام. فهذه النقطة المهمة. السؤال الثاني كان أو النقطة الثانية اللي ذكرتها،
0: السؤال الثاني هو موضوع وصول سند للأرقام الضخمة، شو التحديات الحقيقية اللي واجهتكم؟
1: التحديات هلا بشكل عام لما نيجي بدنا نعمل تطبيق اللي هو يكون سوبر آب، هذا التطبيق عم يقدم خدمات موجودة عند عدة جهات حكومية.
0: جميل.
1: فاليوم احنا عندنا جزء كثير كبير هو عملية الترابط مع جميع الجهات الحكومية. اليوم احنا بدنا نعمل انتجريشن معاهم مع الداتابيسز تبعتهم. فعملية الترابط هاي مش عملية سهلة. هي عملية بتاخد وقت، عملية
0: توصل الداتا الموجودة،
1: نوصل الداتا وبدها طبعا احنا كمان موضوع السكيورتي عندنا يعني على اعلى معايير هون. في عنا عدة امور هون بدها تتاخد بالحسبان. وكونه حجم التطبيق ضخم وكونه بحكي مع العديد من الجهات، فهذه بتخلي مرات في بعض التحديات. التحديات هي وقت، يعني انه عشان تقدر تضيف كل هذه الخدمات اللي موجودة. ولكن لما تكون التحديات تبعتك انه انت بدك تضيف الخدمات، اكبر قدر من الخدمات خلال فترة زمنية قصيرة، فهنا بيجي دور ايش؟ انه نعمل احنا اولويات.
0: جميل.
1: وهون نرجع للنقطة الاولى انه الاولوية تبعتنا هي المواطنين. فاليوم احنا اي خدمة بدنا نيجي نضيفها بنطلع على شو؟ بنطلع على عدد عدد 100%. نطلع على عدد الطلبات اللي بتيجي على هذه الخدمة سواء إلكتروني أو وجاهي.
0: جميل.
1: فاليوم مثلا باجي بتطلع لقينا هاي الخدمة عم بيجي عليها مثلا نيجي نحكي 50,000 بالسنة، غير عن خدمة بيجي عليها 50 طلب بالسنة.
0: أكيد.
1: فهذه صارت جزئية كثير رئيسية بأنه إحنا نرتب الأولويات تبعتنا حتى نقدر نقدم الخدمة لأكبر عدد من الناس.
0: نعم. بتشاركنا منى النابلسي عبر صفحة إذاعة حياة FM وصفحة تلفزيون حياة على الفيسبوك بسؤال بتحكي السلام عليكم. سؤال: لو تكرمت، لو الإنسان متغرب وما عنده رقم هاتف أردني وبنزل إجازة كل كم سنة وعنده التزامات أو عقار أو محتاج دائما مستندات أو معاملات، هل في طريقة أونلاين أشترك بتطبيق سند؟
1: طبعا طبعا. هاي يعني بالعكس، احنا اليوم سند بيقدر الشخص انه يفعل حساب سند دون زيارة محطات تفعيل سند.
0: جميل.
1: دون الذهاب الى البنوك. هاي الحمد لله من الشغلات اللي اطلقناها بشهر واحد وعليها اقبال ضخم جدا.
0: صحيح، لانه اصلا كانت البداية المشكلة بتفعيل تطبيق
1: 100%. سند 100%. كان زمان بدك انت تروح على المحطة وتفعل، تسجل الحساب بعدها تروح على المحطة وتفعل. اليوم عملية التفعيل هي عملية بسيطة، بتعمل سكان للهوية وبتعمل سكان للوجه. هلأ
0: زي نظام فتح حساب البنك
1: 100%. هلا انت عندك مرات بعض التحديات في عمليه الاسكان للهويه، لانه الهويه فيها لمعه.
0: اوكي.
1: فمرات انت بدك تمسكها بهذه الطريقه، يعني بطريقه
0: ما يكون في ريفليكشن او انعكاس.
1: 100%. ما بدك يكون عندك انعكاس، ما بدك يكون عندك ظل جاي عليها،
0: تكون الكاميرا نظيفه تبعت التليفون.
1: هذه امور بسيطه. فمجرد ما انت تعمل هذه الاجراءات بتصير خلص عمليه التسجيل سهله او سلسه. وحتى لو هي موجوده خارج الاردن وحتى لو ما معها رقم اردني عادي، ما في اي مشكله، راح توصلها الاو تي بي وراح تقدر انها تسجل.
0: جميل. معنا اتصال من هاني، اول اتصال في الحلقه لليوم. السلام عليكم يا هاني. هاني معنا، تفضل.
2: ألو، سامعيني؟
0: تفضل، سامعينك يا هاني، أهلا وسهلا.
2: كيف الحال؟ يعطيكم العافية.
0: يسعد مساك، الله يعافيك يا هاني، أهلا وسهلا.
2: أنا بصراحة يعني بالعادة بتصلش، بس الموضوع لأنه أنا بالمجال هذا بشتغل كان شيق بصراحة.
0: جميل.
2: بس أنا بدي أحكي كلمة. باي ذا واي، يعني أنا شغلت الديفلوبر والإكسبيرينس ساعتي أنت بتحكي بحدود 23 سنة. كل التقدم بالدول الخليج والهذا اساسهم شباب اردنيين.
0: اكيد.
2: فاحنا اللي عملنا الامبلمنتيشن لكل الاي سيرفيسز والامور هاي كلياتها بالدول الخليج، وبالعكس اقول عندنا الاردنيين ما شاء الله عنها، فكان معروف بكل دول الخليج باي مكان بدك تدليفر شيء كواليتي وون تايم جيب اردني. أكيد. معروفه.
0: وهذا طبعا إيش بنفتخر فيه أستاذ هاني، يعني
2: بنفتخر فيه أكيد 100%. بس الأستاذ البطيخ كان يحكي كان في عنده كسند هو كويس واخذ فيدباك من البيزنس يوزر والأمور هاي، بس كان ممكن سيد بطيخ يكون عندنا من جماعة اليوزر إكسبيرينس يشوفوا الشغلات هاي. يعني موضوع السيكوريتي هاي كان لازم ما نستنى إنه البزنس يجي يحكي لك أنا رقم الضمان تاعي بيطلع. هاي شغلات يعني هو أدرى، يعني فاهم علي؟ ممكن
0: يعني بجوز استاذ هاني هاي شغلات ما تجي الا بالتجربه اكيد.
2: لا ما انا هذا بحكي لك اياه. انت بالتجربه اذا انت ما بتعرف، بس انا بحكي لك احنا الاردنيين عندنا الكواليفيكيشن والامور هاي، ممكن البروسيس الديفلوبمنت لايف سايكل الامور هاي كلياتها كان لازم يكون في عندك واحد اكسبرت باليوزر اكسبيرينس نسميها احنا، انه يعطيك الدايركشن. يعني نتفليكس انا اكون مطلع، انا ما بنتقد، بالعكس كل شيء ممتاز سند والامور هاي، بس نقدر نسوي كمان شغلات الفيتشر اللي فيه ممتازه جدا. انا بصراحه
0: القصد انه ما نستنى التجربه، بل ناخذ التجربه مسبقا قبل ما تنعرض للجمهور.
2: لازم تنعرض، لازم يكون عندنا الاكس السبجكت ماتر اكسبرت بالمواضيع اليوزر اكسبيرينس السكيورتي زي ما حكى السيد البطيخي بالانتجريشن، مش اقعد اجرب واشوف انه ترجعني فيدباك من البزنس يوزر او خلينا نحكي المستخدمين تاعونا.
0: جميل.
2: مايكروسوفت يعني مايكروسوفت نفسهم ما بيعملوا كواليتي، بيطلعوا بصير ينزلوا لك هوت فيكسز متعارف عليه، الكواليتي تاعتهم بتكون سيئه اول لاي برودكت، بصير يعملوا ابديت عن طريق ايش البزنس يوزر.
0: جميل.
2: فبالعكس يعطيهم العافيه
0: الشباب. الله يعافيك رب، الله يسعدك يا استاذ هاني. وصلت الرساله
2: للاستاذ محمد البطيخي، لاي مساعد لاي شيء بالموضوع من عيون الثنتين انا.
0: الله يسعدك يا استاذ هاني، ما بتقصر، واشكرك على المداخله الرائعه استاذ هاني. يعني استاذ محمد
1: في البدايه يعني شكرا جزيلا على هذه المداخله. هلا احنا مثلا في كيس الضمان، اوكي، الضمان اصلا هو التطبيق للفرد وليس مشاركته مع الأشخاص.
0: صحيح.
1: لكن لو ظلت موجودة هي ما كانت يعني مشكلة، لكن إحنا حبينا نلبي راحة المواطنين والآراء تبعتهم. يعني في حال كانوا هن بدهم يورجوا التطبيق لأي حدا فيكون عندهم هذه الحرية. أما بالنسبة لإجراءات التطوير فاليوم إحنا الحمد لله بفريق سند ماشيين على أحسن المعايير العالمية. فإحنا اليوم الفريق عندنا مكون من في عندنا مدراء منتج اللي بيحددوا الأولويات.
0: جميل.
1: في عندنا بزنس أنالست محللين أعمال هن اللي بقوموا بتحليل كل شغلة بدها تنعمل. بعدين بيتم إرسالها لفريق اليوزر إكسبيرينس اللي تفضل أخونا هاني وذكرهم هلأ.
0: جميل.
1: ففريق اليوزر إكسبيرينس هن اللي بقوموا بتصميم تجربة المستخدم. تصميم كامل بيتماشى مع معايير دولية. وعندنا كمان اليوزر إنترفيس هن اللي بيحطوا الألوان وبيعطوا الجمالية ل هذا التطبيق.
0: جميل.
1: عندنا كمان فريق الاركتكتشر هن اللي بيعملوا التصميم ل يعني خلينا نحكي التصميم الهندسي لكيف الشغلات بتمشي
0: البروسيجر كيف
1: البروسيجر من إله. بعدها لسه بدها تروح عندك على فريق البرمجه الباك اند اللي هن برمجه يعني اللي بسموها الخوادم.
0: اوكي.
1: بعدين بتروح عندك لفريق الفرونت اند اللي بيبني الموبايل التطبيقات اللي بتشوفه المواطنين وبعد بالضبط وبعد ما هذا كله يخلص لسه بتروح على فريق الكواليتي اشورنس اللي بيعملوا بتستوا وبتاكدوا من كل شيء موجود.
0: جميل.
1: وبعديها بتروح على فريق السكيورتي اللي بفحصها سكيورتي.
0: جميل.
1: فانت يعني شايف البروسس بروسس بروسس طويله يعني.
0: جميل.
1: بس الحمد لله كلهم سريعين يعني بالانجاز
0: ما شاء الله. يعني استاذ محمد بدي استاذنك واستاذن الاخوه والاخوات المستمعين والمستمعات لنطلع على فاصل صغير. إذن ضيفنا لليوم الأستاذ محمد البطيخي مدير تطبيق سند. لأي استفسار أو أي سؤال عن تطبيق سند مهما كان أي شيء حابين تعرفوا أي شيء حابين إنكم تسألوا عنه عبر تطبيق سند بإمكانكم تشاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2060 و06-516-2020. كل هذا بعد فاصل صغير خليكم معنا.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 0625599.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك.

0: رجعنا لكم أعزائي المستمعين ومكملين معكم في زوايا, وضيفنا العزيز اليوم في زوايا الأستاذ محمد البطيخي, مدير تطبيق سند للخدمات الحكومية, تطبيق اللي بالفعل صنع فارق في حياة الأردنيين اليومية, الطوابير اللي كنا نصفها والأزمات اللي كانت تصير. يعني أنا مرة أستاذ محمد رحت أجدد دفتر خدمة العلم لأني أبدأ أسافر, فوقفت بطابور فيه 300 شخص والدنيا شتا تحتين فوقينا كانت, وبعد ما وصلنا بدك تسوي لسه أوراق وتصدق وتطلع من مكان لمكان, فكانت رحلة متعبة. يعني صرت كنا نحسب حساب كيف أنت بدك تعمل الآن. وأنا المرة هاي جددت وأنا قاعد على التخت نايم, فتحت التطبيق وبالفعل جدد دفتر الخدمة وخصم مني المبلغ والأمور كانت تمام, وجدد دفتر مباشرة مع أنه كان يوم جمعة وحجز المبلغ. يعني فت حجز المبلغ لأنه كانت يوم عطلة, بس بالفعل تجدد. فالله يعطيك العافية. يعني
1: الله يعافيك, ما شاء الله عليك, هذه الأمور تسعدنا دائما.
0: الله يرضى عليك أستاذ محمد. أستاذ محمد, واحدة من أهم الخطوات الأخيرة اللي تم تنفيذها في تطبيق سند هو تفعيل الهوية الرقمية. كانت في الزمانات عملية التفعيل لازم تروح على مركز من مراكز الخدمات,
1: صحيح.
0: بعدين انتقلت لتطبيقات البنوك, صرت انت من خلال تطبيقات البنوك تقدر انك تدخل وتفعل الهوية. الان اصبح تفعيل تطبيق سند او الهوية الرقمية عن طريق تطبيق سند نفسه,
1: صحيح.
0: السؤال هون, يعني قديش هذا القرار ممكن يغير مستقبل الخدمات والمعاملات بالاردن؟
1: كثير. هذا يعني العملية اللي احنا قمنا فيها زادت الأقبال على تفعيل سند بطريقة ملحوظة جدا, طبعا بالإضافة لكل التحسينات والخدمات الثانية اللي تم إضافتها. بس خلنا نعطي إحنا يعني رقم حتى يصير في تصور للنمو الموجود. اليوم قبل إطلاق سند بشكله الجديد في شهر واحد, كان عدد الأشخاص اللي مفعلين حسابات سند 2 مليون.
0: أوكي.
1: هذا على مدار 6 سنوات الماضية.
0: أوكي.
1: خلال منذ فترة تفعيله لليوم اللي هو احنا بشهر 5, عدد الناس اللي فعلت حساب سند تجاوزت 600 ألف.
0: اوكي.
1: فاحنا اليوم يعني ان شاء الله نكون في طريقنا للمليون الثالث هذه
0: في سنة واحدة.
1: السنة ان شاء الله,
0: يعني 6 سنوات باثنين مليون وبسنة واحدة
1: إن شاء مليون. إن شاء الله نقدر أن نوصل لهذا
0: يعني الرقم. يعني من خلال وسائل الإعلام والتفاصيل إحنا بنحاول قدر الإمكان نسلط الضوء على تفعيل تطبيق سند. هو يعني هو تطبيق مش ربحي بالمناسبة أكيد, هو فقط عشان خدمة المواطن وخدمته بأسرع وأذكى وأبهى صورة, وانت قاعد ببيتك بدل ما تصف الطوابير وتطلع وتنزل وانت قاعد ببيتك, كل الأمور بتكون سهلة وميسرة.
1: وحتى يعني اليوم انت بتشوف الوثائق تبعتك, يعني اليوم كثير معلومات الواحد بيكون بده إياها, فرح يدخل عليها ويشوفها, رح يلاقي معلومات الأراضي, رح يلاقي معلومات التعليم, معلومات طلاب المدارس,
0: مثقفات,
1: كل هاي الشغلات موجودة. من الشغلات الحلوة اللي عم نسمعها, أضفنا قبل فترة كمان خدمة جديدة أو وثيقة جديدة للممتلكات في السوق المالي.
0: جميل.
1: فإجتنا هيك كم من ملاحظة, الناس كانوا مثلا شارين أسهم من شي 10 سنين وناسينها.
0: جميل.
1: فالناس عم بتشوف صارت تلاقي بيحكوا لنا يعني إنه بلشنا نلاقي هي.
0: جميل. حتى أسهم. المعاملات الأمنية اللي بتحتاج مغافرة, وموضوع مثلا خدمة عدم ممانعة سفر
1: طبعاً.
0: يعني هاي برضو صارت أصبحت موجودة لأي شخص مثلا بالخارج, زوجته أولاده بدهم يسافروا لازم يجيب وثيقة أمنية تثبت انه لا مانع لدي بانه سافر ابني مثلا مع زوجتي.
1: هاي يتم اصدارها في دقيقتين,
0: اقل
1: من دقيقتين. يعني
0: لازم تروح على مركز امني اتوقع وتتوقع
1: اجراها كان شوي صعب. هلا بالتعاون طبعا مع كل الجهات المختصه بهذا الموضوع اللي هن عم بمكنونا انه احنا ننقل هذه الخدمات ونحطها عنا على سند, الحمد لله عم بتصير العمليات كلياتها اسهل وسلسه اكثر على المواطنين.
0: جميل. يعني اذا خلينا نذكر اعزائي المستمعين بالاتصالات اللي حابين يشاركونا, اي اقتراحات, اي ملاحظات, اي اشياء حابين يسمعوها بتطبيق سند او يسمعوا عنها او يعني يتنوروا فيها, يشاركونا عبر ارقام هواتفنا 06-516-2020, 06-516-5020, 06-516-2060 و06-516-2020. اليوم استاذ محمد الشباب الاردني عنده افكار تقنيه ضخمه. من موقعك, شو اكثر المهارات او العقليات اللي بتشوفها ضروريه لأي شاب حاب يدخل مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي؟ وبالمناسبة يعني بجوز أعداد الطلاب اليوم في اللي رايحين للحاسوب والبيك داتا والسايبر سيكوريتي وغيرهم من التخصصات هذا ضخم جدا,
1: وأنا يعني بشجعهم كلياتهم إنهم يعني يمشوا بهذا الطريق لأي حدا طبعا مهتم. لأنه العالم اليوم متجه بهذا الاتجاه، متجه في اتجاه التحول الرقمي واتجاه البيج داتا والاي اي، واليوم هذه احنا يعني عم نشوفها وبنلمسها على ارض الواقع لانها صارت امور كلياتها بيتم تطبيقها.
0: جميل.
1: والحمد لله عندنا اليوم جامعات مميزه جدا في تدريس هذه المواد. اليوم اي حدا حاب انه يدخل هذا المجال يدخله، بس نقطه كثير مهمه انه دائما يخلوها ببالهم، هذا القطاع متغير بسرعه.
0: نعم.
1: فأهم مهارة يمتلكها الشخص اللي بده يدخل هذا القطاع هي مهارة التعلم بسرعة. يعني ما بده الشخص يدخل بفكر أنا بدي أتعلم مثلا لغة برمجة معينة
0: خلص
1: وخلص أنا هنا أكتفي وأظن متخصص فيها، لأنه إحنا اللي شفناه على مدار الفترات الماضية كثير شغلات كانت تنعمل بطريقة معينة قبل 20 سنة، بعد كم سنة تغيرت، بعد كم سنة تغيرت، وكل سنة عن سنة عم تتغير. وهذا الإشي عم يصير بشكل متسارع. فاليوم بالفعل هي صارت أهم مهارة هي كيف تتقن انك تتعلم اي شغله بسرعه.
0: انا بعرف اساتذه جامعيين بهندسه البرمجيات ما قدروا يواكبوا التطور السريع اللي بيصير، فقدموا استقالاتهم من الجامعات.
1: هي هاي طبعا شغله صعبه، يعني خاصه هلا مثلا مع الذكاء الاصطناعي صار جزء اساسي من عمليات الشغل، حتى تقدر تشتغل بسرعه وتواكب التطور. صار في كثير مهارات متعلقه فيه، مهارات الديتا اناليسز صارت رئيسيه، حتى اليوم انت تقدر تحلل شو الشيء اللي بدك تبنيه.
0: اكيد.
1: فهذه برضو من احد التخصصات اللي عليها، يعني بنشوف احنا في عليها طلب كثير. فطبعا انا يعني اتفق معك انه هذه مهارات مهمه جدا، ومنشجع الطلاب انهم يدرسوها.
0: وصلنا تعليق عبر الصفحه، استاذ محمد من وليد خالد بيحكي كيف انا ممكن اقترح خدمه معينه، وهل بامكاني استخراج الشهاده الجامعيه او الوثائق مثل الهوية وغيره باللغة الإنجليزية؟ يعني هذا ممكن تكون خدمة مستقبلية؟
1: نعم. هلا في عندنا احنا خدمات لاستخراج الوثائق الرقمية او الشهادات الرقمية مع الأحوال المدنية، ولحديت يعني لحديت قبل اسبوع تم الإعلان انه خلال سنة وصلت عدد الشهادات الرقمية التي تم إصدارها من خلال تطبيق سند 500,000.
0: ما المقصود بالشهادات الرقمية؟
1: الشهادات الرقمية اللي هي مثلا مثل
0: شهادة الميلاد.
1: شهادة الميلاد هذا على سبيل المثال، هاي شهادة رقمية.
0: يعني الجامعية لسه احنا ما دخلنا فيها في نظام الشهادة الجامعية.
1: الشهادات الجامعية راح تصير موجودة ان شاء الله، راح تكون موجودة، فعم بيتم الربط مع وزارة التعليم العالي. في عندنا الشهادات موجودة اليوم، في ناس راح تلاقي شهاداتها صارت أصلا موجودة وظاهرت لها، بس اليوم إذا المقصود إصدار الشهادة كاملة هاي يعني محطوط بالخطة إن شاء الله.
0: طب النقطة إنه الشهادة اللي بيتم إصدارها تطبيق سند حتكون معتمدة ومضمونة، يعني لو بده مثلا حدا مغترب برا الأردن وبحاجة لشهادة تكون موجودة، هل حيكون الموضوع مضمون إنه يقدمها مؤسسات التعليم العالي بالخارج؟ هذا بجوز اتوقع سؤال ولا خالد اصلا.
1: اوكي. هلا اعتمادها عند يعني مؤسسات التعليم العالي، يعني ما بعرف كيف بالعاده انظمه التعليم العالي وكيف الوثائق بيتم توثيقها بيناتهم، فهذا يعني الافضل هنا يتم التوثيق او اجابه هذا السؤال من قبل اصحاب الاختصاص.
0: جميل.
1: بس اليوم احنا النقطه الرئيسيه المهمه انه احنا اليوم بنصدر على اي وثيقه QR كود.
0: جميل.
1: وهذا الكيو ار كود بيتم بالضبط، وهذا الكيو ار كود هو بما يعادل الختم.
0: جميل.
1: وبنعمل له سكان، ومجرد ما تعمل له سكان بيطلع لك انه هذا موثق،
0: وانت نفس نظام الشهاده الصحيه اول ما طلعت 100%.
1: وانت اصلا بتعمل له سكان من جوا تطبيق سند، يعني انت بتنزل تطبيق سند بتعمل له سكان بيطلع لك انه هذا موثق،
0: معتمد وموثق.
1: واذا اليوم بدنا نطلع احنا على الشهادات الجامعيه حتى عالميا كلياتها معتمدة نظام الكيو ار كود، يعني انا تخرجت من جامعة بامريكا الشهادة هي عليها كيو ار كود، ويتم توثيقها
0: شهادات الدورات الانترناشونال
1: بالضبط، كلياتها صارت بهذا الشكل.
0: اكيد 100%. بدي استاذنك استاذ محمد، معنا اتصال من محمد. السلام عليكم يا محمد.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: يا اهلا ومرحبا، تفضل يا سيدي.
2: كيف حالك؟
0: الله يسعدك يا رب ويرضى عليك.
2: جوالكم مبارك، بس صوتك شوي واطي يعني مش عالي.
0: طيب سامعنا هيك محمد؟
2: يا كوير.
0: طيب ماشي، ان شاء الله الشباب عم يشتغلوا على الموضوع ده، من موضوع من عندنا ان شاء الله الصوت بيعلى تبعني يا محمد.
2: تمام. تفضل. بدي اعلق على موضوع تطبيق سند، يعني
0: طبعا تفضل.
2: الله يعطيكم العافيه، يعني الاوبشن الموجود بالتطبيق كثير ممتاز، بس انا واجهتني مشكله من يومين، كنت بدي اعمل ترخيص السياره، ترخيص المركبات، مشيت بكل الإجراءات وكيه تمام، وعطاني إنه تم قبول الطلب، وعطاني رقم دفع، رقم دفع للتأمين ورقم دفع للمعاملة كاملة.
0: جميل.
2: تمام. وجيت بدي أدفع أي فواتيركم، كل ما أحط الرقم بعطيني إنه المعاملة مش موجودة أو ما في أي فواتير مستحقة.
0: طب متى تم هذا الموضوع أستاذ محمد؟
2: إيش هو؟
0: متى صار هذا الموضوع؟
2: امبارح.
0: امبارح. يعني مش وقت بعيد،
2: مش بعيد يعني. امبارح سويته، وبالاخير يعني في كان خيار دفع على نفس التطبيق انك تدخل معلومات الفيزا كارد بس للتامين. عملت للتامين، دفعنا للتامين، الامور تمام، فتحوا لي الاوبشن تبع اللي هو الترخيص.
0: جميل.
2: كل ما تضغط على الخيار انك بدك تدفع بعطيك انه في مشكله في الدفع.
0: يبدو المشكله بالترخيص.
2: الاخير اضطريت اني اروح على ترخيص مسائي، وقفت بدور 20 30 واحد لازم ناخذ الرخصه وادفع. كانت في خلل في المشكله.
0: جميل جميل.
2: عندي كذا سياره لسه بدي ارخصهم، قريب تنحل.
0: بدكش توقف مره 30 واحد اكثر من اربع مرات كمان يعني.
2: بالضبط. جميل. السياره بدبلش فيها.
0: خلاص تمام، ان شاء الله هي وصلت الملاحظه ان شاء الله. استاذ محمد، الاستاذ محمد البطيخي، الله يعطيك العافيه، كل الشكر لك يا استاذ محمد. يعني بجوز
1: انا ما سمعتش بالضبط الخلل هو وين.
0: الخلل انه كان عمليه الدفع الالكتروني لما كان بده يدفع عن طريق الاي فواتيركم يطلع له انه في مشكله برقم الدفع.
1: تمام.
0: عن طريق تطبيق سند طلع خيار التامين، دفع التامين، لما وصل للترخيص حط نفس رقم الدفع، عمل له ايرور، فيبدو انه الايرور من الترخيص نفسه.
1: هو احنا ما عندنا اصلا، يعني هاي واحده من الميزات اللي هلا صارت موجوده بسند، انه انت اصلا ما بتحط رقم الدفع. يعني اليوم بسند بطل يطلب منك تدخل رقم الدفع، لانه سابقا كان المشكله الاساسيه انه كان انت لازم تاخذ رقم الدفع وتروح على اي فواتيركم وتدخل رقم الدفع. أوكي. عشان تدفع.
0: أوكي.
1: اليوم انت اصلا هي الفكره انه انت ضمن نفس الفلو. فانا اوريدي عندي رقم الدفع، ما بطلب منك ترجع تدخل.
0: طيب ممكن ما يكونش عامل ابديت للابلكيشن مثلا،
1: ما بتاثر. بس احنا يعني راح ان شاء الله اذا اخذت رقم تليفونه
0: موجود،
1: بناخذ رقم تليفونه بنتواصل معه وبنحاول نفهم شو المشكله اللي واجهته، وما راح نقصر ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يعني بدي أشكرك محمد على الاتصال. أستاذ محمد، يعني مكملين إن شاء الله في تطبيق سند وتفاصيل التطبيق إن شاء الله وغيرها من الأسئلة، لكن خلينا نروح معك لفاصل إعلان صغير وبنرجع لنكمل فقرة ضيف زوايا مع الأستاذ محمد البطيخي، مدير تطبيق سند. وما تنسوا أنكم بإمكانكم تشاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. بعد فاصل صغير بنرجع لنكمل معكم مع ضيف زوايا، خليكم معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: اهلا بكم اعزائي المستمعين ومكملين معكم في زوايا وضيف زوايا لليوم الاستاذ محمد البطيخي مدير تطبيق سند. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد مره ثانيه.
1: اهلا اهلا وسهلا فيك
0: استاذ محمد. بعض الناس لليوم عندهم تخوف من الخصوصيه والامان الرقمي, شو الرساله اللي بتحب توجهها للمواطن حتى يستخدم الخدمات الرقميه بثقه ووعي؟
1: حلو. اليوم اذا احنا بنيجي بنطلع على تطبيق سند, المعايير اللي بتم تطبيقها على تطبيق سند لحمايه البيانات هي معايير عاليه جدا. اليوم احنا بنطبق معايير تشفير للبيانات, بنحمي البيانات خلال فترة انتقالها من نقطة لنقطة.
0: جميل.
1: يعني من لما تعمل انت ريكوست عشان الطلب يجي لعندك او معلومة تجيك وتطلع لعنا عشان رجع لك البيانات, هاي كلياتها محمية end to end. احنا في عنا ما يسمى شيلدينج, يعني زي انت بتحط درع حماية حول التطبيق.
0: جميل.
1: هذا بيمنع اي حدا انه يطلع على اي اشي جوا التطبيق او يغير عليه. فاليوم مثلا على سبيل المثال في عندك ناس بتروح بيكون عندهم مثلا اجهزة اندرويد على سبيل المثال, وبيغيروا باجهزة الاندرويد بتصير روتد حتى يقدر مثلا يغير شغلات معينة.
0: أوكي.
1: احنا اي حدا معه جهاز روتد نظام سند ما بيشتغل عليه.
0: جميل.
1: لانه مجرد ما يتطلع احنا بنقدر نكتشف انه هذا الجهاز في اشي مغير فيه بالنظام, مباشرة بنعمل بلوك عليه.
0: في تجربة عملتها امبارح, هي طبعا تجربة بالغلط يعني طلعت معي بس عشان اشوف وين مدى الموضوع. كان الفي بي ان شغال عندي, دخلت على تطبيق سند ما رضي يدخل.
1: ما رح يرضى يدخل الفي بي ان, مباشرة رح يحكي لك طفي الفي بي ان وبعديها
0: صحيح.
1: بعديها ادخل. فالمعايير هذه كلياتها اللي موجودة واحنا بنضلنا نضيف طبعا شغلات بتزايد. ومن الشغلات الحلوة اليوم اللي احنا بنعملها, احنا عندنا فريق الحمد لله في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة, عندنا فريق امن سبراني قوي جدا
0: ما شاء الله.
1: فاحنا
0: طبعا تحية كبيرة يعني
1: من طبعا موجه لهم تحية كبيرة لانهم جد بتعبوا معانا كثير. بكل ريليس بدنا نعمله بقوموا بفحصه, وصراحة الفحص اللي هن بيعملوه أساسي جدا لأنه بيحمينا من أي ثغرات موجودة. وبعدين بيتم كمان التعاون مع شركات ثانية وجهات مختلفة, هذه الجهات كمان بتقوم بعمليات محاولة الاقتحام الجهاز. فإحنا منجرب إنه يعني منوظف الجهات حتى تقتحم
0: هاكرز
1: حتى هن يبينوا لنا الثغرات. الحمد لله دائما أمورنا كويسة, ما بنزل التطبيق إلا وهو مضمون 100% إنه مطبق عليه أعلى معايير الحماية.
0: وهي رسالة لأي حدا يعني لسه بشكك في موضوع الحماية على التطبيق وبقول لك أنا حط هويتي ورخصي وكل رقبتي أحطها بين إيدين الهاكرز, لا تطبيق محمي عفوا واموره تمام مضمون موثوق وشهادة اصحاب التطبيق.
1: والشغلة الاضافية هي المعلومات موجودة, احنا اليوم بدنا نعطيها للاشخاص, بدنا نعرضها للاشخاص. يعني فهي يعني احنا ما عم نحكي لاي مواطن تعال حط الهوية, لا هي الهوية موجودة. انت
0: نعم.
1: احنا الفكرة انك تعرضها على التطبيق.
0: جميل. استاذ محمد, سمعنا عن توجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل خدمات سند, كيف ممكن الاي اي يغير تجربة المواطن مستقبلا, وهل احنا بالفعل قريبين من حكومة رقمية ذكية بالكامل؟
1: حلو. وحلو انه اجى هذا السؤال بعد سؤال الأمن السيبراني.
0: جميل.
1: لأنه اليوم هي أكبر تحدي دائما موجود في موضوع الاي إنه كيف تطبق الاي بس مع الالتزام الكامل في جميع معايير الأمن السيبراني.
0: جميل.
1: فإحنا اليوم معظم الاي بيتم مثلا استخدام شغلات من خارج البلد. أوكي. من تولز مطور برا. طب هذه استخدامها بجوز يكون له بعض التحديات, انه اليوم انت عم تكشف بيانات فهذا ما بزبطش. فاليوم احنا في عنا توجه لتطبيق واستخدام الاي, بس لازم يكون ضمن حدود حماية البيانات.
0: جميل.
1: هذه اول نقطة.
0: جميل.
1: ثاني نقطة, احنا في بداية الطريق في الاي اي, في منتدى تواصل 2026 عرضنا تجربة, وهي تجربة بجزء بمرحلة أولية اللي هي حكينا مع الـ AI وطلبنا منه يزودنا بمعلومات عن كيفية تجديد جواز السفر.
0: جميل.
1: وطلب اللوكيشن عشان يدلني على أقرب موقع ممكن أروح.
0: جميل.
1: عليه.
0: جميل.
1: بعت لي اللوكيشن مسج على الواتساب.
0: حلو.
1: هذا كلياته صار يعني عرضناه احنا في داخل
0: السيشن
1: تبعت المنتدى تواصل, وهذه هي تجربة أولية. يعني هاي احنا اليوم عاملينها مش عشان نطلقها, هاي لساتها ترى شغلة تجريبية
0: زي الولد الصغير لسه عم يكبر شوي
1: احنا بس عم نجرب. بس يعني الـ ان شاء الله في المستقبل رح نشوف هذه الشغلات. واحنا مقسمين مشروع الذكاء الاصطناعي

0: على ثلاث مراحل.
1: جميل.
0: المرحلة الأولى اللي هي informative، إني أنا لما تسأل سؤال أقدر أعطيك الجواب. يعني تسألني من وين بقدر أجدد جواز سفري، بحكي لك تقدر تجدده من سند، تقدر تروح على مركز خدمات حكومة تجدده. جميل. وإلى آخره. المرحلة الثانية اللي هي بكون informative، أعطيك المعلومة بس بكون أنا بخصص المعلومة لإلك أنت تحديدا.
1: أوكي.
0: فلما باجي بسأل مثلا أي شغلة عنك، باجي بحكي أنا عارف مثلا أنه بتكون الرخصة تبعتك منتهية، فبكون عم بحكي بكل عم بحكي معك من منطلق أنه هو عارف أنه رخصتك منتهية.
1: يعني الإجابة اللي بقدم لك هي تختلف عن الإجابة اللي بقدم لشخص آخر.
0: 100% بتصفي الإجابة. أوكي. مخصصة لإلك أنت.
1: أوكي.
0: إذا كان مثلا أنت عندك العنوان موجود على سند كعنوان مصرح به، بصير يعطيك وين ممكن تروح حسب. جميل. الأماكن هاي، وهاي كلياتها باستخدام الـ AI. هلأ المرحلة الثالثة اللي حابين نوصلها، طبعا احنا هون بنحكي على مشروع طويل الأمد يعني.
1: جميل.
0: بس المرحلة الثالثة اللي بدنا نوصلها اللي هي الـ Executional أو الـ AI التنفيذي.
1: جميل.
0: اللي هي مرحلة هاي بصير أنا فيها أحكي مع الـ AI والـ AI يقوم بتنفيذ الخدمة.
1: أوكي.
0: يعني مثلا الـ AI بحكي لي الرخصة تبعت المركبة تبعتك قربت على الانتهاء، بتحب أجدد لك إياها؟
1: جميل.
0: تحكي له بحب أجددها، بروح بجدد لك إياها، برجع لك بحكي لك
1: زي سيري على الآيفون تقريبا.
0: يا سلام. بس بس يصير هو يعمل لك كل الخدمات. جميل. وانت بس بتحكي معه بحكي لك هاي التأمين، أي شركة تأمين بدك، هاي معلومات معينة، فبصير هو يقترح عليك وخلال تشات بتنفذ جميع. جميل. وهذا الشيء اللي نهدف انه نوصل له ان شاء الله.
1: ان شاء الله رب العالمين بالقريب. الله يوفقك يا رب استاذ محمد.
0: بالشكر.
1: يعني حديث يطول ويعني عده لقاءات جزء لا تغني عن المعلومات اللي بنحصلها منكم استاذ محمد، لكن لو بدك توجه رساله اخيره للشباب الاردني ضمن برنامج زوايا عن الطموح والانجاز وصناعه الاثر، شو بتحكي لهم؟
0: والله اول شغله الواحد دائما يجرب ودائما يشتغل ويستمر في التعلم. اليوم زي ما بتعرف أنا يعني كان عندي خلفية ريادية في تأسيس بعض المشاريع، ودائما بحب أحكي للشباب أنه أول كم من مشروع مش بالضرورة ينجحوا، لكنهم هن الأساس اللي الواحد ببلش يتعلم منه.
1: جميل.
0: فبشجع دائما الشباب أنهم يبلشوا بالتجربة، يبلشوا يبنوا ويستمروا دائما في التعلم، وأي مرحلة فشل هي مرحلة تعلم، فما تخلي هاي الشغلة توقفهم وضعهم مستمرين بعديها، وإن شاء الله يوم عن يوم راح تتحسن مهاراتهم وراح يقدروا أنهم ينجحوا.
1: إن شاء الله يا سيدي. وإحنا كمان نتمنى لكم في تطبيق سند كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله بصير تطبيق يجاري التطبيقات العالمية في مجال الريادة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. أستاذ محمد البطيخي مدير تطبيق سند، يعني ضيف عزيز على برنامج زوايا كنت اليوم، وأشكرك على تواجدك معنا لتوضيح كثير من الأمور بجزء التبست على كثير من الناس.
0: كل الشكر مهندس أحمد، وسعد جدا في هذا اللقاء، ويعني إن شاء الله نكون قدمنا المعلومات المفيدة، وسعدنا كمان باتصالات إخواننا المواطنين، ونحب نمسي عليهم مرة ثانية.
1: الله يعطيك ألف عافية، شرفنا في إذاعة حياة في أم وفي برنامج زوايا. إذن أعزائي المستمعين، نحب نشكر الأستاذ محمد البطيخي مدير تطبيق سند على تواجده معنا لليوم في فقرة ضيف زوايا. خلينا ننتقل معكم في الدقائق الأخيرة لفقرة مع أم ضد، وحديثنا لليوم عن الضغوطات التي يقوم بها الأهل في بعض الأحيان، هل تؤثر بشكل سلبي أو هل تكون السبب الرئيسي في قرارات الشباب الخاطئة؟ وحيكون معنا ضمن الاتصال الأستاذ أحمد لزغول. خليكم معنا في فقرة مع أوضت.

0: إذن النماذج الأردنية في كل شيء حاضرة دائما وبنفخر فيها في كل دول العالم. وين ما تروح في شاب أردني مبدع، في أي دولة غربية شرقية أوروبية عربية بتلاقي الشاب الأردني شاب طموح، شاب موجود، وبتلاقيه بالأساس أصلا، يعني في الأساسات، سواء في الهندسة، في الطب، في الذكاء الاصطناعي، في البرمجة، في كافة التفاصيل. الشاب الأردني له وجود في كافة المحافل الدولية والعالمية والمحلية، ومن ضمنها تطبيق سند، تطبيق اللي طبعا كان من التطبيقات الرائعة لخدمة المواطن بشكل كبير جدا. أعزائي المستمعين، خلينا ننتقل معكم لفقرة مع أم ضد، وفي مراحل مصيرية في حياة أي شاب أو فتاة بتكون القرارات مليانة حيرة وضغط وتساؤلات، دراسة، تخصص، شغل، وحتى الزواج. وبهذيك اللحظات الأهل غالبا بيكونوا الطرف الأقرب والأكثر تأثيرا، لكن أحيانا هذا التأثير ممكن يتحول من دعم وتوجيه إلى ضغط يفرض على الشباب ويؤدي إلى الاختيارات، وهي الاختيارات ما بتكون تشبههم نهائيا أو ما بتناسب أحلامهم وطموحاتهم. وبين حرص الأهل ورغبة الأبناء بتطلع كثير من القصص والتجارب اللي ممكن تنجح وممكن تترك أثر سلبية طويلة بطرف أو بشكل آخر. ضغط الأهل هو أحد أهم الأسباب الرئيسية في اختيارات الشباب الخاطئة هاي الأيام. مع أم ضد ولنجاوب على السؤال بشكل دقيق أكثر، بيسعدنا يكون معنا ضيفا عبر الهاتف الأستاذ أحمد الزغول، والأستاذ أحمد الزغول هو معالج سلوكي. أستاذ أحمد، يسعد مساك.
1: يا مساء الورد، يا حي الله سيدي، وحي الله، الله يسعد مساك ومساء سادة المتابعين الكرام.
0: الله يرضى عليك أستاذ أحمد. ضغوط الأهل هل بالفعل هي أحد أهم الأسباب الرئيسية في اختيارات الشباب الخاطئة هاي الأيام، وخصوصا الآن الشاب أصبح يحدد، أنا بدي أحكي أروح للتعليم نوعا ما، أصبح الشاب يحدد اختياراته ابتداء من الصف التاسع الأساسي، فهل بالفعل بناء على الأشياء اللي مرت عليك يكون ضغط الأهل أحد أهم الأسباب الرئيسية في اختيارات الشباب الخاطئة، مع أم ضد؟
1: طبعا مع وبشدة. خلينا نأسس سيدي إلى يعني جانب تربوي ونمائي مهم جدا عند الشباب. احنا ما نحكي كلمة شباب، شو يعني شباب؟ الشباب هي مرحلة تتبع ثلاث مراحل أساسية: الطفولة العاطفية، الطفولة المتمردة، ومرحلة المراهقة. ودائما بنحب نعبر عنها بمبدأ 7-7-7. السبع سنوات الأولى الطفل بحاجة لعطاء مستمر، بحاجة لعطاء عاطفي، بحاجة لتواجد. سبع سنوات الثانية من حياته هو بحاجة لبناء الرولز والقواعد اللي يمشي عليها ويتأسس عليها، وهذه بحاجة إلى حزم مختلف بالعاطفة. وسبع سنوات الأخيرة وهي المرحلة اللي بيدخل فيها بمرحلة المراهقة واللي تفضلت فيها، يبدأ من اختيار المساقات الأكاديمية في الصف التاسع وهلما جر إلى مرحلة 21 سنة. 21 سنة إحنا نعتبره يعني هو أصبح شاب مفطوم عن أهله، تم فطامه ويستطيع اتخاذ القرار، بل المشاركة في اتخاذ القرارات العائلية.
0: نعم.
1: المرحلة السبع سنوات هذه الأخيرة وهي مرحلة المراهقة، يتم تعليم المراهق بشكل تدريجي عملية اتخاذ القرار. من خلال، وأهم عناصر التعليم اتخاذ القرار هو التعليم من خلال المحاولة والخطأ. بدي أتركه يحاول يتخذ قرارات صغيرة وكبيرة، مصيرية وبسيطة، حتى يتحمل هو نتائج هذه القرار. ويعني للمفارقة، الأهل في هذه المرحلة يستطيعون احتواء قرارات أولادهم الخاطئة، لكن إذا ما علموا في هذه المرحلة أنه يتخذ قرار ويخطأ ويعرف يدفع تكلفة خطأه، هو حتى الأهل 100% حتى الأهل في المستقبل لا يستطيع دفع يعني ثمن قرار شاب في العشرينات أو في الثلاثينات، لأنه أصبح اعتمادي في اتخاذ القرار على أهله. فهل الأهل هم يعني مصدر أساسي؟ هم مصدر أساسي لاتخاذ القرارات الخاطئة للشباب، وقد يكونوا مصدر أساسي لاتخاذ القرارات الواعية والصائبة، والأهم من ذلك مصدر لثقة أبنائهم بقراراتهم وقدرتهم على تعويض أخطائهم.
0: جميل أستاذ أحمد، يعني إجابة كافية ووافية. بدي أشكرك، كنت ضيفا معنا على مع أو ضد، وشكرا لك جزيلا على هذه الإجابة الكافية والوافية. وسؤالنا كان عن ضغط الأهل، هل هو أحد أهم الأسباب الرئيسية في اختيارات الشباب الخاطئة هاي الأيام؟ كل الشكر لك أستاذ أحمد.
1: العفو العفو، وأسعد الله مساك ومساء السادة
0: الله
1: المتابعين،
0: يعطيك
1: وشكرا
0: ألف
1: شكرا
0: عافية،
1: لكم.
0: الله يعطيك ألف عافية وكل الشكر لك. إذن أعزائي المستمعين، مع الأستاذ أحمد الزغول ومع مع أو ضد، بيكون وصلنا معكم لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم زوايا، على أمل اللقاء فيكم بحلقة جديدة. لكن الحلقة القادمة إن شاء الله هتكون في سهرة العيد من الساعة 8 حتى الساعة 10 مساء، يوم العيد في أولى أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك عفوا. إن شاء الله نلتقيكم بإذن الله من الساعة 8 حتى الساعة 10، وهكون معكم إن شاء الله بحلقة جديدة بكرة من برنامج ترويحة من الساعة 4 وحتى الساعة 5:30 مساء. هذه تحيات كريم الصراوي، عبد الله دعجة، وأيضا يزيد عوضا من المتابعة والتنسيق من الهندسة الإذاعية هاني السعايدة، ومن تلفزيون حياة كان معكم المهندس عبد الرحمن أبو، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي، على أمل اللقاء فيكم بحلقة جديدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا للفار.

0: بيت حواء، برنامج أسري اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، يكثر السؤال ويتكرر السؤال التقليدي في كل عام لمن نوى أن يتقدم إلى الله عز وجل بأضحية في سبيل الله عز وجل، هل يحلق شعره وأظفاره أم يمسك عن ذلك؟ هذا ورد في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنص الحديث: فليمسك عن شعره وأظفاره. وكان هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذلك من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره سنة وليس فرضا، تأسيا بالحجيج الذين حضرت عليهم محظورات الإحرام، يعني كأنه نوع من الشعور بأنك إن لم تحج فأنت كالحجيج بهذا السلوك وبهذا النسك إن نويته، لكن إن لم تقدر عليه فلا حرج، لأن هذا من السنن وليس من الواجبات. هنالك أناس طبيعة أعمالهم، طبيعة ظروف حياتهم تحول دون أن يطبقوا هذه السنة، فلهم الأجر والثواب بذلك إن شاء الله. إذن هذه المسألة من السنن وليست من الواجبات، ولذلك الأمر فيه سعة، وديننا جعله الله عز وجل دين يسر وليس دين عسر، بالعكس، وما جعل عليكم في الدين من حرج كما قال الله سبحانه وتعالى: أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل ألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 73.
1: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. الحديث 791. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. باب التلبية. الحديث 792. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. الحديث 793. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. باب الإهلال مستقبل القبلة. الحديث 794. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي من ذي الحليفة، فإذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات فيه، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. الحديث 795. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 796. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحديث 797. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن الإعداد رم عادات، ومن المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد سلام، حياكم الله. في الجامعات لا تقاس الانتخابات فقط بعدد الفائزين، بل بما تكشفه من أسئلة أعمق حول المشاركة والتمثيل وصوت الطلبة. وفي انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية هذا العام لم يكن المشهد عاديا، نسبة اقتراع تراجعت إلى نحو 44% بعد أن كانت 52%. قوائم غابت عن المنافسة ومقاعد حسمت بالتزكية في لحظة كان يفترض أن تحمل ملامح التحديث السياسي إلى داخل الحرم الجامعي. لكن السؤال اليوم ليس من فاز، بل من شارك ومن اختار الغياب ولماذا؟ هل ما جرى يعكس تبدلا في المزاج الطلابي أم تراجعا في الثقة بجدوى العمل الطلابي نفسه؟ وهل ما زال اتحاد الطلبة يمثل مساحة حقيقية للتعبير والتمثيل أم تحول تدريجيا إلى إطار محدود التأثير؟ بين أرقام الصناديق والمقاطعة وضعف الإقبال تبرز أسئلة أكبر من النتائج نفسها، أسئلة عن السياسة داخل الجامعة وعن شكل المشاركة وما الذي بقي فعلا من الإرادة الطلابية. أرحب برئيس لجنة الانتخابات في الجامعة الأردنية دكتور زياد الحوامدة، مرحبا بك دكتور زياد. كيف يمكن تقييم مستوى الإقبال والمشاركة الطلابية في الانتخابات الجامعية هذا العام؟
1: أولا أشكر لكم متابعتكم للانتخابات في الجامعة الأردنية، ويعني أمس يعني كان يوم مميز بالنسبة لنا. كان هناك إقبال كبير من قبل الطلبة، يعني سواء على الترشح للانتخابات كمرشحين، يعني حيث بلغ عدد المرشحين للانتخابات هذا العام 473 مرشح، منهم 360 من الطلبة الذكور و113 مرشحة من الطالبات، ويعني ضمن 112 قائمة على مستوى الجامعة. وهذا يعني بدل قديش كان في حماس وإقبال من الطلبة على الترشح. ويعني برضو امبارح الانتخابات يعني كانت ممتدة من الساعة 9 صباحا وحتى 7:45 مساء، وكان هناك إقبال كبير وحماس من الطلاب على المشاركة، وتنافس يعني بطريقة حضارية ومميزة بين طلبتنا. ويعني بلغت نسبة الاقتراع يعني على مستوى الجامعة 44.17%، ويعني هذه تعتبر نسبة عالية من أعلى النسب يعني في تاريخ الانتخابات.
0: لكن تحدثت دكتور زياد، تحدثت أنه هناك إقبال كبير، عدد مرشحين كبير. هل اليوم نتائج الانتخابات، يعني نتحدث عن 44% مقارنة ب 52% بالانتخابات التي سبقتها، هل هذا يعتبر، اسمح لي دكتور، هل هذا يعتبر إقبالا بالنسبة للطلبة؟ هل هكذا تقاس يعني في الجامعة؟
1: أنا يعني بأكد لك أنه كان إقبال كبير، وإحنا أصلا أنهينا الانتخابات 4:45، يعني كان ممكن أنه نمدد لأنه في عندنا بتعرف طلاب دراسات عليا، وكان ممكن نمدد الانتخابات، بس احنا توقفنا عند 4:45 مساء. اعتقد انه هذه النسبة تعتبر نسبة عالية وتعبر عن يعني مشاركة واسعة من طلبة الجامعة في الانتخابات.
0: طيب أرحب بعضو مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية أيضا أحمد العبادي. أحمد مرحبا بك، أنت من الفائزين في هذه الانتخابات، عضو في مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية. اليوم بدي أسألك بداية من موقعك اليوم، كيف تلخص لنا صورة الانتخابات الطلابية؟
2: أهلا وسهلا فيك. أول شيء أنا أتشرف أني يعني أطلع وأتحدث على منصتكم هذه،
0: حياك الله،
2: وأني أطلع خلنا نحكي أتحدث عن موضوع الانتخابات اللي صارت مبارح في الجامعة الأردنية.
0: حياك الله.
2: الانتخابات اللي صارت مشرفة جدا مثل ما ذكر الدكتور، نسبة إقبال عالية، هي من أعلى النسب بتاريخ الجامعة. كان في تنافس، ما كان في أي خلنا نقول مناوشات أو مشاكل. بخصوص موضوع النسبة، أنت ذكرت أن المرة هاي كانت النسبة 44% قياسا بالمرة السابقة اللي كانت 52%.
0: لست أنا من ذكرت هكذا كانت النتائج كما قال الدكتور زياد.
2: نعم صحيح، وهي نتائج صحيحة. مبدئيا بس حبيت أنوه على نقطة، أنه الانتخابات الماضية تم تمديدها من الساعة الرابعة على الساعة الخامسة، بينما هذه الانتخابات انتهت للساعة الرابعة علشان طلاب دراسات العليا اللي أنا واحد منهم.
0: يعني كان باعتقادك لو كان هناك تمديد للوقت كانت النسبة أكثر، ستكون
2: راح تكون أكثر من 44% طبعا.
0: يعني بمعنى أنه كان هناك إقبال كبير بالرغم من يعني العزوف كما قيل في الانتخابات في داخل الجامعة، عزوف كبير كان عن المشاركة في الانتخابات.
2: بالعكس، كان الإقبال كبير، ويعني نسبة الطلبة اللي صوتوا يعني تجاوزت 24,000 طالب. وبخصوص موضوع العزوف، صدر عن بعض الجهات والقوائم منهم قاطعوا، منهم قوائم شاركت، قائمتين شاركت قبل سنتين وما حصلت أي مقعد، فالتأثير ما كان كبير. يعني لما أنت تحكي 52 تراجعت ل 44%،
0: تمام،
2: بعيدا عن موضوع التمديد اللي صار.
0: طيب،
2: وممكن أتحدث أكثر؟
0: اسمح لي، لأنه معنا ضيوف آخرين. معنا ممثل كتلة أهل الهمة في الجامعة الأردنية محمد الغزاوي. محمد مرحبا بك. لماذا قررت كتلة أهل الهمة عدم المشاركة في هذه الانتخابات؟ أحمد العبادي يتحدث بأنه كانت المشاركة كبيرة، كان هناك أيضا الدكتور زياد الحوامدة يتحدث بأنه كان هناك إقبال كبير، لماذا لم تشاركوا في هذه الانتخابات؟
3: طيب، حياكم الله سيدي.
0: أهلا وسهلا
3: وجزاكم الله خير على الاستضافة. يعني احنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ويعني احنا متشرف بانه انتم استضفتوا كل التوجهات وكل جهات النظر.
0: هذا واجبنا، تفضل.
3: الله يحفظكم يا رب. احنا للأمانة يعني من كتلة أهل الهمة بالبداية بنحب نذكر انه بفضل الله تعالى شاركنا في المسابقة في الانتخابات الماضية، وكنا بفضل الله حاصلين على 10,431 صوت، اللي هو تقريبا 50% من المشاركين. كتلة أهل الهمة بالإضافة إلى كتلة الكرامة، بالإضافة إلى كتلة التجديد، بالإضافة إلى كتلة العودة، يعني هم 4 من 5 قوائم طبعا مشكورين مأجورين. قررنا هذا القرار المقاطعة لعدة أسباب. السبب الأول، رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وفقه الله، عندما قال هدف إيجاد منبر وطني حر لمجموعات شبابية تمثل مختلف الأفكار والتوجهات. هذا هدف كان يعني جلالة الملك قد أبرده وأوضحه في ملتقى لنتحاور من أجل الأردن. كذلك رؤية ولي العهد جلالة الحسين بن عبد الله الثاني في مشاركة جميع الأطياف. إحنا الآن إيش الأساس اللي يعني إحنا نشوف في ناتو الاتحاد الطلبة موجود، اللي هو موضوع تمثيل الطلبة. أنا طالب في جامعة أردنية، وطبعاً إحنا بالبداية يعني إحنا من طلاب الجامعة الأردنية، وسمعة الجامعة الأردنية هي سمعتنا، إحنا طلابها، إحنا أبنائها، بهم تكون الجامعة بأفضل صورة، وهذا كان قرار المقاطعة. لما أنا كطالب أنا أحق من حقي أني أوصل لطلاب يمثلونني في هذا الاتحاد. ظهرت إما الجامعة الأردنية بقرار التعيين، تعيين ما نسبة 18% من عدد الأصوات.
0: تمام.
3: هذا القرار مخالف لموضوع التمثيل. طب أنا كيف الآن أنا بدي أدخل في انتخابات اسمها انتخابات اتحاد الطلب، كيف الآن تيجي وأنت بتحكي لي أنا أريد أن أضع طلاب يمثلوا تعيين من عند الجامعة، من إدارة الجامعة؟
0: يعني الجامعة هي من تقوم بتعيين 18% من مجلس اتحاد الطلبة، صح؟
3: نعم، 18% من مجلس اتحاد الطلبة تعينه الجامعة.
0: تمام.
3: وهذا الإشي مخالف لفكرة الانتخابات في الأساس، مخالف نسبة التمثيل. إحنا بالأخير هدفنا خدمة الطالب، هدفنا تمثيل الطالب. وجود كتلة أهل الهمة في في في في كل في كل الأماكن في الجامعة، من ناحية الخدمات الأكاديمية وغيرها، سواء في اتحاد طلبة أو بدون اتحاد طلبة. لذلك إحنا قلنا الهدف الأساسي من وجود هذه القوائم الطلابية، الهدف الأساسي من وجود اتحاد الطلبة، من مشاركتنا في اتحاد الطلبة، هي خدمة الطالب، هي رفعة من وجود الطالب. هذا القرار التعيين مخالف لهذا الأساس اللي إحنا
0: فيه. خلينا أرحب أيضا في راح أرجع لك إن شاء الله، أرحب بمنسق الحملة الوطنية لأجل حقوق الطلبة ذبحتونا دكتور فاخر دعاس. دكتور فاخر حياك الله، كيف تقرأ نسبة الاقتراع بلغت 44% وربما تراجعها مقارنة بالانتخابات السابقة؟ هل هي مؤشر أزمة ثقة ولا الموضوع حالة طبيعية؟ دكتور فاخر. دكتور فاخر سألتك كيف تقرأ نسبة الانتخابات أو الاقتراع اليوم بلغت 44% وتراجعها ربما مقارنة بالانتخابات السابقة، سألتك هل هذا الأمر يعني مؤشر في أزمة الثقة ولا هذه حالة طبيعية؟
4: أول شيء تحياتي إلى كل السادة المستمعين. هو ابتداء يعني نسبة الاقتراع مش كثير بتعنينا وبتعكس قديش هذه الانتخابات استجابت لرؤية الطلبة وعكست إرادة الطالب أم لا. عدة أسباب. أولا كيف حسبت النسبة، يعني لم تطرح إدارة الجامعة كيف حسبت النسبة. على سبيل المثال الجامعة طرحت أنه في فرع العقبة كانت نسبة التصويت 57%. يعني هذا اللي نزل رسميا امبارح،
0: تمام،
4: مع انه الجامعه العقبه ما صار فيها انتخابات الا في كليه التمريض،
0: فقط في كليه التمريض،
4: فقط في كليه التمريض، باقي الكليات كانت تزكيه والقائمه العامه كانت قائمه واحده فصارت تزكيه ما صار في انتخابات. فكيف يعني انحسبت 57؟
0: طب خليني اسال الدكتور زيد الحوامدي معنا.
4: كليه التمريض ولا بالنسبه للجامعه كلها؟
0: طيب أسأل، خليني اسال هذا السؤال، اسمح لي اساله للدكتور زياد الحوامدي رئيس لجنه الانتخابات في الجامعه الاردنيه. كيف حسبتوا النسبه، كيف حسبت؟
1: هي طبعا زي أي نسبة انتخابات يتم احتساب عدد الطلبة المصوتين على عدد الطلبة الإجمالي في الجامعة، وهو يعني متبع باستمرار يعني في الجامعة هذا الأمر، ويعني يعني ما كان في أي تغيير عن طرق الحساب في السنوات الماضية، وهذه النسبة يعني تعتبر نسبة عالية. احنا اليوم هذه الاستضافة يعني
4: استاذ يعني دكتورنا استاذي بس سؤال.
1: نعم.
4: دكتورنا
1: بعد نعم.
4: يعني في جامعة
1: إذا سمحت أنا داخل في حوار مع محطة حياة FM، يعني مش داخل في مناقشة معك إذا سمحت. فأنا يعني في أسئلة معينة بتحب تسألني إياها عن الانتخابات، عن إحصائيات الانتخابات، تفضل. أنا مش جاي في برنامج حواري اللي نحكي عنها.
0: خلينا نطلع من هذه النقطة، يعني سنوجه الأسئلة.
1: تفضل.
0: أنا المقدم.
1: من البداية كان
0: دكتور زياد، أنا من أقدم الحلقة. اسمح لي دكتور.
1: نعم.
0: أنا من أقدم الحلقة، أنا محمد سلام، أنا من أقدم الحلقة. سأسألك.
1: نعم.
0: وسأسألك كذلك الدكتور فاخر دعاس. تفضل أجب عن السؤال.
1: نعم
0: أجب، تفضل لك الوقت.
1: أنا أجبتك عن السؤال أنه حساب النسبة كما يتم حسابها في الانتخابات بشكل
0: طيب.
1: عام عدد المقترعين مقارنة بعدد طلاب الجامعة، وهذا يعني حساب طبيعي. هو كان
0: حساب
1: معدل
0: طبيعي. تمام.
1: الطلاب اللي صوتوا في الكليات المختلفة.
0: جي. دكتور. نعم. دكتور فاخر، يعني حسبة طبيعية اللي صوتوا على حسبة يعني المجموع الطلاب.
4: طيب أنا مش هدخل في نقاش في موضوع نسبة التصويت وكيف تحسب، مع أني أقول لنا ملاحظات كثير عليها. يعني سبيل المثال في الجامعة الأردنية الأم يعني الرئيسية، كلية الطب وهي من أكبر الكليات، كلية طب الأسنان، لم يتم فيها تصويت لأنه صارت تزكية. فيعني

0: نتمنى أنها تكون أوضح من هيك حتى نعرف نقيم نسبة التصويت. لكن في كل الأحوال الآلية اللي اتبعت من قبل إدارة الجامعة بحيث أنه ينحسب خدمة مجتمع إذا كان الطالب تصوت ماشي، هي ساهمت بشكل كبير في أنه الطالب يصوتوا على سبيل المثال، يعني عشان تكون مسائل كمان فيها توضيح لكيف النسبة رغم مقاطعة الطلاب إلا أنها النسبة معقولة. أنا بالنسبة إلي أنه صوتوا 44% و40% حتى في ظل مقاطعة السواد الأعظم من القوى الطلابية هي نسبة ضخمة، ولكن الآليات اللي تبعتها اليوم ما بحقها كمان، يعني ما بفرض عليها، ما بحكي أنه هذا خطأ منها، بالعكس تشجيع الطلبة على التصويت شيء إيجابي، ولكن هذا لا يعني بأنه فشلت المقاطعة أو طيب. أنه نجحت المقاطعة، ولا يعني أيضا بأنه التعديل على التعليمات كانت مقبولة من الطلاب. ودليل على هيك أنه حتى القوى المشاركة، يعني هو في عندنا 5 قوى طلابية في الجامعة الأردنية، 4 قوى قاطعت رفضا للتعديل على التعليمات، وقوة واحدة شاركت وهي رافضة للتعديل على التعليمات، وقدمت هاي القوى الطلابية قائمة النشامة قدمت مقترح بتفصيلي مع القوى الطلابية لرفضا للتعديل على التعليمات اللي أجري.
1: لكن هذا الأمر لم يؤخذ بالحسبان،
0: في إجماع من القوى الطلابية على رفض التعديلات اللي تمت على التعليمات.
1: طيب
0: الآن
1: دكتور فاخر اسمح لي بس
0: تفهمها إدارة الجامعة عشان نفهم نقرأ احنا وين بدنا نقرأ الملف. هل بدنا نقرأ انه الانتخابات نجحت ولا لا، ولا بدنا نقرأ انه التعديلات على التعليمات لاقت قبول عند الطلبة؟ بتصور السؤال الثاني، التعديلات لم تلقى قبول سواء الطلاب صوتوا ولا ما صوتوا، دليل عليك انه كل القوى الطلابية رافضة هاي التعديلات. هاي اول نقطة. فانا اتمنى من إدارة الجامعة ان لا تتذرع بانه في نسبة تصويت عالية وبالتالي التعديلات موافق عليها والتعيين والكوتات التعيين موافق عليها، هذا مش صحيح بالمطلق. يعني
1: طيب.
0: النقطة الاخرى هل هذه النسبة تظهر نجاح العملية الانتخابية؟
1: هذا سؤال مهم دكتور فاخر، اسمح لي حتى يعني اكسب الوقت اسال الدكتور زياد الحوامده، هل حققت الانتخابات الهدف المرجو؟
2: بالتاكيد حققت الانتخابات الهدف المرجو. الجامعة فيها نسبة طالبات تزيد عن 68%. الانتخابات الماضية اللي بتتحدث عنها عدد الطالبات اللي نجحوا في الانتخابات كان 11 من 111، كان نسبتهم 9%. بيمثلوا 68% من نسبة الطالبات في الجامعة. اليوم احنا قررنا في الجامعة نعمل تعديل بحيث المقاعد الموجودة اللي هي 119 مقعد تعكس التمثيل الحقيقي للطلبة في الجامعة. في عنا بالجامعة 68% طالبات، فاحنا كان في هناك يعني ترشيح بتعيين طالبة من كل كلية وعددهم 19 طالبة، كان في هناك ترشيح لطلاب 2 من الطلاب الدوليين، احنا بنحكي عن 15% من طلاب الجامعة غير ممثلين اللي هم الطلاب الدوليين. احنا اليوم في هذه الانتخابات كان لهم مقعدين، وكان في مقعد إضافي للطلبة من ذوي الإعاقة، وهذا إشي ضروري انه هذول
1: يكونوا. لكن دكتور زياد اليوم 4 قوائم فقط،
2: خليني اكمل
1: اسمح لي عشان ضيق الوقت، 4 قوائم اليوم ترشحت على مستوى الجامعة.
2: اوصل لك الرسالة ان اليوم الانتخابات
1: أربع قوائم دكتور زياد
2: في الجامعة.
1: جيد، اليوم 4 قوائم فقط ترشحت على مستوى الجامعة، واحدة فقط هي التي استكملت الإجراءات، هل هذا مؤشر على ضعف العمل؟
2: نعم،
1: اليوم 4 قوائم اللي ترشحت على مستوى الجامعة، واحدة فقط هي التي استكملت الإجراءات، هل هذا مؤشر على ضعف العمل الحزبي والطلابي؟ إذا كان يعني هذه القوائم كلها اشتكت من القانون،
2: الجامعة تقف على مسافة واحدة من الجميع، كلهم طلابنا وكلهم أبنائنا وكلهم عزيزين علينا، وبهمنا المشاركة تكون واسعة، وبهمنا تمثيل حقيقي للطلبة في الجامعة، وبالتالي احنا فتحنا الباب للجميع. وبالعكس الجامعة بتشجع، وهناك نظام للنشاط الحزبي في الجامعة، وإحنا كجامعة يعني شجعنا على التصويت وحطينا نقطة نشاط ونقطة خدمة مجتمع، وقلنا إنه الطلاب اللي بيصوتوا رح نعطيهم نقطة نشاط وخدمة مجتمع لمن يرغب بذلك، وبالتالي إحنا كجامعة فتحنا المجال للجميع وكنا على مسافة واحدة من الجميع، وهذول كلهم يعني فعلا طلاب الجامعة الأردنية إحنا بنعتز فيهم نفتخر فيهم، وبدنا إياهم يكونوا كلهم انفولد ويعني مشاركين بفاعلية لاختيار ممثلينهم في اتحاد طلبة الجامعة اللي هم أصلا

0: يعني بالآخر بدافعوا عن حقوقهم وبدافعوا عن طلباتهم على مستوى الجامعة. طيب. بالتالي يعني إحنا كجامعة وكلجنة عليا للانتخابات كنا على مسافة واحدة من الجميع.
1: هذه النقطة يعني دكتور زياد وضحت. اسمح لي أسأل محمد الغزاوي. محمد، هل غياب اليوم كتلة أهل الهمة يعني احتجاج سياسي طلابي، ولا اليوم هذا مجرد انسحاب من سباق انتخابي اعتبرته غير مجدي؟
2: أنا والله قبل ما أجاوب هذا السؤال في عندي أكثر من تعقيب. الأول بناء على كلام الدكتور حفظه الله، هل النسبة هي الحاكمة أم التمثيل الحقيقي؟ وهذا يعني شيء حقيقي، احنا ما بنطلع على النسبة بالأخير، بنطلع هل جرى فعليا التمثيل الحقيقي لكافة التوجهات في الجامعة، لكافة الأطياف في الجامعة، كم يدعو دولة الملك في تمثيل السياسي؟ نرى أن هذا الأمر معدوم. الآن برضو احنا كقوائم طلابية عندما قررنا قرار المقاطعة ليس الانسحاب من المشهد الطلابي، بالعكس احنا موجودين في المشهد الطلابي، اوائل الناس وجودا في المشهد الطلابي. احنا قررنا استاذنا انه ننزل في قائمه بغايه المراقبه، كان اسمها قائمه اثر طلابي عالي. اذا جمعنا الحروف الاولى من هذه القائمه نجد انه كلمه قاطع. هذه القائمه كان هدفها الاساسي موضوع المراقبه، موضوع انه جد نشوف هذه الارقام اللي او هذه النسب اللي ابدتها الجامعه، نكون احنا كجهه مقاطعه على اطلاع فيها. الان احنا بناء على كلام الدكتور الذي تفضل فيه انه كليه الطب وكليه الاسنان قاطعوا طب او ما قاطعوا، صار فيهم تزكيه، ما صار فيهم انتخابات في الاساس. طب كليه الطب وطب الاسنان السنه الماضيه او الدوره الماضيه 3117 صوت كان في عندها. طب هذه نسبه عاليه جدا، وينها من المشهد اليوم، وايش تاثيرها، وكيف تم حسابها؟ احنا ما بنعرف هذه الامور بالمره. هذه القائمه برضو اللي كنت بحكي عنها، احنا يعني حاولنا جدا انه نثبتها، تكون لها رئيس معالي رئيس الجامعه الدكتور نذير اعطانا مده يوم يومين لتصويب الاوضاع، كان في الظاهر انه لخبطه بين اسم واسم اخر، وكان معنا مشكله في تصويب الاوضاع، لكن عماد شؤون طلب اغلقت الابواب في وجه هذه القائمه ومنعتنا من المشاركه في هذه القائمه. موضوع الكوتا اللي تطرق له الدكتور، احنا لما نحكي في 70% من الطالبات في الجامعه، انا بالعكس ما باجي بعينهم استاذي، انا بنزلهم على الانتخابات 70%، بعزز مشاركتهم، بقول للطالبات شاركوا، بعزز زي ما صار مع تعزيز للمشاركه الطلابيه بشكل عام، بعزز مشاركه الكوتا وبعزز مشاركه الطالبات، وبحكي لهم يا نسبه 70% من طالبات الجامعه لكم الاحقيه في الوصول. وكتله اهل الهمه اوصلت اكثر من 120 طالبه استاذي الى الاتحاد، اوصلت اكثر من 12 طالبه الى التنفيذيه، مش بس يعني عضو اتحاد، لا حطيناهم في مناصب التنفيذية. هذا دليل عنه الانتخاب لمستوى الكوتا موجود، مش انه مش موجود وليس بحاجة الى طيب. موضوع التعيينات بالاخير، موضوع التمديدات، موضوع النسب، احنا البارحة مش معناته قاطعنا، يعني احنا خلينا نحكي عطلنا وما تواجدنا، بالعكس احنا كنا في الساحة الطلابية ورأينا العزوف عن المقاعد الطلابية، احنا اللي شاركنا في المرة الماضية ورأينا يعني خلينا نحكي الابواب مغلقة من شدة الطوابير في كلياتنا. امبارح ما شفنا هذا الوجود، ما ننكر انه كان في مشارك يعني من باب الصدق، واحنا هذا منطلقاتنا في الاساس، ما ننكر انه كان في مشارك، لا كان في مشاركه في بعض الكليات، لكن هل كانت في نفس الزخم؟ بالمره استاذ انا كنت احد المناديب الموجودين في احد القاعات، كان لا يصل الاعداد كما رايناها في الامس. طيب. الدكتور زياد طبعا دكتور مقدر، واحنا يعني ككتله اهل
1: الهمة
2: وله كل الاحترام، لكن يعني هذه خلينا نحكي بالاخير، احنا جامعتنا نحدث الى انه الجامعه الاردنيه بنظر كتله اهل الهمه ان تكون الجامعه الاسمى والارقى كما هي
1: هذا
2: دائما.
1: هذا مطلب للجميع. شكرا لك دكتور زياد الحوامده رئيس لجنه الانتخابات في الجامعه الاردنيه، الشكر موصول كذلك لدكتور فاخر دعاس منسق الحمله الوطنيه لاجل حقوق الطلبه ذبحتونا، كذلك الشكر لممثل كتله اهل الهمه في الجامعه الاردنيه محمد الغزاوي وعضو مجلس اتحاد الطلبه في الجامعه الاردنيه احمد العبادي،
0: وهي نسبه مرتفعه وتمثل اراده الطالب.
1: البرنامج دكتور اسمح لي انتهى وقت، شكرا لكم على طيبي وكرم المتابعه، في امان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، من التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة مبناها على الدرجات وعلى المراتب، وهنالك من يسارعون في التكاثر في الأموال والأولاد إلى غير ذلك، لكن تنقطع هذه الأمور في صلاتنا وفي حجنا، فهنالك المساواة المطلقة في الصلاة والحج. فإن الأميرة وإن الغفيرة وإن الغنية وإن الفقير يأتون إلى بيت الله تعالى بمساواة تامة، كذلك من ذهب إلى الحج، فكأنه يخلع حياته وكأنه يترك ما امتاز به من طعام ومن شراب، وها هو تحت حرارة الشمس اللافحة، وها هو بلباس متواضع، فكأن العظمة والأبهة تبقى خارج المسجد في الصلاة، وكأنها بقيت بعيدا عن مواسم الحج. هذا أمر على غاية الأهمية. كما خلقنا الله تعالى هكذا نقف في صعيد عرفات وفي منى وفي مزدلفة وفي بيت الله الحرام في سبيل أن يتأدب الإنسان في حياته وأن لا يعلو، لأنه أخطر شيء في حياة الإنسان هو أن يستكبر. ومن هذا الباب يخرجه الله تعالى من مألوفه بالبعد عن الأهل، عن الولد، هنالك أدب الجوارح، هنالك تقصير الشعر، تقليم الأظافر، كل ذلك مما يبتعد عنه الإنسان حتى يصل إلى درجة من المعاناة المقصودة، في سبيل أن يتعلم الإنسان كيف يتأدب وكيف يشعر مع الآخرين. بل إن هنالك أدبا مع النباتات بعدم قطعها في بيت الله الحرام، بل إن هنالك أدبا حتى مع الجمادات. أرأيتم كيف نطوف ببيت الله الحرام وكيف نقبل الحجر الأسود ونحن في ذلك عابدون لله، لا نعبد أحجارا ولا أشجارا، وإنما هي معان تطيف بعقل المؤمن وبعقل الحاج لعله يرجع من حجه وقد عرف للناس قدرهم وقد عرف للدنيا قدرها بأنها منقضية وبأنها زائلة، ولا يبقى إلا ذلك الذكر الصالح مما أراد الله للأمة أن تتعلمه نظريا.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك
1: الله، أكرمكم الله.
2: تفضل
1: الله يحفظك.
2: تفضل. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، نسأل الله لبلدنا الطيب هذا كل خير وكل أمن وكل استقرار وكل توفيق يا رب العالمين.
1: آمين.
2: ووحدة الصف، وحدة القلوب.
1: آمين.
2: اللهم آمين.
1: آمين.
2: وبعد، أقول جعل الله الحكيم الخبير سبحانه في قرآنه العظيم سورتين باسم كائنين بسيطين، كلاهما تدير المملكة فيهما الملكة الأنثى، وهي تديرها إدارة منضبطة لعلها أدق وأضبط وأحكم من معارك من ممالك ودول البشر الذين هم الكائنات العاقلة المفكرة اللي هم البشر، وغير المسيرة والمسخرة، يعني مش مسيرين ولا مسخرين، بالتسيير الإلهي والتسخير، غير المسير اللي هو العقلاء يعني.
1: نعم.
2: وسورة النحل وسورة النمل. سورة النحل سورة رقم 16 وآياتها 16 ضرب نص 16، اللي هو عدد الكروموسومات النحل 128، وهو هذا عدد الكروموسومات. والعلم بيقول إذا انتهى النحل من الحياة تنتهي الحياة.
1: يا الله.
2: ولو ليش مبالغات؟ مش مبالغات يا مويا. مين اللي بيلقح الثمار؟ النحل.
1: نعم.
2: فلو انقطع هذا اللي من يقوم بهذا الدور
1: تنقطع الثمار بالضرورة.
2: تمام.
1: نعم.
2: إذن مش مبالغة أن نقول إذا فقد النحل من الأرض انتهت الحياة. والنمل تدير المملكة فيها الملكة النملة، وهي تعمل بدأب، حتى ضرب بها المثل فيقال أدأب من نملة.
1: نعم.
2: أدأب من نملة، يعني أنت الآن إذا كان في جنب البيت عندك بيت نحل نمل، شوف الليل بتلاقيه شغال ليل نهار.
1: صحيح.
2: سبحانك ربي.
1: طابور ماشي.
2: نعم. إذن بلا كلل تعمل ولا ملل، رايحة وجاية رايحة وجاية.
1: مزبوط.
2: والعلم يقول إذا مات النحل مثل ما قلنا توقف الحياة، لأنه هو الذي يكمن وراء تلقيح الثمار والأشجار. وقد سجل القرآن سبحان من أنزله ثناء هذه الملكة والمملكة على سليمان الملك.
1: نعم.
2: إذ قالت أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهل لاحظتم أن خطابها لجندها خطاب العقلاء؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن كل خطاب العقلاء.
1: نعم.
2: لأنها تقوم بدورها على أكمل وجه، فليكن خطابها خطاب العقلاء.
1: نعم.
2: إذن ادخلوا. وتبسم الملك من تصرفها وسجل القرآن انفعاله وتبسمه.
1: نعم.
2: إذ قال فتبسم ضاحكا
1: من قولها.
2: من قولها.
1: نعم.
2: يعني انبسط أنه سمعت سليمان وجيش سليمان واصل إلى خلايا
1: مملكة النمل.
2: النمل.
1: نعم.
2: ومملكة النمل يذكرونه بالخير، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، معاذ الله هم يؤذوكم عن وعي وعن.
1: نعم.
2: بصيرة وعن قصد مستحيل، لكن وهم لا يشعرون. ولذلك تجنبوا الأماكن اللي بيصير فيها الجيش. هذا ثناء على الجيش. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يا سلام، يعني هذه النملة ذكرته بفضل الله عليه.
1: نعم.
2: الخلاصة أقول يعني هذا القرآن المدهش اللي فيه سورتين بعنوان ملكة النحل وعنوان آخر ملكة النمل، عرفنا على مملكتين تديرهما حشرات بسيطة وبإتقان شديد، ومن راقب العمل دأب لا يتوقف ليل نهار أبدا. أقول لإخوان الشباب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شباب اطلبوا العلم، واطلبوا علم هذا الكتاب طبعا والعلوم كلها، لكن أولا هذا الكتاب. ولا تشغلك الدراسة عن قرآنك، خذ ربع ساعة يا أخي بريك ما بين دراسة ودراسة، حط قرآن ربع ساعة.
1: نعم.
2: منها بتفتح عقلك، ومنها بتفتح قلبك، ومنها تنشط كلام الله يبعث فيك النشاط. وعد لدراستك.
1: نعم.
2: ثم بعد فترة من التعب غير، اقرأ شيئا من القرآن. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، اللي هم يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شباب لا تتخير أصدقاء كلامه بذيء، لا تتخير أصدقاء مع احترامنا للبشر مدمن سجائر إلى آخره أو أرجيلة ولا مدري مين، يوشك أن تنتقي العدوى إليك.
1: نعم.
2: احذر من هذه الصحبة. وأيضا قل كلمة الحق بأدب وذوق، ولكن لا تسكت ولا تصمت ولا تكتم أن تقول الحق. وقرأ ما قال القرآن عن فتية الكهف، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية. شوف القرآن كم مجد دور الفتية. يمكن يقولوا مراهقين وفتية بلا فتية، لا، القرآن أكرمهم هذا الإكرام، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فكن يا أخانا يا ابننا يا ابن أصدقائنا وأهلنا. الخلاصة كن مثل نموذج فتية الكهف، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه كلمة مستعجلة.
1: جميل.
2: الأردن بجناحيه الشرقي والغربي سريعا برضو.
1: نعم.
2: فلسطين والأردن خرج رجالا علموا كل الدول العربية، نحن اللي علمنا الدول العربية كلها بدون ما نسميها، ما نسميهاش كلها، علمها الأردنيون من فضل الله تعالى. وقد نستثني سوريا ومصر ولبنان لأنه يعني عندهم اكتفاء.
1: نعم.
2: مش بحاجة إلى، لكن باقي دول العرب سوى ثلاث دول هذه نحن من علمناهم.
1: نعم.
2: نحن ومن فضل الله درسنا بالأزهر، كنا الأوائل على الأزهر، مش أزهريين والحمد لله. بعد 25 سنة بعت كتاب لي لشيخ الأزهر، أستاذي درسني فقالوا هذا من فلان، قالوا الله ولسه فكرني. يا أستاذ مثلك لا ينسى. الخلاصة فأقول الأردن من فضل الله كان مستوى التعليم فيه
1: عالي،
2: يعني في أمية تقريبا.
1: نعم.
2: يمكن 1% 2% أو شيء من القبيل كأنه صفر. فمن فضل الله كان أردن ناهضا بالتعليم. نريد أن نقول أنه يعني ينبغي أن نعود إلى وضعنا الأولاني، همة، مناهج يعني قوية، مناهج محكوم محكمة محبوكة تماما إلى آخره. الخلاصة إذن من فضل الله أنا كنت ماخذ على نفسي عهد أن لا أعمل إلا في الأردن، وقد عرض علينا في كل البلاد العربية، هم يعرضون. أي والله لست أنا لا أقدم طلب ولا أعرض، يعني أستاذي القرضاوي الله يرحمه
1: فيش.
2: هذا علامة المسلمين والله، يعني علامة العلماء. يا ابني أحمد، نعم يا أستاذي، ما تيجي عندنا أدي لك 5 أضعاف رتبك في الأردن. قلت أنا ما يخضع نفسي أحد لا أتكلم ولا أعلم إلا في الأردن.
1: يا سلام.
2: أي والله. واخواننا في امريكا قال يا اخي بنبني لك فيلا، شوف الغابه، شوف النهر اللي جنبك، شوف الجمال، شوف. وخمس نفس الكلام والله، مش متفقين مع خمس اضعاف راتبك لهم. قلت عمو انا لا اعمل الا في الاردن.
1: سبحان الله.
2: بضحك على نفسي. على كل حال الأردني متميز أينما ذهب، ولو أردت أن أعدد لاستغرق مني ساعات، ففي ميدان الفكر والعلم والثقافة حدث ولا حرج. عندنا الشعراء، عندنا الأدباء، عندنا طاقات من فضل الله متميزة، ففي ميدان الفكر والعلم والثقافة حدث ولا حرج، في ميدان العسكرية والسياسة والإدارة حدث ولا حرج. مش مجاملات إخواني، مش عم احنا بنجاملش، هذا الواقع ينطق ويقول. كنت عندي درس في المنطقة الشرقية من عمان.
1: نعم.
2: فبقولوا لي هذا ابن الضابط اللي قال لك يا رب تكون مقعدك عندي، واللي قال لك انه انا الاول على الامريكان. هذا الله. ابنه.
1: سبحان الله.
2: اي أيوة والله. فسررت به، قلت ما شاء الله. هاي القصة رويتها مرارا أنا داخل الطيارة لما كنا بنسافر. دلوقتي ما فيش سفر لأنه ما حد بيعطيك فيزا، أنه موصوا عليك من إسرائيل نو فيزا، مش مشكلة. فأنا داخل الطيارة يعني واحد صف الأول قال لي إن شاء الله جنبي، إن شاء الله جنبي، وأنا لسه ما جلستش عندي هنا. فقعدت السلام عليكم، مين الأخ؟ قال لي أنا النقيب فلان. وطيب هنا؟ قال لي احنا دورنا الاول على الامريكي. قلنا له احسنت، الاردني وين مراحل اول من فضل الله. فلما عملت الدرس هذا قبل يومين، يوم يومين بس يعني، فقالوا لهذا ابن الذي قال لك
1: سبحان الله
2: انا الاول على الامريكان، وقال لك تعال اقعد جنبي. كم سررت به. بالله عليك بلغ السلام لوالدك اللي كان معانا بهذا الادب والذوق. اذا إيه ما كنت في امريكا. طيب على كل حال نكتفي بهذا القدر
1: ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا فاصل ونواصل بعد الحوار، فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصغير.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضاريف فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما. يعني أجدد قليلا، يعني نتكلم عن شخصيات أردنية
0: جميل
1: ليعرفها الجيل الجديد لأنه ما عاصرهاش.
0: نعم.
1: ربما سمع وربما ما سمع عن هذه الأسماء.
0: جميل.
1: سنتكلم اليوم عن علمين، في كل حلقة نتكلم عن علم أو علمين إن
0: جميل.
1: شاء الله تعالى. أولا مشهور حديث الجازي.
0: نعم.
1: رحمة الله عليه ورضوانه. ثانيا أحمد قطيف الأزايدة.
0: نعم.
1: اثنين الحلقة القادمة بصير خير إن شاء الله. مشهور حديث الجازي، يا سلام يا سلام، درست أبنائه دكاترة.
0: نعم.
1: من فضل الله حتى وصلوا الدكتورة طبعا، وأصبحوا من يعني أعلام الأساتذة. لكن نتكلم عن والدهم.
0: نعم.
1: صديقنا العزيز الحبيب والله، لفيت الأردن أنا وياه من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، محاضرات كله نحن على صلة معهم، العائلة من العائلة الحمد لله. لما الولاء ردت أن يعني تفتح دار للقرآن، قالت صاحب أبوكم يفتتح الدار.
0: سبحان الله.
1: فجاءوني شباب، قلنا لهم ولو على العين وعلى الرأس، هذا تراث الوالد. المهم افتتحنا دار القرآن. الخلاصة، فالأخ العزيز يعني هذا القائد العسكري الفذ كما قلت كان يبدأ من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب معا، ما افترقنا حتى انتهينا من الرحلة المطولة هذه. في كل مكان يكون في جمع فخم جيد نتكلم هو طبعا نتكلم بقدري يعني لا بأس. فمشينا طول الأردن من فضل الله من شماله لجنوبه، بلدا بلدا بلدا إلى آخره. هذا مشهور حديث الجازي، كرم في الأخلاق، دين خلق، وهو الذي كان يدير معركة الكرامة.
0: نعم.
1: هذا يعرفها شبابنا أيضا، وظل صامد في محله من فضل الله حتى انتهت المعركة، وكان
0: وانسحب
1: الموقف.
0: نعم.
1: مشرف.
0: نعم.
1: حقيقة أحمد قطيش الأزايدة متى تعرفت به؟ مش من بعيد، شيء يمكن 70 سنة بس. احنا شباب صغار لساني، ابتدائي ولا كام. فقال أنا أحمد قطيش الأزايدة، كانوا أحيانا يبعثوا طلاب من يعني الشرق إلى الغرب.
0: نعم.
1: فجاءنا في نابلس.
0: نعم. جميل.
1: فتعرفت عليه من ذلك الوقت. أحمد قطيش الأزايدة إخواني اللي مش عارف، هذا نموذج في الكرم. إذا قلت لك حاتم زمانه صدقني قد تستغربون.
0: سبحان الله.
1: هذا هو أحمد الأزايدة، يا الله، محبوب من الأردن كله. جنازته شو بدي أقول لك، يعني على طول الأردن الناس من مادبة إلى عمان خيط واحد الناس. إذا تعرفت عليه عندما نقل
0: إلى نابلس.
1: إلى نابلس، هناك تعرفنا. مين الأخ؟ أنا أحمد قطيش الأزايدة من مادبة. من هناك بدأت العلاقة وظلت إلى أن توفاه الله، نسأل الله أن يكون في الفردوس الأعلى. إخواني أحمد قطيش نموذج، برضو درس في القاهرة وكان من المبدعين هندسة. يوم أنا جاي من الكرك، أنا كنت أحضر أعراس وغيره، ما
0: مناسبات. نعم.
1: 12 بالليل علم أني أنا جاي من الكرك، قال لي وظلت ميل. يا أخ أحمد متأخر الوقت، وظلت ميل وتتعشوا كمان. هذا أحمد قطيش يا رجل، لا والله لا تيجوا. المهم ميلنا عنده وصلت البيت الفجر مع أذان الفجر. كان الإنسان عنده نشاط وكان في الأفق مفتوح يعني طبعا.
0: نعم.
1: الخلاصة ثم يعني أصابه المرض عفاه الله، لكن هذا أقدار الله.
0: نعم.
1: سأل الله دواما أن يكون هذا تحت رحمة الله.
0: آمين.
1: سبحانه.
0: آمين.
1: والله يا أحباب ما رأيت جنازة في حياتي مثل جنازة أحمد قطيش. إذا قلت لك من مادب إلى عمان خط واحد صدق.
0: يا الله.
1: من كل الفئات، من كل الألوان، محبوب من كل أصناف الأردن، مسلمين مسيحيين يحبونه ويحترمونه، أغنياء فقراء صغارا كبارا كله يحب أحمد قطيش.
0: رحمة الله عليه.
1: رحمة الله عليه. والله افتقدنا، ودائما ندعو له دائما، لأنه هذا أخ قطع من القلب. والله يعني أتكلم في حلقات قادمة إن شاء الله عن شخصيات أخرى نعرف ولو بيسير أعلام الأردن. إخواني نحن نكون نوزع الطاقات على المشارق والمغارب، بلدكم بيرفع الرأس وين ما راح من فضل الله. لعلي في الحلقة القادمة أتكلم عن رئيس الجامعة ابن العقبة، أتكلم عنه ناصر الدين الأسد.
0: نعم.
1: أيضا هذا عالم علم علامة.
0: جميل.
1: مش مجاملات.
0: جميل جميل.
1: ومن بعد اللي أصبح رئيس وزراء
0: اللي هو سعد جمعة.
1: لا مش سعد جمعة، سعد جمعة صار لا ابن الكرك. نتكلم عنه.
0: ماشي.
1: نتكلم عنه في الحلقة الجادمة مع هذا.
0: جميل.
1: العالم إن طيب. شاء الله تعالى.
0: يسأل بناء على هذا السياق الأخ محمد يوسف، بقول كلامك على رأسي يا شيخ، لكن لماذا الدول التي علمناها سبقتنا؟
1: هذه بدها عن تحليل وتفسير. ليه سبقتنا؟ يمكن سبقتنا ماديا.
0: نعم.
1: سبقتنا في العلم ما أظن، سبقتنا في العرى الاجتماعية ما أظن، بجوز أنا غلطان ما أعرفش، لكن سبقتنا بإيه عشان نفهم؟
0: ربما مدنية، تطورا،
1: مالا.
0: نعم مالا.
1: مالا صحيح.
0: نعم.
1: يعني احنا مش بلد غني، لكن غني برجاله.
0: جميل.
1: غني بقيمه، غني بتضحيته، غني من فضل الله. يعني مثل ما قال الأغنية الأردنية، في حجم بعض الورد إلا أنه.
0: نعم. لك شوكة.
1: ايه.
0: نعم. جميل.
1: الخلاصة فهذا البلد معطاء، هذا البلد سخاء طيب مبارك، توأم فلسطين يا أبويا، الأرض المقدسة.
0: نعم.
1: ما بينفكوا الاثنين إطلاقا، من مين محاول لن ينفك. دولة فلسطينية إن شاء الله شو ما كان لن تنفك عن الأردن.
0: نعم.
1: وليش تنفك؟ مش فاهم يعني ليه؟ ليه ما تظل وحدة؟ يعني السلطة الفلسطينية يا حبيت عيني انت في
0: بلاش ندخل في السياسة.
1: خلاص ماشي سحبت.
0: نرجع للتفسير. نرجع للتفسير. طيب في الآية 69 دكتور في سورة آل عمران، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة، ودت يعني أرادت أو أحبت أو عزمت أو صممت. ودت هون ود لمعاني أنا أودك بمعنى أحبك، لكن ودت تحب أو ودت خططت.
0: نعم.
1: ونظمت وتآمرت
0: بناء على هذا الود. نعم.
1: ودت طائفة، جماعة هي القيادات طبعا.
0: نعم.
1: طائفة من أهل الكتاب اللي هم مين؟ نصارى. ما كانش في الجزيرة نصارى، يكاد لا يكون، إذا كان في قلة قليلة ليس لها وزن، لكن أهل الكتاب
0: اليهود.
1: اليهود.
0: نعم.
1: حقيقة يعني لو يضلونكم يا الله، لو يضلونكم يعني إيش؟ يحاولوا يشوشوا عليك دينك. إخواني لما كان الشيوعيين والبعثيين ومدري مين الليبراليين والقوميين يحاولوا أن يشوهوا صورة مش الجماعات الإسلامية، لا صورة الإسلام نفسه.
0: نعم.
1: إيه والله الشيوعيين وغيره يتطاولوا على القرآن وعلى الإسلام. هالمرحلة عشناها يا أبويا، قد يعني ما يستوعبوش أنه يهزؤون من نعم نعم بالضبط.
0: هو دكتور حتى في موضع آخر في سورة البقرة على ما أذكر، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لماذا دكتور يعني ما الذي يضرهم أن يؤمن الناس بالإسلام؟ لماذا يريدون أن يكفر المسلمون أو أن يرتد المسلمون؟ لأنه حتى حملات التشويه للإسلام إلى يومنا هذا دكتور يعني
1: طبعا ولبكرة ولبعد ولبعد 100 سنة.
0: لماذا؟
1: أولا كان اليهود يتحكمون في المدينة المنورة أنا ساكنها الصلاة والسلام، قبل ما يأتيها النبي عليه أزكى الصلوات، فكانوا مسكين التجارة، كانوا مسكين الأموال، كانوا مسكين التخصصات العملية زي مصاغات ومش عارف إلى آخره،
0: السوق يعني كان السوق لهم يعني
1: مسيطرين على البلد، مش بس السوق والقوة العسكرية أيضا. طب أنت لاجئ سياسي بهذا المعنى عندك قوة عسكرية ليه؟ لما كانوا العرب دون الإسلام كانوا ساكتين، فلما جاء الإسلام شارق به اليهود. ليه؟ لأنه جاء الإسلام قوة العسكرية، قوة الإدارية، ولذلك ناوؤوه من اليوم الأول، ولذلك قلعهم الرسول قلعا
0: عليه الصلاة والسلام
1: قبيلة قبيلة، قريضة قينقاع بني النضير أقلع أقلع، ما احنا ما طردنا أحد مؤدب ملتزم.
0: هم خانوا العهد وتآمروا وحاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم
1: طبعا يعني. خلعهم جزاء وفاق مش مبالغة.
0: جميل.
1: الإسلام قلعهم زدتهم مرة منيح لما قتلناكم انصرف. إذن ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. يا سلام إخواني والأخوات والأهل جميعا، هذا الدين روحنا، هذا الدين حياتنا، هذا الكتاب مجدنا عزنا نصرنا وحدتنا قوتنا، هذا الروح أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذا خرج القرآن من حياتنا خرجت الروح وصرنا جثث تمشي. القرآن هو اللي جعلنا بشرا سوية، هو اللي جعلنا أفق مفتوح من هنا إلى أعالي الدنيا وأعالي السماء من فضل الله، نناجي ربنا وقت ما نشاء، ورسولنا أعظم الرسل صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكتاب حياتنا شباب، إياكم من يزينون لكم. والله يا أخوان عشنا مرحلة في منطقة نابلس كانت الشيوعية منتشرة بشكل فاشي فاشي بمعنى الكلمة، يمكن من ما عشش المرحلة هاي ما بتصورهاش، عشناها ومن فضل الله من الابتدائي وإحنا ملتزمين دينيا والحمد لله، وواعيا مش بس دينيا صلوات وغيره، وواعيا وفكرا سياسيا نعم. أنا أقرأ من خلقت، كنت أعمل مجلة حائط لوحدي في المدرسة
0: سبحان الله
1: نعم في الابتدائي طبعا أخذ من هنا حكمة، من هنا مثل، من هنا آية كريمة ولا غيره. أعمل الخلاصة، نعود لموضوعنا احنا ويضلونكم. اذا ما معنى يضلونكم؟ يحاول يحرفك عن قرآنك عن كتاب ربك عن دينك اللي هو عزك وحدتك بقاؤك عزتك هذا الكتاب، ان تخليت عنه خرجت منك الروح. فإياك ومن يضلونكم. الان الشيوعيين خمدوا لكن كانوا نشيطين جدا في ذلك الوقت، 50ات 60ات الى اخره اللي هي بداية وعينا خلاصته. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني القرآن معتمد على أنه النسيج الاجتماعي يحافظ على نفسه. إذن بظلوا هم يحرثوا في البحر، أحرثوا قد ما بدهم
0: يا الله
1: إيه؟ وما يضلون إلا أنفسهم.
0: يعني كانهم بيقنعوا أنفسهم بهذا الضلال.
1: لا هم لما يفشل يعني بياع الخضار بلم البندورات الأخرى بخذن على الدار
0: فارتدت عليهم
1: فمدام فشلوا في تضليل المسلمين انكفأوا على أنفسهم انشبوا سكت البعيدين يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله
0: يا الله وأنتم تشهدون.
1: المقصود القرآن الكريم لما تكفرون وانتم عارفين هذه آيات الله. ولما عرض الكتاب عليهم سئلوا فيما بينهم هو الرسول الذي حدثونا عنه في التوراة قال والله هو هل المواصفات منطبقة بس تنشروش هذا الكلام هذا مش للنشر خبوه. ولذلك عرفوا وانحرفوا.
0: نعم، لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم
1: كأنهم لا يعلمون. الخلاصة، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ هذا الكتاب تعذابكم، الكتاب اللي عندكم أبثتم به ولعبتم به وكتبتم بأيديكم وتغيرت التوراة الأصلية، والإنجيل مش أحسن حالا، يعني لأنه هيقول لي هذا الإنجيل كلام الله حقيقة، قال الرب، بخرج عن نفسه قال الرب مثلا. يعني خلاصة، هذا الكتاب كلمة زادت لا، كلمة نقصت لا، حرف رفع منه لا، حرف أضيف عليه لا، محفوظ حرفا حرفا، كلمة كلمة، آية آية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعهد الله
0: بحفظه.
1: نعم. وهل ينقض عهد الله مع هذا الله؟ الخلاص، إذن القرآن بخاطبهم ليه دائما يحاولون أنكم تكفروا أنفسكم مع 60 داهية، لكن بتحاولوا تنقر الكفر إلى المسلمين، ما نجحوش من فضل الله. إذن لما تكفرون بآيات الله؟ لما اجتمع الحاخامات بتوعكم قالوا أهو هو الرسول؟ قال والله عمي هو هو. العلامات هي قال والله العلامات هي ننشر هذا الكلام؟ لا. طيب لو سألون العرب أهل المدينة ولا جايين من مفود من مكة، هذا الرسول مضبوط عندكم كما فركم؟ لا مش هو. أمال مين؟ لسه جاي بعدين، وحيكون منا نحن اليهود، انت أميين، حيجي الرسول منا أكيد. بتحلموا، الله بعثه من أمة العرب فكان شرفا لكل العرب، بل لكل الإنسانية، أعظم الرسل أعظم الكتب جاء من ملتنا، من قومنا، من أمتنا، الحمد لله رب العالمين، وأنتم تشهدون.
0: يعني عارفين الصواب،
1: تعرف وتعرف.
0: نعم،
1: مثل ما بقول العوام.
0: جميل.
1: نكتفي بهذا،
0: نواصل بعد فاصل آخر إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل آخر نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل. لدي بعض المشاركات من الإخوة المستمعين والمشاهدين. الأخ خالد بركات أبدأ بمشاركته، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، سورة الرحمن. سؤالي: كل يوم هو في شأن، ما تفسير هذه الآية الكريمة؟ ولكم كل الشكر وكل الاحترام.
1: أولا الله تعالى سبحانه لا يشغله شيء عن شيء ولا عمل عن عمل.
0: جميل.
1: مثلا تكون في المستند
0: قاعدة عامة.
1: نعم. منها ننطلق. الله تعالى كل يوم هو في شأن، وفي شأن مش واحد، يمكن شأن كبير.
0: نعم.
1: يخلق سماوات جديدة، يخلق شمس جديدة،
0: يعز أناسا يذل أناسا،
1: يذل آخرين. نعم. ينصرنا على بني صهيون مثلا. طبعا ولماذا لم ينصرنا؟ لم نأخذ بالأسباب. الله تعالى لا يريد أن نركن. مو الله تعالى بينصرنا وإحنا قاعدين، بصريش.
0: قال: إن تنصر الله ينصركم. تمام. ويثبت أقدامكم.
1: تمام. وأرضا وأعدوا.
0: نعم.
1: ما عديته ما بدي انتصره.
0: نعم.
1: ينبغي تكون في الكفاءة أنت ويا بناش، تكون مستوى أنا واحد لكن متقابلة، يعني صفر إعداد والله بنصرنا. لا بنصرناش.
0: نعم.
1: وأعدوا لهم طاقتكم، بذلتم كل طاقتكم ستنصرون.
0: جميل.
1: لن تخذلوا.
0: جميل. جميل.
1: إن الله معكم.
0: جميل.
1: إن الله معنا، هذه الكلمة كانت بلسم. جميل. على كل حال.
0: جميل. هون ملاحظة فنية، بعرفش إذا الإخوان بالشباب، أنس والشباب، بيقول الأخ جمال شاهين: لماذا قناتكم لا تبث على راديو الريسيفر؟ تمام. يعني لو تردوا على الأخ. الأخت صباح عياش بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الفرق بين المصحف والقرآن؟
1: المصحف الكتاب والصحف،
0: الأوراق التي كتب عليها
1: القرآن، المادة الكلام في هذه. نعم. الصحف.
0: جميل. جميل. فاطمة محفوظ بتقول: دكتور، قال الله تعالى: وما أنت بمسمع
1: من في القبور.
0: من في القبور. وقال تعالى أيضا: إنك لا تسمع الموتى. السؤال يدل على طيب هذا السؤال يدل أو تدل هذه الآية على أن الموتى لا يسمعون الدعاء أو يسمعون الزوار عندما يزورونهم، وشكرا. يعني هل هذه الآيات، هكذا هو السؤال، تدل على أن الموتى لا يسمعون من يزورونهم أو لا يسمعون الدعاء أو ما إلى ذلك؟
1: هذا الأصل هيك.
0: نعم.
1: هذا ميت. ميت معناه مفصول عن الدنيا،
0: هو في عالم آخر، في عالم البرزخ.
1: تمام.
0: نعم.
1: ولذلك أنه السلام عليكم تسلم على الموتى، لكن يقول لك وعليكم السلام، لا.
0: نعم.
1: لن يرد ولن يسمع.
0: إلا دكتور، يعني في بعض الاستثناءات ربما وردت في الروايات في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام،
1: تبلغهم التحية.
0: نعم. يعني ما إنها ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام
1: بس.
0: إلا رد الله علي روحي. تمام. حتى أرد عليه السلام.
1: تمام.
0: وأظن دكتور ما يتعلق بشهداء بدر حينما يعني دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة سأل يعني هل يسمعون، فقال إنهم لا أسمع منكم، يعني بهذا. آه. المعنى. أظن أن هذا خصوصية. استثناء خصوصية. نعم. لكن القاعدة العامة: وما أنت بمسمع من في القبور.
1: أخواني. نعم. في تناقض مع هذا الله.
0: نعم.
1: يعني هذا استثناء من أجل هدف معين، من أجل غاية. نعم. معينة، لكن القاعدة العامة الشاملة لا.
0: جميل. جميل.
1: الموت لا يسمعون.
0: جميل. أمامة أبو عواد بتقول: دكتور أعطيك العافية، لماذا سميت سورة العنكبوت بالعنكبوت وهي مختلفة عن مملكة النحل والنمل؟ يعني كانت سور النحل والنمل التي بدأت الحديث عنها دكتور يعني مثال على الانتظام ومثال. طب سور

0: لماذا سميت هذه الصورة بهذا الشكل؟
1: العنكبوت، وإن أوهن البيوت
0: لبيت
1: العنكبوت. بيت منسوج نسج فني جميل، لكنه هش
0: صحيح،
1: يعني بقشة
0: بهيل
1: بينتهي.
0: نعم.
1: إذن الله تعالى يريد أن يلفت أنظارنا أنه في كيانات بهشاشة بيت العنكبوت.
0: نعم جميل، يعني ما نغترب المظاهر.
1: نعم.
0: جميل.
1: وإن أوهن البيوت
0: لبيت
1: العنكبوت. يعني عشان تنتبه أنت من هذه القوانين، من هذه القواعد، من هذه الأصول، ما يغركش أنه يعني الصهاينة الآن يعني بيدكوا غزة كل يوم ومحدش مبدي أي رد فعل، مع أنه لو شدينا حيلنا والله إنهم أوهن البيوت.
0: نعم.
1: والله مثل ما دخلوا عليهم في أول الطوفان،
0: في أول المواجهة. نعم.
1: الطوفان بيانة الخرعة اللي هم فيها.
0: نعم.
1: والضعف والرجفة. نعم. اللي هم فيها.
0: نعم.
1: لما فوجئوا وين المقاومة وين ولا شيء شالوهم وجوه.
0: نعم.
1: جابوهم. خلاصة إخواننا، إذن ليه أعطانا المولى هذه النموذج؟ عشان يقول لك يعني بيت العنكبوت منسوج نسج فني جميل، لكنه بيلقى الريح بيلقى المطر.
0: نعم.
1: لا، هو بصير ضبانة. نعم.
0: نعم.
1: يعني هذا هو بيعمل بيت العنكبوت مصيدة بس، أما يحميه من شيء؟ لا يحميه من شيء، لا من عدو ولا من غيره.
0: جميل جميل جميل. الأخ أبو ينال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هل جاء الظن بهذه الآية بمعنى اليقين كما ورد في أغلب التفاسير، أم أن اليقين لم يكتمل بصورته المطلقة؟ وإذا كان المعنى هو اليقين، لماذا لم يقل جل شأنه الذين يوقنون؟
1: هل يمكن أن تعبر يظنون بمعنى خارج عن الظن اللي هو الوهن؟
0: الظن إيه؟ بمعنى الشك، يعني ليس بهذا المعنى.
1: أي نعم. إذن معنى مستجد، معنى
0: زي متميز. فما ظنكم برب العالمين بمعنى اعتقادكم، أو كذلك هنا يأتي تمام. بهذا المعنى.
1: تمام. إذن يظنون أنهم ملاقوا ربهم، مش يظنون بمعنى توهين العلاقة،
0: ليس بمعنى الشك، وإنما بمعنى المعتقد يعني.
1: تمام.
0: نعم.
1: إذن يظنون هنا ظنا راجحا.
0: جميل جميل. الأخ خليل أبو جزر بيقول هذا كان يعني السؤال الأخير، يبدو لأنه فعلا انتهى الوقت وهو آخر سؤال عندنا. الأخ خليل أبو جزر بيقول: رحمة الله على الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني، وأما يعني بيقول عرفت فلزم، وأما أغلب علماء اليهود والنصارى عرفوا فانحرفوا. طيب تمام. أي نعم. وألف نعم للتعلم والمعرفة، وألف ألف لا للتأدب والالتزام والسمت والصمت بما يرضي وجه الله، فنعوذ بالله العظيم من المعرفة ثم الانحراف. نسأل الله أن يعيذنا من المعرفة ثم الانحراف. شكرا على هذه المداخلة أخ خليل. احنا في سؤال للأخت أم أسامة أن لم أنتبه له، في سورة الحجر لماذا قال إبليس ربي بما أغويتني ربي بما أغويتني
1: لا أقعدن لهم؟
0: أيوة، الله لم يغويه، لماذا قال ذلك؟
1: أغويتني، يعني الله تعالى لا يمكن يكفر واحد.
0: إذن لماذا قال أغويتني؟
1: يعني بما أغويتني،
0: يعني أليس هذا افتراء من إبليس على الله سبحانه؟
1: مثل ما يقول الطالب: لما يا أستاذ رسبتني؟
0: نعم نعم.
1: ولله المثال. نعم. طبعا.
0: جميل.
1: لما أغويتني؟ أنا ما أغويتك ابتداء.
0: أنت اللي
1: أنت جاهز.
0: نعم.
1: يعني الطالب اللي رسب: ليش رسبتني يا أستاذ؟ أنا بكرهك لأنه طولك. جميل. طولك مش مناسب. أي لا.
0: جميل.
1: ليش رسبتني؟ عمو إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم.
0: نعم. جميل.
1: الله عز وجل يقول لنا هكذا: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فليش دخلتني النار؟ عملك.
0: جميل.
1: ولا يظلم ربك أحدا.
0: جميل جميل. أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، وصلنا إلى نهاية الحلقة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. إن شاء الله. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل في الحلقة القادمة إن شاء الله، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الجن إلى الآية 50 نهاية سورة المرسلات.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الجن إلى الآية 50 نهاية سورة المرسلات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة مبناها على الدرجات وعلى المراتب، وهنالك من يسارعون في التكاثر في الأموال والأولاد إلى غير ذلك، لكن تنقطع هذه الأمور في صلاتنا وفي حجنا، فهنالك المساواة المطلقة في الصلاة والحج. فإن الأميرة وإن الغفيرة وإن الغنية وإن الفقير يأتون إلى بيت الله تعالى بمساواة تامة، كذلك من ذهب إلى الحج، فكأنه يخلع حياته وكأنه يترك ما امتاز به من طعام ومن شراب، وها هو تحت حرارة الشمس اللافحة، وها هو بلباس متواضع، فكأن العظمة والأبهة تبقى خارج المسجد في الصلاة، وكأنها بقيت بعيدا عن مواسم الحج. هذا أمر على غاية الأهمية. كما خلقنا الله تعالى هكذا نقف في صعيد عرفات وفي منى وفي مزدلفة وفي بيت الله الحرام في سبيل أن يتأدب الإنسان في حياته وأن لا يعلو، لأنه أخطر شيء في حياة الإنسان هو أن يستكبر. ومن هذا الباب يخرجه الله تعالى من مألوفه بالبعد عن الأهل عن الولد، هنالك أدب الجوارح، هنالك تقصير الشعر، تقليم الأظافر، كل ذلك مما يبتعد عنه الإنسان حتى يصل إلى درجة من المعاناة المقصودة في سبيل أن يتعلم الإنسان كيف يتأدب وكيف يشعر مع الآخرين. بل إن هنالك أدبا مع النباتات بعدم قطعها في بيت الله الحرام، بل إن هنالك أدبا حتى مع الجمادات. أرأيتم كيف نطوف ببيت الله الحرام وكيف نقبل الحجر الأسود ونحن في ذلك عابدون لله، لا نعبد أحجارا ولا أشجارا، وإنما هي معان تطيف بعقل المؤمن وبعقل الحاج لعله يرجع من حجه وقد عرف للناس قدرهم وقد عرف للدنيا قدرها بأنها منقضية وبأنها زائلة، ولا يبقى إلا ذلك الذكر الصالح مما أراد الله للأمة أن تتعلمه نظريا.

0: قائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. الأيام الأول من ذي الحجة هي الأيام المعلومات التي ذكرها الله تعالى في قوله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الأيام العظيمة التي نشهد فيها ركن الإسلام الخامس والعبادة العظيمة الحج. والحج في اللغة والقصد، ومن أجل معاني الحج أن يقصد المسلم من هذه الرحلة إلى الله تعالى مغفرة الذنوب والزلات ورفع المكانة والدرجات، فيرجع من تلك الرحلة صافي القلب طاهر الجنان، غفرت ذنوبه وعاد كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من خطيئته كيوم ولدته أمه، ومن حج بيت الله الحرام وعاش تلك الأجواء يعلم بأن أجمل الرحلات التي خرجها والتي ذهب فيها هي رحلة الحج، لما فيها من جميل الذكريات ولما فيها من وقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء لأثره المبارك، ولما فيها من مشاعر عذبة يستحضرها المسلم وهو يقف عند كل مشعر من المشاعر. هذه العبادة مع ما فيها من تعب وإرهاق إلا أن لها متعة غريبة وعجيبة، فأنت تزور بيت الله الحرام الذي قال عنه الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، والمثابة هي العود، فالقلوب تحن للبيت وتشتاق إليه وتثوب إليه كلما ابتعدت عنه، وهذا المعنى يعرفه كل من زار البيت معتمرا أو حاجا. وهذه الرحلة مع ما فيها من إرهاق وتعب يهون، إذ الرحلة إلى الله ولأجله، والمستفيد منها هو العبد. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ لذلك فإن الحاج يرجع من هذه الرحلة وهو يشعر بخفة من الذنوب والمعاصي، ولصعوبتها جعلها الله تعالى مرة في العمر. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال أحد الصحابة: أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكررها ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فسكت صلى الله عليه وسلم رأفة بنا. وعبادة الحج من العبادات التي لا يفهمها كثير من الناس، بل يعدونها من المبهمات، ولو استعرضنا جل الأعمال التي يقوم بها الحاج لوجدنا بأنها أفعال غير معقولة المعنى. مثلا، فالميقات المكاني مكان لا يجوز مجاوزته إلا بنية الإحرام ولبس ملابسه، والطواف أمر غير معقول أيضا، فنحن نطوف حول الكعبة التي هي في الأصل حجارة، والسعي بين الصفا والمروة

0: شيء فيها غير افتراش الأرض، ثم رمي الحصيات. في أول يوم 7، وفي باقي الأيام 21، ونبيت في منى لا نرجع إلى مساكننا. كل هذه الأفعال ليست معقولة المعنى في ذاتها، إلا أن الله تعالى قد تعبدنا بفعلها كما أمر من غير تغيير أو تبديل. يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نعبده بهذه الطريقة والكيفية وهذا الوقت، ليرى مدى التزام العبد بأمر الرب. فإن كان معنى هذه الأفعال ليس معقولا، إلا أن طاعة الله تعالى معقولة ومطلوبة. وهذا والله هو أجل المعاني في عبادة الحج. ولأجل هذا المعنى جعل الله تعالى أجر الحج عظيم، لأن من التزم وأتى على العبادة بالطريقة التي يريدها الله تعالى يكون قد نجح في اختبار العبادة التي تعبده الله تعالى بها، فكان الله تعالى في قلب العبد كبيرا وعظيما. ولذلك فإن الإمام الشاطبي رحمه الله كانت له عبارة تسطر بماء الذهب، كان يقول: مقصود الله من العباد أن يكون مقصودهم من العبادة موافقا لمقصوده من التشريع، أي أننا نعبد الله تعالى بالطريقة التي يحب لا بالطريقة التي نحب، بالطريقة التي يريد لا بالطريقة التي نريد. وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقيقة الفهم لما خاطب الحجر الأسود قائلا: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فوراء كل فعل يصنعه الحاج أسرار وأسرار في العلاقة بينه وبين الله تعالى. اللهم بصرنا بحقائق عبادتك، واصنعنا على عينك، وتقبل أعمالنا واجعلها خالصة لك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، يكثر السؤال ويتكرر السؤال التقليدي في كل عام لمن نوى أن يتقدم إلى الله عز وجل بأضحية في سبيل الله عز وجل، هل يحلق شعره وأظفاره أم يمسك عن ذلك؟ هذا ورد في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنص الحديث: فليمسك عن شعره وأظفاره. وكان هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذلك من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره سنة وليس فرضا، تأسيا بالحجيج الذين حضرت عليهم محظورات الإحرام، يعني كأنه نوع من الشعور بأنك إن لم تحج فأنت كالحجيج بهذا السلوك وبهذا النسك إن نويته، لكن إن لم تقدر عليه فلا حرج، لأن هذا من السنن وليس من الواجبات. هنالك أناس طبيعة أعمالهم، طبيعة ظروف حياتهم تحول دون أن يطبقوا هذه السنة، فلهم الأجر والثواب بذلك إن شاء الله. إذن هذه المسألة من السنن وليست من الواجبات، ولذلك الأمر فيه سعة، وديننا جعله الله عز وجل دين يسر وليس دين عسر، بالعكس، وما جعل عليكم في الدين من حرج كما قال الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة سبأ.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة سبأ.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحدثنا عن الإحرام وعن محظورات الإحرام، وبعد أن أحرم الحاج واتجه إلى مكة المكرمة، أمامه دخول مكة زادها الله شرفاً وتعظيماً. ما معنى ذلك؟ يعني إلك صديق بجدة، إلك قريب هون، هذه الزيارات الجانبية دليل عدم الشوق الكافي. زيارات، أما إذا كان رحت قبل الحج ما في مانع، لجدة إلك ابن ما في مانع، لكن دخلت في أيام الحج وفي أيامه الحرجة، هي الزيارات الجانبية مما تفقد معنى الحج. لذلك الآداب أن يتوجه الحاج بعد إحرامه إلى مكة أولا. إذا دخل حدود الحرم، حرم مكة، قال إذا دخلت منطقة حدود الحرم يستحب أن تقول اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار، وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. هي قبل دخول مكة. قال يستحب إذا وصل إلى مكة أن يغتسل اتباعا للسنة قبل أن يبحث عن بيت. وين؟ أي مؤمن. بجوز بالأيام السابقة كان في أماكن للاغتسال، أما الآن ما في مجال تتغسل بمكة إلا في بيت. يعني أنا أرجح، هذا طبعا أشياء اجتهادية، لكل زمان أحكام، أما الآن مستحيل تغتسل بمكة قبل أن تدخل إلى بيت أو فندق، أليس كذلك؟ بالطريق ما في، بالطريق دخلنا إلى مكة، الاغتسال قبل البحث عن بيت ما بيتناسب مع الواقع الحالي. الشيء الواقعي أن تبحث عن مقر إقامتك. أنتم أعضاء في فوج هذه المهمة العسيرة معفون منها، هذه المهمة العسيرة البحث عن مكان للإقامة، الله عز وجل يعني سخر لكم أناساً يبحثون لكم عن هذا البيت وعن هذا المقام. إذن في نقطة سأضعها بين أيديكم، إن في مكة أو في المدينة، الذي يحصل عند بعض الحجاج أنه لمجرد أن وصل إلى مكة، شوف أنت راكب طائرة وأمروك أن تلتحق بالمطار قبل 10 ساعات، أعتقد أحيانا 10 ساعات، وقبل 10 ساعات مستقبل المودعين، أغلب الظن ليلتين ملك نايم، أغلب الظن، يعني عمل مجهد مستمر. إذا أردت أن تدخل إلى مكة المكرمة مباشرة ربما تفاجأ أن تعبك الشديد وإنهاك القوى التي ألمت بك حال بينك وبين هذا الحال القلبي الرائع الذي ينبغي أن يشعر به الحاج إذا دخل مكة. فهذه نصيحة أخوية لا علاقة لها بمناسك الحج، انطلق إلى البيت واغتسل وخذ قسطا من الراحة والبس مناشف الجديدة، ولا تدخل إلى الحرم المكي إلا وأنت مستعيد لكامل نشاطك. لأنه يا أخوان البداية الناجحة يعقبها نهاية ناجحة. لئلا تقعوا في هذه المشكلة أنصحكم أن تتوجهوا إلى البيت الذي أعد لاستقبالكم، وأن تأخذوا قسطاً جيداً مديداً من الراحة، وأن تنطلقوا للطواف في أوقات يرجح أنها أقل الأوقات ازدحاماً. لو أنك انطلقت إلى الحرم بلا خبرة وكان في ازدحام شديد وهذا دفعك والآخر أزاحك والثالث عصرك وأنت أول مرة عم تفوت للحرام، أنا أريد خبرات الآخرين أن تكون بين أيديكم. اللي حجوا 30 حجة يعرفون من أين تؤكل الكتف، بين يضم قوسين بيطلع واحد على الحرم النبوي ما عنده خبرة سابقة إطلاقا ولا أحد وجهه، بوقت الذروة يصلي الفجر، الصلاة انتهت إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام، سيجد ازدحاما لا يوصف، سيجد دفعا في ظهره لن يستطيع أن يقف ثانية أمام الحرم، لا يزال يدفع حتى يجد نفسه في الطريق. أليس كذلك؟ وين حال صفر؟ وين زيارة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين البكاء؟ وين الشوق؟ وين هالمقامات التي يتحدث عنها العلماء في الخطب؟ لذلك أنا أنصح إخواني مثلا صلاة الفجر، صلي الفجر واجلس لتقرأ القرآن ساعة حتى ينفض أكثر المصلين إلى البيوت. ساعة سبعة بإمكانك أن تقف أمام النبي نصف ساعة أو ساعة بأكملها على الحائط مواجهة المقام الشريف من دون أن يزعجك أحد. فاسألوا أي الأوقات يناسب أن أطوف حول الكعبة؟ لو ذهبت وقت المغرب أو العشاء ووجدت ازدحاما غير معقول، لا، في طواف الساعة 12 أيام الثنتين بالليل أو الساعة 3 بعد الظهر بيكون في حر شديد وأنت شاب معك مظلة، ممكن استعمالها أثناء الطواف المظلة ممكن استعمالها. فلذلك يعني أنت اسأل أمين الفوج أنه الوقت المناسب للطواف، أنا ما بيهمني طوف، المهم أن تشعر أنك تطوف. تأدية المناسك مع حصول المشاعر خشوع. والله إذا واحد منكم بكي أثناء الطواف وشعر انتشى من شدة القرب يعرف أن هذا هو الحج، هذا هو الصلح مع الله، هذه هي حجة الفرض، هكذا أمر الله الحاج أن يحج. يعني إذا ما شعرت بالقرب، القرب يعبر عنه بالبكاء أحيانا، بالقشعريرة أحيانا، بالوجل أحيانا، بالخوف أحيانا، بالسرور أحيانا، هي مشاعر الحاج. أما يسن أن يتجنب الحاج إيذاء الناس ومزاحمتهم، وأن يتلطف ويرحم إخوانه الحجاج، ويستحب أن يكون أول عمل له حين يدخل مكة الطواف، وذلك قبل السكن وتغيير الثياب. أي علقنا عليها تعليق بسيط أنه الأكمل، لأنه كان السفر على مراحل، الآن السفر متصل، يعني أنت قبل 3 أيام ملك نايف. قال: فإذا أراد أن يدخل الحرم المسجد الحرام عليه أن يستحضر الخشوع والخضوع لله تعالى، ويبدأ الدخول برجله اليمنى قائلا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هي أساسا دخولك للمسجد دخول من أجل الرحمة، خروجك منه من أجل الفضل. علمنا النبي اللهم صل عليه، إذا دخلت إلى المسجد قل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرجت من المسجد اللهم افتح لي أبواب فضلك، يعني ارزقني يا ربي مالا حلالا أنفق أبواب فضلك، فضل يعني المسجد لنزول الرحمة، وخارج المسجد لاكتساب الفضل من الله عز وجل. في بشارة لكم: إذا وقع بصرك على الكعبة أول مرة هناك دعوة مستجابة، اطلب واتمنى. حينما تدخل البيت الحرام وحينما تقع عينك على الكعبة المشرفة أول مرة، هكذا ورد في السنة، هناك دعوة مستجابة. وإذا كنت بطلا تسأل الله خير الآخرة قبل خير الدنيا، خير الآخرة قبل خير الدنيا، الدنيا زائلة، اللهم اهديني، اللهم اهدي بي، اللهم دلني عليك، اللهم لا تجعل حوائجي إلا إليك،
2: يعني ما بعرف شو بقولكم. ساعة ادعي معلش، ثلاث ارباع الساعة، نصف ساعة، ساعتين ادعي. عندك شغلة هناك؟ شغلة ثانية؟ عندك شغلة ثانية بمكة؟ شغل ثاني ما في اطلاقا. شغلتك الدعاء، شغلتك المناجاة، الاتصال بالله عز وجل. فحينما تقع عينك على الكعبة المشرفة اجلس، اجلس وادعو، أو قف مثل بعضه، لكن ينبغي أن تدعو، لأنه لك عند الله دعوة مستجابة، لك دعوة مستجابة إذا نظرت إلى الكعبة، ولك دعوة مستجابة إذا التزمت الملتزم. الملتزم تحت باب الكعبة بين الحجر. وأقول لكم يا خيبة الحاج إذا اشتغل في عرفات بغير الدعاء، يا خيبته، يا خسارته وقد أتى من بلاد بعيدة وقد دعاه المولى ليتجلى على قلبه، دعاه ليستجيب دعاءه، دعاه ليغفر له، يا خيبة الحاج ويا خسارته إذا وقف في عرفات وتحدث في أي موضوع مهما كان جليلا غير الدعاء. هذا مقام الدعاء. لذلك من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. أنت في ضيافة أكرم الأكرمين، أنت في ضيافة رب العالمين، أنت تأتي إلى هذه البلاد ليس لك أهل ولا تجارة ولا مصالح ولا منافع. أنا مرة أول حجة بعرفات كان حر شديد، ناقشت نفسي قلت يا رب لو أن الإنسان خلى هذا المكان من الإقبال عليك والله ما له معنى. أن يأتي الباكستاني من عشرات ألوف الكيلومترات بيدفع بالطائرة حوالي 200,000، إحنا عنا أرخص شيء عنا، فإنسان بيدفع له حق بيت تقريبا ليقف في هذا المكان كالصنم، مو معقول. ليس هذا هو الحج يا رب، الحج لقاء معك. لذلك لبيك اللهم لبيك أساسها نداء تسمعه، تعال إلي يا عبدي، تعال في ضيافتي، تعال لأريحك من هموم كالجبال. قال فإذا وقع بصره على الكعبة المشرفة رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبره. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وقد ورد أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤيته للكعبة المشرفة، فليكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء ما استطعت. والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الشورى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعالى بحكمته قد أبقى بعض الأشياء وجعلها نسكا، أراد أن يجعل الناس على ذكر من أصول الدين من خلال بعض القضايا الحسية، منها ما نجد

وتجد وترتب وتنظم إلى غير ذلك، كما فعلت أمنا هاجر عندما أخذت تطوف بين الصفا والمروة، تصعد الجبل، تنزل، تركض في مسيل الوادي ثم تصعد المروة إلى غير ذلك. لكن هذا هو انشغال الجوارح، لكن ماذا عن القلب؟ إنه متوكل على الله. وبهذا يجمع المسلم الكرام الصادق بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. نحن لا نؤمن بالسبب لكننا نأخذ به. حبة الدواء هي من الأسباب، الدعاء من الأسباب، ولكن الذي يفعل الشيء هو الله تعالى. هذا درس على غايم الأهمية أبقاه الله تعالى أيها الكرام، حتى لا تعتمد على أسبابك وحدها فتكفر بالله، وحتى لا تعتمد على إيمانك بالله فتهدر الدنيا. وإلا لماذا خلق الله تعالى الحياة، ولماذا خلق الدنيا، ولماذا جعل لها أسبابا؟ ومن هذا الباب كما قال نبي الله يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إذن خذ بالأمل وخذ بالسبب واعمل واجتهد. هذا من الدروس الهامة أيها الكرام. ولذلك كثير هم الذين يذهبون إلى تلك الديار، لكن هل انتبهوا لهذا المعنى؟ إلى أن أمنا هاجر ركضت وسارت وفعلت، ثم كانت المعجزة الإلهية بنبع ماء زمزم بقدرة الله تعالى عندما نزل جبريل ينفذ أمر الله. وبهذا يتآلف الأمر بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله. جعلنا الله إياكم ممن يؤمنون بالإسلام كله أخذا بالأسباب توكلا على الله، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي فاطر وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل.

0: حامدون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي فاطر وياسين.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. دأب حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة المسجد النبوي الشريف والمكث فيه وحيازة شرف المجاورة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما قبل الشروع بأداء المناسك، امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي المسجد النبوي. والصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد عدا المسجد الحرام. في الحديث: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وللمدينة النبوية في قلوب المسلمين مكانة عظيمة، وأي مكانة، إذ هي مهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي المكان الذي احتضن دعوة الإسلام يوم أن كانت الدعوة في مهدها لا تجد من ينصرها. فكانت المدينة وأهلها أهل النصرة والمناصرة وأهل الحماية والتوفية بالصفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلوا كل شيء عندهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون لهم الجنة، فوفوا بالعهد مع رسول الله وباعوا الدنيا لقاء ما وعدهم به عليه الصلاة والسلام، فربح بيعهم. فكانت المدينة المنورة بذلك مأرز الإيمان ومستقره وملجأه عند تكاثر الفتن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي ينقبض ويستقر هناك. ومن يزر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بحالة من الطمأنينة والهدوء والسكينة التي لا يشعر بها في أي بقعة أخرى من العالم، ويشعر بحالة من البركة من النادر أن يتحصل عليها إلا في تلك المدينة الجميلة الهادئة، وما ذاك إلا لدعاء حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم لها بالبركة. إذ جاء في الحديث أن الناس في المدينة كانوا إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه وقال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعاك لأهل مكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. فكانت البركة كل البركة فيها. إن زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست زيارة لمدينة من المدن فحسب، بل هي اقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن تقف في رحلتك هناك على كل شاهد وعلى كل مشهد من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتذكر وأنت تمشي في تلك الشوارع والأزقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف هنا ومشى هناك، وأن تتنفس من نفس الهواء الذي تنفسته رئته الطاهرة صلى الله عليه وسلم. بل إن نعلك اليوم لعلها تقف في مكان داسته نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة. من يقف هناك تختلط مشاعره وتتبعثر أفكاره، ويشعر كأنه كان قد ضاع في زحام الدنيا، وما أن وصل إلى المدينة حتى عرف طريق هدايته واستقرت نفسه. أما أعظم دروس تلك الزيارة فدرسان: الأول اقتفاء أثره هناك في مدينته صلى الله عليه وسلم، وتتبع الأماكن التي كان يحب أن يجلس أو أن يقف فيها، فمن المحراب إلى الروضة، ومن الصفة إلى البقيع، ثم إلى قباء، ومنه إلى أحد، ليكون ذلك الاقتفاء المكاني حافزا عظيما لاقتفاء أثره وتتبع سنته وسيرته في الحياة. والثاني زيارة قبره والوقوف أمامه والاعتراف بعظيم فضله ورفيع مكانته والتذلل بين يديه، ففي ذلك الموقف يتذكر العبد عظيم فضل الله عليه ببعثة خير البشر صلى الله عليه وسلم، ويحسن بالعبد أن يقف فيستغفر الله تعالى على ما أسرف من ذنبه، فلعل ذلك الوقوف والانكسار أن يكون سببا في غفران الله تعالى لذنوب العبد المنيب. يقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أيها الكرام، معاشر المستمعين والمستمعات، من لم يكتب الله تعالى له أن يكون في جمع الحجيج في هذا العام، فهذه فرصة ذهبية لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت في مكانك، نعم وأنت في مكانك، ففي الحديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، وإن لك حظا ونصيبا كبيرا من العمل لتحصيل ذلك الأجر، وذلك من خلال حسن اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه واتباع سنته وتمثل عظيم أخلاقه في الحياة. ولك أيضا نصيب وافر من ذكره والصلاة عليه. أيها الكرام، أيام ذي الحجة الغالية فرصة عظيمة لا بد من استثمارها في السير على منهجه صلى الله عليه وسلم وتتبع جميل خصاله والإكثار من الصلاة عليه. فالوقت ثمين والسائرون على النهج قلة، وتصبير القلب على فراقه مطلوب حتى نلقاه على الحوض فننعم بالسقيا وجميل اللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الله أكبر ولله الحمد.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الروم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الروم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض

0: لله الحمد.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم آمين. إخواننا جمهورنا الكريم إخوة وأخوات حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. في هذه العجالة من الوقت ننطلق من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. يعني الأيام مش كلها زي بعض، مثلا يوم الجمعة عند الله تعالى له شأن عظيم، هناك سورة الجمعة إعظاما وتكريما لهذا اليوم الذي فيه يجمع المسلمون في صلاة الجمعة وخطبة الجمعة ودرس الخلاصة. إذن هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة شهر النفحات، شهر التجليات، شهر الأعطيات، شهر البركات، شهر المضاعفات. ماذا نقول؟ الكلام لا ينتهي. هذا الموسم كيف الطالب اللي عنده امتحان توجيهي أو عنده امتحان البكالوريوس أو أيا كان يجتهد ليل نهار، بطلب من أمه ووالده الدعاء: أبويا أمي ادعوا لي، يعني أن الله تعالى يوفقني في أن أجتاز هذا الامتحان، لأن هذه أيام مصيرية ونحن بالنسبة لنا هذه أيام استثنائية، الأجور فيها تضاعف ما لا تحسبه الحواسيب. ولذلك يعني ينبغي أن ننتهز هذه الأيام وأن نستغل هذه الأيام فيما نستغلها: صدقات، تلاوات قرآنية، إصلاح بين الناس، ذكر لله عز وجل بما تشاء، سبحان الله، الحمد لله، والله لا إله إلا الله، والله أكبر، أيا كان الذكر، يعني اشغل لسانك وقلبك وعقلك بهذا الذكر ولتكن حاضر الفطنة وحاضر العقل والقلب والفؤاد حتى تذكر ربك بملء إمكاناتك وطاقاتك. إذن هذه الأيام استثنائية، هذه الأيام فضلة في ميزان الله في اعتبار الله عز وجل، نستغل هذه الأيام بأعمال ندخرها عند الله، قل يا رب العالمين هذه الأيام ادخرناها عندك حتى تلقانا وأنت راض عنا ونلقى رصيدا ضخما عندك ببركة ما اجتهدنا من عبادة في هذه الأيام. وفقنا الله وإياكم للصيام في هذه الأيام، للقيام في هذه الأيام، لتلاوة القرآن في هذه الأيام، للادخار عند الله في هذه الأيام. ألا فلتستغل، ألا فلتستثمر. من يشتري، يعني يكون في أيام أوكازيون بتلاقي الجمهور على البقالات أو الدكاكين أو غيره حشد، إيش فيه إيش فيه؟ قال فيه أوكازيون عند ربك الآن، فيه مضاعفات، ألا فلنحتشد عند بيوت الله أو في بيوتنا ونحن نتلو كلام الله. بارك الله لنا ولكم في الأعمال الصالحة التي سنلقى بها ربنا إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لصيام وقيام وتلاوات ندخرها عند الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بارك الله لنا ولكم في هذه الأيام أيها الكرام الأعزاء إخوة وأخوات حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله والبركات لأمتنا ولكم جميعا. نسأل الله أطيب الأوقات، تفريج الكربات، يا مجيب الدعوات، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله والبركات. الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الرحمن.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة غافر.

فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

أنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسل

الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون

0: التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة غافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.